0: إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

شكرا شكرا لتونس، أرجعتني سالما من حبها، فبكيت بين نسائها في المسرح البلدي حين تملص المعنى من الكلمات. كنت أودع الصيف الأخيرة كما يودع شاعر أغنية غزلية. ماذا سأكتب؟ ماذا سأكتب بعدها لحبيبة أخرى إذا أحببت؟ في لغتي دوار البحر، في لغتي رحيل غامض من صورة لا قرطاج تكبحه ولا ريح البرابرة الجنوبيين. جئت على وتيرة نورس ونصبت خيمة الجديدة فوق منحدر سماوي، سأكتب ها هنا فصلا جديدا في مديح البحر.

سأكتب ها هنا فصلا جديدا في مديح البحر، أسطورية لغتي، وقلبي موجة زرقاء تخدش صخرة. لا تعطيني يا بحر ما لا أستحق من النشيد، ولا تكن يا بحر أكثر أو أقل من النشيد. تطير بي لغتي إلى مجهولنا الأبدي خلف الحاضر المكسور من جهتين. إن تنظر وراءك توقظ سدوم المكان على خطيئته، وإن تنظر أمامك توقظ التاريخ. فاحذر، احذر لدغة الجهتين.

فاحذر لدغد الجهتين واتبعني. أقول لها: سأمكث عند تونس بين منزلتين، لا بيتي هنا بيتي ولا منفاياك المنفى، وها أنا ذا أودعها، فيجرحني هواء البحر مسك الليل يجرحني، وعقد الياسمين على كلام الناس يجرحني، ويجرحني التأمل في الطريق اللولبي إلى ضواحي الأندلس. قل ما تشاء، ضع النقاط على الحروف، ضع الحروف على مع الحروف، لتولد الكلمات غامضة وواضحة ويبتدئ الكلام. ضع الكلام على المجاز، ضع المجاز على الخيال، ضع الخيال على تلفته البعيد، ضع البعيد على البعيد، سيولد الإيقاع عند تشابك الصور الغريبة من لقاء الواقعي مع الخيالي المشاكس. هل كتبت قصيدة؟ كلا، لعل هناك ملحا زائدا أو ناقصا في المفردات، لعل حادثة أخلت بالتوازن في معادلة الظلال، لعل نسرا مات في أعلى الجبال، لعل أرض الرمز خفت في الكناية فاستباحتها الرياح، لعلها ثقلت على ريش الخيال، لعل قلبك لم يفكر جيدا، ولعل فكرك لم يحس بما يرجك. فالقصيدة زوجة الغد وابنة الماضي، تخيم في مكان غامض بين الكتابة والكلام. فهل كتبت قصيدة؟ كلا. إذن ماذا كتبت؟ كتبت درسا جامعيا، واعتزلت الشعر منذ عرفت كيمياء القصيدة واعتزلت.

إشراقات، وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.

إذ تصحو تذكر رقصة البجع الأخيرة، هل رقصت مع الملائكة الصغار وأنت تحلم؟ هل أضاءتك الفراشة عندما احترقت بضوء الوردة الأبدي؟ هل ظهرت لك العنقاء واضحة؟ وهل نادتك باسمك؟ هل رأيت الفجر يطلع من أصابع من تحب؟ وهل لمست الحلم باليد أم تركت الحلم يحلم وحده حين انتبهت إلى غيابك بغتة؟

هكذا يخلي المنام الحالمون، فإنهم يتوهجون ويكملون حياتهم في الحلم. قل لي كيف كنت تعيش حلمك في مكان ما؟ أقول لك من تكون، والآن إذ تصحو تذكر. هل أسأت إلى منامك؟ إن أسأت إذن تذكر رقصة البجع الأخيرة. الظل لا ذكر ولا أنثى، رمادي، ولو أشعلت فيه النار يتبعني ويكبر ثم يصغر. كنت أمشي كان يمشي، كنت أجلس كان يجلس، كنت أركض كان يركض. قلت أخدعه وأخلعه، معط في الكحلية قلدني وألقى عنه معطفه الرمادي. استدرت إلى الطريق الجانبية فاستدار إلى الطريق الجانبية. قلت أخدعه وأخرج من غروب مدينتي، فرأيته يمشي أمامي. في غروب مدينة أخرى فقلت أعود متكئا على عكازتين، فعاد متكئا على عكازتين. فقلت أحمله على كتفي فاستعصى. فقلت إذن سأتبعه وأخدعه، سأتبع ببغاء الشكل سخرية، أقلد ما يقلدني لكي يقع الشبيه على الشبيه فلا أراه ولا يراني. هو هادئ وأنا كذلك، يحتسي شايا بليمون وأشرب قهوة. هذا هو الشيء المغاير بيننا. هو يرتدي مثلي قميصا واسعا ومخططا، وأنا أطالع مثله صحف المساء. هو لا يراني حين أنظر خدسة، أنا لا أراه حين ينظر خدسة. هو هادئ وأنا كذلك، يسأل الجرثونة شيئا، أسأل الجرثون شيئا. قطة سوداء، قطة سوداء تعبر بيننا، فأجس فروة ليلها ويجس فروة ليلها. أنا لا أقول له السماء اليوم صافية وأكثر زرقة. هو لا يقول لي السماء اليوم صافية، وهو المرئي والرائي. هو أنا المرئي والرائي، هو المرئي والرائي، أنا المرئي والرائي. أحرك رجلي اليسرى، يحرك رجله اليمنى. أدندن لحن أغنية، يدندن لحن أغنية مشابهة. أفكر هل هو المرآة؟ أبصر فيه نفسي ثم أنظر نحو عينيه ولكن لا أراه، فأترك المقهى على عجل. أفكر ربما هو قاتل، أو ربما هو عابر قد ظن أني قاتل. هو خائف وأنا كذلك.

0: الجميلات هن الجميلات، نقش الكمنجات في الخاصرة. الجميلات هن الضعيفات، عرش بلا ذاكرة. الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق. الجميلات هن الأميرات، ربات وحي قلق. الجميلات هن القريبات، جارات قوس قزح. الجميلات هن البعيدات، مثل أغاني الفرح. الجميلات هن الفقيرات، كالورد في ساحة المعركة. الجميلات هن الوحيدات، مثل الوصيفات في حضرة الملكة. الجميلات هن الطويلات، خالات نخل السماء. الجميلات هن القصيرات، يشربن في كأس ماء. الجميلات هن الطويلات، خالات نخل السماء. الجميلات هن القصيرات، يشربن في كأس ماء. الجميلات هن الكبيرات، مانجا مقشرة ونبيذ معدق. الجميلات هن الصغيرات، وعد جديد غدا وبراعم زنبق. الجميلات كل الجميلات، أنت إذا ما اجتمعنا ليخترن لي أنبل القاتلات.
1: إشراقات حبيب.

0: إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد الليلة زيارة إلى ولاية القروان، حيث توجه إلى فسقية الغاربة للاطلاع على تقدم إشغال مشروع تهيئتها الذي انطلق منذ أشهر. كما شملت الزيارة سور المدينة العتيقة وجامع عقبة بن نافع. وقد استمع رئيس الدولة خلال الزيارة إلى مشاغل المواطنين بالجهة. انطلاق عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيم إلى المندوبية الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 من جوان وفق ما أفادت وزارة التربية. تأمين العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء أمس، تزامنا مع نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع كيلومتر صفر بالعاصمة نحو الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض حسب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. لجنة التشريع العام بمجلس النواب تواصل غدا الخميس النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، وأنه يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأن أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمر الاحتلال يعد من الآن فصاعدا انتهاكا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وفي بيروت، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس وزرائه نواف سلام إن التفاهم الإيراني الأمريكي عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. وفي فلسطين المحتلة، اجتماع طارئ للمجلس الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر كابينت يبحث تداعيات مذاكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، ونتنياهو يؤكد لن ننسحب من المنطقة العازلة جنوب لبنان. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

0: ما دلني أحد علي أنا الدليل، أنا الدليل إلي بين البحر والصحراء. من لغتي ولدت على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما قمر الديانات القديمة والسلام المستحيل، وعليهما أن تحفظ فلك الجوار الفارسي وهاجس الروم الكبير ليهبط الزمن الثقيل عن خيمة العربي أكثر. من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي، وأنا معلقة معلقتان عشر، هذه لغتي، أنا لغتي، أنا ما قالت الكلمات، كن جسدي فكنت لنبرها جسدا، أنا ما قلت للكلمات كوني ملتقى جسدي مع الأبدية البيضاء، كوني كي أكون كما أقول. لا أرض فوق الأرض تحملني فيحملني كلامي طائرا متفرعا مني ويبني عش رحلته أمامي في حطامي، في حطام العالم السحري من حولي. على ريح وقفت وطال بي الليل الطويل، هذه لغتي، قلائد من نجوم حول أعناق الأحبة هاجروا، أخذوا المكان وهاجروا، أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلأ الشحيح وهاجروا، أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم. أيتسع الصدى؟ هذا الصدى، هذا السراب الأبيض الصوتي لاسم تملأ المجهول بحته ويملأه الرحيل ألوهة، تضع السماء علي نافذة فأنظر، لا أرى أحدا سواي، وجدت نفسي عند خارجها كما كانت معي، ورؤاي لا تنأى عن الصحراء من ريح ومن رمل خطاي، وعالمي جسدي وما ملكت يداي، أنا المسافر والسبيل. يطل آلهة علي ويذهبون فلا نطيل حديثنا عما سيأتي، لا غد في هذه الصحراء إلا ما رأينا أمس، فلأرفع معلقتي لينكسر الزمان الدائري ويولد الوقت الجميل. ما أكثر الماضي يجيء غدا، تركت لنفسها نفسي التي امتلأت بحاضرها، وأفرغني الرحيل من المعابد للسماء شعوبها وحروبها. أما أنا فلي الغزالة زوجة، ولي النخيل معلقات في كتاب الرمل، ماض ما أرى، للمرء مملكة الغبار وتاجه، فلتنتصر لغتي على الظهر العدو، على سلالاتي، علي، على أبي وعلى زوال لا يزول. هذه لغتي ومعجزتي، عصا سحري، حدائق بابلي ومسلتي، وهويتي الأولى ومعدني الصقيل، ومقدس العربي في الصحراء يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته، ويعبد ما يقول. لا بد من نثر إذن، لا بد من نثر لينتصر الرسول.
1: إشراقة.

0: إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.
1: فرحا بشيء ما خفيف كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد، أمشي واثقا بخطاي، أمشي واثقا برؤاي، معتمدا على لغتي، أنا حلمي أنا. ما لم يغنى الآن في هذا الصباح فلن يغنى. أعطنا يا حب فيضك كله لنخوض حرب العاطفيين الشريفة، فالمناخ ملائم والشمس تشحذ في الصباح سلاحنا. يا حب لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك، فانتصر أن تنتصر واسمع مديحك من ضحاياك، انتصر سلمت يداك وعد إلينا خاسرين وسالما. فرحا بشيء ما خفي كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين عن فرح خفيف الوزن مرئي وسري معا. من لا يحب الآن في هذا الصباح فلن يحب.
0: إشراقات.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

حبتها أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة لمفسقية الغالب بولاية القيروان، وطلع رئيس الدولة خلال هذه الزيارة على تقدم مسار أشغال ترميم هذا الفضاء والمحيط المباشر له، وانطلقت أشغال هذا المشروع التي أذن به رئيس الجمهورية في جبيل 25 و2000، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. اليوم وغدا تونس تحتضن المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرانية والتطرف العنيف، وذلك تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. جامعة تونس المنار تعلن تحيين وتطوير شامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس. تبسيطا للعلوم الرياضية ونشرا لها بين الناشئة، تنظم مدينة العلوم بتونس منذ اليوم حتى 19 من جوان مدرسة صيفية في الرياضيات. في العالم، وفي رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، 42 عضوا في الكونغرس الأمريكي يطالبون بتفعيل أحكام قانون أمريكي قائم منذ سنوات يلزم إدارة واشنطن بتقديم تقارير دورية حول الانفاق الإسرائيلي على الأنشطة الاستيطانية وتأثيره على برامج ضمانات القروض الأمريكية المقدمة إلى إسرائيل. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ محمد بالحاج يوسف آيات بينات من سورة الشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها

لهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ محمد بالحاج يوسف آيات بينات من سورة الشورى. ويرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: يعدها للإذاعة الشاذلي زكار. صديقتي المستمع،
1: صديقي المستمع،
0: أهلا بكم في رحلة صيفية جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.

0: وامضى.
1: قد تأتيك النصيحة النافعة على لسان مجنون.
0: برنارد شو.

0: محطات هذه الرحلة.
1: إن من البيان لسحرة فؤاد سليمان يدخل مغاور الزمرد والياقوت.
0: إن من الشعر لحكمة. الفقيد الشاعر الخالد عبد الوهاب البياتي يحدثنا عن حرفه العائد.
1: طرائف ضاحكة.
0: نوادر عربية.
1: من أسرار لغتنا العربية.
0: هل تعلم؟
1: ومن قاموس الحياة.
0: إن من البيان لسحرًا.

0: حكاية البحر مع الإنسان وحكاية الإنسان مع البحر حكايات أزلية لا تعرف حدوداً أو نهاية. فالبحر هو الذي علم الإنسان كيف يغامر ويتحدى الصعاب ويركب المستحيل، والبحر علم الإنسان معنى الإصرار والعزم والقرار.
1: وشواطئ البحر تستهوي الإنسان وتسحره وتوحي له بالممكن والمستحيل معا، كما توحي له بالطمأنينة والخطر في آن واحد، وتنشأ بينهما عشرة تكاد تكون أبدية، ذلك رغم اللحظات المتشنجة التي ينقلب فيها البحر إلى وحش كاسر لا يعرف الرحمة أو المسالمة. ولكن الإنسان يتعلم كيف يواجه الموقف ويتلقن دروسا من سيده البحر رغم بطشه وشدته وقسوته.
0: ومهما كانت الظروف والأحوال والتقلبات، لابد للإنسان أن يركب البحر وأن يتعلم كيف يحكم ركوبه بشتى الأساليب ويواجه الموقف ويطرد أشباح الخوف التي تحوم حوله. ولعل الأديب اللبناني الكبير فؤاد سليمان الذي يحدثنا عن مغاور الزمرد والياقوت استطاع أن يرسم لنا لوحة رائعة للصراع بين البحر والإنسان وما وراء البحار من أجل كسب القوت، وهو يتحدث عن بني قومه المشهورين بحب الهجرة والسفر إلى أبعد حدود الدنيا من أجل الحياة وكسب المال. إنها معركة أزلية لا تعرف نهاية.

0: حكاية رائعة قصها هذا البحر مرة لبحار من هذه الشطوط في عودته من الجزر البعيدة يوم عاد مع المد. عن صبايا حلوات خلف البحر يحرسن مغاور الزمرد والياقوت المرصودة ما رأت مثلها عين بعد ولا سمعت بمثلها أذن في الأرض. كنوز كنوز رصدتها في البحار صبيات حسان يفكها بحار شرقي من أرض لبنان. وله بعد ذلك جبال من الزمرد والياقوت جبال مكدسة يحملها في عودة البحر إلى لبنان ويحمل معه الصبيات الحلوات حارسات الكنوز المرصودة في البحر. وفي ليلة هبط من الجبال شبابها خلف الحكاية الحلوة، والحكاية على البحر تمتد وتمتد وتستطيل حروفها، فإذا كل حرف فيها جنية تضرب البحر بعصاها السحرية فينشق البحر عن مغاور وجبال من الأكداس المكدسة من خيرات البحار المرصودة. ذهب فوق ذهب، ذهب من تراب، تراب من ذهب، أكداس أكداس فوق بعضها البعض، كنوز كنوز رصدتها في البحار صبيات حسان يفكها بحار مشرقي من أرض لبنان. إلى أين يا وديعة الثمينة؟ إلى أين؟ خليك على قلبي، أدفئ شيخوختي في ربيع شبابك ويدفأ قلبي في عينيك. بالدموع ربيت شبابك، إلى أين يا كنزي الغالي؟ إلى أين؟ في البحر يا أمه حكاية رائعة، جبال من اليواقيت مرصودة على وجهي، في غد أعود إلى قلبك ومعي أكداس منها ومعي صبيات حلوات.
1: إلى أين يا فلاح الخير، يا دافق البركات في صدري؟ إلى أين؟ ترابي خير حنون وكرمي معطاء جواد، والأرض أرضك سخية لا يشح صدرها، فلما يشح صدرك أنت من المحبة يا فلاح الخير؟ في البحر يا أرض، في البحر حكاية رائعة، جبال من اليواقيت مرصودة على وجهي، كروم من الزمرد معلقة فيها العناقيد. غدا أعود بالتراب الذهبي إلى ترابك، غدا أعود بعناقيد الزمرد فأعلقها في دواليك.
0: البنيات الصبايا مكسورات على الشبابيك، عيونهن في البحر وراء الحكاية. متى يعود حبيبي؟ متى يعود أخي؟ متى؟ متى؟ ما غصت في الأرض أم مثلما غصت أمهات شباب بلادي، ترمي بهم على كف العفاريت على الموج خلف الشمس على البحار السبعة حيث لا تصل عين. رباه رباه، من علم الناس في هذه الأرض حروف تلك الحكاية فإذا بها في ساعة من الزمن مأساة مصبغة بالدم والدموع، مأساة طويلة من الآلام لا أول لها ولا آخر ولا تنتهي، بل أولها هنا في هذه الشطوط وآخرها هناك في مغاور الزمرد والياقوت. ليتها ظلت في الحكايات أسطورة يتلهى بها شباب الجبال على مواقد النار في الثلوج، ويغنيها رعيان السهول خلف قطعانهم في المراعي. ولكنها في الحكايات أكذوبة رائعة قصها البحر مرة لبحارة من هنا، أكذوبة عميقة كبيرة من أكاذيب هذا البحر العميق الكبير. ليت الخشبة اللبنانية الأولى التي خشت في البحر تكسرت في عب البحر في الريح والموج ولم تسمع أمواجه خشيش ضلوعها. ليت دربك يا بحر لم تكن علينا، فقد عمرنا على دروبك قصورا مذهبة القباب، فابتلعت أمواجك قصورنا وأكواخنا ولم يبق لنا إلا هذه الآفاق البعيدة ننظر إليها لعل فيها زورقا يعود لنا بحبيب من مغاور الزمرد والياقوت.

0: هم كل شاعر هو حرفه، وحروف الأبجدية وإن كانت واحدة عند العاديين من الناس فإنها تختلف عند الشعراء، فلكل شاعر أبجديته وحروفه وعالمه الذي يميزه. ولعل هذا هو سر شاعرية الشاعر الأصيل الذي وصل إلى قمة الإبداع والتجلي، يعطيه النكهة المتميزة والطابع الذي لا يمكن معه أن يخضع شعره للتقليد والانتحال والسرقة.
1: وقل أن نجد شاعرا لم يتغن بحرفه وأبجديته. وهنا ومع قداسة الحرف المضيء يطل علينا شاعر المجدد رائد القصيدة الحديثة الذي رحل عنا وترك بصماته بارزة على جدار الشعر العربي. هذا الشاعر هو عبد الوهاب البياتي الذي عرفناه منذ بداياتنا متفاعلين مع قصيدته الحديثة، محترقين بنار كلماته التي كادت تحيلنا إلى هشيم تذروه الرياح.
0: وعبد الوهاب البياتي شاعر خالد لن ينسى، ولقد قال عنه الناقد الدكتور عز الدين إسماعيل إنه واحد من أولئك الشعراء المجددين الذين حملوا عبء التجربة في بسالة وركزوا علم الشعر فوق صدر أمتهم، ينبض بقلبها وينطق بلسانها علما على حاضرها وأملا لمستقبلها. هذا الشاعر الذي رحل عن سن تناهز 72 سنستمع إليه وهو يناجي حرفه الذي علمه حب الحياة وجوب البحار. إنها مناجاة تنطوي على أكثر من معنى وترمز إلى أكثر من مقصد.

0: وتعثرت بآلاف القوافي والحروف، وتبارزت بآلاف السيوف، فإذا بالشاعر العائد ما زال يطوف. مركبي ظل ومهما ظل، فالدنيا ظروف. كلما أكتبه يا سندبادي، كلما أكتبه محض حروف. فأنا أعتصر الحرف وورقائي مع الصبح هتوف. آه لا توقظ جراحاتي ولا تملأ رقادي بالطيوف. بيت موتاي مليء بالضيوف وبآلاف القوافي والحروف، وأنا يا سندبادي متعب قلبي عزوف. آه لا توقظ جراحاتي ودعني حول أمواتي أطوف.
1: أيها الحرف الذي علمني حب الحياة، أيها الحرف الإله، آه لا تطفئ مصابيحك. آه كل ما أكتبه محض صلاة لك للعالم، ما أكتبه محض صلاة وسلاح في يدي ضد السلاطين وأحفاد الغزاة. أيها الحرف الذي علمني جوب البحار، سندبادي مات مقتولا على مركب نار. وطن المنفى ومنفايا إلى الأحباب دار، وجه أمي أبدا ألمحه عبر الجدار. وجه أمي والصغار والمصابيح التي تهزم في شارعنا ضوء النهار. أيها الحرف المدمى، أيها المنفي، يا محض شعار، إنني أحمل بغداد معي في القلب من دار لدار. أبدا لن يستر الثوب المعار عري أهلي، آه من عري القفار. آه لو عدت إلى بيتي لمزقت مكاتيبي وأوراق الغبار، ولعلمت الصغار كيف أبحرنا على مركب نار.
0: نخلات الأهل في أفق السهاد ضوأت واحترقت فهي رماد، أين من يأخذ ثأر السندباد؟ أيها السيف الذي للغمد عاد، دمنا كان المداد. يا تلال كتب الأشعار يغزوها الجراد، دمنا كان المداد، أين من يأخذ ثأر السندباد؟ أيها الريح الذي يحمل مركب سندبادي، أيها الحرف المعذب، أينما تذهب أذهب. إن كيسي بالنجوم بالأزهير مليء بالكروم، معك الليلة خذني أيها الحرف الرؤوم، عبر غابات الليالي وبساتين الهموم، لتهب العاصفة، لتهب العاصفة.

عاشق فتى فتاة فقال لها: ليس من الصعب علينا أن نتزوج لأن أبي كاهن كما تعلمين. فقالت له: ولا الطلاق لأن أبي محام كما تعلم.

ذهب معلم إلى طبيب فقال له: أخرج لسانك. ولما فعل قال الطبيب: لسانك في حالة حسنة، ولكن ما هذا الختم الذي عليه؟ فابتسم وقال: آسف، حسبت أني وضعته على الغلاف.

قيل لبعض أهل البصرة: كم بينكم وبين موضع كذا؟ قال: 3 أميال ذهاب وميلان إياب.

عن الأئمة في كثرة الكلام: رجل مسهب ومهذار ووعواه، ثم بقباق وفقفاق، ثم لقاعة وتلقاعة.

0: هل تعلم؟
1: هل تعلم أن أول خليفة إسلامي أمر باستعمال التقويم الهجري واعتمده كتقويم رسمي للدولة الإسلامية هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟
0: وهل تعلم أن البصرة هي أول مدينة بناها المسلمون العرب خارج جزيرتهم، وقد بناها عتبة بن غزوان المازني عام 16 للهجرة الموافق ل35 و600 ميلادية في عهد عمر بن الخطاب؟

0: أعظم عصور التاريخ هي عصور الإيمان بشيء عظيم.
1: الأم تعطي الدفء والأب يعطي النور.
0: العبقري المجهول هو الذي صنع كعب حذاء المرأة.

أصدقاءنا في كل مكان، هكذا تنتهي رحلتنا هذا الأسبوع. فحتى يجمعنا لقاء جديد في الأسبوع القادم، نرجو لكم أوقاتا مليئة بالبهجة وتحقيق الأحلام.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.
4: سبأ قف عند حدك ولا تطاول هكذا على أروى بنت أحمد.
5: على الأنام أبا وأكرم طيبة وأتم أعراقا وأصلب عودا. لو كان يعبد للجلالة في الورى بشر لكانت ذلك المعبودا. أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا ولا داودا. أروى بنت أحمد. أروى بنت أحمد بطولة نبيلة حمود، كتبها للإذاعة عبد الله عمر بلفقية، تسجيل ومونتاج سعيد شمسان، إخراج محمد حسين بيحاني.

0: ما أودته قوله إن حكمنا يعيش أزمة بينه وبين الأغلبية من الناس في اليمن.
1: أفصح، ماذا تعني بقولك هذا؟
0: لقد أفصحت يا سيدتي، إنك تدركين ما أغني.
1: اسمع يا هذا، وليسمع الجميع في هذا المجلس، نحن لسنا تبابعة لأحد، لنا سياستنا، ونرفض أن يتدخل أحد في شؤوننا هنا في اليمن، لكننا نعتز ونحترم المذهب الذي يربطنا بالفاطميين. وأنتم تعرفون جميعا أن الخلفاء الفاطميين يريدون لنا الخير والصلاح، ولأنهم كذلك فنحن اخترنا أن نعرض أمر الخلاف بين سبأ الصليحي وعامر الزواحي عليهم، ولذلك علينا أيها السادة أن نختار رجلا من مجلسنا هذا للذهاب إلى مصر ليعرض هذه المشكلة على الخليفة أمير المؤمنين.
2: إنه لرأي سديد يا سيدتي أروى.
1: إذن لنختار رجلا للذهاب إلى مصر، ترى من منكم يكلف بهذه المهمة؟
3: لقد عرض أمر الخلاف والنزاع بين الصليحيين والزواحيين على الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، الذي أسرع في رده وكلف الملكة أروع بوجوب العناية لفض النزاع بين أبي حمير سبأ ابن أحمد الصليحي وأبي الربيع عامر بن سليمان الزواحي، وشدد عليها بضرورة وضع حد لهذا النزاع بين الاثنين حرصا على سلامة الدولة. وبادر الخليفة المستنصر في شهر ربيع الأول عام 480 للهجرة، وأرسل إلى أمراء الصليحيين وإلى الزواحيين وإلى مشائخ ورجال الدين وأهل الدعوة في اليمن، بعث إليهم برسالة يحثهم فيها على تناسي الأحقاد، ويأمرهم بوجوب طاعة الملكة أروى وابنها الملك علي. واعتبر سجل الخليفة المستنصر من أهم العوامل التي ساعدت على تثبيت مركز الدولة وحكم الملكة أروى. فانتظمت الأمور وأذعن الناس ودانوا بالطاعة للملكة أروى، ولم يكد يخبو أوار هذه الفتنة حتى اختار الله إلى جواره ابني الملكة أروى، فمات الأمير محمد بن أحمد المكرم بن الملكة الأصغر، ثم تبعه أخوه الملك علي بن أحمد المكرم في عام واحد. وبموتهما ثارت الزوابع من جديد في وجه الملكة أروى.

0: سيدتي ومولاتي أروى،
1: ماذا تريدين يا صفية؟
0: لقد علمني كبير الحراس أن الأميرة سبا وأبا السعود ينتظران قدومك إلى حجرة التشريفات.
1: هل هما هناك في الحجرة؟ سأذهب إليهما.

0: السلام عليكما.
1: وعليك السلام. مرحبا مرحبا مولاتي الملكة.
0: تفضل بالجلوس. كيف حالك يا سبا؟ إننا لم نرك منذ فترة طويلة.
2: بخير وعافية يا سيدتي.
0: وأنت يا أبا السعود، ما الأخبار التي لديك؟
1: لقد تسلمنا اليوم هذه الرسالة من مصر، إنها من الخليفة.
0: وما الذي تحويه رسالة الخليفة؟
1: إنه يعزيكم فيها بوفاة ابنكم الملك علي، ويشد أزركم بالدعاء لكم.
0: إذن فقد علم بوفاة الملك علي.
1: نعم يا مولاتي.
0: ارسل إليه رسالة نشكره فيها على التعزية.
1: حاضر، بأمرك مولاتي.
0: عفوك يا أمير سبأ، فقد انشغلت عنك قليلا في الحديث مع أبي السعود.
2: لتكمل الحديث أولا مع أبي السعود.
1: لتسمح لي سيدتي الملكة بالانصراف، فليس لدي شيء آخر أتيت من أجله غير بلاغكم بهذه الرسالة.
0: اجلس يا أبا السعود، فأنت منا وإلينا.
1: لا، هناك أمر سأقضيه ثم سأعود إليك مولاتي في وقت آخر من هذا اليوم.
0: لا بأس يا أبا السعود، سمحنا لك بالانصراف، ولا تنسى أن تكتب رسالتنا إلى الخليفة، أعرضها علينا لنراها، فقد أضيف إلى كلامك شيئا.
1: أمرك يا مولاتي. السلام عليكم.
0: إلى اللقاء يا أبا السعود. ما لديك يا أمير سبأ؟ ولماذا أشعرت يا أبا السعود أن لدينا ما نخفيه، وأنت تعلم أنني لا أخفي أمرا على هذا الرجل؟ تحدث يا سبأ، ماذا تريد أن تقول؟
2: عفوك سيدتي، فما أردت إلا الخير لي ولك يا مليكتي.
0: فما هو هذا الخير؟ أمن الخير يا أمير سبأ أن تعود مرة أخرى للمطالبة بما تدعيه بحقك في الملك؟ أي حق هذا الذي تدعيه؟
2: ليس هذا ما أبغيه يا سيدة أروى، ليس هذا، ولم آتي من أجله.
0: أو تظن أنني غافلة عما يجري في هذا البلد؟ أو تظن أنني امرأة لا حول لها ولا قوة؟ إنني أعرف كل شيء، أعرف كل صغيرة وكبيرة. لما عدت تطالب بالملك؟ لقد غرك أن محمدا وعليا ابناي قد ماتا، فعدت تطالب بالحق، أليس كذلك؟
2: أقسم لك يا سيدتي أروى، أقسم لك إنني حضرت إلى هنا من أجل أمر آخر.
0: ليكن، لنسمع منك الآن هذا الأمر الآخر، لعل الله قد هداك فتبت إلى نفسك.
2: يا سيدتي أروى، ما أبتغيه هو أن ترضي بي زوجا لك، هذا ما أبتغيه وما جئت من أجله، فهل توافق مولاتي على طلبي هذا؟
0: ماذا قلت يا سبأ؟ بل ماذا تطلب؟ أتريدني زوجة؟ هل تظن أنني أوافق على طلب كهذا؟ هل تظن ذلك وأنا التي استعفيت الملك المكرم في حياته؟ إنني أعلمك يا سبأ أنني أرفض طلبك هذا، وأرفض الزواج لكائن من كان.
2: لا بأس، ترفضين طلبي ليكن، ولكن قبل أن أذهب من هنا أعطيك فرصة أخرى للتفكير بروية.
0: سبأ، قف عند حدك ولا تطاول هكذا على أروى بنت أحمد. أروى لا تقول كلمة إلا وقد فكرت فيما تقول، لا تنتظر مني جوابا غير الرفض.
3: أفهمت ما أقول يا سبا؟
2: أجل يا سليمان، أنت أخ للملكة أروى، وفهمت الآن.

0: الملكة أروى. لقد جمعت جموعي لمحاصرة جبلة، وليكن ما يكون.
1: والملكة أروى قد أمرت كذلك جيشها بالاستعداد للحرب، ولا داعي لحرب كهذه يا سباب.
0: بل الحرب هي الرد على رفضها. أترفض الزواج مني وأنا أحق منها بالملك؟
1: لقد وجدت حلا طيبا يا أمير سبا، يجنبنا الحرب ومشاكلها.
0: وما هو يا سليمان
1: الحل يا سبا؟ أن تتصل بالخليفة المستنصر لإقناع الملكة أروى بالزواج منك.
0: أتصل بالخليفة أمير المؤمنين من أجل أمر كهذا؟
1: إنه ليس بالأمر الهين، فوالله لن ترضى أروى إلا بأمر الخليفة.
0: لنجرب ذلك يا سليمان، لنجرب.
1: ولن يخيب الخليفة ظني، إن المستنصر يريد استتباب الأمن في اليمن.
0: إذا كان كذلك فلنترك الحرب جانبا، ونسير رسولين من قبلنا إلى الخليفة.
1: ترى من هما الرسولين؟
0: سأسير إلى الخليفة القاضي أبا عبد الله الحسين بن إسماعيل الأصبهاني، ومعه أبو عبد الله الطيب.
1: لقد أحسنت الاختيار يا أمير سبا.
0: والأهم من هذا كله أن يعود بالخبر اليقين من الخليفة المستنصر.
1: شهرا أو شهرين ويعودان إليك بالخبر.
0: ترى ماذا سيكون رد الخليفة أمير المؤمنين؟

0: مولاتي الملكة،
1: ما وراءك يا صفية؟
0: أخبرني كبير الحراس أن الوزراء والكتاب قد حضروا جميعا إلى قاعة المجلس، وهم الآن في انتظار قدومك.
1: أخبريه بأنني قادمة في الحال.
2: تفضلوا بالجلوس أيها الوزراء والكتاب. قبل كل شيء نطلب من وزيرنا زريع بن أبي الفتح أن يحدثنا عن الرسولين اللذين أرسلهما سبأ إلى الخليفة المستنصر، وعادا ومعهما حامل الدوات يمين الدولة.
3: نعم، عاد من مصر قبل يومين يا سيدتي، ومعهما حامل الدوات يمين الدولة يحمل لك رسالة خطية من الخليفة. إنهم يطلبون منك السماح لهم بالمثول بين يديك الطاهرتين.
2: وأين هم الآن؟
3: أسكنناه قصر ضيوف الدولة وأكرمناهم.
2: أحسنت صنعا أيها الوزير.
3: فمتى تشائين سيدتي أن تلتقي بهم؟
2: ما جمعتكم اليوم هنا إلا من أجل هذا، إنها مناسبة أن ألتقي بهم بحضور وزرائي وكتابي، فلا أريد أن أخفي شيئا عليكم.
4: أمر مولاتي.
2: يا كبير حراسنا، أرجو أن تذهب أنت إلى قصر الضيافة لتستدعي لنا أولئك الذين قادموا من مصر ومعهم حامل الدوات يمين الدولة. قل لهم إننا الآن في انتظارهم.
4: أمرك مطاع مولاتي الملكة. أمرك مطاع مولاتي الملكة.
2: سيأتون الآن إلينا، سننتظر ريثما يأتون. أرى اليوم وزيرنا المفضل ابن أبي البركات واجما وكأنه ليس معنا في مجلسنا، ففيما الوجوم يا قائد جيشنا؟
5: لقد سرح بي الفكر يا سيدتي في أمر هذين الرسولين وحامل الدوات يمين الدولة.
2: إنك رجل الدولة ومدبرها، ومرجعنا دائما إلى رأيك وسيفك، ولا نقطع أمرا إلا بك، فلا تنفرد بالتفكير وحدك.
5: سيدتي أروى، عندما طلب سبأ الزواج منك فإنما يطلب ذلك لتحقيق أغراضه، إنه يريد بهذا الزواج الاستيلاء على أمور الدولة والدعوة.
2: أعرف هذا، أعرف.
6: أعلى الأنام أبا وأقرب.

وطيبة وأتم أعراقا وأصلب عودا. لو كان يعبد للجلالة في الورى بشر لكان ذلك المعبودا. أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا ولا داودا. أروى بنت أحمد. أروى بنت أحمد بطولة نبيلة حمود، كتبها للإذاعة عبد الله عمر بلفقية، تسجيل ومونتاج سعيد شمسان، إخراج محمد حسين بيحاني.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في زيارة إلى القيروان، رئيس الجمهورية يعاين تقدم أشغال تهيئة فسقية الغالبة ويستمع إلى مشاغل المواطنين. بداية من غد الخميس، انطلاق تسجيل الحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. افتتاح مركز ألف للتكنولوجي بسيدي بوزيد بهدف مزيد تدريب الشباب على المهارات وتطوير المهني ودمجهم في شركات القطاعين الرقمي والصناعي مع تعزيز التنمية الجهوية الشاملة والمستدامة. واليوم افتتاح منتظر لمركز مماثل في توزر. تحديات التحول الرقمي وحماية الشباب محور منتدى وطني اليوم وغدا بالعاصمة. من تونس، إعلان تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل، مبادرة قارية هدفها تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدول من أجل تحسيس أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. ويضم الائتلاف أكثر من 12 دولة إفريقية وما يزيد عن 300 جمعية. خلال اجتماع افتراضي رفيع المستوى، تابع تطورات تفشي فيروس أوبولا والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. وزير الصحة مصر الفرجاني يؤكد أن تونس منخرطة في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك، ويشدد على أهمية الترصد الوبائي وعلى ضرورة جاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة. بعد غد في سويسرا، توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لوقف الحرب توازيا مع انطلاق مفاوضات ثنائية لإبرام اتفاق نهائي يشمل الملف النووي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
0: ثقافة،
2: موسيقى.
0: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38. أعلام وأنغام. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج أعلام وأنغام اللي نقدم لكم فيه نماذج من الموسيقى، طبعا نختاروها في رأينا من أحسن ما يمثل تراثنا وإنتاجنا الموسيقي التونسي أو العربي. اليوم شنو المحور اللي باش نتحدثوا فيه؟ نعرفوا اللي مصطلح موسيقى أندلسية يدور على ألسنة الإعلاميين وسائر المتابعين للتراث الموسيقي التونسي المعروف بالملوف. كيف يقولوا ملوف ديما يجي في بالنا موسيقى أندلسية. ما هي الأسباب اللي جعلت التسمية هذه تجري على الألسن؟ هل أن الملوف فعلا موسيقى أندلسية الأصل؟ وإذا كانت هذه الموسيقى أندلسية، ما هي العناصر اللي تبرز أنها فعلا أندلسية؟ هل في مستوى النصوص الشعرية أم الألحان أم تظهر في طريقة الأداء أو في استعمال آلات دون أخرى؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه. أما قبل هذاك نسمع أبيات من نوبة الخضراء كتبها الطاهر القصار ولحنها خميس ترنان بعد ما تحصلت تونس على استقلالها، وجاء فيها: يا من بأندلس يتيه غرامة ويذوب في روض العريف هياما، دع عنك ذكراها فخضراء الربا تهب الحياة سعادة وسلامة. هذه تتغنى بالأندلس لكن ما هيش ملوف، لأنها تكتبت في أواسط خمسينات القرن الماضي. إذا نسمع الأبيات هذه ثم نعود للحديث عن علاقة الملوف التونسي والتراث التونسي بصفة عامة بالأندلس، وما هي علاقته بتسمية موسيقى أندلسية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، وشكرا لكم مرة أخرى على متابعة هذا البرنامج الذي نتناول فيه في كل حلقة قلت محور من المحاور اللي عنده علاقة أولا بالموسيقى التونسية وربما أيضا أحيانا بالموسيقى العربية وحتى غيرها. كنا نسمع في أبيات، هو في الواقع بيتان ولكن احنا في النوبة نقولوا أبيات، أبيات من نوبة جديدة، نوبة الخضرة اللي كنا نسمع فيها ليست بالأندلسية. سأحاول تعريف لمصطلح موسيقى أندلسية اللي جات لتونس إذر هجرة الموريسكيين على مراحل إلى بلاد المغرب العربي، وكأن الشعوب المنتمية إلى المغرب العربي المنطقة هذه اللي فيها تستعمل كلمة الموسيقى الأندلسية ما كان عندها حتى دور في نحت التراث الموسيقي المتداول اليوم. باش نحاول نعطي تعريف لمصطلح موسيقى أندلسية بالاعتماد على بعض ما كتبه باحثون اهتموا بالموضوع. نبدأ مثلا بالبارون ديرلونجي، هذا الأعلم من أعلام البحث بالموسيقى العربية اللي استقر في ضاحية سيدي بوسعيد وبنى فيها قصر النجمة الزهرة. البارون رودولف ديرلونجي كتب مؤلف الشهير الموسيقى العربية، وجاء في الجزء الأول من هالكتاب الضخم أنه يعرف المألوف فربطه بالتوشيح أو الموشح. الموشح والتوشيح هو نمط شعري استحدثه الأندلسيون وبرعوا فيه ونظموا فيه أشعارا كثيرة خرجت عن القالب الشعري التقليدي الملتزم بالبحور الخليلية وسائر القواعد التي تحكم نظم القصائد. الموشح هذا اللي ظهر في الأندلس ساهم في تطور الموسيقى العربية وفي إعطائها نفس مجدد. بحسب ديرلونجي فإن التوشيح يلحن في إيقاعات قصيرة ذات الأوزان البسيطة أو المركبة، ويصاغ في لحن يجري على درجات تنتمي إلى سلم مقامي موحد، هكذا يقول ديرلونجي، وتتخلل اللحن الأساسي تلوينات تسمح بالانتقال بين مقام وآخر أو عدة مقامات يكون لها علاقة بالمقام الأصلي بحسب قواعد أقرتها التقاليد في الموسيقى العربية طبعا التقليدية، إلى جانب طبعا الموشح نلقاو فيه عديد الإيقاعات اللي تجري بين الثقيل يعني بطيء والخفيف حسب نسق متعارف أقرته التقاليد كذلك. كل هذا من شأنه أن يقطع مع الرتابة الناجمة عن وحدة المقام أو الإيقاع. إذن باختصار الموشح هو لون غنائي ظهر في الأندلس وحاول فيه اللي واضعوه يعني الموشحون باش يعطيه للملحن فرصة التلوين، اللحن يكون بين مقام أو أكثر وفي إيقاعات تجري بين البطيء والسريع. البارون ديرلونجي ربط المألوف كذلك بالوصلة التونسية ذات التقاليد الأندلسية، هذا شي يقوله ديرلونجي. وشي صرح المهدي الله يرحمه، حدد المألوف بكونه مجمل التراث من أصل أندلسي. يقول من أصل المتفحص في التراث يلاحظ أن فيه من حيث المضامين معاني تذكر الأندلسيين بموطنهم الأصلي وهم يتحسرون على فراقه. قبل ما نواصل الحديث عن موضوعنا نسمع زجل في طبع رصد الذيل فيه الحسرة اللي قلت عليها، معروف هذا، يقول على ما فات ناري لها وقود، هيهات هيهات زمن مضى يعود. إذن هذا التسجيل هو بأداء الفرقة القومية للموسيقى في بداية الثمانينات، نستمع إليه ونعود للحديث عن هل أن الموسيقى التونسية خاصة المألوف أندلسية أم هي من نسج وإبداع تونسيين.

كنا نسمع في جانب من زجل على ما فات، هيهات هيهات زمن مضى يعود. قلت كان في طبع رصد الذيل وإيقاع البطايحي. ونرجع الموضوعنا، لا شك أن ارتباط الموروث هذا بالأندلس في تونس ولا حتى في سائر أقطار المغرب العربي عنده تفسير تاريخي، حيث يستند إلى التفاعل الحاصل بين إفريقيا اللي هي تونس اليوم والأندلس. نذكروا لي في القرن الثامن ميلادي ظهرت في القروان عاصمة الأغالبة، وأول عاصمة إسلامية بشمال إفريقيا ظهرت موسيقى شبيهة بالفن اللي ازدهر في بغداد أيام العباسيين، وذلك نتيجة انتشار الموسيقى العربية بين أهالي المدن التي شملها الفتح الإسلامي. من النصوص توا نرجعوا اللي ربما عندها علاقة بالأندلس وظهرت في الأندلس، نلقاه مثلا بطايحي من نوبة رمل الماية جاء فيه غرناطة فتنة للبشر للنظر مغانيها تبدو فاقت بأنواع الشجر والزهر أحمر وديدي والحوز واجب ينشكر بين البشر خلق من الخلد. هذايا ما نجموش نعديه احنا كل الأمثلة اللي باش نقولها، ولكن هذه عينة من بطايحي في رأيي قد يكون أصله أندلسي لأنه يتغنى بمدينة من أهم المدن في الأندلس. زاد من حيث المضامين نجم نقول أنه بعض الأبيات والنصوص قد تكون إما نسجت وألفت في الأندلس أو خارجها لكن من قبل أندلسيين، كما مثلا في أبيات نوبة السيكة التونسية. نوبة السيكة تبدأ لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير بالإنجيل مشتغل، يا راهب الدير بالإنجيل خبرني عن البدور التي في حيكم نزلوا. احنا لا عندنا لربان لا عندنا دير. قد يكون من ألف ووضع هذه الأبيات متأثر بالبيئة اللي عاش فيها واللي فيها الإسلام وفيها المسيحية، فيها إدخال كلمات تتعلق في العادة بالدين المسيحي. نلقاه كذلك من النصوص اللي قد تكون كتبت ونظمت في الأندلس ما هو موجود في المألوف التونسي. مثلا عندنا أبو القاسم ابن السراج الأندلسي، هذا يتوفى سنة 1154 وكان من علماء إشبيلية ومن فقهائها وكان شاعر، خلى بعض الأزجال اللي ما زلنا نتغنى بها في تونس في المألوف، ومنها هل الزجل اللي هو في طبع السيكة إيقاع دخول البرول نسمعوه بصوت خميس ترنان، الذهب يزداد حسنا إذا انتقش أيها الواشي، والزهر عن خد بدري كمن نمش زاد شيء عن شيء. الزجل طويل باش عرفناه اللي هو لابن السراج، لأنه في الأخر يحط الإمضاء متاعه فيقول هذا السجل سخت عن واحد رشاء بحرف الشين عاطش، وبعد ذلك يفعل الله ما يشاء حكمه الباطش، قاسم السراج سره انفشاء والعقل منه طاش. إذن فيه الإمضاء. نسمع شوية من الذهب يزداد حسنا بصوت ما يسترنان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بالطبيعة الزجل اللي كنا نسمع فيه أداه يكون أول مرة خميس ترنان بصوته المميز ومع العزف على العود، لكن تسجل من قبل عديد الموسيقيين. أنا اخترت تسجيل تاريخي في إطار الحديث على الإشكالية متعلقة بأن هل مألوف أندلسي ولا لا، وقلت في العنصر اللي قدمت فيه هالسجل أنه ربما يكون الكلام فعلا أندلسي كيما دير المدام في الكاس لابن سراج. ابن سراج هذا عندنا في المألوف زاد من أشعاره عديدة كيما زجل ملحن في طبع رمل الماية، دير المدام في الكاس واسقي المعربد، ما بين ذوك الأغراس إملى وجدد، والروض يجلو الباس حافل مؤيد. هذا الزجل يحتاج كل المعاني كالكوكب الوهاج وسط المثاني. هذايا كذلك يعرفوه المالوفجية، دير المدام في الكاس واسقي المعربد في رمل الماية اللي هو لابن سراج، بما يعني أنه عدد من النصوص أصلها فعلا أندلسي. هناك من العناصر الكثيرة اللي تدل على أن جانب المألوف التونسي ما عندوش صلة بالأندلس، هو من بنات أفكار شعراء ومن إبداع موسيقيين من تونس، منهم اللي نعرفوا أسماءهم وقل الحقيقة ما نعرفوش شكون كتب. من الأشعار اللي نجدها في المألوف وهي من شعر خارج الأندلس وخارج تونس كيما الشعر صفي الدين الحلي من الحلة بالعراق، نلقاو ابطايحي من نوبة الأصبهان التونسية يقول: شق جيب الليل عن نحر الصباح أيها الساقون، وبدا للطل في جيد الأقاح لؤلؤ مكنون، ودعانا للذيذ الاصطباح طائر ميمون. البطايحي ذايا جميل جدا في نوبة الأصبهان، ما نتصورش أنه اللي لحنه أندلسي، كلامه ماهوشي من الأندلس ماهوش من تونس، بما يدل على أن التوانسة ياخذوا شعر من خارج الوطن خاصة من شعراء كبار ولحنوه ودخلوه في نوبة من نوبات المألوف اللي هي نوبة الأصبهان. نسمعوا شوية من بطايحي شق جيبه الليلي.

نواصلوا جولتنا اللي نحاولوا باش نعرفوا شنية علاقة المالوف بالأندلس. شفنا أنه الإمكانية هذه تنجم تكون الشعر يذكر بالأندلس، ينجم يكون شعر أندلسي وتغنوا بالكلام متاعه في تونس في نوبة من النوبات. لكن مع هذا فما عديد المقطوعات في المالوف الجديد اللي توضع أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اللي ما عنده حتى صلة بما يمكن أن يكون أندلسي. من ذلك مثلا ما لحن أحمد الوافي ودخل ولا نعتبروه احنا مالوف على غرار الوصلات اللي لحنها في طبع الأصبعين التونسي الممزوج بلون مشرقي ربما أقرب إلى التركي. أكل الشهناز هو سماه أن شهناز ولا انقلاب أصبعين، وفيه إيقاع موش موجود عنا في تونس، هو إيقاع إن وقت كما يلا قومي ضيعوني اللي نسمعها بعد ما نقولكم على الكلام تاعها. يلا قومي ضيعوني وراء أو قتلي مباحة، للمنايا أسلموني عندما سلوا السفاحة، سرت لما تركوني أملأ الدنيا نواحة. ما يخضعش في الواقع للشكل الموشح، وتلحنوا أحمد الوافي ونسمعوه بصوت أحد شيوخ المالوف اللي هو علي بن عرفة.

نواصل الحديث على ما يدل على أن الموسيقى التراثية التونسية جانب هام منها تونسي لحما ودما. مثلا كناخو أطلت الهجرة يا بدري على من زاد في الأشواق، نلقاوه ملحن في مقام أقرب للرست الشرقي منه لرست الذيل التونسي، وزيد على ذلك أنه الإيقاع متاعه نوخت، والنوخت هذا من الإيقاعات اللي جاتنا ربما من تركيا. احنا كنا تابعين الإمبراطورية العثمانية والتأثير العثماني في تونس ظاهر. نلقاو كذلك مرة يخطر بمدبج ضاحكا سالي، هذا كذلك سدى نلقاوه في نفس المقام وموش في إيقاع تونسي وأصبح داخل المالوف، نعلموه احنا توكا كأنه مالوف. نلقاو الإيقاعات اللي ماهيش تونسية كما السماعي فاخت ولا السماعي ثقيل اللي هو أصله كذلك عثماني، كما في بدري بدا في حوللي يتيه تيها بن جلاء. نلقاو الأقصاق، وكلمة أقصاق هذه كلمة تركية تعني أعرج، حسب ما قالوا لي أك وساك يعني ساق عرجاء. الأقصاق هذا إيقاع جنم من يعني تركيا. نلقاو فيه مثلا من هو الذي فارق حبيبه وعاش إلا أنا فرقت حبي الله لي، اللي هو في الحسين وداخل الملوف. نلقاو في ملوفنا جديد بن ظفرين حتى الجرجنة العراقية. الجرجنة العراقية ما هيش من موسيقى تونسية، نلقاها في وصلة سيكا اللي هي أد الراحاتي على الراحاتي، ففي نشواتي بشاراتي وسغ نغماتي على الآلاتي، ففي أبياتي تحياتي واعطف للحان يا قوام البان أنت لي سلطان والحبيب الصافي. هذه إذن نلقاها في وصلة من وصلات المألوف التونسي الجديد.

نواصل حديثنا عن العناصر اللي قد تفيد أن مالوف عنده جذور أندلسية كما قال سي صالح المهدي، وعلى العناصر اللي تفيد أن هذا المالوف تونسي 100% من حيث اللحن كما اللي كنا نسمع فيه بإدخال يعني عناصر جاتنا إما من تركيا ولا حتى من العراق كما شفنا جرجنا. بالنسبة للآلات الموسيقية بخلاف الرباب اللي قد يكون عنده جذور في الأندلس، ما عندناش ما يدل على أن آلات أندلسية دخلت للمالوف التونسي. نحب نقول كذلك أن لو كان جاء المالوف أندلسي أراه الوصلات اللي موجودة فيه تتغنى بنفس الطريقة في المغرب في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا، لكن الواقع هو عكس ذلك. كل بلاد ولو نتحد في النصوص عندها مغنى ولحن وإيقاع خاص بها، مما يدل بلا شك أن كل بلاد عملت تراثها اللي هو خاص بها. احنا عندنا المالوف قاد كلمة أندلسية ممكن نستعملوها للحنين وغيرها. نختم الحلقة هذه بختم من فوندو لميت نمل خليل، باعتبار أن الفوندو عندنا في تونس يعتبر موسيقى تونسية خالصة، يعني هي موسيقى البلد موسيقى الشعب هذا.

0: الأندلس مرحبا بيه، والأندلسيين جاونا وأصبحوا اليوم توانسة، لكن خذاوا لكلهم لون، يعني تشبعوا بالهوية وباللون متاع هالبلاد هذه العزيزة اللي هي تونس. إن شاء الله تكون المعلومات اللي قدمناها ساهمت في إعطاء إضاءات على الملوف. أتوجه بالشكر إلى السيدة سونيا الهدياوي اللي أشرفت على الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا، وإلى اللقاء في حلقات ما بإذن الله.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يعين في زيارة إلى القيروان تقدم أشغال تهيئة فسقية الأغالبة ويستمع لمشاغل المواطنين. انطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة بداية من يوم غد الخميس 18 من جوان الحالي. جامعة تونس المنار تعلن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية. الشركة التونسية الناشئة باكو موتورز أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية تتحصل على شهادة المطابقة الأوروبية. وزارة الداخلية تطلق خدمات جديدة لتيسير استخراج جوازة السفر للتونسيين بالخارج. تواصل رحلات العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء وارتفاع عدد المنتفعين بالبرنامج إلى 5000 شخص منذ إرساء مخيم كيلومتر 21 في جويلية الماضية. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن بدء تنفيذ مذكرة التفاهم رسميا سيكون يوم الجمعة، كما ستبدأ يوم الجمعة جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. قادة مجموعة السبع يعتزمون زيادة الضغط على روسيا عبر عقوبات جديدة. واستقرار أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لاحتمالات انتهاء حرب إيران. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، صباح التفاؤل والأمل والحب والانشراح والعمل، صباح الكد والجد، صباح الحكمة والصفاء والانسجام، صباح الحنان والبر والأمان والتسامح والإحسان، صباح الفرح والانشراح والإخاء والبذل والعطاء، صباح الإخلاص والوفاء، صباح الصبر والشكر والتواضع، صباح الصدق والحلم والسعادة والهناء. أهلا أهلا بهذا اليوم الجديد، نتمناه لكم مشرقا سعيد على درب النجاح والصحة والعافية.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، تحت عنوان الاعتماد على النفس كتب أحمد أمين، يقول: إن من اعتاد ألا يتحمل شيئا من العبء بل ترك غيره يحمل عنه عبئة لا يستطيع بعد السير في الحياة. فالتلميذ الذي ينتظر جاره حتى يحل المسائل ثم ينقلها منه، أو ينتظر المدرس دائما حتى يشرح له ما غمض عليه، لا يمكن أن يأتي يوم يكون فيه متعلما حقا. فالشجرة التي تسند دائما على حائط لا تحمل نفسها، إنما الشجرة التي نمت بنفسها واعتمدت على ذاتها هي التي تقاوم العواصف وتكون أصلح للبقاء. والاعتماد على النفس وسيلة من وسائل الاقتصاد، فالأم التي تعتمد في كثير من شؤون بيتها على نفسها تقتصد كثيرا، والرجل الذي عود نفسه أن يصلح الأشياء الصغيرة في بيته يوفر كثيرا، وهكذا. كذلك هو الوسيلة الوحيدة للتعلم، فالطفل لا يستطيع أن يتعلم المشي إلا إذا اعتمد على نفسه وسقط ثم قام، ولا يستطيع أحد أن يتعلم السباحة بقراءة كتاب فيها، إنما يتعلم ذلك باعتماده على نفسه وفشله مرة ونجاحه أخرى. وإنما نتعلم القراءة والكتابة بمحاولاتنا، فإذا اقتصرنا على أن نسمع غيرنا يقرأ ونظرنا غيرنا يكتب فمحال أن نقرأ أو نكتب، وهكذا الشأن في كل علم.

0: الحياة.
1: نصائح. نقدم هذه النصائح إلى الرجل الأب والزوج. كن كريما نفسي في كل أعمالك، كن فرحا بشوشا في منزلك، لا توبخ امرأتك بكلام جارح، كن لطيفا عادلا مع أولادك، لا تعمل السوء ولو مع أعدائك. كلمات من ذهب.

قال المهاتما غاندي: خير لك أن تتراجع من أن تمضي في درب باطل من البداية. وقال جيمس كول: إن أعظم اكتشافاتي جميعا هو اكتشافي أنني رجل خاطئ. وقال عمر بن الخطاب: لكل شيء شرف، وشرف المعروف تعجيله. وقال ميخائيل نعيمة: إنكارك ذاتك تثبيت لها. وقال فولتير: العمل يمنع عنك أشياء ثلاثة: الملل والعادات السيئة والحاجة. وقال أحدهم: ليس الاستقرار أن تقف، ولكنه أن تتحرك متى تريد. وقال أرسطو: اعتبر بمن مضى قبلك، ولا تكن عبدا لمن سيأتي بعدك.

الحياة عمل. أنا معجب بالإتقان أن رأيته، وأحسب أن العمل المتقن أساس كل رقي، ولكن الإتقان لا يتسنى لجميع الناس، بل هو في نظري موهبة كالموسيقى والتصوير والشعر، والمتقنون هم الذين يعشقون أعمالهم عشقا فينجحون إلى حد بعيد. وأنا أعد كل من يتقن عمله فنانا مهما يكون هذا العمل بسيطا، فالخياط الذي يقف ساعة أمام السيدة ليخلع على الثوب الذي صنعه لها أسرارا من الجمال لا يعرفها غيره، هو كالشاعر الذي يحلم وقد جالت في رأسه قصيدة علوية أو طاف خيال. أليس كلاهما على أهبة إخراج عمل متقن للناس؟ والعمل المتقن لابد أن يكون جميلا، لأن الجمال نفسه ليس إلا عملا متقنا من صنع الله.

أنت من الناجحين. عندما يكون ضميرك راضيا مرتاحا ولا تكون متحيزا لأحد أو مجحفا بحق أحد، وعندما تكون إرادتك صلبة وتمتلك إحساسا مرهفا وتمييزا صائبا، وعندما تقدر على تحصيل ما تحتاج إليه بطرق شريفة ومشروعة، فأنت من الناجحين.

الشعب النظيف. في هذا المعنى يقول رضا ديب عواضة إن الشعب الذي يعتنق مذهب المحافظة على نظافة وطنه هو شعب يعرف ما معنى الحضارة وما معنى الوطنية، وبالتالي فهو جدير بالحياة ويستحق الاحترام.

إذا كان الضحك مطلوبا والترفيه عن النفس مرغوبا كي نستعيد الحيوية والنشاط، فإن لهما آدابا يجب أن تراعى حتى تتم الفائدة منهما. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويله.

نلتقي أعزائنا المستمعين في موعد آخر مع إطلالة فجر يوم جديد، نتمناه لكم مشرقا سعيد. نودعكم على إيقاع هذه الحكم والنصائح. قال أحدهم يدعو إلى العمل والكد: لا تكتفي بما أنت فيه إن كنت تقدر أن تصل إلى أعلى. وقال لقمان الحكيم موصيا ابنه: يا بني كن أسدا تأكل من فضلاتك الثعالب، ولا تكن ثعلبا تأكل من فضلات الأسود. وقال أحد الشعراء: طريق العلا أبدا للأمام، فويحك هل ترجع القهقرة، وكل البرية في يقظة، فويل لمن يستطيب الكرى.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى برنامج

0: يقينه على وحيه وحجته على عباده. صح عنه ما رواه البخاري ومسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحبتي في الله مستمع الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فقال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. التواب أحبتي في الله هو اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه أنه تعالى يغفر جميع الذنوب كما ويغفر جميع الذنوب نوعا. والتوبة هي الرجوع عن الشيء إلى غيره، وهو كذلك ترك الذنب على أجمل وجه، وهو أبلغ وجه من وجوه الاعتذار. أعلى مستوى من الاعتذار عزيزي المستمع أن تتوب. ولأن التواب صيغة مبالغة، فإن أي ذنب من الذنوب يغفرها التواب الرحيم، ولا يزال كذلك يتوب على كل من تاب وندم ورجع. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر. مستمعين الأكارم، إن الله سبحانه وتعالى هو التواب، يفتح باب التوبة أمام التائبين ويجعلهم يقبلون بقلوبهم عليه، فإذا تابوا تاب عليهم مهما بلغت ذنوبهم، بل إنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده إليه أشد الفرح. قال عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم. بل اسمع لكلام رب العالمين وهو ينصح خلقه ويرشد العباد، فيقول جل من قائل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. التواب تعلقت مشيئته وإرادته بأن يتوب على عباده فيخرجهم من الضيق إلى السعة، فالتوبة مخرج النجاة للإنسان إذا أحاطت به خطيئته. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واسمعوا لهذا الحديث القدسي، يقول جل وعلا: ولا يزال قائلا عليما: وعزتي وجلالي، إن أتاني عبدي ليلا قبلته، وإن أتاني نهارا قبلته، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن مشى إلي هرولت إليه، وإن استغفرني غفرت له، وإن تاب إلي قبلته، وإن أقبل علي تلقيته من بعيد، وإن أعرض عني ناديته من قريب. فسبحان التواب الذي يتقرب من عباده حتى الذين أعرضوا عنه. مستمعي الأكارم، في نهاية هذه الحصة نسأل الله تعالى بأنه التواب أن يتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا. وصل اللهم على البشير النذير وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
3: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يؤدي أمس زيارة إلى ولاية القيروان، حيث عاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة.

0: كما تحول رئيس الدولة إلى سور مدينة القيروان الذي استكملت أشغال ترميمه بالكامل، وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة لإنهاء أشغال التهيئة والترميم وفق المواصفات وقبل الأجل.
1: الاعتقاد في وقت قياسي، بعد ما كانت في وقت من الأوقات مزبلة، وتم اكتشاف عديد الآثار اللي كانت مغمورة لمدة سنوات وسنوات، وتم في الأشغال السور تم ترميمه والحمد لله زاد في وقت قياسي بشرف الهندسة العسكرية. متابعة مستمرة لتقدم الأشغال، ويعطيكم الصحة للتقدم وعلى الإنجاز بسرعة حتى قبل الأجال المحدد.
0: بداية من يوم غد الخميس انطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، ويمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: بك ثم طرق فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. جامعة تونس المنار تجدد البرامج التعليمية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس. لجنة التشريع العام بمجلس النواب تواصل غدا الخميس النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. في العالم، غارة إسرائيلية على بلدة جنوب لبنان، ومقر خاتم الأنبياء الإيراني يتوعد الجيش الإسرائيلي برد قاس في حال استمرت هجماته على جنوب لبنان. جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا بعد غد الجمعة بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي. ومقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم روسي بمسيرات على أوكرانيا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، نهاركم زين مستمعينا. مرحبا بكم مستمعاتنا، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. نهار الاربعاء 17 جوان 2026، 2 محرم 1448، 6:06 ونحن معكم ان شاء الله للتسعة متاع الصباح كما كل يوم. يوم سعيد يجمعنا، يوم سعيد على موجات اذاعتكم الاذاعه الوطنيه التونسيه. فانطلاقه طيبه لكل واحد فيكم يسمع فينا توا، ان شاء الله صباح مبروك، وان شاء الله يوم كله تسهيل هكا اللي تنوي يتحقق، وثنية اللي تشدوها تكون ثنية مسهلة. وإن شاء الله كل أمالنا وطموحاتنا وبرامجنا بالنسبة لليوم تكلل بالتوفيق. وكهو برشا كلمة آخر وأماني أخرى تنقولهم لكم من بعد، إما توا وكما عاودناكم نخليكم مع هذا المنشد الديني جلمام كالعادة كل يوم نبدأ بصوته.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: وعلى موجات الإذاعة الوطنية نتقابلوا كل يوم، نتقابلوا كل صباح معكم، نبدأ نهار ونكونوا سعداء بهذا، لأنه ما يقولوا نهار على صباحه، ونحن نقوم بكري لأجلكم محملين بالأخبار بالأغاني وبكل حاجة نجم تليق بمستمعينا وبانتظاراتهم وين ما كنتوا. مرحبا بكم اليوم الأربعاء 17 جوان، الشروق في بلادنا كان في الأربعاء و59 دقيقة، وغروب الشمس اليوم 7:41 دقيقة. أوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت 3:07 دقائق، صلاة الظهر نص نهار و27 دقيقة، صلاة العصر 4:12 دقيقة، صلاة المغرب 7:43 دقيقة، وصلاة العشاء 9:33 دقيقة. هذه أوقات الصلاة بالنسبة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. ومع الصلوات كل واحد فينا عنده دعوات، كل واحد فينا عنده أمنيات. نحن كل يوم نحمل أمنياتنا لكم في دعوة، دعوة خير نسموها كل صباح. قولوا أمين وإن شاء الله تكون دعوة مقبولة ومستجابة.
3: دعيوة خير.
4: إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى ويعطيك واش تحب، إن شاء الله الدنيا تضحك لك بزيادك، إن شاء الله أيام الخير يا رب جاي. إن شاء الله ربي يوفقك مما كنت وإما أنت، ما تنسيش من دمي دي ما تفكر مهما كبرت مشاكلك، راهو ربي سبحانه أكبر برا. إن شاء الله ربي يفرح قلبك ويخلي الضحكة عمرها ما تغيب على وجهك.
3: دعيوة خير.

0: استوديو المونديال
1: تحاليل فنية،
2: قراءات تكتيكية،
1: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
2: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
1: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
2: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والأسرار.
1: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: صباح الخير المستمعين الكل، تحية توصلكم من كامل الفريق. اليوم حمزة السفار في الإخراج الإذاعي، فاطمة عبار في التنسيق، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، كالعادة رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير. واليوم مقدم الميكروفون كما كل صباح نبيل عبيد. قلكم يوم سعيد، نعطيكم فكرة على طقس اليوم كيفاش مش يكون. معنا سرحان الرحالي هذا صباح من المعهد الوطني للرز الجوي. صباح النور، صباح الخير
3: بكم، يومكم سعيد ومرحبا في هذه المصافحة.
2: أهلا وسهلا بك، كل عام وانت يعني حي بخير. سهلا،
3: كل عام وانتم حيين بخير. أكيد أكيد نحتفل بالسنة الهجرية، وبالتالي نتمنيه كل عام وكل التونسيين بألف خير.
2: تونس كيفاش مش يكون طقسها اليوم؟
3: طقس تونس أو باقي الولايات لتونس، يعني تقريبا نعيش الاستقرار صباحا، استنستوا يعني بالوضعيات الكلاسيكية المتكررة، يعني صباح ما فما حتى شيء، طقس قليل الصحبة ومغيم جزئيا، لكن العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، اليوم تحديدا بولايتي القصرين وقفصة. كنا قد سجلنا كميات معتبرة من الأمطار خلال الأيام الفارطة، يعني بلغت يعني 90 مليمتر أو 91 مليمتر بجهة الكريب من ولاية سليانة، كذلك كمية هامة في ولاية الكيف، لكن لا نتوقع هذه الكميات هذا اليوم والأيام المقبلة حسب التحاليل الأولية. مبدئيا يعني أمطار ضعيفة إلى متوسطة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، نحافظ على الرياح الشرقية تكون قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية. بالنسبة للحرارة تقريبا ديما المناطق المطلة على البحر أقل ما بين 28 و 32 درجة، كذلك بالمرتفعات أكثر شوي باقي الجهات ما بين 33 و 38 وتوصل حتى 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. غدوة كيف كيف، لكن المناطق المعنية بظهور الخلية الرعدية باش تكون المرتفعات الغربية للشمال والوسط ولايتي الكيف والقصرين، يعني هذه الأماكن ممكن جدا ووارد كون تظهر فيها هذه الخلايا الرعدية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ما بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، بين 35 و 40 ببقية الجهات. لهنا بدينا نقرب شوية، بدينا نتحدث على الأرقام اللي توصل للأربعين أو قريبة للأربعين درجة وتوصل حتى 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. كل ما نقدمه عمل تسخن شوية، ارتفاع طفيف مرتقب يوم الجمعة مع سماء صافية إلى قليلة الصحب، تحافظوا على الاستقرار والحرارة باش تاخونا سقط تصاعدي، يعني كل يوم نسجل درجة أو درجتين. وطبيعي في مثل هذه الفترة يعني نحن قادمون على الدخول في فصل الشتاء، فصل الصيف يعني بأتم معنى الكلمة، خصوصا نعرفوا لشهر جويليا راو شهر سخانة، تستحفظوا على رواحنا، نتقي حرارة الشمس، واللي يعمل ربي مبروك، هذا هو الأمر.
2: يعطيك صحة، شكرا لك، نهارك زين سي سرحان، في لمان وبسلامة. 36 دقيقة للي يسأل على الوقت، وهذه أغنية أخرى من أغانينا اليوم.

سمعنا صوت فنانة تونسي عدنان الشواشي دقيت قلبي تقول لك حبيتك، ونحن برشا محبة كيما العادة نستقبلكم كل صباح ونكملوا معكم للتسعة. إذا تحبوا تعرفوا أخبار البلاد بين البارح واليوم تلقوها ديما على موجاتنا في الساعة هذية، نعطيو جديد والمستجدات اللي صارت في تونس، ثم نمشيو معكم الكوكتيل فيروز، توصلنا الأخبار السبعة، بعد الأخبار نرجعوا نتحدثوا مع خبيرنا الجبائي اليوم على الجديد بخصوص الضريبة على الثروة، خاطر فما جديد. سبعة ونص ناخذوا نشرة مفصلة للناس اللي ربما ما سمعتش النشرة الأولى في الستة ونص، بعد نتحدثوا على تحويل حركة المرور في الطريق الوطنية رقم واحد فين بالضبط وقديش مش تقعد عملية التحويل هذية، نعرفوا في 8 غير 4 8 غير درجين الرياضة وأخبارها. بعد موجز 8 يجيو ضيوفنا اليوم، نتحدثوا على برامج النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة بتونس الكبرى، أشغال صيانة الطرقات في بلادنا، كي نقولوا طرقات يكونوا بحذنا وزارة التجهيز والإسكان، مدير إدارة الاستغلال وصيانة الطرقات ضيفنا اليوم، باش نتحدثوا زيدا على شركة تونسية تخدم في السيارات وتحصلت على شهادة المطابقة الأوروبية كأول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية، مش ناخذوا عليه فكرة، مش ناخذوا عليه تفاصيل شنو معناها أنهم ياخذوا هالشهادة هذية، شهادة المطابقة الأوروبية. هل ستروج السيارة التونسية المصنوعة بأيدي تونسية وبكفاءات تونسية ومع مهندسين تونسة في القارة الأوروبية؟ هذية نعرفه في حدود 8:30، بعد نعمل طلة على ولاية صفاقس، نمشي تحديدا لجرمدة لأنه غادي نلقاو تجربة نموذجية لفرز النفايات من المصدر لفائدة 100 عائلة في مبادرة بيئية رائدة وفريدة من نوعها. هذه من توا للتسعة متاع الصباح في عناوين، أبقوا معنا، متابعة طيبة، صبحية مبروكة ونهاركم زين الناس الكل.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: متعة الاستماع ان شاء الله للناس الكل. مرحبا بكم مره اخرى مستمعينا، 46 دقيقه على موجاتنا. انتم اللي عديتوا البكالوريا، هي نتائج الدوره الرئيسيه لهذا الامتحان، تكون نهار 23 جوان 2026. اما وزاره التربيه تعلم اللي انطلاقا من غدوه الخميس 18 جوان 2026، انطلاقا من 10 متاع الصباح، تنجموا تبداو تبعثوا الارساليات للحصول على النتيجه عبر خدمه الارساليات القصيره لسماس. الخدمه هذيا تتوفر عن طريق كل مشغلي الهاتف الثلاثة، تكلفة إجمالية تبلغ 950 مليم للأسماس الواحد. يعني تدخل تبعت الأسماس إرسالية قصيرة، تحط فيها باك ثم فراغ، رقم التسجيل ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وتبعثها على 85005، ومن بعد بالطبيعة توصلك النتيجة زادة بالاسماس. إن شاء الله تفرحوا وتفرحونا معكم، إن شاء الله النتائج تكون كما تحبوها، إن شاء الله الأدمية تتبعث لأغلبيتكم لكلكم مذبية. أما إن شاء الله الفرحة تعم على البيوت التونسية انطلاقا من غدوة العشرة متاع الصباح عن طريق الاسماس. تبدأ الخدمة متاع النتائج، نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026.

0: فما جديد.
1: إن شاء الله الضحكة ما تغيبش من وجوهكم. مرحبا بكم مستمعينا، شفما جديد، الجديد من مدينة القيروان التونسية، أولى المدن الإسلامية المشيدة في بلاد المغرب العربي، تلقب بعاصمة الأغالبة وربيعة الثلاث، عندها مكانة كبيرة دينية وتاريخية عميقة. وكعليش البارح رئيس الجمهورية مع انطلاق السنة الهجرية الجديدة أدى زيارة إلى ولاية القيروان وعاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية، وتحول أيضا رئيس الدولة إلى سور مدينة القيروان اللي استكملت أشغال ترميمه بالكامل بعد أن انهار جزء منه وتصدعت أجزاء أخرى وكانت على وشك الانهيار. التقى رئيس الجمهورية خلال الزيارة هذه بعدد من المواطنين، وكالعادة استمع للمشاغل متاحهم وأكد اللي العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات. مزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة في نشرة أخبار السابعة، أما توا نخليكم مع صوتها هذه فيروز توصل للنشرة.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. الدكتور حكيم.
1: الدلاع والبطيخ كما الغلة الكل غني بالماء والألياف والأملاح المعدنية والفيتامينات، ومن الأفضل استهلاك البطيخ والدلاع باعتدال بعد الوجبات الرئيسية.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: معنا احنا بدأت الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة.
5: الخبر عنا مسؤولية
6: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
6: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: السابعة صباحاً من تونس. نشرة الأخبار.
8: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. في زيارة إلى القيروان، رئيس الجمهورية يثني على الجهود المبذولة لإنهاء أشغال تهيئة فسقية الأغالبة وترميم سور مدينة القيروان وفق المواصفات وقبل الآجل. رئيس الدولة يشدد على أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات. انطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة بداية من يوم غد الخميس.

0: تحت شعار نحو وعي وطني مشترك، تونس تحتضن اليوم وغدا المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي. وفي العالم، واشنطن ترفض إطلاع إسرائيل على اتفاقها مع طهران خشية تسريبه. في تفاصيل النشرة، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس زيارة إلى ولاية القيروان، حيث عاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. كما تحول رئيس الدولة إلى سور مدينة القيروان الذي استكملت أشغال ترميمه بالكامل بعد انهيار جزء منه، وتصدعت أجزاء أخرى وكانت على وشك الانهيار. وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة لإنهاء أشغال التهيئة والترميم وفق المواصفات وقبل الأجل.
1: لا تقد في وقت قياسي، بعد ما كانت في وقت من الأوقات مزبلة، وتم اكتشاف عديد الأثار اللي كانت مغمورة لمدة سنوات وسنوات. تم في الأشغال السور تم ترميمه، والحمد لله زاد في وقت قياسي بأشراف الهندسة العسكرية. متابعة مستمرة لتقدم الأشغال، ويعطيكم الصحة للتقدم وعلى الإنجاز بسرعة حتى قبل الأجال المحدد.
0: رئيس الجمهورية التقى خلال هذه الزيارة بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، مؤكداً أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات.
1: تونس تشاع على العالم بالرغم من الناس اللي تخاذوا، الناس اللي ما يعرفوش قيمة تونس، ولكن تونس يجب أن تشاع على العالم وليعلم العالم كله أن تونس مرارة في كل المجالات، وستبقى إن شاء الله تونس أبية عاصية على كل جهة. القروان تم اغتيال التراث فيها، التاهية العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان، ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تاهية العلمية، وتم الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء. العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات، إن شاء الله كل المشاريع لابد من إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات، لأن الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية. اللي يتحمل المسؤولية داخل الدولة لابد أن يتحملها كالجندي على جبهة الكتاب.
0: نبقى دائما في الشأن الوطني، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفي إطار التزام تونس بدعم الأمن الصحي في أفريقيا وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الطوارئ الصحية، شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس في اجتماع افتراضي رفيع المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. كما أكد وزير الصحة انخراط تونس في دعم الجهود الإفريقية في مواجهة الفيروس مع تسخير كل الخبرات والكفاءات الوطنية، مشدداً على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر. في شأن آخر، أعلنت وزارة التربية أنه يمكن بداية من الساعة 10 صباحاً من يوم غد للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائجهم، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين الثلاثة بسعر إجمالي قدره 950 مليماً. وتتم عملية التسجيل عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على صعيد آخر، افتتح أمس بمدينة سيدي بوزيد مركز إليف الجديد التابع لمؤسسة تونس للتنمية، الذي تم إنجازه بشراكة نموذجية بين مؤسسة تونس للتنمية وألمانيا وفرنسا، ويستهدف تدريب 1000 شاب وشابة سنويا في اختصاصات متعددة تستجيب لحاجيات سوق الشغل، وفق سفيرة فرنسا بتونس آن جيجين.
2: مركز أليف في سيدي بوزيد وهو المركز الخامس لبرنامج أليف باش يستفيد منه تقريبا 1000 شاب وشابة سنويا. هذا المركز مركز تكنولوجيا ومركز تكوين مهني يجسد شراكة نموذجية بين فرنسا وألمانيا وفونداسيون تونيزي pour le développement وتخدم المستقبل الشباب تخدم التنمية المستدامة وتخدم العدل الاجتماعي والعدل الجهوي في تونس.
0: هذا ومن المنتظر أن تتولى مؤسسة تونس للتنمية اليوم الأربعاء افتتاح مركز مماثل بولاية توزر لتبلغ شبكة المراكز التابعة لها 6 مراكز موزعة على ولاية سيدي بوزيد وتوزر وسليانة وباجة والكاف وجندوبة. بمشاركة دولية هامة تتواصل إلى غاية 19 من الشهر الجاري بقصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة 11 من تظاهرة أفريكا بيج فايف. التظاهرة وهي تعد من أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الأفريقية تجمع عددا من المعارض الدولية المتخصصة وفي مقدمتها معرض بترو أفريكا 2026 المتعلق بقطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة ومن أهم أهدافها جلب الاستثمار إلى تونس وتشبيك العلاقات بين المؤسسات التونسية والدولية. مديرة المعرض بسمة المح لحمايدي.
3: 5 معارض متكاملة في قطاعات مهمة جدا، النفط والغاز، الطاقات البديلة والمتجددة، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا النقل واللوجستيك، البنوك والشركات التأمين. المعرض هذا يضم 150 مشارك، حضور مهم جدا من دولة ليبيا والجزائر، بلدان عربية. الهدف الأساسي هو جلب الاستثمار لتونس والانطلاق من تونس كمنصة لإفريقيا، وأيضا قطاعات ثقيلة جدا خاصة قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقات البديلة والمتجددة والتدوير النفايات والبيئة. المعرض هو منصة مهمة جدا لجلب الاستثمار وتشبيك العلاقات بين المستثمرين، خاصة أنه لما شركة تجي عندها هدف أساسي هو الانتصاب في السوق التونسي أو خدمة الأسواق المجاورة من خلال تونس.
0: تحت شعار نحو وعي وطني مشترك تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السبرانية والتطرف العنيف. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. على صعيد وطني آخر، تحصلت شركة تونسية الناشئة باكو موتورز أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية على شهادة المطابقة الأوروبية. وقال مؤسس الشركة ومديرها العام بوبكر سيالة إن الحصول على هذه الشهادة يساهم في زيادة درجة ثقة التونسي في المنتوج ويخول تصدير سيارات الشركة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
4: شهادة تخول لنا تصدير سياراتنا للدول الاتحاد الأوروبي وأصدقاء الدول الاتحاد الأوروبي ما مصر ومغرب والجزائر، وإحنا هكيك نكون أول شركة تونسية مصنعة للسيارات الكهربائية تحصل على الشهادات الأوروبية، واللي هو حتى في تونس كيف الناس تعرف البرودوي سيرتيفي أوروبية هومولوجي في أوروبا يسركل في المدن الأوروبية تولي عنده ثقة أكثر في البرودوي هذا اللي إحنا هنا معناتها مختصين في الموبيليتي دوس. أنا نحب التونسي يوليو يشريو كرهبنا باكو موتورز خاطر لو التونسي ما عنده ثقة في البرودوي تاع بلاده منتوج بلاده نجموش نواصلوا.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
0: في أخبار العالم وفي آخر المستجدات في الملف الإيراني، أفادت وسائل أعلام عبرية اليوم بأن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية الاطلاع على نص الاتفاق النووي مع إيران إلا أن طلبها قوبل بالرفض. وأوضحت أن أحد أسباب رفض الطلب هو خشية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تسريب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاتفاق قبل إصداره رسميا. كما قالت وسائل الأعلام العبرية نقلا عن مصدر مطلع أن إسرائيل لا تزال تجهل التفاصيل الكاملة للاتفاق المرتقب، مشيرة إلى أن الرفض الأمريكي يحجب عن المسؤولين الإسرائيليين بنود التفاهمات الأخيرة قبل التوقيع. ومن المقرر أن تضع مذكرة التفاهم الحالية إطارا عاما لمفاوضات أكثر شمولا بين طهران وواشنطن تتناول البرنامج النووي الإيراني، حيث يهدف الطرفان إلى التوصل لتفاهمات نهائية في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق الوشيك. على الجبهة اللبنانية، استهدفت غارات جوية إسرائيلية بطائرات مسيرة 3 مركبات في جنوب لبنان مساء أمس، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، في حين وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه اليوم لبلدات عدة وقرى في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. ختاماً، أكد بيان قادة مجموعة 7 أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يعد فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشدداً على ضرورة التصدي لما وصفها بتهديدات طهران الإقليمية والصاروخية. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في زيارة إلى القيروان، رئيس الجمهورية يثني على الجهود المبذولة لإنهاء أشغال تهيئة فسقية الأغالبة وترميم سور مدينة القيروان وفق المواصفات وقبل الآجال. رئيس الدولة يشدد على أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات. انطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة بداية من يوم غد الخميس. تحت شعار نحو وعي وطني مشترك، تونس تحتضن اليوم وغدا المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي. وفي العالم، واشنطن ترفض إطلاع إسرائيل على اتفاقها مع طهران خشية تسريبه. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
6: واحد وسبعين 844 404. 71 844 404 مش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة نجاح تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي
7: في الإذاعة الوطنية. لكل مستمع موعد.
8: منوعات تصنع الفرحة،
7: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
8: فقرات ثقافية تثري الفكر،
7: محتوى متجدد
8: وأصوات متنوعة،
7: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: ومعكم انتوما مع الفريق الكل يتواصل اللقاء. نهاركم زين، يومكم سعيد، مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتوا وين ما يوصلكم صوتنا وين ما توصلكم صورتنا زادة عبر كل صفحاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقعنا www.radionational.n وعبر تطبيقتنا الابليكاسيون بتاع الإذاعة التونسية. ديما وين انت وين هي صبوها كن مازلتوا ما صبيتوهاش وتابعونا ومرحبا بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم. 7:04 على موجاتنا. توا فقرة الخبير، خبيرنا اليوم في الجيبية مش تحطوا على جديد فيما يتعلق بالضريبة على الثروة. عندكم ثروة برشة ثروة، الضريبة على الثروة كنا حكينا عليها سابقا، اليوم ندخل في بعض التفاصيل لأنه جات مذكرة عامة عدد 13 صدرت نهار 11 جوان 2026، فيها جديد اللي مش نعرفوه بعد شوي.
2: الخبير الخبير
1: سي محمد صالح العياري هو خبيرنا اليوم، مرحبا بيك، يومك سعيد وعامك مبروك سيدة.
3: صباح الخيرات سيدة نبيلة، صباح الأنوار لكل السيدات سيدة المستمعات والمستمعين، وإن شاء الله سنة هجرية مباركة على الجميع
1: إن شاء الله يا ربي. اليوم نتحدث على الجديد فيما يتعلق بالضريبة على الثروة وفق المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026 اللي صدرت في 11 جوان 2026. شنو فيها المذكرة هذية سي محمد صالح العياري وشنو الجديد فيما يتعلق بالضريبة على الثروة؟
3: باش نلخص في كلمتين، ضريبة على الثروة اللي كانت ضريبة على الثروة العقارية ابتداء من غرجان في 23، توا ابتداء من غرجان في 2026 ولات الضريبة على الثروة في المطلق، يعني تشمل العقارات وتشمل المنقولات. تنقلوا المنقولات رو فيهم أكل أسهم والمنابات الاجتماعية، هذوك هم اللي معناها نسميهم السندات موجودة في المنقولات، وبتبيع فيهم الأصول التجارية. هذا جديد فيما يخص معناها قاعدة الضريبة على الثروة. اثنين، أهم شيء كانت 0.5% وقت القيمة تتجاوز تساوي أو تتجاوز 3 مليون دينار. في جديد ابتداء من غرجان في 26 ولات 0.5% إذا كان القيمة تتراوح بين 3 مليون دينار و 5 مليون دينار، و 1% إذا القيمة تتجاوز قيمة المكاسب تتجاوز 5 مليون دينار. هذا التذكير سريع لأهم النقاط. مذكرة عدد 11 الحقيقة قعدنا ننتظره فيها خاطر باش معناها تقدم العديد من التوضيحات حول المسائل المتعلقة بالضريبة على الثروة. ونمشي مباشرة لأهم شيء هو كيفية تحديد قيمة العقار. تقول لي أنت بين 3 و 5 وفوق 5 مليون دينار كيفاش تحديد إذا كنتك الأملاك العقارية؟ احنا عندنا نظام تصريحي، أنت تصرح باللي تراه صالح، ولكن في مرحلة ثانية مصالح الجميع تتدخل لعملية التعديل إذا كان قاتل المبلغ بتبيع المصرح به لا يتطابق مع الواقع. هي الفكرة الأولى، تصرح وبعد يتم التعديل. وتعرف العقارات ثم التنظير، أكيد العقارات تبدأ مشابهة نقارنوا بها، ثم الاختبار كي نمشيو المحاكم في 62 مجلة حقوق الأجرات الجبائية بصفة إلزامية يجب تعيين خبير عقاري في المجال، وبالتالي هذه بصفة عامة كيفية معناها تحديد القيمة. بالنسبة للسندات قلنا مثلا الأسهم، النبات الاجتماعية، هذيك بصفة عامة الأسهم مثلا يأخذوا القيمة في 31 ديسمبر من السنة السابقة، وإلا القيمة المعادلة حسب القيمة المحاسبية، وبالاعتماد كذلك على التنظير أو الاختبار أو الإقرار أو الأحكام القضائية. هذه الفكرة الأولى. فكرة ثانية مشينا خاصة تملك الأملاك المعفية من الضريبة، هذه نحب نركز عليها. جاء المشرع في الفصل 88 قال تعفى من الضريبة على الثروة وبدأ يعطي في المعطيات. لهنا فما تدقيق الحقيقة في المذكرة العامة، فما إضافات مش نبدأ معناها الحقيقة معناها نجم نقولوا نعطيه كل ذي حق حقه، ثم إضافات مهمة، ولكن ثم بعض الإشكاليات نحب أنا زاد نركز عليها. بالنسبة للمسكن الرئيسي، مهما كانت المسكن نتاعو، وإذا كان عنده أكل سميه ملحقات، مثلا عندك المستودع، عندك حديقة، مهما كانت المساحة ومهما كانت القيمة بما في ذلك الملحقات المبنية وغير المبنية، هذا يعتبر غير خاضع للضريبة على الثروة. اثنين، العقارات والمنقولات. المخصصة للاستعمال المهني. شفت هنا العبارة ترجع ديما تكون مخصصة للاستعمال المهني. أنت عندك عقار بني، إذا كان باش تستعملها أنت في إطار شركة اللي تم إحداثها في إطار النشاط نتاعك، راو القيمة نتاعك العقار هذاك لا تخضع للضريبة على الثروة. والمنقولات كيف كيف، عندك أنت أسهم، عندك منابات اجتماعية، معناها تكون هي بيدها غير خاضعة للضريبة على الثروة. ودخلنا بعد في التفصيل، قلنا كيفية إعفاء العقارات، أما تكون مخصصة للاستعمال المهني، وذا الاجتهاد الحقيقة في المذكرة العام 2013، وعرف شو معناها استعمال المهني، أو تكون موضوع مستعمل المهني معناها تكون موجودة في الموازنة متاع الشركة، ومعناها الشركة فيها محاسبة، وهذا كل ده اللي هو عنده علاقة بالنشاط، أو يكون موضوع النشاط مهني أو حرفي، هذا التوضيحها، أو صناعي أو تجاري أو فلاحي. لهنا نمشي يقولك عندي أرض فلاحية أنا نستغل فيها بصفة مباشرة من قبل الفلاح، هذه باش تدخل لك عقار الضريبة على الثروة. جاءت المذكرة العامة وهذا التوضيح هام الحقيقة، قالت راو إذا كان يحقق الشخص الذي يستغل أرض الفلاحية يصرح بمداخيل فلاحية، لا تدخل، إذا كان قام بالتصريح فقط لا تدخل في إطار الضريبة على الثروة، بما في ذلك حال تسجيل خسارة، مش بشرطي عندك ربع، أنت عندك مداخيل، حتى كان خسرت صرح قول أخويا راني أنا خسرت. وبعد بتبيع مصالح الجبهة لازم تتأكد من العملية هذه ومن القيمة هذه، ولكن المبدأ العام لا تدخل في احتساب الضريبة على الثروة. كما تعرف كذلك بالنسبة لنقطة ديما في الفلاحة، الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى والمستغلة مباشرة تبقى لما يقتضي التداول الزراعي. وبالتالي أنا وضحنا بالنسبة للفلاحة لا خوف على الأصدقاء الفلاحين، إذا كان تستغل وتقوم خاصة بالتصريح ليس هناك إمكانية إخضاع هذه العقارات للضريبة على الثروة.
1: هذه الاستثناءات اللي جات. نعم.
3: حاجة ثانية اللي هي هامة برشا، الناس اللي عندهم عقارات ويكرهها العقار، تدخل يتكري العقار وانت تنجم تكون جير ولا تكون أي. هذه تتم لعبد الكل مش تدخل الضريبة على الثروة. نفس الشيء لهنا أكدت المذكرة العام 2013 تقول لك إذا كان تصرح بالمداخيل العقارية، خاطر المداخيل العقارية المتأتية من كراء العقارات هذيك المسوغة، رأي لا تدخل في تحديد القيمة الخاضعة للضريبة على الثروة. الحقيقة هذا توضيح هام باش نحي وكل لبس معناه.
1: واضح.
3: نمشيو تول عفاء المنقولات، لأن عندي إشكال أن الحقيقة في عفاء المنقولات هو معناه كالعادة الانتفاع بالعفاء من الضريبة أن تكون المنقولات مرتبطة بنشاط المطالب الأداء ومخصصة كالعادة للاستعمال المهني أو التي تكون موضوع إيجار مالي. إيجار مالي معناه أنت خذيت حاجات عن طريق مؤسسة إيجار مالي ظاهرة، تأخذها عن طريق الجرمالي ظهر في إطار معناها الاستغلال والاستعمال المالي. ولكن جاء المشرع، جاء الإدارة هنا الفقه الإداري قال راو بالنسبة للأسهم مثلا في الشركات التي تعرف كي تقول أسهم شركات خفية الاسم، يقسم رأس مالي على أسهم محسسة كذا وكذا. شو يقول؟ كان عندك أسهم المجموعة متاعها يساوي أو يفوق، معناها لا تقل عن 50% من جملة المساهمات، يساوي أو يفوق لا تقل، رأوا في الحالة هذه لا تدخل في إطار الضريبة على الثروة. هنا سؤال تطرح، 50% ما جاتش في القانون، قد تقرأ النص القانوني يقول بصفة عامة العقارات والمنقولات إلى غير ذلك المستعملة في النشاط المهني، ما قالش تحديد نسبة. لهنا أنا كنت حابب المشرع يقول وتعتبر استغلالات وإلا منقولات مستعملة في النشاط المهني التي لا تقل عن 50% في النص القانوني، ما عادش حد ينجم يحكي في الموضوع هذا. ولا كانوا الفصل 88 من قانون المالية سنة 26 قالوا ستحدد النسبة ولا كيفية ولا شروط اعتبار المنقولات ولا السندات هذه مستعملة في النشاط المهني، ما تقالش في القانون، ما فهم حتى قرار ولا أمر يضبط النسبة دي. الحقيقة أنا أقول راو في إطار المذكرة العام لا يمكن تحديد نسبة غير مضمنة في النص القانوني. ونفس الشيء بالنسبة لك الحصص الاجتماعية، هذه بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة سميها سوسيتي ريسبيليتي ليميتي، لا تعفى إلا إذا كانت المساهمات لا تقل كذلك عن 50% من مجمل المساهمات. هذا ما الحقيقة عندي فهم ملاحظة هذه نجم ندركها، خاطر غدو يقول لك أنت في اللي في إطار مذكرة عامة أضفت معلومة غير منصوص عليها. علاش؟ خاطر أكيد عندي 49، خلينا نعطي مثال حي، فاصل 99% أسهم ولا منابات اجتماعية ولا حصص اجتماعية تقول لي لا ليست موجهة للاستعمال المالي بمقتضى مذكرة عامة إدارية. لهنا السؤال الكبير المطروح، كجد في القانون، القانون فوق الجميع، ولكن في مذكرة عامة الحقيقة ينجم يكون فيها لبس وينجم يكون غدوة معناها إشكاليات مطروحة وعدم التفاهم مع مصالح الجباية، وتنجم تمشي للقضاء، وفي القضاء بالطبيعة ما تعرف يعتمدوا أساسا على القانون باعتبار على المذكرة العامة الفقه الإداري لا يلزم إلا مصالح إدارة الجباية. اثنين، الأموال المودعة بالبنوك أو بالبريد التونسي، هذه باهية خاطر راهو في الفصل 50 من اللول كانت موجودة على أساس اللي تخضع للضريبة على الثروة، تسأل درجة وكيفاش الأموال وناس باش يجبدوا فلوسهم وعندها تأثير على الادخار إلى غير ذلك. جينا بعد في فصل 88 النهائي تم استثناء الأموال المودعة بالبنوك
1: والمؤسسات المالية والبريد التونسي
3: أو البريد. في المذكرة كانت طلعت عليها تلقى الأموال المودعة بالبنوك أو البريد التونسي، قال وين المؤسسات المالية؟ خاطر مؤسسات مالية عندك شركات تأمين، عندك صناديق الاستثمار، عندك شركات الاستثمار، عندك مؤسسات الإيجار المالي، كلها مؤسسات مالية موجودة في القانون ماهيش موجودة في المذكرة العامة عدد 13. سؤال يطرح نفسه، رغم أن في الأمثلة بعد مثلا تعطيك المساهمات والأقساط في إطار عقود التأمين، ما تعرف اليوم حكينا عليها مرة، كي تمشي تعمل عقد تأمين وتوصل حتى 100,000 دينار تنجم تطرح من قاعدة الضريبة. موجودة في المذكرة المثال هذا عقود التأمين على الحياة، ولكن الحقيقة لماذا تم إهمال في العنوان المؤسسات المالية باعتبار أن شركة التأمين هي مؤسسة مالية؟ ولكن حاجة البائزة في المذكرة نقول كل شيء الباي واللي في بعض الإخلالات، حساباتك الإدخار حكينا فيها كنت أتذكر في وقت من الأوقات، هذه كارة والمبالغ المودعة في حسابات الإدخار بصفة عامة بما فيهمك الإدخار في الأسهم، بما فيهم حسابات الإدخار للإستثمار، هذا من الكل راهو إذا كانوا موجودين في حسابات الإدخار، وهذا هو التجيئة الحقيقي للإدخار راهي غير مشمولة بالضريبة على الثروة. ونعرف اللي أنت راهو الوقت يحصرنا ويداهمنا،
1: والوقت فيه، هو راهو الوقت فيه، مش نقول لكم ما حبيتش نقص عليه. ثواني،
3: العربيات غير النفعية معناها السيارات السياحية نتاعنا خاطر تبدا نفعية هي في الاستعمال المالي. إذا كان تساوي أو تفوق 12 خيلا، تساوي أو تفوق 12 خيلا، راهو السيارات السياحية تدخل كذلك في احتساب القيمة الخاضعة للضريبة على الثروة.
1: وتستثنى العربات غير النفعية اللي ما تفوتش 12 حصان. هذا
3: بتبيع.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك على كل هذه التفاصيل، خبيرنا الجبائي محمد صالح العياري.

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنيا وتكتيكيا، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساء.
2: أحوال الطقس.
3: أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة جوية مفصلة مع سرحان الرحالي من جديد. مرحبا بك.
4: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا مرة أخرى.
3: الكلمة ليك بعد التهينات، أبرز ما سجلناه ثم تطور الحالة الجوية اليوم وفي الأيام القادمة. كنت أعطيتنا فكرة في الساعة الأولى، قلت لنا بعض المعطيات، توا بعد التهينات شنو نجم تقول لنا سي سرحان؟
4: نعم، نبدأ بالمسجل خلال 24 ساعة الفارطة. معلوم كونه خلال يوم أمس مساء ظهرت خلايا رعدية بالوسط الغربي تحديدا بالقصرين، تنقلت تدريجيا ومسارها كان باتجاه سيدي بوشمال ولاية سيدي بوزيد القيروان، ولامست ولايتي المنستير والمهدية، هذا دون أن ننسى كونه فما خلايا رعدية أخرى تشكلت بولاية جندوبة وكذلك زغوان. الكميات ماهيش كبيرة برشا، القيروان سجلنا 4 مليمترات، نصر الله 3، زرمدين من ولاية المنستير مليمترين، وكذلك مليمترين بالمهدية، إلى 12 مليمتر سجلناها بمجاز الباب. كما اعتدنا يعني حالة الطقس باتت متكررة، صباحا هناك استقرار، مساء تظهر خلايا رعدية مصحوبة بأمطار اليوم بالمناطق الغربية للوسط والجنوب تحديدا بكل من القصرين قفصة وكذلك توزر، مع رياح اتجاهاتها تبقى شرقية لكن قوية نسبيا اليوم بالجنوب مع الدوية الرملية محلية. الحرارة القصوى ديما المناطق الساحلية تنعم بدرجات أقل، كذلك المرتفعات ما بين 28 و32 درجة، أكثر داخل البلاد يعني ما بين 33 و38 وتقارب 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. غدوة الخميس تقريبا مع بعض التعديل يتكرر ظهور الخلايا الرعدية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تحديدا ولايتي الكاف والقصرين. الرياح تتواصل من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية تحديدا بمنطقة سرات وبحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، مع درجات حرارة قصوى تزيد شوية ما بين 30 و 34 قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، بين 35 و 40 ببقية الجهات كالعادة.
1: نجم تحمل تطبيق الإذاعة
4: توصل حتى 42 مع ظهور الشيلي محليا. من الجمعة للسبت هناك استقرار تام، يعني سماء صافية إلى قليلة السحب على امتداد اليوم، لكن الحرارة باش تاخو منحة تصاعدي، نأمل كونها ما تكبرش برشا وما نسجلش أرقام كبيرة، خاصة عندما تتغير وتصبح من القطاع الجنوبي هذا الاتجاه اللي هو حمال هواء صحراوي جاف يساهم في ارتفاع درجة الحرارة، يساهم أيضا في ظهور الشيلي في عديد من الأماكن خاصة بمناطق الجنوب، ولكن ديما نستحفظ على رواحنا، نتقي حرارة الشمس، حالة البحر ديما مرتهنة بالانتباه والحيطة، اليوم بحر قليل الاضطراب لكن العشية فما شوية موجة بمنطقة سرات، غدوة موجة أكثر شوية بمناطق الشمال، البحر شديد الاضطراب بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، بشوية بشوية نهار السبت ترجع وتركح الموجة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، إن شاء الله في النهاية السلامة للناس الكل. وكما اعتدتم تحييناتنا موجودة في موقع ويب متاح للجميع ولكن أيضا ثري بكل المعلومات.
3: يعطيك الصحة، شكرا ليك، ويوميا انتم معنا على كل نعطيو المعلومة في وقتها وفي زوز مصافحات، 6:30 للناس اللي تخرج بكري و7:30 زادة، وانت تعطي في الميتيو الكيب الكل مركزة معاك تخمم وين تبحر وقتاش تبحر وكيفاش تبرمج النهار. على كل مهما كان برنامجكم ان شاء الله نهاركم طيب وان شاء الله نهاركم زين انتم مستمعينا في اي مكان من تونس وايضا الموجودين خارج حدود الوطن. مش نسمعوا توا، نسمعوا صوت وائل جسار، شنو رايكم؟

0: متابعات.
1: انتبه على حالك كرمالي، ردوا بالكم على رويحكم، انتم اللي تسوقوا تو في ثنية واحدة واحدة ان شاء الله توصلوا سالمين. معكم نمشيوا للحمامات. الحمامات شكون فينا ما يحبهاش؟ الحمامات اللي تستقبل وفد اعلامي صيني، وهذا في اطار استراتيجية وزارة السياحة للترويج للوجهة السياحية التونسية، على خاطر اليوم وقت اللي تلفزات العالم او وقت اللي المنصات الكبرى في العالم تحكي على تونس، فهذا شكل من اشكال الترويج اللي بين نجاحه في السنوات الأخيرة. مؤخرا وفد صيني في زيارة للحمامات، صحفيين إعلاميين صينيين الزيارة هذية، وأبرز ما جاء فيها مش نتحدثوا عليها مع المندوب الجهوي للسياحة بالمحطة السياحية نبل حمامات الشمالية سي وحيد بن فرج. صباح النور سي وحيد، نهارك زين.
2: صافين، نهاركم زين، تحية صباحية لكافة المستمعين المستمعات.
1: تحية للي يسمعوا فينا في نابل في الحمامات في كل مناطق الجميلة من تونس. أنتم اللي استقبلتوا الصينيين مؤخرا، كيفاش كانت الجولة هذية؟ شنو كانت أصدائها فيما بعد؟ شنو كان برنامجها وأبرز الحاجات اللي جلبت الانتباه اليوم واللي يلزم نسلطوا عليها ضوء إلا نزيدوا نحسنوها؟
2: وأكيد كما ذكرت لي فما في الأسبوع اللي فات وحتى في بداية هذا الأسبوع، من الحق كان عنا وفد صيني فهمتني متكون من الصحفيين. الصحفيين هذوما فهمتني جاوا في إطار، معناها نقول إحنا زيارة ترويجية فهمتني للجهة. تعرفوا مليح لوزارة السياحة عندها، نقول إحنا والديوان الوطني التونسي للسياحة فهمتني عندها استراتيجية وطنية اللي هو تنويع الأسواق الوطنية وتعزيز إشعاع الوجهة التونسية على الساحة الدولية. دونك كما قلت لكم نهار السبت كان عندنا الوفد موجود بوحدانا. تعرفوا مليح اللي السوق الصينية هي سوق واعدة وسوق فهمتني نقول احنا استراتيجية نقول احنا في المستقبل. دونك على ذلك فهمتني نعرفوا مليح اللي السوق في حد ذاتها فهمتني تركز كثير على كل ما هو موروث ثقافي حضاري نقول احنا تقليدي. دونك على ذلك فهمتني كنا منها في اوج الاستعداد معناها مش نقدموا لهم منها نقول احنا الموروث بتاعنا اللي هو منها تاريخي وتاريخي جدا. كي نحكيوا على الحمامات من ابرز نقول احنا رموز الهويه المحليه هو كانت معناها نقول احنا الجبه الحماميه. دونك حضرنا لهم ورشه فهمتني خاصه بذمه الموضوع هذا، وكل احنا كانوا جد جد معناها منبهرين بالموروث نتاعنا والهويه نتاعنا. دونك حضرنا لهم ورشه حتى لخياطه الجبه نقول احنا الحماميه، وكانت فرصه ايضا اللي مش يرتديه معناها نقول احنا هاللبسه ذي. دونك كانت بالنسبه لهم معناها حدث معناها جد معناها ممتاز، واحنا احنا كميساج وصلنا لهم اللي احنا فهمتني عنا عادات وعنا تقاليد بامكانها تكون معناها احد مكونات المنتوج السياحي نتاعنا في الجهه.
1: ما دمنا نحكيو على المنتوج السياحي في الجهه وانت معانا، ناخذوا ابرز المؤشرات اش عنا في الجهه؟ طاقة استيعاب نزول
2: أكيد هو فهمتني فما استعدادات كبيرة. تعرفوا مليح نحن على أبواب موسم سياحي، دونك كتوجه متاع سلطة الإشراف ولا حتى ديوان وطني التونسي للسياحة اللي احنا لازم نقول احنا ننجحوا الموسم السياحي ونركزوا كثير وكثير منا على على على على, على الكم صحيح يهمنا على الكيف سمحني صحيح يهمنا منا الكم اللي أهم حاجة إن فهمتني يكونوا احنا السائح بصفة عامة في سواء التونسي ولا في سواء الأجنبي معناها يتمتع بخدمات راقية فهمتني ونقول احنا وتليق بالوجهة السياحية بنبل الحمامات والوجهة السياحية التونسية. دونك جيست حاطيكم فكرة على المؤشرات السياحية اللي سجلناها منذ بداية السنة إلى حدود آخر شهر ماي. دونك 245 ألف سائح بزيادة تقدر ب 10%. كيف على مستوى الليالي المقيضات فما 890 ألف ليلة مقيضات فما زيادة ب 5.6%. دونك هذا كل ما نهي خلينا نقول احنا فرحانين ان مشكلة مش بيكون موسم سياحي واعد باعتبار ان الفترة ذي فهمتني تشهد حركية حتى ما قبل الموسم السياحي، وهذا فهمتني يدل ان شاء الله كما قلت لك مش يكون موسم سياحي متميز. على ذلك كانت استعدادات كبيرة فهمتني عملية مسح شاملة قاعدين نركزوا عليها فهمتني المؤسسة السياحية اللي باش نقول احنا ناقوا على الجاهزية متاحة قاعدين نركزوا على جودة الخدمات ومنها تقديم من احسن الخدمات كما قلت لكم للسائح بصفه عامه. قاعدين نركز كذلك على قواعد حفظ الصحه، منظومه التامين الذاتي والسلامه. ايضا ما بين احنا العناصر الكبيره قاعدين نركز عليها هي المحيط السياحي معناها بصفه عامه. دونك فما نقول احنا حضور كبير معناها من جميع الادارات الجهويه على رسم سلطه الاشراف كيف اهل المهنه، فهمتني، حارسين حرس كبير ان شاء الله، فهمتني، باش نكون عندنا محيط سياحي سليم، فهمتني، يقول احنا يخلي يعطي وجه معناها وانطباع باهي للوجهه السياحيه. وكما تعرفوا بالنسبه للمحيط السياحي بصفه عامه صحيح، فهمتني، نقول احنا عندنا محطه اللي هو ذروه الموسم السياحي، هو الاستعدادات نتاعنا من على كامل السنه، وهنا نحب نعاونوا برشا على الوعي معناها نقول احنا المتساكنين فمواطنين بصفه عامه، باعتبار النظافه هي عمل يومي. صحيح عندنا استعدادات، لكن انت فهمتي نعملوا كبير، نعاونوا بصفه كبيره على الوعي نتاع المواطن فهمتي والمواطنين بصفه عامه.
1: ان شاء الله موسم سياحي ناجح. شكرا لك سي وحيد بن فرج المندوب الجوي للسياحه في نابل الحمامات، وان شاء الله نهارك اسعد الايام. 7:47 على موجاتنا الكنا، نتابعوا في الرياضه، في المونديال، في الاخبار، في المستجدات. ابقوا معنا بعد 3 دقائق من الان يكون الموعد مع الاخبار الرياضيه.

0: للمنتخب الأردني، لكن كما حكينا اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة المنتخب النمسا تمكن من إضافة زوز أهداف باش توفر مباراة 3 أهداف مقابل هدف. في نفس المجموعة اليوم الصباح المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب تمكن من تحقيق الانتصار بثلاثية أمام المنتخب الجزائري، التألق من ليونيل ميسي اللي سجل 3 أهداف، هاتريك تفيقة 17-60 وتفيقة 76، وليونيل ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية، يرفع رصيده 16 هدف في تاريخ مشاركته في المونديال، يتعادل مع الهداف التاريخي للمونديال الألماني ميروسلاف كلوزو، وهدف يحتاجه ليونيل ميسي ليفضل الشراكة مع المهاجم الألماني، ولكن المنافسة موجودة مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي اللي البارح قاد المنتخب الفرنسي لتحقيق الانتصار 3 أهداف مقابل هدف أمام المنتخب السنغالي، يرفع رصيده 14 هدف في تاريخ مشاركته في المونديال، هكا على بعد 2 أهداف من ليونيل ميسي، وأكيد حوار في المونديال هذا من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف بين مبابي وأيضا النجم الأرجنتيني ميسي. في نفس المجموعة منتخب عربي البارح انهزم ضد المنتخب النرويجي 4 أهداف مقابل هدف، أيمن حسين سجل هدف العراق، ومباراة عرفت التألق هالاند نجم سيتي ونجم منتخب النرويج اللي سجل ثنائية. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء. إشهار
1: بينابونغ، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
2: إشهار فلاش سبورت.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من اثنين للخميس من التسعة للحداش. الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة
1: الوطنية
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. في زيارة إلى القيروان، رئيس الجمهورية يثني على الجهود المبذولة لإنهاء أشغال تهيئة فسقية الأغالبة وترميم سور مدينة القيروان وفق المواصفات وقبل الأجل. رئيس الدولة يشدد على أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات.
4: تونس تشع على العالم بالرغم الناس اللي تخاذوا، الناس اللي ما يعرفوش قيمة تونس، ولكن تونس يجب أن تشع على العالم وليعلم العالم كله أن تونس منارة في كل المجالات، وستبقى إن شاء الله تونس أبية عصية على كل جهة. القروان اغتم لاغتيال التراث فيها، تاهي العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان، ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تاهية علمية، ولتم الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء. العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات إن شاء الله. كل المشاريع لابد من إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات، لأن الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية.
3: أكثر من 33 ألف مترشح يجتازون بداية من يوم غد امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي.

0: تسي مناظرة النوفيام وتجرى الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الحالية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 جويلية القادم حسب وزارة التربية. بداية من يوم غد الخميس انطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. تونس تحتضن اليوم وغدا المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، ويهدف المنتدى خاصة إلى تطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. في العالم، قصف مدفعي إسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة النبطية جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد بدء تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن رسمياً بعد غد الجمعة. البحرية الأمريكية تصدر إرشادات محدثة للسفن استعداداً لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق ما أوردته فوكس نيوز. والحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي بإدراج رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على قائمة العقوبات الأممية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: يحدث في تونس،
3: يحدث في تونس،
4: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
2: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
4: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
1: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
4: منوعات تصنع الفرحة،
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
4: فقرات ثقافية تثري الفكر،
1: محتوى متجدد
4: وأصوات متنوعة،
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: ضيف الماتينال.
3: هذه إذاعتكم، هذه الإذاعة الوطنية التونسية، فيها يتواصل اللقاء حتى 9 صباحا، 8:13 دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا، ومرحبا أيضا بكل ضيوفنا اللي نورونا هوني في استوديو. نبيل بن زكري وليد تليلي الله يرحمهم الاثنين، مش نحكيه على الطرقات، الناس اللي تسمع فينا توا وهي في ثنية في طريق من طرقاتنا، شبكة كبيرة للطرقات في تونس، بين الطرقات السيارة، طرقات المراقبة، طرقات داخل المناطق العمرانية. اليوم كنت حثوا على الطرقات، مانيش مش تحثوا فقط على السلامة على الطريق وأيضا طريقة نحن كيفاش نسوق، وإنما مش نمشيو الأكثر من هكا. برامج تعدها وزارة التجهيز والإسكان للتهيئة للصيانة وللنظافة على طرقاتنا. نعرفوا مع الصيف تكثر التنقلات، وكعليش مش نتعرفوا على البرامج هذية من خلال ضيفتنا، ضيفة الماتينال اليوم بحذنا مدام زينة تخيل، كهية مدير بإدارة الاستغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
2: ضيف الماتينال،
3: مرحبا بك مدام زينة، أهلا وسهلا.
4: صباح الخير مدام نبيلة، صباح الخير جميع المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله عامكم مبروك مناسبة السنة الهجرية الجديدة.
3: وإنتي زيدة كل عام وإنتي حية بألف خير. نحكي على شبكة الطرقات في تونس، ناخذوا فكرة في الجمهورية التونسية شعلنا طرقات.
4: بالنسبة للونغور توتال متاع الطرقات المرقمة في الجمهورية التونسية يبلغ حوالي 20,000 كيلومتر، مقسم على طرقات السيارة، طرقات الوطنية، طرقات الجهوية، وطرقات المحلية. بالإضافة إلى هذا، وزارة التجهيز تتكفل ب 58,000 كيلومتر من الطرق، من المسالك الرفاه، وتقوم بصيانتهم.
3: شو معناها صيانتهم؟ كيفاش اليوم نعتنيو بطرقاتنا؟
4: فمعنا برشا ديزيتاب اللي نجمو نعملو بيهم لونتروتيان بتاع كسوا بالنسبة للطرقات وإلا بالنسبة للمسالك الريفية. ومن أهم لتاش هذوما عنا النظافة، العناية بمحيط الطرقات، عنا إصلاح القارعة الطريق، عنا السينياليزاسيون اللي هو تشوير الأفقي والعمودي للطرقات، وبالإضافة إلى هذا عن التدعيم وصيانة المسالك الريفية. وأهم من هذا الكل اللي نحن نحاولوا ديما باش نحافظوا على جمالية الطريق.
3: هل هو عمل متواصل دوري؟ هل هو عمل مرتبط بمواسم؟ تقول أنت توا نحن صيف، جينا الزوار من خارج تونس، راجعيننا الجالية متاعنا اللي برا، فهنا الطريق يكثر عليه الدهك وبالتالي لازم نجهزوه. أم هي عمل، هي دورات معناها متاع صيانة تصير على امتداد السنة؟ كيفاش تخدموا البرامج هذه؟
4: هو وفيت نخدم على طول السنة، لكن فما عنا ديتاش اللي يستحقوا، مثلا عندك الاستعداد الموسم الصيفي وعنا الاستعداد الموسم الأمطار، دوك دي معنا تدخلات على طول العام نبقى ونخدمه فيها.
3: التنوير عليكم انتم في الطرقات؟
4: التنوير مش تنوير الكل، مي التنوير العمومي على الطرقات المرقمة.
3: وطرقات سيارة؟
4: لا، طرقات سيارة لا.
3: طرقات سيارة لا. برنامج النظافة على الطرقات؟
4: بالنسبة لبرنامج النظافة 2026 تم تحديد حوالي 10 مليون دينار هذا بالنسبة للنتوياج وكيراج على كامل الجمهورية 24 ولاية، بالإضافة إلى 8.2 مليون دينار خصص للميكرو انتربريز اللي هما المقاولين الشبان اللي قاعدين يتعاونوا بيهم باش نعملوا صيانة الطرقات، منه صيانة الطرقات ومن التنظيف. وفي الحقيقة معنا نحن بالنسبة للعقد للمدة الثانية توا مع الميكرو انتربريز، وهما النمبر متاحهم 187 في الاختصاصات الأربعة اللي هي أول اختصاص التشوير الأفقي والعمودي، الاختصاص الثاني النظافة والعناية بمحيط الطرقات، الاختصاص الثالث إصلاح قارعة الطريق، والاختصاص الرابع اللي حكيت عليه أنت بكري شوية اللي هو صيانة التنوير العمومي. دوك هذوما هما الاختصاصات الأربعة. الاختصاص الثاني اللي هو النظافة والعناية بمحيط الطرقات يشمل 8.2 مليون دينار. دوك كي تشوف التوتال بالنسبة وزارة التجهيز مخصصة 18.2 مليون دينار للنظافة، هذا على العنوان الثاني. أما العنوان الأول عنا 3.4، كي تعمل المجموع كامل عنا 21.6 مليون دينار.
3: بديتو؟
4: بدينا الأشغال ديجا، فما عنا أشغال بدأت من مارس وفما عنا أشغال بدأت من أفريل، وتوا هذي الاستعداد للموسم الصيفي ابتداء من شهر ماي. لكن ما شاء الله كي صبت المطر وكل شيء حتى كي نظفنا دوك تعودت سرتو شحن مشح الحواشي، مسح الحواشي بدا من شهر افريل، لكن بعد ما صابت المطر نتاع افريل عاود الحشيش طلع من جديد. دو تال فاسون قاعدين نعاودوا من جديد نعملوا في مسح الحواشي من جديد.
3: نسبه التقدم في الاشغال هذية
4: بكل تاش عندها نسبه تقدم، اما مبدئيا حوالي بالنسبه لمسح الحواشي وصلنا معنا نسبه بيا في 45-50% من البرنامج الاصلي. بالنسبه لتاش الاخرين سديبون انتي والولاي، اما
3: حسب الولايات معناها،
4: حسب الولايات.
3: شنو الاشكاليات اللي نتعرضوا لها اليوم ونحن نقوم بمثل هذه البرامج سواء على مستوى التنظيف او على مستوى التهيئه والصيانه؟
4: بالنسبه لنا نحن وقت اللي نبداو ننظفوا معناها كشركات متعاقدين مع وزاره التجهيز، والا حتى كشركات صغرى اللي هم متعاقدين بشكل مباشر مع وزاره التجهيز ينظفوا شراء، من بعد نهار ولا نهارين ملي نظفوهم يلقوه تعاود تمسخ مالوغوزمون معناها. دونك فما شويه مش نقولوا تقصير من عنا، مي فما شويه المواطن يلزمو يحاول ما عادش يرمي الزبله على الشارع، ما عادش يرميها وين يجي في الطريق، خاطر يلزمها تبقى الدنيا نظيفه كيما نحاولوا نحنا باش ننظفوا حتى هو يحاول يخلي الدنيا نظيفه.
3: هذه على مستوى سلوكياتنا اللي ديما نقولوها، انت قلت ما هوش بتقصير، نقول انا قله وعي من المواطن، مازال الوعي لازم نخدموا عليه اكثر من هكايا فيما يتعلق بالنظافه. المواطن في نفس الوقت يقول لك باين نجم نساهم معاك انا في عمليه نظافه، لكن طرقاتك المكسره والا بعد الامطار كما قلت انت الحفر وغيره، هذه دوركم انتوما. هنا وين وصلنا في هذا؟
4: وين وصلنا في هذايا؟ كيما حكيت لك فما عنا تاش متاع إصلاح قارعة الطريق اللي هي الميزانية متاعها حوالي 11 مليون دينار. بالإضافة للبرنامج هذا عنا برنامج آخر اللي هو إصلاح الطرقات المتضررة، القيمة متاعه حوالي 150 مليون دينار، وديجا انطلق معنا هذا برنامج 2024-2025 انطلق في الأشغال مع عدة شركات براتيكما في الولايات الكل.
3: في الولايات الكل.
4: في الولايات الكل.
3: باش نحكي شوية على تونس الكبرى، لأنه عندها برنامج خاص بها تونس الكبرى، خاصة أنه نحن على أبواب تونس عاصمة للسياحة العربية، وفي شراكة بين الوزارات فما عناية خاصة بالعاصمة وضويحها تونس الكبرى. شو عملنا فيها على مستوى الطرقات، على مستوى النظافة، على مستوى التهيئة، كيفاش مش تخدموا؟
4: بالنسبة لتونس الكبرى مخصصين لها كالعادة برنامج كما أي ولاية أخرى مخصصين لها برنامج متاحة.
3: ما عنديش برنامج خاص يعني بالمناسبة.
4: بو هي تجم تكون بالنسبة للإدارة الجهوية متاع تونس هي اللي يكون عندها برنامج خاص، على خاطر هي تعمل في دي كونترا كادر مدة 3 سنوات مع شركة معينة باش تبقى هي تحافظ على النظافة على مدة 3 سنوات. مشيت في نفس السياق حتى لدرجة هوية متاع منوبة وبدأت تمشي في نفس السياق زادة كيف كيف. بالنسبة للمجموعة الفلوس اللي مخصصة لتونس الكبرى 3.7 مليون دينار من القيمة الأصلية، هذا بالنسبة للتيتردو. وإذا كان نزيدوا معه عنا حوالي 14 شركة في الميكرو انتربريز، دونك زيدوا معه 1.4، دونك عنا 3.7 مع 1.4 حوالي 5.1 مليون دينار مخصص لتونس الكبرى للعناية والنظافة.
3: بدأ البرنامج؟
4: بدأ البرنامج كما الولايات الكل، معناها بدأ في شهر أفريل وشهر ماي.
3: أنا هما الطرقات في تونس الكبرى اللي متضررين أكثر من غيرهم؟
4: هو سا ديبون انت والنمبر دو سيركولاسيون، معناها فمعنا طرقات اليوم فيهم سيركولاسيون كبيره، دونك توتا في نورمال باش تكون الديغراداسيون فيهم اكثر من طرقات اخرى.
3: كيما
4: يمكن لا اله الا الله محمد رسول الله، هي سيركولاسيون الكبيره الاكثريه موجوده في الجي بي 8 والجي بي 9. جي بي 8 اللي هو طريق البنسرت، وجي بي 9 اللي هي طريق المرسى. مي قاعدين نحافظوا على النظافه نتاعو الطريق هذيك، وبالنسبه لطرقات هذوما زوز، وان شاء الله بروشان مو بالنسبه للبارتي نتاع اريانا في جي بي 8 لحد لنوصلوا الجيو ان شاء الله عن قريب المقاول باش يبدا يخدم فيه كاصلاح القراء.
3: وهذاك سألوني أنا الطريق أريانا مثلا، ما ماشي
4: طريق أريانا
3: ما زلتوا ما بديتوش باش تبداو قريبا؟
4: لا إن شاء الله، خاطر تعطات الصفقة للمقاول وإن شاء الله على قريب باش يبدأ.
3: صفقات هذه ديما في الشراكة بين العام والخاصة، تتعاملوا مع مقاولين وشركات تونسية،
4: هما ديزابيل دوفر
3: تصير
4: يشارك فيهم المقاول والموان ديزون هو اللي ياخذ دوفر.
3: قداش يلزمنا وقت حسب رايك انت بما انك مديره اداره الاستغلال وصيانه الطرقات بوزاره التجهيز والاسكان؟ قداش كايت مدير بالاداره هذيه، قداش يلزم وقت اللي مش نشوفوا الطرقات كيما نحبوها؟
4: باهيك كتولي مربوطه شويه بالميزانيه، خاطر عنا ميزانية محددة دونك مربوطين بها، نحاولوا نحن لو ماكسيموم معناها باش ندخلوا حسب الإمكانيات اللي موجودة عنا.
3: ونحن معك مادامنا نحكيوا على الطرقات، فما تدخلات مزمع أنجزها إثر حادث انفجار أنبوب غاز بالطريق الوطنية رقم 1 بالنقطة الكيلومترية 6700 على مستوى محطة توتال الموجودة قبل مفترق شوش الترادس، كعليش وزارة التجهيز والإسكان وتحديدا الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ببن عروس تعلم كل مستعملي طريق اللي مش يتم شروع في إنجاز أشغال تغيير سبيل لتصريف مياه الأمطار الموقع المذكور. الأشغال هذه مش تكون بداية من 10 ليلا إلى
4: برتير من البارح،
3: من البارح إلى 5 من صباح هذا اليوم، هكا ولا لا؟
4: وتتواصل
3: يوميا لمدة 7 أيام. علاش قلت البلاغ هذه؟ ولا مش نذكر به مستمعينا لأنه مش يتم تحويل حركة المرور عبر نهج الكيمياء بالنسبة للمتوجهين إلى وسط العاصمة، وكذلك القاصدين مفترق شوش الترادس طيلة فترة الأشغال 7 أيام هذوما. والوزارة تذكر كل مستعملي طريق إلى ضرورة توخي الحذر واحترام العلامات المرورية. فكرة أنه نعمل أشغال بالليل مدانة جعتها، وهل تفكروا في أنها تكون بطريقة ذي الأشغال في السنوات القادمة؟ مش هكي كما يتعطى الحد
4: قاعدين ننفذوا فيها في نمبر معين من الطرقات. مي بيان سور كي باش تخدم أنت أشغال بالليل يلزم تكون الزون بيان كليغي، بار كونتر معناها بالنسبة للتدخلات متاعنا مش يلزمها تكون كوش في زون أوربان اللي فما إكليغاج، نجمو نخدمو في زون نون أوربان الراس كومباني نسموها. دونك في الكا هذيك ما تنجمش، ما عندكش كليراج سوفيزون اللي نجم يعاونك باش تجم تخدم بالليل. فما مثلا في تونس الكبرى صارت ديجا تدخلات قبل على روتيكس اون 2023 خدمنا بالليل، حتى في 2024 زادا كيف كيف خدمنا بالليل، في بن عروس زادا كيف كيف وصلنا دخلنا في كلك روت بالليل جست على خاطر باش ما نقلقوش العباد ديرو لا جورني.
3: هو المنطق يقول اذا ما عناش كيما قلت انت ما يكفي من الاضاءه، الاصح ان نبداو بالاضاءه نضويو ومن بعد نكملوا بقيه الاشغال، مش هكاك؟ حتى في مصلحه المواطن ان تكون طرقاتنا ضاويه.
4: اي اكيد، اما بيان سور ماكش باش تنجم تعمل كليراج نتاع 20000 كيلومتر دو روت، خاطر فما دي ميل دي كيلومتر اللي هما يتعداو هك معناها اوراس كومبانيو تلفاسون ما فماش معناها عباد اللي باش لا قدر الله باش تصير حوادث بسبب قلة الضوء إلا معناها فما تجمعات سكنية. بالعكس نحن وين يبدأ فما تجمع سكني دوك نعملو إكليراج بوبليك، أما كي يبدأ الطريق هكاك مصيب كيما لطورت بالضبط معناها ما نعملوش إكليراج بوبليك فيه.
3: واضح، شكرا لك. عندك ما ضيفنا مدام زينة؟
4: لا يعيشك يعطيك الصحة.
3: شنو تحب تقول للمستمعين ربما الناس كيفاش تكون شريكة اليوم التونسي يكون شريك في صيانة وحماية ونظافة خاصة الطرقات؟
4: كلنا وخيانا ندعوهم معنا باش يكونوا متفاهمين وواعيين، وصرتوا توا داخلين على صيف ماذا بينا حاجتين رئيسيين. الحاجة الأولى اللي يبدأ يتكيف في كرهبته، ما يشدش بونطة السيجار ويطيشها، على خاطر هيك تنجم تسبب في حريقة وما تعرفش شنية الأضرار اللي تنجم تنتج عليها فيما بعد، كسوا في محصولنا الفلاحي وإلا أصلا حتى إذا كان لقدر الله فما ديار بري معناه من الحاشية متاع الطريق اللي تجم تتحرق. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نعمل ساشي صغيرة في كرهبنا ونحطه فيها، مثلا عنا دبوزة ما فرغت ولا حاجة، أي حاجة نحطها في الكربة وبعد أول بوبيلة نحطها فيها. هذه هي الحاجة الوحيدة اللي نطلبها،
3: سهلة مهلة وما أنا مش نخسر حتى شيء،
4: حتى شيء وما فيها حتى مجهود.
3: شكرا لك، يعطيك صحة مدام سينة تخيل، كهية مدير بإدارة الاستغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان. إن شاء الله نهارك سعد الأيام.
4: يعيشك، نهارك سعد الأيام.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: وردة الجزائرية ولولا الملامة وصلتنا لثمانية واربعة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا مستمعي أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. كملوا معنا لأنه بعد شوية مش نحكيوا على نجاحات تونسية ومش نمشيوا زيادة في تجربة نموذجية فريدة في صفاقس في قرمدة تحديدا. 100 عائلة تنتفع بمبادرة بيئية رائدة سموها من المصدر. نفرز النفايات كيفاش مش تتم العملية هذية. أبقوا معنا راجعين بعد لنسمو أغنية تونسية ترافقكم هذا الصباح. صوتها جميل قاعدة متأصلة ديما قاعدة وفية لجذورها. نبيها الكراولي تغني شفتك مرة متعدية.

0: نجاحات.
1: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم الكل. نحكيوا عن نجاحات، ان شاء الله نهاركم كله نجاحات ومسرات. اليوم نحكيوا على مصنع تونسي مش لاي حاجه للسيارات الكهربائيه، ينال اعتراف دولي اوروبي. الشركه التونسيه الناشئه باكو موتورز اللي تتحصل على شهاده المطابقه الاوروبيه. شنو الشهاده هذه؟ ثم اهميه الشهاده بالنسبه لباكو موتورز التونسي. معنا سي بوبكر سيلا المدير العام لهذه المؤسسه، رحبوا بيه ونقولوا له الف مبروك وأهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومستمعين ومستمعات الإذاعة الوطنية، وبارك الله فيك على الاستضافة.
1: شكرا لك انت، لانه كي نحكي على سيارات في تونس فالشركه نتاعكم من الشركات الرائده وفخر زاده في نفس الوقت بالنسبه لكم حصولكم على شهاده المطابقه الاوروبيه هذه. شنو اهميتها الشهاده؟ ماذا يعني الاضافه اللي مش تحصل من خلالها؟
2: أول حاجة معناتها التعريف صغير، باكو موتورز هي شركة ناشئة تأسست في سبتمبر 2021، تأسست بجوز مهندسين معناتها قرأوا في ألمانيا وخدموا في ألمانيا في شركات عريقة في الأوتوموبيل، ورجعوا لتونس بعد 20 سنة غربة، وحاولوا باش يعملوا إضافة في البلاد هذه. اللي لاحظناه اللي فما إيكو سيستيم ريش فيه الاندستري متاع لي كومبوزون اوتوموبيل، كما تعرف عن فوق 150 الف عامل يشتغل في الاندستري اوتوموبيل. المايون فابل اللي موجود في بلادنا هو الكونستركتور، معناتها نصنع القطايع ما نصنعناش واحد يجمع معناتها لي كومبوزون الكل. وهيك منين جات فكره باكو موتورز؟ جات فكره باكو موتورز باش نكونوا الفيديراتور لاسومبلور اللي يجمع القطايع اللي تصنعوا في تونس، وزدنا إضافة اللي هي الشاسي اللي نصنعوها في تونس، لهيك الحديدي والسوفتوير. دونك ريزومي، معناتها بعد 4 سنين خدمة أخيرا ثمرت التعب متاع فريق متكامل باكو موتورز، أخذنا الشهادة الأوروبية. الشهادة الأوروبية مسهلة ومولوجاسيون أوروبية، خطر المشرع الأوروبي ما يخليش السيارة متاعك تسركل في الشوارع متاعه الا ما تكون عندك معناتها يتستيو البيرفورمانس نتاع الكهرباء. دونك يتستيو كل شيء، يتستيو الفريناج، ديريكسيون، الكراش، معناتها يتستيو يقعدوا بريسك 9 شهور وما يتستيو الكهرباء. معناتها فلقنا برشا كريات باش نجمنا نجحنا في الاختبارات التقنيه نتاعهم، واختبارات يجيو يعملوا اختبار للمصنع، يعملوا الفاليداسيون نتاع ليني دو برودكسيون، الفاليداسيون نتاع البرودوي. واخيرا وبعد انتظار طويل وبرشا صبر وخسرنا برشا رسورس ومعناتها موارد ماديه ولا موارد بشريه، وخسرنا برشا معناتها ما تسميش خسرنا، معناتها ضحينا برشا وقت وبرشا جهد وفلوس باش نجمنا خذينا الشهاده المطابقه الاوروبيه اللي تخول لنا بطبيعه الحال الالوج والاكسبورت، تخول لنا باش نكسبورتيو كرهبنا للاوروب. دونك باكو موتور شركة مصدرة، دونك نصدر وتودينا في التصدير، صدرنا لإيطاليا، ألمانيا، فرنسا. دونك وإحنا عنا دو موديل، موديل البي اللي هو الموبيليتي دوس، معناتها الميكرو موبيليتي هذه الموبيليتي اللي هي أوربان في وسط المدينة، ومعناتها ترانسبور دي بيرسون. وعندنا الكهرباء الكبيره اللي هي البيفان، هو اللاست مايل ديليفري. ما تعرف انت الاي كوميرس تطور برشا، ولاو الناس تحق الكراهيه التوصيل في وسط المدينه.
1: وانا هي اللي ماشيه اكثر، الصغيره ولا الكبيره؟
2: والله احنا صغيره بدينا بها، الكبيره مازلنا كيف عملنا لها اللونش نتاعها. دونك اللونش مازال على الاول، بعنا منها في السعوديه بالكدا. تعرف انت باكو موتورز عندها مصنع في الرياض، دونك بعنا بها في السعوديه وتو باش ندخلوها للمارشي التونسي. قاعدين نعملوا لها في ليزوم، احنا عملنا لها ليزومولوجاسيون اوروبيان وتو باش نبداو نعملوا لها ليزومولوجاسيون تونيزيان. دونك تو قاعدين مع وزاره النقل اتروتي سيرفيس دي مين نعملوا لها في ليزومولوجاسيون باش يولي الحريف التونسي يجي يتمتع بها، وباش تهبط لتونس باسعار معناتها اتراكتيف للمستهلك التونسي باش يجي يتمتع بها.
1: في السوق المحلية السيارة الصغيرة اللي بديتوا بها اللي هي كانت الانطلاقة بالنسبة لكم، القاطرة
2: هو
1: واش في
2: الحقيقة
1: السوق المحلية؟
2: الانطلاقة رانا بدينا بترو سيكل، بدينا برو رو تري سيكل.
1: اي اما في السيارات هذيك اللي بديتوا بها ترو سيكل
2: اي اللي في السيارات في الكاتر رو، بدينا بالسيارة الصغيرة كيما سمارت كي صغرونا بالكل.
1: اي شنو حظها من السوق التونسية؟ كيفاش تفاعل معاها التونسي؟ عجبته ليه؟ فما شكون يقول لك غالية اليوم؟
2: هو الـ هو الـ الحقيقة احنا معناتها معناتها الكونتيتي اون بلانيفي باش نبيعوها في تونس مش اكسبور، الحمد لله معناتها وصلنا لوبجيكتيف نتاعنا. بعنا معناتها واش نجفاش ثلث المبيعات نتاعنا صاروا في صفاقس، هي السيبل التينيجر معناتها الاطفال اللي عمرهم من 16 سنة، خاطرها تتساق من غير بيرمي بي، تتساق بيرمي تسمى A1. A1 هو الكود، تمشي تعمل كود 16 سنة تولي عندك بيرمي، ولي لي بارون يرتاحوا من توصيل صغارهم. دونك برشا ناس تعملوها واللي يعرف لوتيليتي نتاعها ما يقولوش غالية، خاطر هي عندها لافونتاج تاع موتور، خاطرها تمشي في لي زومبوتياج وتتزيلق
1: وصغيرة في ساعة تلقى لها بلاصة توصلك بأقل تكاليف، هذا كل متفقين
2: فيها. الكونفور نتاع الكهرباء خاطر فيها كليماتيزور، فيها شوفاج، مغطية، محمية، فما سيكوريتي كبيرة خاطر الشاسيل كل يحمي ولدك معناتها ما يوش معري، فهمت؟ دونك معناتها خدمنا ياسر على السيكوريتي نتاع الصغير. وفما ناس معناتها يقدروا ما عادش يقولوا غاليه، بالعكس يقولوا رخيصه، خاطر هي احنا نبيعوا فيها في اوروبا بحوالي 30,000 دينار.
1: وفي تونس؟
2: تسمى احنا كيف هبطناها في تونس ب 17,000 دينار، تسمى عملنا جيست كبيره، فهمت؟
1: اليوم كيفاش تراو مستقبل السيارات الكهربائيه في بلادنا والبنيه التحتيه الحاليه ومحطات الشحن وكل قادره على مواكبه التحولات؟
2: ولا هي ما تحبليش بنية تحتية، خاطر هي تتشرج من البريز تاع الدار، بريز تاع أي بلاصة، معناتها تمشي لأي قهوة أي بلاصة ترميها في البريز كيما تشرجي بورتابلك، فهمت؟ معناتها هي ما عنديش المشكلة نتاع البنية التحتية اللي تقول أنا باش نمشي 400 كيلومتر باش نوصل جيبس لازمني دي ستاسيون دو شارج والأوتوروت ولا حاجة، هي ولا حاجة ما تدخلش الأوتوروت. دونك معناتها الأبليكاسيون نتاعها أوربان في وسط المدينة وتتشرج وعندها أوتونومي نتاع 120 كيلومتر، والانسان موش يعمل 120 كيلومتر في النهار، معناتها انت باش تمشي للخدمه نتاعك وترجع ولا باش تمشي للليسي وترجع ماكش تعمل 120 كيلومتر. دونك هي تعطيك اوتونومي 120 كيلومتر، ترجع للدار برانشيها تتشرج ولا تشرجيها في الخدمه ولا وي ما معناتها وي ما فما بريز باش تشرجيها، فهمت؟
1: واضح.
2: فماش مشكله نتاع انفراستركتور.
1: نختموا منين بدينا؟ انتم اليوم اخذيتوا شهاده المطابقه الاوروبيه، نجم نقولوا اللي تونس دخلت للعالم من خلال الكفاءات التونسية وهذه الشهادة. اليوم شنو الأسواق اللي مش تخدموا عليها أكثر؟ كيفاش مش تنجموا تروجوا أكثر في الأسواق الخارجية للسيارات متاعكم سي بوبكر؟
2: والله هو الاستراتيجي كوميرسيال اللي تسمى جو تو ماركت استراتيجي للأوروب، خاطر هو الاتحاد الأوروبي، ما أنت تعرف أنت الاتحاد الأوروبي بالدول متاعه الكل سي ديجا أن جرو مارشي، وفما الفري تريد اجريمنت مع الدول كيما تونس، مصر، المغرب، تركيا، وهذوما يتمتعوا بنفس القوانين تاع الاتحاد الاوروبي. معناتها كيف تبدا عندك هومولوجاسيون اوروبيان تجم تبيع في دول كيما تركيا، كيما دول معناتها صديقه مغرب، دونك بالسيرتيفيكاسيون هيك معناتها سي فالابل ان بو بارتو. وزاد فما حتى الدول معناتها كيف تبدا عندك الهومولوجاسيون اوروبيان غدوه باش تعمل هومولوجاسيون امريكان ولا جابونيز سهله، خاطر تقرب ياسر للهومولوجاسيون اوروبيان، معناتها يتزادوا كلك فيتشرز اليوم سهلين وماهمش صعب. دونك احنا الحقيقه ستيب باي ستيب احنا توا فوكس معناتها فوكاليزي على المارشي الاوروبيان، وبدينا بالثلاثه دول الكبار اليوم ايطاليا فرنسا المانيا، غدوه بتاتر تشوفونا في اسبانيا نرويج دنمارك، معناتها بالسياسه بالسياسه، والحمد لله ربي وافقنا باش لقينا دي كونسيسيونير عطاو فينا ثقه ويقعدين يجيبوا في الكراب نتاعنا يجيبوهم لاوروبا مسيره، وباش تلقى كونسيسيونير ثقه ومعناتها يامن بالمنتوج التونسي ومعناتها يورد كراهب من اوروبا لتونس، اللي هي عمليه عكسيه، احنا مستانسين
1: نجيبوا من برا لتونس
2: واللي توا معناتها عمليه عكسيه ولازمنا نكونوا فخورين بالشيء هذا.
1: يعطيكم الصحة، مزيد من النجاح. شكرا ليك سي بوبكر سيالة المدير العام لمؤسسة باكو موتورز، ومزيد من التألق لهذه السيارة التونسية 100% تونسية. 8:49 على موجتنا.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من الاثنين للخميس من التسعة للحداش.
0: من التسعة للحداش.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
3: ومعكم الكل ومع آخر ضيف اليوم في حصتنا من صفاقس تحديدا من جرمدا ناخذوه. نحن اليوم نحكيه على تجربة بيئية رائدة هي فرز النفايات من المصدر. كيفاش مش تتم العملية؟ شنو خصوصياتها؟ علاش هي رائدة؟ معنا سي يوسف الخربوي هو مش عطينا كل التفاصيل. سي يوسف الخروبي عفوا. صباح النور سي يوسف.
4: صباح الخير.
3: نهارك زين. مرحبا بيك. أهلا وسهلا.
4: نهارك كله ياسمين. صباح الخير.
3: إذن تجربة نموذجية هكا قلتوا أنتم هكا قدمتوها لفائدة 100 عائلة.
4: وي.
3: كيفاش؟
4: أول حاجة حبيت نبلغك تحياتي وتحية لكافة متابعي الإذاعة الوطنية.
3: شكرا لك. حتى احنا نحيي كل مستمعينا في عاصمة الجنوب صفاقس.
4: مرحبا بي. مرحبا. بلدية جرمدا في إطار احتفالاتها باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة أطلقت تجربة رائدة ونموذجية بالتعاون مع جمعية فتية، جمعية تنمية جرمدا الجديدة، جمعية جامعة ومحيط. التجربة هذه تتمثل في اختيار 100 عائلة اللي عبرت عن استعدادها وانخراطها في فرز الانتقائي من مصدر النفايات المنزلية، وهذه سبقتها خدمة كبيرة. صار اتصال مباشر بالعائلات هذوما وتم توزيع استبيان في الغرض، واللي 100 عائلة هذوما عبروا على استعدادهم ورغبتهم في الانخراط في التجربة هذه. وكما تعرف في إطار انفتاح البلدية على محيطها الخارجي وإيمانها العميق بأهمية الفرز وتثمين النفايات في إطار تنفيذ الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير الفضلات، قمنا بتوزيع 200 حاوية على 100 عائلة. حاوية سيقع تخصيصها للفضلات العضوية وحاوية للفضلات غير عضوية. والفضلات الغير عضوية هي يعني تتمثل الفضلات البلاستيكية والكرتون والمعادن. هذه بحول الله بشتاخوا طريقها للتثمين مع جمعية جامعة ومحيط بشيقة إعادة رسكلتها، والفضلات البلاستيكية هذه بحول الله بشيقة تصنيعها في شكل حاويات بلاستيكية. يعني الفضلات باش تتحط من هي موضوعة في حاوية باش تتصنع وتولي هي حاوية. وإن شاء الله احنا التجربة متاعنا هذه ما هيش مش تقتصر على 100 عائلة فقط، إن شاء الله باش تحقق الهدف المرجو بشيقة توسعة التجربة هذه على في المراحل القادمة على كامل المنطقة البلدية إن شاء الله بحول
3: إن شاء الله. أما أنا ديما سؤالي يا سيوسف نقول علاش ما نعملوش هالفرز هذي على مستوى الجمهورية التونسية الكل، في بلاصة نعطيو لكل عائلة 3 حاويات كما قلت أنت، نحطوا 3 حاويات في كل حي في كل نهج ونخليو الناس الكل تنخرط في عملية الفرز هذي.
4: هو
3: اللي هي ممكنة.
4: هو تأييد لكلامك وممكنة، ما شيء مش ممكن بالإرادة يتحقق كل شيء. وهو البرنامج هذه راهو ماشي فيه دولة، حتى استراتيجية الدولة راهي ماشي في تثمين النفايات، ما عادش الطريقة القديمة متاع رد من النفايات في الطبيعة. وفي استراتيجية الدولة معناها قاعدة منكبة على الشيء هذا ومشتظ، ومعناها بصدد الأعداد ربما النصوص الترتيبية في الغرض، ومعناها باش يواكبوا الأمثلة يعني التجارب العالمية كلها في المجال هذه متاع تدوير إعادة تدوير الفضلات لها من مزايا على الطبيعة وعلى الاقتصاد الوطني، خاطر توفر موارد وتوفر عملة صعبة وتحمي. وأول حاجة هي أن تساهم في حماية البيئة وتساهم في التنمية المستدامة للبلاد.
3: شكرا لك، يعطيك صحة، إن شاء الله بالتوفيق لهذه التجربة. سي يوسف حدثنا على فرز جمع وفرز نفايات من المصدر لفائدة 100 عائلة في جرمدا، ويقول اللي هي مش تتوسع على بقية العائلات. هكا نكون وصلنا لنهاية يوم سعيد اليوم. شكرا لكم على المتابعة، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. يتجدد اللقاء غدوة كالعادة من 6 ل 9 في لمان وبسلام.

0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في الجسرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
2: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: نبض المجتمع، نبض المجتمع، صوت يحكي مشاكلك، ينقل مشاغلك، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول، كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع علي القادري.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة إلى ولاية القيروان، أين عاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية، ويشدد على ضرورة إزالة كل العقبات أمام تحقيق المشاريع في القيروان في أقرب الأجل. تونس تحتضن اليوم وغدا المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي بهدف تطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. غدا الخميس 18 من جوان انطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت يعلن عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الرامية إلى تسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر، ويؤكد أن وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي. في العالم، قادة مجموعة السبع يرحب بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أن طهران يجب ألا تمتلك السلاح النووي أبداً، مؤكدين أيضاً دعمهم لوقف أطلاق نار فوري في لبنان. وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة النبطية جنوب لبنان. ختاماً، مقر خاتم الأنبياء الإيراني يتوعد الجيش الإسرائيلي برد قاس في حال استمرت هجماته على جنوب لبنان، مؤكداً أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار 84 مرة بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيم.

0: كاتسولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. محمد الجاموسي.
3: رجالي رجالي لقاش فيه الغزالة لو الدور الدور الدور الدنيا كمالة.
1: عزدين دي
4: يا بيا يفيد صنار مرجاني يا فيز عالفل.

0: عربية يا سعدية أموري يا وبهدي انتني عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الإذاعة الوطنية تقدم
4: صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع كريمة الوسلاتي. صباح بنكهة تونسية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. 9:05 وينطلق الآن برنامجنا ليتواصل معكم إلى حدود الساعة 11. بعد يوم سعيد مع نبيل عبيد يتواصل اللقاء في صباح التوانسة. كما قلنا معنا الفقرات القارة كما كل أربعة، ونبدأ ديما بنفتح الدنيا اليوم مع الكوتش سنة حجلي باش نحكيه على عقلية العمل الجماعي. بقديش اليوم من السوق البلدي بتطاوين مع محمد بشير سحنون رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في تطاوين بنا ومنفعة. اليوم الشيف هارون حسني باش يعطينا دبارة وكيفاش نعملوا اللازانيا. كون لباس مع خالد كبوس طبيب أطفال باش نحكيه معاه على التوازن النفسي وتنمية المهارات عند الأطفال خلال عطلة الصيف. لازم تحميها اليوم مع محمد عيادي عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية، وبش نحكيه على حماية أعشاش السلحفاة البحرية. فيهم الخير أكيد حاضرة اليوم الجمعية في الجهاد من جربة مع زميلة لميا بن غالي، وهكا أحلى مع المهندس المعماري كريم اللوز كيفاش نجمو نستغلوا التوجيه الشمسي وحركة الرياح قبل البدء في البناء. موضوع مهم جدا أكيد، ومهم أن نعرفوه كمستمعين. الموضوع هذا عنده علاقة بالبناء. 9:07 حمزة فاطمة سيف كريمة شاكر عواطف يقول لكم مرحبا بكم في صباح التوانسة.

0: هذا صوت سفيان الزايدي من عرض 24 عطر لمحمد علي كمون، سمعناه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وين ما كنتم نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى الإذاعات، إذاعتنا الوطنية في صباح التوانسة، ومباشرة بعد اللي هكا الطاقة اللي بعثتها فينا الغنية. أكيد باش نكونوا حاضرين مع الفقرة الأولى، لأن باش نحكيو على العمل الجماعي.
1: مفاتح الدنيا،
0: مفاتح الدنيا. اليوم تحضر معنا كوتش سنة حجلاوي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا كريمة، صباح الخير.
0: صباح الورد. أول مرة في استوديو جديد، أول في استوديو المتجدد.
2: المتجدد
0: شنو رأيك عادة فيلم؟
2: برشة تبديلات، تغييرات جميلة.
0: جميلة جدا.
2: مبروك عليك.
0: يعيشك وعليك زادة، باعتبارك أنت زادة من بين الضيوف المميزين والناس المحترمين اللي نتعاملوا معاهم في إذاعتنا الوطنية. كوتش، عقلية العمل
2: الجماعي.
0: ليه هو العمل الجماعي عقلية ولا مش عقلية؟
2: عقلية أكيد، عقلية تتزرع.
0: ومترسخة فينا ولا مش مترسخة كتوينسة؟
2: للأسف مش برشة.
0: مش برشة.
2: مش برشة.
0: بهيت نبدأ بشوية بشوية. مش نشوفوا لعل نساهم هكا في زرع شوية. بذرة أولى.
2: باش نبداو بالعمل الجماعي اللي هو التيم وورك، معروف حتى
0: معناتها المصطلح الدارج
2: الدارج اللي
0: في السنوات الأخيرة.
2: أي التيم وورك والإسبري ديكيب والكولابوراسيون، معناتها التعاون مع جميع أفراد في العمل خاصة نستعمله. لكن هذه تتزرع راهي من الطفولة، من وقت اللي هو طفل ويقرأ، والعمل الجماعي هي تتخدم عليها في إطار العمل الجماعي اللي
0: في التمارين هكا شوي في المدرسة،
2: في التمارين وفي الفروض وفي كي تبدأ عندك عرض قدام زملائك وناس تخدم وناس.
0: ومن وقت نبدأ نفهم شكون اللي عنده عقلية العمل الجماعي، شكون اللي ما يحبش، وشكون اللي بلبز في المجموعة،
2: وشكون اللي نجم يقود، وشكون اللي يظهر القيادي. هو كي تحط انت في ورشات عمل تعمل بيهم حتى من السنوات الابتدائية، من الأول
0: من نعومة الأظافر. نقولوا
2: كي تحط عمل جماعي ولو كان بسيط، يظهر شكون القائد وشكون اللي قاعد يخدم في الخفاء، وشكون المنسق، وشكون العقل المدبر، وشكون اللي ما يحبش،
0: وشكون المنفذ، شكون المنفذ الجيد. لأنه زاد فما قوة الفكرة وفما من ينفذها، وهذيك بالنسبة لي أنا مهمة، أنه أنت تعطي أفكار وفما الناس تنفذ تنفيذ جيد زاد.
2: لكن هي العقلية هذه راهي تترسخ وتتطور حتى لو كان معناتها النجم، واذا كان حسينا اللي فما عند المربين يحسوا عند التلاميذ نتاعهم ولا عند الاطفال اللي يتعاملوا معاهم فما نوع من الانانيه، فما عدم تعاون، وقتها اللي نجيبوا صغير نحكيوا معاه، وقت النجم نزرعوا بذرة جديدة، معناتها نصلحوا.
0: هذا الكلام مهم جدا. نحن حكينا على تونس أنه هي العقلية غائبة تمام، لكن أنت هل تتوقعين أن المربين الكلهم واعيين؟ هل وقت اللي يلقاو حد ما هوش مندمج في وسط المجموعة باش ياخذوا على جنب يقولوا يا وليدي إيش عايش بنتي عايش ولدي، علاش مش مندمج أنت؟
2: والله يا كريمة، عن تجربتي الخاصة أنا بنت المدرسة التونسية على فكرة، وقريت وقتها في أول الألفينات وفي الأواخر التسعينات كيف قرينا، كنا نعمل شوية هكا تمارين مع كنا فما المربين قدم كانوا يقولون لا ما تعملش هكاك، ويفيقوا بالخبرة متاعهم والكل. نتمنى اللي المربين جدد يكون عندهم،
0: نسألوا احنا او ميساج على صفحتنا على الفيسبوك، كنت تفاعلوا معنا، قولون المربين توا اسكو يهتموا بالديتاي هذوما وإلا يكتفيوا بالتعليم والتربية تقعد على جنب. دونك ماذا بينا تفاعلوا معنا زيدا المستمعين متاعنا على الصفحة متاعنا. بالحق ساعات ولدك يجيك ولا بنتك تقول لك راني انا في المجموعة، يا من حبش فك عليا، يا
2: انطوائية، يا اما تلقاه الشخصية بذرة الشخصية تظهر انسان انطوائي، انسان مش متعاون، انسان
0: لا خاطر تعرف شنو يعملوا. فما برشا يقول لك باهي خليها وتخدموا حدا، معناتها على اساس حل هي مش منجمة تندمج توا تخدموا حدا وتقدم العرض وحدها او وحده، هل هذا حل والا لا؟
2: هذا مش حل،
0: مش حل.
2: التمارين هو هذيك اللي باش يخليه انسان بعد ما يلقاش صعوبات وقت العمل. نحكيو على بيئة عمل سليمة،
0: باش نوصلوا
2: بيئة عمل سليمة راهو إنسان ينشأ، وإذا كان ما نشأش ما فيها بيس حتى اللي يسمعوا فيا واليوم قاعدين يعملوا توا في بيئة عمل اللي راهو فيها اللي هي ماهيش سليمة، باش نعطيه شوية مفاتح اللي هما كيفاش يتخلي يندمج في المجموعة اللي هو فيها. هو يقولوا عادة اللي الوعي، إنسان يكون واعي اللي هو عنده مشاكل، عنده شوية قلة تعاون وإلا قلة اندماج. إنسان مش قاعد ينصهر ومش قاعد يتفاعل مع المجموعة اللي هو فيها، إما عن أنانية، إما عن قلة شفافية، إما عن قلة تعود، هذا موجود.
0: إما الأرضية زادة مش متاحة في المؤسسة،
2: إذا كان زادة فما
0: معناتها أنا تبدأ عندي الرغبة أني أنا نندمج في المجموعة، والمجموعة كل واحد قديش نقعد عندي الرغبة أنا وما فهميش هكا تعامل معايا في الشيرة الأخرى.
2: هو يقولوا اللي المفاتح مثلا، الدراسات تقول لك اللي لازم نعدي وقت مع بعضنا، نقربوا إنسانيا للمجموعة اللي نعمل فيها، حتى نعدي برشا وقت ساعات عمل في ذيك بريسك عائلتك الثانية. معناتها أنك لازم تعطي من وقتك، تعدي شوية وقت مع العبيد اللي تخدم معاهم، ماهيش خدمة أكهو، فمع علاقات إنسانية تحقق.
0: احنا بشر،
2: احنا بشر اكيد بحدود سليمة وحدود صحية، لخاطر فما عباد زادة سامين ينجموا يكونوا موجودين، ما هيش الحياة وردية معناتها والبيئة 100% معناتها صحية. فيقول لك نبني حدود سليمة، ولكن في حدود على قد ما انا نحكي ونتعلم اساليب الحوار، على قد ما نجم نعمل جيستيون دو ستريس نتاعي، نجم نعرف كيفاش نتحكم في وقت الضغط، على قد ما انا مشاركة، نشارك في كل شيء، نرجع بفيدباك للعباد اللي معايا الكل. الكوميونيكاسيون صحيحة والحوار الصحيح هو اللي يبني العلاقة والبيئة السليمة، ويخلينا عنا عمل جماعي وفما عقلية الكيب.
0: أما العقلية الكيب في وسط المؤسسات، شكون المسؤول على غرسها مثلا؟ وهل يلزم تتوفر حاجة أنت كي تقول نبنيو علاقات إنسانية وفيها حدود سليمة؟ أكيد في العام هي علاقة شغلية في النهاية، وزمالة، مش كلهم أصدقاء، هما زملاء، والزمالة في العمل تفرض في التعامل حدود معينة. كل يلزم عندك فضاء تلاقي مثلا، اللي هو مش كان في الخدمة نعملو كل بوز نجمو نحكي، وعنا الظروف باش نتقابلو وكل. معناتها اذا ما توفرش هذا، كيفاش اعطيني مفاتيح هكا؟ ما نعرفش
2: هو فما حاجتي فما المسؤولين، هما اللي مسؤول على العمل. مثلا رئيس المؤسسه هو اللي يعطي مثلا،
0: او رئيس الفريق،
2: او رئيس الفريق.
0: خاطر رئيس المؤسسه في ممكن في يبدا مش بالضروره باش يتقابل مع الناس الكل،
2: لكن الفريق المؤسسه في الاستراتيجي نتاعها ان هي تخصص اوقات للترفيه. هذيك حاجه كما نقولوا احنا من اولويات الشركه نتاعنا، ان هي نعطي نخصص كما نخصص دورات تدريب، كما نخصص دورات التكوينيه للبيرسونيل نتاعها. لازمها حاجه من الحاجات في العقليه نتاع لونتربرونيا، انك انت لازم بتكون انسان تعرف كيفاش تنفستي في الوقت نتاع، على خاطر الصحه النفسيه والجسديه والانفستيسمون في الغوسورس هيومان وفي التنميه الذاتيه للبيرسونيل نتاعك هو اللي باش يخليك تقدم.
0: هو اللي باش الانتاج باش يكثر،
2: هذه والانتاجيه باش تكثر، وخاصه ليكيب باش تولي عندهم لحمه. المرحله الثانيه هو نجيو شخص بشخص، معناتها شخص بشخص هو اللي يوليو يعملوا اكل اوقات هذيك مع بعضهم، انهم نتفكروا بعضنا وقت المناسبات، وقت الاعياد، وقت الازمات، نقفوا مع بعضنا بلمسه ولو انسانيه، ان نسالوا على بعضنا، ان مش هكا الجروب نتاع الواتساب اللي ما نجيبوا فيه على حد ولا نحكيوا فيه كان على المشاكل. ساعات زيد كريمه نلاحظ اللي تثمين العمل اللي كان كريمه خدمه به رمى فيها بس ان نكرموها، ولو
0: كلمه حلوه
2: ولو بجست صغير. معناتها هذيك الحاجه اللي تخلي الانسان انه هو يقدم وتزرع الروح هذيك. انت اليوم تثمني العمل نتاعي، انا غدا نثمن لك العمل نتاعك، ويصير التقييم. هذيك علاش قلنا اللي الحوار بين المجموعه والحوار السليم، معناتها اللي يقدم يخلينا نقدم، مش الحوار فقط للحوار. نبعدوا على الانتقادات، نبعدوا على الاحكام المسقطه، حتى اذا كان غلط الشخص راه موش لذاته احنا باش ننتقدوه ولا باش نعطيوه انتقادات نتاعنا وملاحظاتنا، راه ننتقدوا العمل نتاعو، غدو يستحق الشكر نشكروه كامل العمل.
0: اما هذوما الكلام اللي تحكي فيه انت ديما تحسوا ماشي اكثر في القطاع الخاص، في العام ما نعرفش اسكو احنا عندنا الحكايات هذوما بحكم خبرتك انت، بحكم انك يوميا زاده تتعامل مع شيء هذا. الخواص
2: الخواص اكثر، الشركات الخاصه اكثر، يمنوا برشا بالعقليه نتاع الحاجات، معناتها اللي هي لازم تطوير الذات للمجموعه نتاع الانفستيو في زيد. فما نوع من الاستثمار، يستثمروا يجيبوا دي كوتش، يعملوا ورشات عمل، يخدموا عليه اللي حكينا بيه من الاول او المبدينا الصغار. قاعد يصير زيد في دي زاتولي اللي هما نتاع حاجات بسيطه اللي هي تكونك العلاقه هذيك شغلي.
0: ممكن في القطاع العام ممكن شويه الوداديات والتعاونيات
2: شويه.
0: أنا دانيرمون كنت في ملتقى خاص بشبكة تونسية الوداديات، وشفنا برشا مؤسسات وكل يحكيوا الوداديات ودورها وشنو عملت وكل، دونك لمست شوية حاجات من نوع هذا. كانت شهادة مهمة برشا في المدير عام لإحدى المؤسسات المهمة في تونس. حكاية معناتها كي صارت أزمة شنو اللي صار معناتها الودادية بأعوانها بالموظفين هي اللي وقفت وهي اللي كانت معناتها مساند للمؤسسة وقت أزمة ما. دونك هوني زادة للوداديات والتعاونيات دعوة ليهم في القطاع العام خاصة باش يهتموا بهذا
2: بهذه الجزئية كثفوا الأنشطة بالفعل ويعملوا فروع ونوادي وحاجات اللي هي تابعة الودادية تشرف عليها الودادية وتنجم تعمل
0: فيها الترفيه
2: وفيها الترفيه الترفيه رو نجم يكون عن طريق ثقافة ندوات ثقافية رياضية غرس حاجات جديدة معناتها أي حاجة من شأنها اللي هي كتنقص أنت الضغط على العمل والعبيد والموظفين في الدولة رو أنت قاعدة تقدم معناتها احنا خاطر نحكي ولكن مش قاعدين نفعله
0: بالضبط
2: موجودة الحلول لكن لازم إرادة الحقيقة لازم إرادة باش تخلينا نقدم
0: باش نختموا توا أعطينا في الآخر شنو اللي يلزم يبقى في عقلنا وفي ذهننا بعلاقة بعقلية العمل الجماعي في تونس.
2: عقلية العمل الجماعي هي ترافاي علشان خدمة كبيرة وخدمة نجم تكون لمدة سنين لكن الإنسان أبدأ من روحك. أنا ديما نقول ما يهمكش في أنت في شنية مجموعة وين مجموعة حتى لو كان أنت الوحيدة اللي قاعد تحاول أنك تقدم في مجموعة كلها خايبة ميسيلش خليك أنت الأول خليك أنت القائد في الحكاية هذية ميسيلش وراو باش تلقى شكون باش يساهم في الحكاية اللي أنت تحب توصل لها وتخلي العقلية هذية تتزرع بشوية بشوية. أبدأ من روحك وتو ما تخافش تو الكون يستجيب.
0: شكرا لك يعطيك صحة سناء حجلاوي كوتش كنت معنا في مفتح الدنيا وحكينا على عقلية العمل الجماعي. نواصلوا معاكم اللقاء أكيد ونمشيوا للنغم الموالي ومن بعد باش نكونوا في الموعد مع تطوين وناخذوا حالة الأسعار تو النفسية محتاجة هكا ولا أي محتاجة برشا حاجات النفسية هيت نشوفوا شنو محتاجة بصوت حمزة نميرة النفسية محتاجة ولا مش حمزة نميرة نفسي محتاجة شكون خليني نسمع ترى تعرف أنت لشكون نفسي محتاجة
2: نسمعها الأغنية ضري عرضتني ورا ميلي ما أتفكرش الاسم
0: هنا مع بعضنا نشوفوا لشكون
2: شوفوا لشكون
0: احنا حكينا على عمل الجماعي وحكينا على العقلية وأنه زاد مهم جدا أنه نفسيتنا تكون مرتاحة في العمل الجماعي
2: يا
0: أكاو حمزة نميرة

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. 9:29 محمد حمزة كان في النفسية محتاجة ونواصل معكم في بقية التفاصيل. صباح توينسة إلى تطاوين.
1: قديه اليوم؟
0: قديش اليوم السوق البلدي في تطاوين؟ سي محمد البشير سحنون، أهلا وسهلا بيك، شحوالك؟
2: مرحبا، أهلا وسهلا بيك وبالسادة المستمعين الكرام.
0: يعيشك يعيشك.
2: كل عام وأنتم بخير وبصحة وهناء بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.
0: يعيشك، كل عام وإحنا حيين بخير. سي محمد بشير سحنون، رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك في تطاوين، معك أنت باش ناخذوا أسعار السوق البلدي في تطاوين اليوم.
2: مرحبا.
0: هاي هاو نسي، إحنا رحبنا ببعضنا تو ننطلقوا في الأسعار. تحب نبدأ بالبطاطا ولا بحاجة أخرى؟
2: هنا بدأوا بالبطاطا دينارين.
0: ناي باهر، نقصت شوية، هي مرة 18 مرة 2500
2: من دينار 1500
0: باه.
2: طماطم من دينار 1500، فلفل حار من دينارين 3، فلفل حلو 4 دينارات
0: باه،
2: قرع أحمر دينارين، قرع أخضر دينارين و500
0: باه،
2: الدنجال 2500، الخيار من 1500 ل 2500
0: باه،
2: الأوراق الخضرية 500 على بعضها. هذا بالنسبة للخضروات. بالنسبة للغلال، الغلال بتاع الوقت هذا يتوى الدلاع بدينار، البطيخ بدينارين، تسكي معناها خوخ بأنواعه، بشماش معناها تفاحة على 5 دينارات. بالنسبة للحوم،
0: أي الحم في تطاوين قديش؟
2: الحم في تطاوين، الحم العنز 35 ل 40 دينار.
0: العنز أي البرشني
2: 50.
0: سمحني، شو اللي بخمسين؟ العلوش بس أكيد
2: بخمسين، البرشني العلوش ما تماش.
0: البرشني بخمسين، وصل للخمسين.
2: ايه وصل للخمسين.
0: وكي عليش خليته يوصل خمسين؟ موقفوه البرشني. الصبر وبر. اي سي محمد بشير سحنون، بي العلوش ما فماش مازال؟
2: غلات الدنيا شوي في العيد.
0: قل لي ساعة، العلوش فما ولا ما فماش في التطاوين؟
2: لا تو العلوش ما فماش،
0: عنده مديده من العيد لتو ما رجعش.
2: ما رجعش من العيد، وحتى اذا كان فما بركوس خشين ما هوش علوش. العلوش
0: معناتها البرشني في غياب
2: مناطق اخرى، في الزاز، في شهر ابريل وماي، واللي عنده علوش تو مستحضر فيه للعام الجاي للعيد.
0: به معناتها البرشني في غياب العلوش غلاه سومه.
2: اي طبعا.
0: حاجة عادية تقول أنت؟ عادي
2: عادي جدا، عادي جدا، لأنك تدخل سوق الدواب تشوف الأسواق.
0: إذا أنت مدافع المستهلك وتقولي عادي، أنا هنا أصمت. قال الراجل هاي نكملوا معاك، نكملوا معاك.
2: بالنسبة لي أنا كمستهلك كإنسان، معناها أنا نشري عامة القعود،
0: تشري القعود به. وكمدافع المستهلك شنو تقول لنا في الإطار؟
2: كمدافع المستهلك نقول الأسوام غالية
0: به. دونك عنا البرشني بخمسين، نكملوا فما البقري ولا؟
2: البقري والقعود فرتسوم من 30 للأربعين
0: به. الأسماك موجودة ولا؟
2: لا الأسماك موجودة، معناها احنا مناش بتاع، لكن موجود الاسماك.
0: انتوا ما تستهلكوش برشا اسماك، اكثر اللحوم الحمراء والبيضاء.
2: انا كونسوماتور بتاع سردينة، شريتها ولد البارح ب 5000
0: سردينة.
2: اي
0: باه.
2: بقية الانواع الاخرى المربي في 20 25 والبحري 30 فوق.
0: باه. وشنو اخر ما حكيناش عليه؟ الدجاج بقدام زادت مسعره 8500.
2: الدجاج مفضل، كان الناس تستهلك في الدجاج اكثر من اللحم. 8 دينارات و500 دجاج. معناها العظم هبط سومه توا 850 الحاره.
0: باه.
2: الداند اسكالوب 17. و البخار 13. وابخاذ دان كثيف ب 12-13 وده دجاج
0: ارخص شويه من تونس حمزه هكا ولا شويه
2: ب 14-15
0: باهي برشا. شكرا ليك سي محمد بشير صحنون رئيس المكتب الجهوي لمنظمه الدفاع المستهلك في تطاوين. خدينا فكره على اسعار السوق في تطاوين. كملوا مع دكتور حكيم شيهزنا للدلاع والبطيخ، ومن بعد نسمع يوسف التميمي، ومن بعد نستقبلوا الشيف باش يعطينا كيفاش نطيبوا اللازانيا. الدكتور حكيم.
1: الدلاع والبطيخ كيما الغلة الكل غني بالماء والألياف والأملاح المعدنية والفيتامينات، ومن الأفضل استهلاك البطيخ والدلاع باعتدال بعد الوجبات الرئيسية.
0: الدكتور حكيم.

0: خلا خلا يرني هذا يوسف التميمي وشياعة عيني للزنقاء. سمعنا يوسف التميمي على موجات إذاعة الوطنية التونسية 9:38 دقيقة على موجاتنا. نواصل في تقديم فقراتنا.
1: بنا ومنفعة.
0: بنا ومنفع اليوم مع صديقنا الشيف هارون حسني.
2: حسني
0: حسني حسني ديما يلزمني نحطك النصب على الفتحة على الحاء. هارون حسني اليوم اللازانيا.
2: اللازانيا
0: سهلة صعيبة؟ هي عادة تاخذ وقت.
2: فما عبيد تظهر لها صعيبة على خاطر طريقة التحضير نتاعها ماهي صحيحة، هذيك علاش تظهر لها صعيبة.
0: دونك انت تو تسهل لنا.
2: باش نجيو سهلة وطريقة صحيحة على الطريقة معناها
0: الإيطالية. يلا
2: ناخذ نحضروا اول حاجه صوص بولونيز نتاعنا. ناخذوا البصل والسفناريا نقصوهم جويدين على الاخر. نحطوهم يتقليو شويه للي يذبلوا. ومن بعد نزيدوا عليهم اللحم مفروم نتاعنا، نحطوهم يقليو بالقداء، نملحوهم لهنا ملح وفلفل اكحل هكا. هاو في الطريقه الايطاليه ما يحطوش ثوم لهنا، معناها الاذواق، معناها ما فماش حاجه صحيحه وغالطه، معناها العباد اللي تحب الثوم والتوزويزه التونسيه تنجم تحط شويه ثوم. خليهم يتقليو بالقدا، ومن بعد نعملو لهم المويمو بجو طوماط. نجمو لهنا العباد تاخذ لحكوك طوماط كونكاسي، والا نحضروا ناخذوا الطماطم نتاعنا نعملوها كونفي في الزيت، نحطوا معها شويه ثوم وورقه ترند واحباق، خليهم يغليو بالقدا، ومن بعد كي يطيحوا نرحيوهم ونعملوا كيكه جو طوماط نتاعنا. نعملوا به المويمو، نحطوا لوريغان اللي هو الزعتر الشاي، نحطوا ورقه احباق، نحطوا ورقتي الرند، ومن بعد نمرقوهم بشويه ماء ونخليهم مده 15 دقيقه يغليو بالقدا اللي تولينا ايبيس نقولوا نحن الصوص نتاعنا تعقد بالقدا. نخليو لهنا حضره نتاعنا صوص بولونيز. نتعديو نحضروا صوص بيشاميل. بالصوص بيشاميل نستحقوا 40 غرام زبده و40 غرام فرينه، نحطوهم في المقله نتاعنا، نحطوا الفرينه نغربلوها لهنا باش ما تجيناش بكعبره، نحطوا زبده تذوب دوما تذوب الزبده، نحط عليها الفرينه خليها مده دقيقتين تتقلى لهنا، معناها تسمى رو بلون. فما ثلاثه انواع، فما الرو بلون، فما الرون بران واللي هو نوازيت، واللو بلون. كملوا نخليهم يتقليهم مدة دقيقتين، من بعد نحط عليهم 500 مليلتر حليب. الحليب يكون دافي، نمرقوه بشوي بشوي ونحركوا بالفوي متاعنا اللي تجينا تكستور معناها ايبيس، دوما تبدأ الابولوسيون متاعها تكون تكستور ايبيس. نخرجوها نحط عليها ملح وفلفل اكحل وشوي نواد ميسكات هكا حبة سعد يبيعوها ديجا في التوابلية متاعنا. لهنا نقولوا نحن اذواق تنجم تخدم بالصوص بيشاميل، فمع بيت تردها صوص مورني. الصوص مورني معناها تزيد اصفر عظمه، 50 غرام جبن جرويير. لان العباد اللي تحب جبن ومطعم جبن تزيدها اصفر عظمه و50 غرام جبن جرويير. تعديو لهنا تاو نحضروا البات نتاعنا، نعملوها من المستحسن نعملوها بالبات فريش. نقدوها نحن البات ماهيش صعيبه، خير من اللي ياخذوها امبالي تكون نيابسه وكل. ناخذوا على كل 100 غرام فرينه نحطوا عظمه ونخدموها نحركوها بالزيت 4 مليلتر زيت. معناها قلنا احنا تو الاربع من الناس نعملوا حساب اربع من الناس، 500 غرام فرينه، 5 كعبات عظم، تحب تزيد اللون والبريونس تزيد اصفر عظمه باش يعطينا اللون الاصفر باهي، و4 ملي و4 مليلتر زيت. نخدموها بالكروشيه تولينا البات نتاعنا، نحلوها باللامينوار ونقصوا التاي نتاعنا نتاع اللازانيا ونحطوها تتصمت مده 4 دقائق، من بعد تخرجوها. من بعد ناخذوا المول نتاعنا شويه بيشاميل، نحطوا الطبقه نتاع اللازانيا، نحطوا باري باريتاب قلنا احنا درجات درجات بالمرحله بالمرحله، ما نحطوش لي بات فوق بعضهم باش ما تجيناش خشين. ولهنا شنو فما عبيد كي تعمل لازانيا تجي من اللوطه نقولوا نحنا مزيته، كي بعدها تلقى زيت من اللوطه، هذيك خاطر صوص طوماط نتاعها اللي هي صوص بولونيز عملوها مزيته برشا وما خليوهاش تولي ايبيس، مازمش جاريه تكون. معناها اللحم مفروم كريمون والبصل والسفناريا يذوبوا معناها فيها، تولي اللحم مفروم مع البيشاميل ولا مورني كيما تحبوا، من فوق نعملوا الجراتيناج نحطوا معناها جبن نتاعنا يكون غروير بارميزان موتزاريلا اللي عنا وصاحب الشفاء.
0: سهلة مهلة،
2: سهلة مهلة وصحافة
0: وبنينة
2: وبنينة سهلة.
0: شكرا لك يعطيك صحة شيف هارون حسني، كنت معانا في البنة منفع غنية بصوت مرتضى الفتيتي. ومن بعد نستقبل الدكتور خالد كبوس اللي باش يحكينا على التوازن النفسي وتنمية المهارات عند الأطفال في الصيف.
3: ما عاد أحباب ننساك ونساني، تبعث 200 جواب وتقول تهواني،

0: روج من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالية.
1: سكر الباب وراك وخرج من بالي، هذية بالتونسي يخرج من مخي. أخويا ابعدني توا. ما احنا مش نقربوا توا للمسائل الصحية النفسية الخاصة بالتوازن وتنمية المهارات عند الأطفال مع الدكتور خالد كبوس.
2: كل لباس
1: كون لباس، فقرتنا الأخيرة في ساعتنا الأولى. دكتور خالد كبوس طبيب أطفال، مرحبا، نورتنا اليوم في الإذاعة الوطنية.
3: صباح الخير، تحية ليك وتحية المستمعين الكل.
1: أي باهي، والمشاهدين، وجونا محلي
3: بالضبط، والمشاهدين والمشاهدين
1: في استوديو جديد.
3: أيوة مبروك الاستوديو
1: المتجدد، شفت الروح كيفاش تبعثت، والإضاءة والجو الكله. هذا استوديو وليد تليلي ونبيل بزكري، استوديو 5 في الإذاعة الوطنية التونسية. دونك دكتور، التوازن النفسي وتنمية المهارات عند الأطفال خلال عطلة الصيف، ولما حل احنا زمنا نكون ساعيين وحريصين على توازنهم أصدقائنا الأطفال خلال كل الفترات. لكن خلينا باش نحكيه على الصيف تحديدا، نظرا لخصوصية هذا الفصل بعد عناء وتعب شديد طيلة الموسم الدراسي. تفضل.
3: شوف، الأطفال متاعنا ساعة أصدقائنا ومستقبلنا. كانش نخرجوا أطفال سويين من ناحية النفسية، هذاك المستقبل متاعنا. إذا ما نجحناش في هذاك،
1: راهو المستقبل باش يكون
3: المجتمع كامل ينجم يتعثر ويتأثر.
1: باهي، أنت قلت المستقبل بيان سور، كل دولة عندها تخدم على الأطفال، تخدم على اليافعين وكل بالضبط. والعائلات تخدم عليهم زادة، خاطر نذكر ديما قبل في العائلة قول كنت عكاز كبري.
3: أي
1: أكل لي أنا باش نستند عليك زادة يوما ما نكبر أنا.
3: والله هذيك كانت
1: معنويا خاطر ما يلزمناش زاد نكونوا أنانيين ونكبشوا فيهم الآخر لحظة. أي وإجيني أي وهزني أي وعمل لي وكل. أما يكونوا معنا
3: المهم هالصغير هذا، كسوا طفلة ولا طفل، وكيف كيف بالضبط، كيف كيف المهم يكون عنده استقلالية من نواحي الواحد الكلها، المادية بعد كل شيء، والنفسية والتفكير.
1: إسكو هما يحبوا على الاستقلالية ولا يحبوا ديما يقعدين يدخلوا
3: يخرجوا؟ الصغيرات
1: لا، صغيرات توا نحكي كي يكبروا بعد. ما احنا يلزمنا نربيهم على كأنه يكون مستقل بشوي بشوي.
3: شوف، العصفورة بعد ما تربي صغيراتها تعملهم هكا طير بجناحك، وتعرف اللي تاخو ريسك العصفورة أنه كي تيحي نجم تجرى حاجة، فهمت؟ أما تقولوا أي عمل على روحك، هذيك الطبيعة، وإحنا من جزء من الطبيعة.
1: إحنا جزء من الطبيعة، دونك هات نبدأ توا بهالتوازن.
3: المشكلة الكبيرة هالصيف، العطلة متاعنا الصيفية متاع الأطفال راهي طويلة برشا، وثم شكون ياخذوا 4 شهور. راهي 4 شهور صغير ينجم حتى يتأخر من ناحية ثانية،
1: ينسى شوية،
3: ينسى برشا، وخاصة إذا ما استغلش الوقت ذاك في حاجات نافعة، ترى حتى ترفيهية تكون نافعة.
1: هي ترفيهية، لازم تكون ترفيهية فيها جانب بالضبط تعليمي، مش ما ينساش
3: حتى مش تعليم، التكوين يتنصوا لتطوير المهارات. احنا شو نقولوا هل الصغير هذا اللي فصيف هذا ما هوش شنو شغلوه في حاجة، راه شو اللي يعمل مشاكل، شو يعمل عرك مع اخواته، شو اللي الواحد الشجار والعراك مع اخواته، شو اللي يقوم مخر، هذيك خايبة برشا، يتعلم صنعة خايبة حتى من ناحية البيولوجية، راهي ما يشبهي للتكوين.
1: ساعات النوم تكون محددة زيادة،
3: يلزم كل شيء نتفاهمه مع صغير. إيجا أنت تحب، ما نش نفرضو عليه حاجة، إيجا نتفاهمه، أما اللي نتفاهمه فيه نتفاهمه فيه
1: هو. لكن السهر ساعات يسمحوا لهم الأولياء، يقول لك أبريتو هو
3: شوي
1: مش برشا
3: ما تكين شوية مش يصبح لي الساعتين والثلاثة متاع الصباح ويقوم لي الساعتين متاع الليل، راهو هذاك ما فماش حاجة
1: أخطر
3: مش أخطر نقوله أما سلبية كما هذاك، فهمت؟ نوكا صغير كيفاه شن
1: نعودوه،
3: نشغلوه ونعطيه حاجات كبيرة،
1: نعملوا له ريتم خاص بالصيف،
3: نعمل
1: اما
3: معه،
1: مش هو اللي يختاره،
3: نعملوا
1: مع بعضنا،
3: نعملوا معه، يعطيك الصحه، فهمت؟ من احسن الحاجات هي تنميه المهارات الشخصيه متاع الاطفال. كل صغير فيش متجه كل شيء، نعاونوه في هذاك. والحاجه اللي عنده ناقصه وحسيناها احنا في وسط العام ناقصه كل شيء، نحاولوا هكا نطوروها معاه شويه. مثلا صغير عنده مشكله في القراءه، نحاولوا يعمل شوية قراءة بسلاسة زادة.
1: ما هو هذيك المشكلة توهك السلاسة هذيك وهما توا يبدو أنه الأغلبية رؤوسهم صحيحة ولات
3: موافقك خطر مش كما تربينا احنا كما تربيهم هذا الأولاني. ومع الصغار عمرك ما تتعب تعاود المرة الأولى تعاود المرة الثانية الثالثة حتى العاشرة يشد رغم بعد
1: هو يتعب. يشد يتعب يكبش ويربح وراه في
3: الأخير شوف
1: والله تدخل في تحدي دخلت قداش مرة في تحدي
3: لا ما تحدي لا لا ما تدخلش في تحدي مع الصغير
1: يعني ستيلك اللي أنت باش تقولي نعمل هكا وانا لين حبك تعمل هكا بنقاش على خاطر مصلحتك
3: بالضبط.

0: تعملوا هذا لا، وإذا قلنا لا لا ما نتراجعوش.
1: أما هذا يبدأ من الأول عادة، من الأول من نعومة الأظافر، خاطر قلت لي تسنسوا أنت 3 سنين 4 سنين حلوا في الجنة ذريع، وبعد باش ترسم لي الحدود باش يقول لك وين كنت 4 سنين التالي؟
0: سامحني
1: راني تعودت على
0: شو نقولها بالفرنسوية، إني جامي ترو تار بور بيان فير. الوقت في أي وقت نجم تاخذ كما نقولوا الركب حتى من بعد تخلط مخرة شوية، أما المهم تعاود للصغير وتعاود له وتعاود له.
1: تو أنت كي تقول الصغير ما المقصود بالصغير؟ تحكي على الأطفال مش اليافعين، خاطر اليافعين حكاية أخرى.
0: الطفولة الواحد المبكرة وثم الطفولة هكا وثم اللي أكبر شوية.
1: المراهقين حكاية أخرى.
0: حتى المراهقين بأننا احنا
1: كأطباء
0: أطفال نوصلوا حتى المراهقين، فهمت؟ احنا نحضر عليهم من يتولد حتى المراهق، ومن بعد نقعدوا حتى ثم يجيبونا صغارهم دوك نشوفوهم حتى من بعد كي يكبروا ويزوجونا.
1: دونك انت هوني النصائح راهو او المعلومات المفيده باش تمشي للصغار والكبار، وسورتو للكبار كيفاش يتصرفوا مع صغارهم.
0: بالضبط. باهي، اولا الكبير يتصرف مع صغيره بدون عنف، بدون صراخ، بدون إهانة، بدون مقارنة. رد بالك برشا حاجات اللي ما نخليوش جرح عندك صغير ما عادش يتنح. راهو الكبير اللي منا ما هو إلا صورة مشوهة، وإلا كبرت هالصورة هذه متاعك الطفل كيفاه تعاملوا معاه وهو صغير، سواء الوالدين متاعه وإلا في
1: كي تصير الصيحة ولا الكشة هكا وبعد يتصالحوا تبقى الأثر متاعها.
0: تحاول مسيح
1: طمني يا دكتور. تقول تحاول ما تصيح، احنا نسمعوا وعايشين في حوام.
0: بالضبط.
1: امشي احضر انت من 6 متاع العشيه التالي في الشتاء وتشوف الاجواء. اي معناتها
0: والله مرات تخلي
1: شكون اللي وصلنا للحاله هذه يوميا نراه هو ستريس والجو الكل
0: متفاهمين. اما الكبير اللي ما يعرفش زاد يملك اعصابه زاد رد بالك كي تفهموا الكبير اللي راه ولدك اهنته ولا عيطت عليه ولا رعبته والا قلت له هذاك خير منك، قارنته مع صغير اخر اخوه ولا حاجة، راكش تخلي عنده جرح عميق صعيب استدراكه إلا في بعد هذا ثم علم آخر كيفاه احنا كبار نستدركوا جروح الصغر اللي ماش تنحرم.
1: اي بيان سور.
0: على هذاك نحاولوا من الاول نكون انا فاعل معاه، وكي نتكلم بجدية، ما نبداش هاتيا هكا وبعدها يهز مش مشكلة. لا لا لا، نتكلم بجدية اما بدون من هنا صغيرة ذاك بدون من
1: رعب. زوز دقائق
0: احنا باش ننصحوا صغيرات هذم، نعملوا لهم كما قلنا نرسموا لهم حدود في وقتاش يفيق وقتاش هكا، ونتفاهموا معاه هذا كله، وخاصة ننميوا المهارات نتاعهم، ثم المهارات الجسدية والنفسية والعقلية باش نخرجك صغيرك عنده شخصية متزنة. فهمت؟ كانش نحكيه على المهارات الواحد الجسدية، هي الرياضة، والرياضة تخليه هو يختارها، والرياضة محليها كي تكون رياضة جماعية، ومحليها كي تكون في نادي
1: معين.
0: في نادي عليه خطر شيخال صغار أخرين هذيك ياسر باهية. مثلا كي نشوفوا الطفل اللي عنده فرط الحركة راهو الرياضة تعاون برشا خاصة نوع من الرياضات كيما السباحة كيما السبور دو كومبا هذوكم الكونغ فو واحد كل شيء هذوكم يعاونوا بالقدا. مثلا نجيو لك صغير نعطيوه الحاجه اللي يختارها هو، ثم انت والقدرات نتاعو
1: يحب موسيقى يحب فروسيه يحب سباحه
0: انا ناكد برشا من ناحيه الواحد الثقافه كل شيء ناكد على المسرح. انا
1: المسرح
0: عملت المسرح
1: اي مهم جدا
0: المسرح، وراهو المسرح من احسن حاجات اللي تنمي الثقه بالنفس عند الصغير، وتعلموا خاصه التواصل الفعال اللي هو التواصل الفعال. المهارات هذو راهم مرات عندهم فرد اهميه هو والدبلوم اللي ياخذوا صغير، واحنا كبار الوقت هذا بين دو دبلوم كيف ناخذوا اللي عنده المهارات الشخصيه.
1: هذا هو مهم جدا، يعني العلامات في الدراسه راهو مش هي اللي لازم تاخذ برشا جهد. نميوا مهارات الاطفال متاع، يعني انت حكيت برشا على السباحه وانا قلت كيتاسيون وقلنا برشا حكايات. اوكي اي ما هي نوفروهم الصعاب في كل حومه،
0: والله
1: هذيك حكايه اخرى عاده. اي لا خاطر احنا تونس من الشمال الى الجنوب، اي فما ناس عندها الامكانيات وناس لا، فما
0: كل انسان وامكانياته. راهو شوف في اي حومه عربي في اي حومه حتى متوسطه من ناحيه
1: للمدينه
0: ديما ثم الحلول.
1: اما الولي هو اللي يبحث، والبرشة برشا عليه ضغط برشا
0: مش
1: لا برشا
0: الصغار
1: منهك المنهك.

0: صغاري اهم من اني نشري دار، صغاري اهم من اني نشري كهرباء، صغاري اهم من المشاكل الاخرى نتاع اخويا واختي وكشي.
1: الصغار
0: هما اهم عنصر في المجتمع، هما المستقبل نتاعنا ومستقبل المجتمع نتاعنا.
1: نحن لسنا مجبرين على الانجاب لكن مجبرين على التربيه، نجيبوهم نتحملوا مسؤوليتهم.
0: برافو.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه دكتور خالد كبوس، طبيب اطفال. حكينا على التوازن النفسي وتنميه المهارات عند الاطفال خلال عطله صيف، ان شاء الله تكون الفقره مفيده لكم، وان شاء الله اعطيناكم شويه

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي يؤكد تراجع عدد المتسللين من دول إفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود البرية للبلاد التونسية، مبينا أنه تم منذ بداية سنة 26 و2000 وإلى غاية يوم أمس تسجيل 270 متسللا فقط مقابل 17,000 سنة 23 و2014 سنة 24 و2000. جامعة تونس المنار تعلن عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين لكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، شامل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. غدا انطلاق امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، وتجري الاختبارات الكتابية أيام 18 و29 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 من جويلية القادم. وغدا أيضا انطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، ويمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وفي العالم، وكالة الطاقة الدولية تفيد في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر اليوم بأن سوق النفط العالمية ستتعافى تدريجيا من آثار إغلاق مضيق هرمز قبل أن تشهد فائضا كبيرا في عام 27 و2000. ووفق منظمة العفو الدولية، المناطق التي يمنع الجيش الإسرائيلي المدنيين من العودة إليها ضمن ما تسمى المنطقة العازلة تغطي 6% من مساحة لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور.

0: استثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية تقدم
2: صباح التوانسة.

0: أهلا وسهلا مرحبا بكم متابعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 10:08 في تونس. أحلى تحية لكم ونواصل في ساعتنا الثانية ونمشي الآن إلى فقرتنا الموالية.
1: لازم تحميها.
0: لازم تحميها اليوم باش نكونوا في الموعد مع السلحفات البحرية، ومعانا سي محمد عيادي عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية. سي محمد صباح الخير، أهلا وسهلا بيك.
2: صباح النور أختي كريمة، وشكرا على الاستضافة وإن شاء الله يوم سعيد.
0: يعيشك. أنت قالوا لي على عين المكان، حب نعرف وين أنت بالضبط.
2: أنا حاليا في صفاقس.
0: في صفاقس. في صفاقس. دونك باش نحكيو على أعشاش للسلحفات البحرية وكيفاش نجمو نحميو الأعشاش هذه، وخاصة أهمية السلحفات البحرية في حياتنا، معناتها وفي السلسلة بصفة عامة وفي البيئة وكل. تفضل سي محمد.
2: عايشك يعطيك الصحة، وشكرا زادة مرة أخرى على طرح الموضوع، لأنه متزامن مع اليوم العالمي للسلاحف البحرية اللي هو 16 جوان. الحقيقة السلحفات البحرية يقول القائل نظموا لها يوم عالمي والناس مهتمة بها، هذا الكل علاش؟ هو بكل بساطة السلحفات هو كائن يعني بحري مهم برشا للتوازن البيئي، واللي عاش يعني ملايين السنين من قبل الديناصورات، وخلط على الديناصورات وخلط لينا تو مازال صامت، لكن للأسف هو معناها يواجه تهديد بالانقراض. وهذه حاجة خطيرة في كائن مهم كيف هناك كما قلنا في التوازن، أنه لأنه التوازن البيئي هو سلسلة كبيرة،
0: سلسلة
2: وإذا كان أي إذا كان حلقة يعني أما يتفقد السلسلة هذه نجم يأثر برشا على التوازن البيئي.
0: بالضبط. دونك أنت قلت اختار كبير إذا باش تبدأ تنقرض، هات نشوفوا دورها في التوازن شنو تعمل السلحفات.
2: هو التوازن فيه برشا عوامل، العديد من العوامل، هي تنجم تكون هي مفترسة للكائنات أخرى، تنجم تنقصنا من الحريقة، تنجم تسمي هي سيام بيو انديكاتور، هي مؤشر بيولوجي على صحة البحر، يعني برشا عوامل بيولوجية تنجم تكون هي إذا كانت تتمس ولا تتمس لقدر الله السلحفات بس تأثر برشا المنظومة البيئية. هيك علاش احنا في جمعية تونسي ديما ناديو، خاصة في الفترة هذه ديما فترة التعشيش وتقرب برشا هي للشط وتكون مهدة أكثر وقت تقرب للشط وتقرب للشباك الصيادين العربي وغيره للتلوث اللي موجود لغالب نعرف وضعية بحوراتنا مهدة تغيرات المناخ. العوام الفايتة شفنا برشا حاجات تغيرت في مناخنا أو ولا زاد وجود للناس في الشاطئ والتعدي على أعشاشها اللي هي بدينا نشوفه فيه تودينا مدة في معناها الموسم اللي بدأ في الحالتين. إذا كان قيمها واحدة في شباك أو واحدة في سنارة أو تعبة عطينا مجموعة من الإجراءات اللي نصير كان تسمح لي معناها نجم نقولهم دو حاجة هو من أول كان واحد مشى في الشط ولا في الليل ولا في لقاء سلحفات في شباك ولقاها واحد في بلاستيك، يعني مؤخرا شفنا مجموعة من سكان منطقة الغضابنا في ولاية المد لقاها واحدة في كيس بلاستيكي ومنعوها.
0: وعلى ذكر الغضابنا سي محمد، معناتها شاطئ الغضابنا ولا من أهم المواقع البيئية اللي مكتشفة حديثا لحماية هذا الكائن المهدد بالانقراض، وانطلق الموسم ديجا متاع تعشيش سلحفات في الغضابنا وفي كل مناطق الجمهورية المعنية بهذا الموضوع. ذكر مستير ومهدية توا فما زوز ولا فما أكثر؟
2: أكثر أنا محلة كنا نعرفوها أكثر في قوريا، لكن العوامل الفايتة ولينا نلاحظوها في الزوارع، في شاطئ المدفون، في الغضابنة، في هذا.
0: أنت يعني في بقعة ما فيهاش شبكة يظهر لي تحاول أن تتنقل تنقل شوية بالتليفون. مازلنا في 2026 نحكيه على التغطية، والله العظيم حاجة تفوق الخيال الشبكة. راهو من غير المعقول 2026 نطلبوا تليفون بالموبايل لرقم وبعد تبدا عندنا مشكل، وفي صفاقس مش حتى والله كان جيت في جبال ولا في الصحراء ولا في اعماق البحار نقولوا معناتها فما مشكل نتاع ريزو.
2: توا تسمع فيها باهي.
0: توا نسمع فيك
2: بالباهي. حتى السادة المستمعين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نمشيو احنا مباشرة للمستمع، خليه نحب نفهموا أكثر هالموضوع هذا، وعلاش الأعشاش متاع السلحفات البحرية لابد من حمايتها كما قلت أنت نظرا لأهميتها. دون كيف نساهم في الحماية زادة سي محمد عايدي وأنت عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية؟
2: احنا ما كملناش فكرة اذا كان قينا وحلا في شباك.
0: لا كمل فكرة.
2: شكرا جزيلا. يعني اذا كان قيناها وحلا في شباك ولا وحلا في حاجة ويزم منعوها، يزمنا من الاول نحافظوا على هدوءنا باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا، ما نعملوش حاجه غلطه، اقل معناها حاجه تنجم تضرها ما نعملوهاش، ونتاكدوا من انها سلحفات بحريه مش من سلحفات برمائيه. خاطر لاحظنا في العوام الفايته للاسف الناس ربي يهديهم عندهم سلحفات برمائيه مربينا في اكواريوم، فدوا منها ولا ما عاد حاسهم بها يمشيوا يسيبوها في البحر، وهذا ما يصيرش، موش في المحيط الطبيعي نتاعها. نتاكدوا، وهذا سهل برشا نعرفوها بزعانتها.
0: ورأسها الكبير زادة.
2: بالنسبة للكرتة، كرتة ضخمة الرأس، احنا عندنا ثلاثة أنواع. نحاولوا نوثقوا اللي باش نعملوه، يكون في بحث بحثنا صاحبنا بحثنا شكون قريبنا يقعد يصور شنو قاعدين نعملوا، كيف نتأكدوا من أنه الوضع آمن وما فيهاش أضرار مهمة ولا ما نجموش نعملوا حاجة تضرنا كما نقربوا يدنا لفمها ولا حاجة. يعني الوضع آمن لها هي واللي باش يمنعها.
0: نعم.
2: ونتثبتوا من المعطيات اللي هي على قيد الحياة، كما عينيها تتحرك، زعنفها تتحرك، فما مؤشرات أنها تتنفس، حاجة كيف هكا. وأهم حاجة نتفادوا أنها باش نتعامل بقوة. إذا كان قينا مثلا لا قدر الله فما صنارة مغروسة ولا شباك مغروسة في رقبتها ولا كرومتها، ما نحاولوش نتعاملوا بقوة، نجموا نعملوا لها أضرار أخرى.
0: أما هوني بما أنهم هما الأماكن معروفة يعني باش تكون هي في الشطوط، هل فما زادة منعرش أن الناس مؤهلة مختصة اللي نجم أنا كي نلقى ونحس روحي نجم نتصرفش بالقدي، فمش رقم فمش حاجة أنتوما كجمعية دوركم بالضبط يعني في المسائل
2: أكيد. هو في المسائل هذه إذا عرفنا روحنا وقينا ما نجموش تدخلوا، نتصل إما بالحرس الوطني يا إما بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. وكاختيار آخر إذا كان ما نجمش نتصل بهم، نجموا ننشروا في مجموعة في الجروب تونسي، مجموعة تونسي للعلوم التشاركية،
0: نقول رانا لقينا سلحفات محتاجة مساعدة
2: مع ذكر الموقع جي بي اس والتصاور، وإحنا نتكفلوا بأن نتصل بالخبراء وبالأخصائيين هما يقوموا باللازم.
0: باهي فمش حاجة أخرى نجم نقولوها في الإطار هذا قبل ما نقول إلى لقاء سي محمد.
2: أي نرجع لسؤالك اللي ما جاوبتش عليه. على العشاش. بالنسبة للعشاش سلحفات تقريبا في مغلب الأحيان تخرج في الليل في مكان هادئ وفي شاطئ رملي باش تعشش تحت حفرتها، والمثل هذه تدور ما بين 40 إلى دقيقة إلى ساعة. وإلا إذا حتى إذا كان مشينا في الصباح وشفنا الجرة متاعها بساقيها اللي تخلي جرة بزعنفها، هي تشبه برشا العزلة متاع التكسور، الجرة تخليها عزلة التكسور. يزمنا نحدوا الموقع ونتصلوا طول بالمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا البحار ولا بتنسي، وما يقولوا باللازم، على خاطر في بعض الأحيان هي تنجم تبيت في مكان يكونوا فيه مصطفين ولا فما سيارات رباعية الدفع تنجم تمشي.
0: بالفعل دونك فما هوني وعي جماعي يلزم يتكون بعلاقة بالسلحفات البحرية اللي حاجة مهمة برشا، واللي نحن الكلنا مطالبين بأنه نحميوها، وخاصة وقت اللي هي باش تعمل العش متاحة.
2: أكيد الوعي ما شاء الله تونس قاعدين راو من عام لعام قاعدين يتفاعلوا أكثر ويجاوبوا، وما يقاو حاجة نأكدوا على التوثيق والتصوير. ونحن هوني في الجمعية دار دورنا أن نقوموا باللازم ونسقوا مع الخبراء.
0: يعطيك صحة سي محمد عايدي، عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية، وراهو أماكن كيف هكا كي تكثر وتحاط بعناية مهمة تولي راهو نقطة جذب للسياحة زيادة، كما نشوفوا في برشا في العالم فما قرى على البحر وليت يجوها بالذمة الناس باش يتفرجوا في سلحفات وقت التعشيش متاحة.
2: هو أختي كريمة كانت تسمح لي نفتح قوس صغير. بالنسبة للسلحفات وقت الشبيب السياحة ولا أنا نتفرجوا فيها الحقيقة مش باهلة بالكل، لأنها هي خارجة بيض وما تحبش لا صوت لا ضوء لا تورش متاع تليفون، هذا كل يجي يقلقها وينجم يخليها متبيضة وترجع البحر. علاش نوصيه التصوير في الليل لازم يكون شخص اللي بشي يوثق العملية.
0: ليه نتصور نتصور في الأماكن اللي هي ولات سياحية راهم عاملين كل الاحتياطات اللي ما تقلقش السلحفاة أتوقع يعني.
2: احنا نوصيه
0: اي بطبيعة
2: العدد ممكن من الناس تكون واعية
0: انه ليه مش على تونس انا نحكيوش على تونس حتى البرة خطريت وبرشة وثائقيات معناتها ما تبدأ الامور منظمة مي احنا هوني راهو ماذا بينا كما قلت سي محمد تكون الامور بطريقة اللي لا تزعج السلحفاة وتحميها اكثر من اللي تضرها هكا ولا
2: اكيد اكيد واحنا هوني بالذات نشكروا مع الناس اللي تفاعلت معنا في السنوات الماضية والسنة وإن شاء الله أكثر مواطنين وأكثر مصطفين وصيادة يكونوا متفاعلين في الحالات هذوما وإن شاء الله احنا مقدمه ونحاولوا منعوها من خطر الانقراض
0: إن شاء الله. شكرا لك سي محمد عيدي عضو جمعية تونسية للعلوم التشاركية. كنت معنا في لازم تحميها وحكينا على حماية أعشاش السلحفاة البحرية. ذكروا أنه اليوم العالمي للسلحفاة البحرية 16 جوان من كل سنة. مواصلين معاكم اللقاء فاتنا أهلا وسهلا مرحبا منورة نواصلوا معاكم في الأنغام. سيدي وصالك

0: سيدي وصالك هذه أنغام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية العشاء وخمسة وعشرين دقيقة في تونس. رحلتنا متواصلة مع بقية فقراتنا ونمشيو للمهدية.
1: في الجهات
0: في الجهات حاضرة معانا زميلتنا نادرة إسماعيل مراسلة الإذاعة في المهدية. صباح النور نادرة، أهلا وسهلا بيك.
2: صباح النور كريمة، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعين الإذاعة الوطنية التونسية.
0: في المهدية وشنية صاير في المهدية بعينين نادرة إسماعيل؟ نعرفك يا نادرة راهو عندك الزوايا متاعك راهو ما كيفهمش راهو.
2: والله صايرة برشا حوايج ما شاء الله.
0: أي نبدأ
2: استعداد الموسم الصيفي عنا نعرف مازلنا احنا طول فترة امتحانات، غدوة ان شاء الله تبدأ النفيان بعدها السيديان بعدها تاج الباك. اما اللي يقولوا انه حاليا تقريبا كل البلديات وكل المدن ستستعد لاستقبال الموسم الصيفي، نحكيوني خاصة المدن الساحلية، حملات نظافة تهيئة الى اخره، مراقبة ايضا من الصحة للنزول والمطاعم السياحية الى اخره. وفي هذا الاطار انا باش نحكي على بادرة في الحقيقة هي أول مرة تصير وحلوة برشا على علاقة بالاستعداد الموسم الصيفي. كريمة عنا منطقة برج الراس اللي هي منطقة
0: معروفة برشا في مهدية،
2: مدينة عتيقة تبدأ معناتها بدايتها من سقيفة الكحلة إلى المقبرة البحرية. المنطقة هذه تعتبر منطقة أثرية وزادة كان ما تخونيش الذاكرة مسجلة معناتها لدى قائمة التراث المادي لليونسكو.
0: لا هذه عادة نثبتوا فيها ما نقولوهاش حتى.
2: لا لا لا لا لا, لا, لا انا مثبته من انا حتى خدمت قبل ريبورتاج عن المقبره البحريه. انا ما نقولش معلومه دونك
0: لا خاطر قلت كان ما كان صدقني ربي ولا كان ما خانتنيش الذاكره هذيك علاش
2: انا قلت باهي خلي نقولوا هذه
0: هاني مش اللوجه هاني معلم تاريخي وحسن بحري عثماني يقع في اقصى شبه جزيره المهديه يعني على بعد 200 كيلومتر جنوب العاصمه تونس، ورغم اهميته التاريخيه الا انه لا يدرج بشكل منفصل ضمن القوائم المستقله لمواقع التراث العالمي لليونسكو، بل يعد جزءا لا يتجزا من النسيج العمراني الساحلي لمدينه المهديه التي تندرج تحت الشبكه العالميه للمدن التاريخيه الساحليه تحت اشراف منظمة. دونك هاو عندك المعلومة كاملة، وتوا يلزم يدخل رسميا يولي هو بشكل كامل.
2: هاتا نقول لك أنا جوز خليني نفصل لك حاجة يمكن ما هوش مدرج لكن جزء منه اللي هو البرج العثماني مدرج.
0: نعم.
2: البرج العثماني والبرج العثماني اللي هو معناته قبالة المقبرة البحرية المنارة المهدية. منطقة برج الراس ومدينة برج الراس كريمة تعتبر زون غوش.
0: خبيه.
2: يعني منطقة أثرية بامتياز.
0: واضح.
2: عندها طابعها الخاص المعماري، عندها قواعدها. مش معناتها النظام المعماري بلدية المهدية حاولت تحافظ عليه حتى اللي باش يبني رخصة لازم يحترم الطابع الأثري المعماري في منطقة برج الراس.
0: هذا مهم جدا وتحية هذا موضوع مهم جدا، تحية لبلدية المهدية اللي خطر من نجموش نبلبزو احنا نجيو في بقعة واضحة برج الراس اللي هو موقع أثري بامتياز، من نجموش نشوهو الشكل المعماري. دونك فما هوية معمارية واضحة تسعى إلى المحافظة عليها بلدية المكان بالاشتراك مع المؤسسات ذات الاختصاص، يعطيهم الصحة
2: المعهد الوطني للتراث ووكالة حماية التراث إلى آخره، رغم أنه راهو ثم انتهاكات فردية الحق ما نقولوش ثم شكون توا يستعمل في الألومنيوم في البولار
0: ما يلزمش يتخطى مباشرة، يلزم البلدية تقوم بدورها. مش معقول. هاو معانا بعد مهندس معماري، احنا ديما كل جمعة نحكيه على الهوية المعمارية لكل منطقة شكون اللي يلزم يحافظ عليه. انت سنتر فيل في تونس العاصمة المرة الأخرى نمشيو نلقاو بنية زرقاء وصفرة في قلب تونس في وسط عمارات قديمة، بعد يتضح أنها مؤسسة من مؤسسات الدولة. وقت اللي تبني أنت في الهيئة في البنية متاعك ماك حافظ على الشكل المعماري، على الأقل نحس فما تناغم في المشهد حتى لو كان هو متآكل ومتهلهل اللي مع جنبك البنايات، أما فما مشهد معماري لابد من المحافظة عليه. دخلنا حديث في حديث، نرجع للمهدية توا.
2: يا نادرة
0: نرجع للمهدية. أي.
2: هو موضوع يجبد موضوع
0: بالحق عربوة. بالحق بالحق.
2: أما باش نختم معناتها جوست على موضوع المعمار في برج الراس، راهي برج الراس فيها كنوز، كي نقول كنوز فيها لليوم قصور كانت لأعيان الدولة العثمانية، وكنا صورنا لليوم شعار الدولة العثمانية مازال موجود في بعض المنازل. لليوم الكنوز العثمانية إلى حد هذه الساعة، من معناتها نحكي هوني على الأثاث، من الزينة متاع المنازل نحكي هوني، حتى على الستائر، ستائر اليوم التوى شجرة الحياة التركية موجودة في بعض المنازل. راو بالحق عندنا كنوز في برج الراس، نرجو المحافظة عليها وتثمينها. نضعوا طول استعداد لموسم السياح. إذن في إطار الاستعداد ولي خلينا نقول المحافظة على جمالية المادية، بادروا عدد من الجمعيات بإطلاق مسابقة لاختيار أجمل نهج في برج الراس. المسابقة هذه أي المسابقة هذه شنية باش يعني برج الراس هي أنهج، راهي معناتها ما فماشي حومة فما أنهج. معناتها كل نهج معناتها باش يقدم أحسن صورة من حيث النظافة، من حيث الجمال، يعني هوني نحكيو على نباتات الزينة إلى آخره.
0: يعني سكان النهج باش يتنافسوا توا. كل واحد يخرج اللي عنده إذا.
2: أي. جوست لي كريتير شنو معنا نظافة، عنا جمال يعني نباتات الزينة إلى آخره، وهنا عنا زادة مهم جدا التراث المعماري، يعني مثلا احنا برج الراس عنا كلها بيبان خضر. اللي هو تاريخا يرجع للعهد الفاطمي. اللون الأخضر.
0: الأخضر
2: أي اللون الأخضر يرجع للعهد الفاطمي. دونك كي تمشي برج الراس تلقى راهو تقريبا في جنة المنازل تلقى الباب نتاعها باب السقيفة نقولوا له، اللي هو باب أخضر. معناتها عادي انك تكون تشوف باب اخضر، اما مش عادي انك تشوف مثلا باب اكحل اصفر جنسي.
0: فوالا هذا هو.
2: زاد ثم الاقواس، ثم الحجاره المستعمله الى اخره.
0: دونك اللجنه منين شكون تتكون اللجنه؟ عملوا لجنه ولا ما عملوش؟ باش تكون موضوعيه اللجنه.
2: لا هي لجنة أكيد من معناتها الجمعيات، يعني من الجمعيات راهي اللي تعنى بالبيئة بالتراث.
0: أما تحس يا نادرة المنافسة باش تكون مهمة، خاطر بالحق راهو محليه الوقت اللي الإحساس هكا النهج متاعك يتوج بالجائزة.
2: يتوج بالجائزة. ما أحسن كريتير اللي أنا مازلت ما حكيتش عليه ومهم جدا وعجبني برشا برشا، اللي هو قيم المواطنة. لأنه ما نجموش نحكيه على نظافة وجمال وتراث ومسابقة لأنهج من غير ما نحكيه على روح المواطنة، لأنه مش باش يقوم بها فرد، باش يقوموا بها أفراد، وهذا مهم جدا جدا جدا. رانا عنا أنهج من قبل في مدينة المهدية يتنافسوا على مواقع التواصل الاجتماعي، معناتها تلقاهم معناتها فردية، معناتها اللي هي مبادرة فردية. المرة هذه مسابقة أطلقت عدد من الجمعيات باش يتم تكريم الأنهج المتحصلة على أفضل النتائج في حفل في اختتام المشروع اللي بدأ من أول جوان ويختتم في أواخر شهر جويلية المقبل. ثم جايزة أيضا للأطفال، خاطر هما أكيد بدا معناتها اللي باش يعاونوا هما الأطفال راهو
0: مهم برشا. احنا باش نتقابلوا أكيد نادرة معاك في آخر جويلية وناخذوا النتائج وقيم المواطنة، ربي معاهم اللجنة كيف ستثبت أنه النهج هذا فيه قيم أقوى من الآخر، خاطر المسألة النسبية.
2: زيارات ميدانية، زيارات ميدانية، وبداوا توا البورت ا بورت معناتها باش يعرفوا بالمسابقة. راهو النهج اللي يبدا نظيف.
0: واضح واضحه الفكره نادرة، واضحه الفكره يا نادرة. شكرا ليك، يعطيك الصحه، كنت معنا كالعاده كيما النسمه القادمه من المهديه، الهواء بحري معاك على الاخر. شكرا ليك نادرة اسماعيل، نورتنا في صباح التوينسه 10:34 دقيقه. معاكم اكيد اللقاء يتواصل، وباش نمشيو من بعد لمبادرات اخرى تقوم بها الجمعيات فيهم الخير. فقرتنا المواليه باش تكون فيها وقفه مع الجمعيه التونسيه للمبادرات التربويه.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حسن دهميني سمعناه في دلوني عليها زين الزين، ونواصل معاكم مع إذاعتنا الوطنية مع بقية الفقرات وتوقيت الجمعيات. الموعد الأسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية النافذة اللي نفتحوها على أنشطة الجمعيات، المهم جدا أنه نعرفوا واحدة واحدة طبعا النسيج الجمعياتي في تونس وأهم الاختصاصات. باش نمشيو الآن لمسائل تربوية بحتة، فقرة فيهم الخير.
1: فيهم الخير،
2: فيهم الخير،
0: فيهم الخير. اليوم مع جمعية تونسية المبادرات التربوية، رئيسة الجمعية سيدة وداد بودريقة رزقي. أهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا.
3: الله يخليك أخت كريمة، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك، مرحبا بكم. دونك جمعية تونسية للمبادرات التربوية، وكم نحن في حاجة إلى كل ما هو تربوي في هذه البلاد، لأنه مشينا برشا للتعليم وأغفلنا المسائل التربوية وقاعدين نشوفوا فيه للأسف ونتائج كارثية الوضع هذا، ونقولوها يعني بكل وضوح. 2020 الجمعية بعثت فيها الحياة، نرجع لسنة 2020 ناخذ فكرة على أهداف الجمعية، تأسيسها، شكون اللي صاحب الفكرة الأولى، والمؤسسين شكونهم بالضبط، تاريخ. نرجع شوية للتواريخ،
3: نرجع ولا تاريخ مزيان برشا على حقيقة، خاطر الجمعية تأسست من أهل الخير في التعليم بعد الكوفيد. معناتها وقت في الكوفيد اكتشفنا هو كبيرة في الرقمنة بالنسبة للمعلمين والأساتذة. دونك كانت الفكرة من مبادرة اسمها من داري قاري صغاري، وكانت المبادرة هذه الهدف متاعها الأساسي هو التمكين الرقمي والتكنولوجي ومساعدة المدرسين أنهم يتواصلوا مع الصغيرات اللي في الدار
0: بالوسائط الرقمية المتاحة
3: حديثة والتطبيقات اللي تمكنهم من ذلك. دونك الحمد لله المبادرة ذيك نجحت، وكانت على يد مجموعة من المدرسين الخبراء في المجال هذا، وتحصلنا بها على الجائزة العالمية للقلادة في العمل التطوعي، ووقع تكريمنا في الجامعة العربية.
0: دونك بديت وقتها المبادرة،
3: هذيك أول مبادرة
0: مش جمعية، ما زلتوا مجموعة من الأساتذة اللي عندكم، نقولوا احنا نفس الهدف، تقربوا الخدمات

0: التلامذة في الديار.
1: صحيح، أهل الخير.
0: أهل الخير وإحنا فيهم الخير، الفقرة اسمها فيهم الخير، الخير في كل معانيه راهو الخير.
1: صحيح.
0: في العطاء،
1: العطاء، العطاء والمحبة للصغيرات اللي قاعدوا في الدار.
0: بالضبط.
1: دونك قلنا على شلين مبادرة نجحت، دونك نولي نسميه جمعيتنا جمعية المبادرات التربوية.
0: دونك تتأثر أكثر في عمل جمعيتي
1: بالطبيعة
0: في إطار قانوني،
1: قانوني وتكون عندك شرعية قانونية وأنك تتمكنك باش تقوم بشراكات مؤسساتية
0: مهمة ويمكنك من الدعم العمومي زادة برشا حاجات تكون
1: صحيح، لكن احنا العمل متاعنا بالاساس معناتها على التطوع.
0: انا باش نرجع لك للدعم العمومي خاطر كنك هكا متاسفه هذاك فايل وحده. لا لا لا لا، خاطر فما بيان سور دعم عمومي من برشا وزارات لبرشا جمعيات. خليني ساعه بشوي بشوي، من 2020 توا نحن 2026 دونك 6 سنوات، هو نفس الهيئه تبدلت، عملت انتخابات،
1: عملنا انتخابات الجلسه الانتخابيه هذيك الاولى معناتها التاسيسيه، وعملنا الجا بعد 5 سنوات ويتعمى السنة الفارطة عملنا الجلسة الانتخابية الثانية،
0: وقع تجديد الثقة فيك كرئيس جمعية مرة أخرى.
1: كيما توصلكم
0: ديما هما بيدهم يقعدوا رؤساء الجمعيات، ايه مش مشكل سيدة وداد بودريغا رزقي قال لي مادامني ننفع في الجمعية علاش لا. دونك سيدة بودريغا رزقي رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية من 2020 ل 2026، اكيد وقت اللي انتوما صبيتوا الدوموند المطلب باش تعملوا جمعية كانت الاهداف واضحة، ناخذوا فكرة ذكرنا
1: الاهداف الاساس هي التمكين الرقمي وبالنسبة للمدرسين وبالنسبة معناتها باش يعود معناتها بالنفع على التلامذة انك انت تشتغل على
0: التمكين الرقمي.
1: التمكين الرقمي، لكن في نفس الاطار ثم مبادرات تربوية.
0: فما هدف واحد فما مجموعة من الاهداف
1: نفس معناتها هذاك الهدف الرئيسي
0: نقولوا احنا الرؤية هذيك التمكين الرقمي هي الرؤية الاوسع والاشمل
1: انه نشتغل كل وخاصة انه هو ما يكلفش معناتها انت باش تشتغل مبادرات رقمية غير مكلفة لكن كان الهدف من بعد
0: ليه مكلفة هي باش نقعد في داري عندي الضوء وعندي ماكلتي في داري عندي وقتي كيفاش يا مدام مكلفة بطبيعة باش نقعد لك 6 سوايع في النهار 3 في الكمبيوتر نتاعي شفت
1: أكثر.
0: شفت كيفاه اي الضوء هذاك شكون يخلصه دونك هذاك الكل يطلع في العطاء يطلع اي يدخل في العطاء مو ديما زاد نحاولوا نثمنوا المجهودات راهو مش معناتها راهو الناس قاعده تعطي من وقتها من جهدها ويعطيهم الصحه وبرافو ليهم
1: خاطر التطوع راهو احنا في بين التطوع انه حمله نظافه او تبرع او ليلة التطوع الرقمي راهو تطوع عملنا حتى اصلا مبادره على التطوع الرقمي معناتها انك انت في معناتها كان من بين المبادرات التعريف بالتطوع الرقمي وحث الشباب انه كل وقت اللي يعديه على التليفون والانترنت راهو ينجم هذاك يتطوع به دونك كانش الهدف نتاعنا كما قلت لك هو التمكين الرقمي لكن المبادرات اصبحت مبادرات هادفه رقميه كما قلت لك معناتها التطوع الرقمي معنى تنمية مهارات الطفل في تونس ومن بعد انطلقنا إلى العربية معناتها كان والله عنا مشروع عربي مبادرة وهي أفخم مبادرة عربية اللي هي تظاهرت الأسبوع العربي للبرمجة اللي تبنيتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وهي معناتها قريبا سوف نطلق الدورة السادسة وهي مبادرة شهدت كما نقولوا نجاح كبير بالنسبة للأهداف متاحة خاصة أنك أنت تشتغل على مشاريع رقمية الطفل يصبح هو صانع للتكنولوجيا وصانع للمحتوى الهادف ويلقى حلول تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
0: دونك المبادرات كلها في إطار رقمي اللي تعملوها انتوما عندكم اتفاقيات وعندكم حضور على مستوى العربي، كيفاش تمكنت من هذا وشو فما بخلاف الأسبوع اللي قلت عليه فما ذولي مخيم صيفي قريبا قديش عندكم المنخرط؟ اسكو كان الأولياء كان المربين فقط ولا عندكم زادة التلامذة؟ أعطيني فكرة.
1: الأهم شراكة هي الحقيقة مع وزارة التربية اللي نعتز بالشراكة هذه واللي سهلونا برشا مبادرات. أي مبادرة الحقيقة نقوم بها
0: يدعموها
1: ويقع تعميمها تعميمها على جميع المؤسسات ويسهلونا خاصة أنه
0: تواصل مع كل مدارس
1: صحيح، وخاصة بعديك في أنهم التلامذة باش يحضروا في ليفينمون يكونوا هما يوفروا لهم النقل وكل شيء. دونك من أهم المبادرات اللي كانت مع وزارة التربية هي كلنا مجددون، مبادرة الرحلات التعليمية لفئة المدارس الريفية، مبادرة أجنحة المطالعة، العديد والعديد الحقيقة من
0: المحطات المهمة. دونك أنت شريك متاعك الاستراتيجي نقوله هي وزارة التربية. بخلاف وزارة التربية فماشي سياحة، فماشي وزارة الثقافة، فماشي وزارة الشباب، الأسرة، ولا فقط التربية؟
1: الحقيقة
0: ما مشيتش
1: خاطر ما شاء الله
0: مكتفية بالتربية مبدئيا هكا
1: مبادرة تربوية وعنا المنظمة العربية للتربية والثقافة
0: لأ، أما التربية راهي تشمل برشا مجالات.
1: أكيد أكيد احنا مثلا الأسبوع العربي للبرمجة كاين البرمجة والذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة.
0: دونك وزارة التكنولوجيا الاتصال
1: ربما تقصير منا احنا الحقيقة، معناتها على خاطر انت ساعات تلقى
0: زاد الجهد برشا زاد
1: اي
0: بالفعل
1: راهو التطوع مش
0: سهل. دونك هذاك علاش سالت على المنخرطين، فما برشا شويه
1: بالليله ما شاء الله عنا من كل الولايات معناتها في تونس.
0: اسكو مفتوح الانخراط ولا لا؟
1: مفتوح خاصه اذا كان مدرس.
0: قديش المبلغ تقريبا تاع الانخراط؟
1: الانخراط 30 دينار
0: 30 دينار سنوي.
1: معناتها
0: نجموا الناس ينخرطوا ما فما حتى مشكل، وتدعم هكا صندوق الجمعيه في اطار دعم صندوق الجمعيه. معناتها اسكو انت تحس روحك كجمعيه ماديا مفرهدين ولا مغصورين؟
1: الحقيقه كيما الجمعيه الكل
0: مغصورين يا مدام كريمة مغصورين. ما هي الحلول اللي انتم باش تعملوا؟
1: الحلول والله نحاولوا معناتها هكا اهل الخير معناتها هكا شركات يدعمونا ساعات وتوا الدنيا صعبة الحقيقة شوية. تحصلنا على بعض الجوائز وخاصة من معناتها احنا كمدرسين تحصلنا معناتها على جوائز، وكل من يتحصل على جائزة يعطي مبلغ معناتها للجمعية وهذا هو
0: بالضبط.
1: والحمد لله معناتها الحمد لله
0: شكرا به احنا زادتنا دقيقة واحدة لانه عندنا بعض ضيفنا الموالي في الـ في الـ في الهندسة المعمارية. استنى فينا سي كريم اللوز. المخيم الصيفي سريعا وين بشكل
1: سريعا؟ المخيم الصيفي تحت عنوان مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر الى التمكين. هو سي ان باركور بالنسبه لنا احنا الذكاء الاصطناعي.
0: يكون اونلاين الكل؟
1: لا لا لا لا حضوري في معهد اللغات برجيش من 11 الى 14 اوت. الاماكن محدوده جدا.
0: دونك سارعوا بالتسجيل.
1: سارعوا بالتسجيل
0: جماعه هكا في المهديه. دونك وين يدخلوا يسجلوا بما انك رقميه انت عاد اعطيني عاد سيت اعطيني ولا صفحه
1: الجمعيه؟ ومازال ما نزلناهوش معناتها سكوب عندك انت الاعلان
0: توا الاعلان توا من 11 ل 14 اوت في الرجيش في المهديه.
1: المخيم الثاني
0: دونك الجمعيه التونسيه للمبادرات التربويه تلقاوها على صفحه الفيسبوك. مازال نلقاو زاد في برشا حكايات اخرى عندها صله بالرقم تلمذات هذوك المبدعين خليهم يعملوا هما لي بلاتفورم والكل تابعين الجمعيه منكم واليكم.
1: وهذا اللي صار.
0: تري بيان شكرا لي. يعطيك صحة سيدة وداد بودريغا رزقي رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. سريعا سريعا باش نمشي بعد شوية أو كبجاه الله يحب اسمعني فيها دقيقة و 32 ثانية سي كريم أمورنا هانية، وبعد نستقبله المهندس المعماري سي كريم اللوز خاطر معه هو حكاية أخرى عندها علاقة بالشمس وبرش حكايات. يلا

0: أحلى.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. هكا أحلى خاتمة الفقرات في حصة اليوم. وهنسلم عميري كريم اللوز، مرحبا بيك.
2: صباح الخير.
1: صباح الفل والياسمين. أخيرا الأستوديو في حلته الجديدة،
2: مبروك علينا.
1: شنو رأيك عادة في الجو؟
2: فرق.
1: كل شيء يتبدل، الصوت، الصورة، دنيا الكل، والمحتوى اللي يلزم يتبدل أكيد ويتماشى مع التكنولوجيا الجديدة. وذي مكورة المحتوى عنا نحن، خاطر ترميت في المرمى متاعنا ونحن تلقيناها وربي قدرنا على فعل الخير
2: إن شاء الله.
1: علاقة بالمحتوى. يا سي كريم، اليوم التوجيه الشمسي، حركة الرياح، التصميم المناخي، برشا مصطلحات.
2: أولا تاريخ تونس كبير ياسر في هذا، معناتها تو مثلا نخدموا عنا قرابة سنتين على توجيه معناتها المباني في تونس، خاصة المباني الموجودين اللي مش في جبلات وكل، نكتشفوا لأنه ثم لينيا ماشيه للسوسيسديتي، يعني يوم 21 جوان اللي هو اكثر يوم تكون الشمس فيه ماشيه
1: اطول يوم
2: للشمال الشرقي. ويعني الفتره نتاع الصيف،
1: الاعتدال الصيفي هذاك،
2: الاعتدال الصيفي صحيح،
1: تذكروه في الجغرافيا.
2: كي نجي ونشوفوا الكالكول علاش، نحاولوا ناناليزيو مثلا عديد مدن، راه معناتها مش مدينه ولا اثنين، يعني المدن اغلب المدن التونسية وحتى بعض المدن موجودين في الجزائر وليبيا وحتى اسبانيا. نجي ونشوفوا لانهم مربوطين بالعلاقه مع الشمس. يعني احنا بصفه عامه الشمس في الشتاء نحبوها تدخل للدار، وفي الصيف نحبوها تدخل باش البنية ما تتنداش، ولكن ما يسمعش تقعد ياسر.
1: يذولي في الهند يخدموا برشا زيادة على حكاية الشمس، ولا
2: اي عندهم اوبسرفاتوار معناها اسمه استرونوميك باش يشوفوا الحكاية هذوما. حتى في تونس عندنا الإشارة
1: فما موجود.
2: دونك هذا موضوع آخر إن شاء الله نحكيو فيه في وقت من الأوقات.
1: لازم
2: الشمس هذه كي تطلع، إذا كان تو مثلا في الأوروب، الأوروب يقول لك أنا ماذا معناتها لازم يكون لورونتاسيون كلها للجنوب. علاش؟ على خاطر هما حاسين بالشمس. يعني ديما الشمس من جهة كي تجي من جهة الجنوب حتى في الصيف ولا في الشتاء تدخل في الشبابك. معناتها وثم لسوء الحظ بعض اللي قراوا البرا جاونا بالرؤية الفكرة اللي هي غلطة تماما
1: وما تتمشيش مع تونس.
2: دونك احنا العكس، احنا حسنا بالشمس اللي هي تدخل في الشتاء، تدخل شوية باش تنحي الدا، وتدخل في الصيف شوية باش تنحي الدا الموجود في الدار، ولكن يلزم في ساعة تطلع خاطر الحركة متاع الشمس. يعني ما تحبش تقولي بيربول باش ما نصعبش الامور، ولكن هذه معناتها ثم حركات وما تطلعش كلها ديما في نفس الاتجاه.
1: والناس اللي قاعدة تبني
2: ما يبقاش هذا لسوء الحظ وفاق لسوء الحظ تو احنا ولينا كي نشوفوا.
1: لكن اذا جيت انا واعي بالشيء هذا اسكو نجم نعمله ولا زيادة؟
2: بالطبع بالطبع. احنا تو نحبوا نربحوا على معناتها الايكونومي دينرجي تاعنا. الايكونومي دينرجي الاساس اللي هي لورونتاسيون معناتها توجه المباني هذه نسيناه، واللي هي عادات شدت الاف السنين.
1: معناتها خاطر انا شو اللي يخليني مثلا في النهار مشعل الضوء النجم نحل شبابك وتدخلي شويه شمس؟
2: بالطبع. وزاد في نفس الوقت الكليماتيزاسيون معناتها والا شوفاش. تو احنا في تونس مثلا ما يلزمش يكون شبابك متوجهين للجنوب خاطر ديما الشمس بقوه من الجهه هذيك، وفي الصيف مثلا يجينا الريح نتاع الشهيلي باغ اكزومبل. وكيف كيف زاد ما يلزمش يكونوا في النور في معناتها في الشمال الا اذا كان نقولوا دار نتاع صيف. دار نتاع صيف اذا كان للشمال ما يلزمش تكون تضربها الشمس باش احنا يدخل الهواء للاشاره تاعهم. مش يجبد على الهواء يعني الريح، الريح في تونس تجي شماليه شرقيه شماليه غربيه، يعني بصفه عامه هذيك اللي تجيب الهوميديتي نتاع البحر، يعني يجي الهواء بارد من البلاصه هذيك نحبوها تدخل في الصيف، ولكن في الشتاء ما يساعدناش ياسر باش تدخل. معناتها ثم ارتباط بين وضع الشمس في الفصول واتجاه الرياح حسنا بهم باش يبردوا الدار واللي ما يبردوش.
1: اي هي في الصيف تبدا بارده في الشتاء تبدا سخونه.
2: معناها
1: بدنا نبنيو وقتها بالحجار، عاد نرجعوا نبنيو
2: بالحجار. الحجر عنده افونتاج كبير، هو الحجار عنده دوبل افونتاج
1: وغالي الحجار توا.
2: شوف احنا كانك تشري كهرباء خرده سامحني وبعديك تقعد تصلح فيها، ولا تشري كهرباء باهيه اغلى شويه من الخرده ولكن تعرف روحك كيفاش تصلحها.
1: دونك الحجر منصوح به.
2: انا ننصح بالحجر، وننصح اذا كان مش بالحجر بالدوبل كروزون اللي يكون الحيط عريض. علاش؟ خاطر في الحيط الوضع نتاع الحيط
1: يتكلف. اما ذيك مش تقولوا انتم قبر الحياه يا خويا، اصرفوا. اللي يحب يملك ويبني يصرف، اما يبني على قاعده صحيحه.
2: الحيط زاد ليبيسور نتاعو كيكون في قرابه 45 سنتي اللي هي يونيتي قديمه موجوده في تونس، اللونغل نتاعو 45 درجه يسمح باش نقعدوا فتره كبيره ياسر في الظل والشمس ما تضربش في الشبابك. خلاصه في تونس عندنا اورونتاسيون به اللي هي بيربونديكولير للسوسيس دي تي، معناتها اللي احنا نسميه قبلاوي
1: بيه.
2: اللي هو مش قبله، ما احنا نسميه قبلاوي.
1: قبلاوي
2: داكوردو اللي هو متوجه بين الجنوب الشرقي للشمال الشرقي، هذيك اورينتاسيون باهيه ياسر اللي تسمح باش يدخل لنا الشمس وقت حاجتنا بها، وقت الدنيا سخونه ياسر ما تدخلش ياسر الشمس، تدخل دوبلاش حتى العشرة متاع الصباح في الصيف.
1: علم كامل
2: صحيح.
1: والاسبقين اللي سبقونا راهم هيئوا التيران موجود، دونك علاش تعبوا هما وخموا فكروا ولقاوا الحلول في دقيقه.
2: دقيقة تويك ثم دي لوجيسيال اللي هما موجودين نخدموا بهم، ولكن لي لوجيسيال هذوما كيما إذا كنت تشوف
1: إذا ما تكونش عندك مخك أنت زاد نجم يهزوك للهاوية.
2: المهندس معماري معناتها توجه للمهندس معماري.
1: دونك احنا في خاتمة اللقاء مهم جدا أنه تعرفوا حكاية الشمس وحكاية الرياح معناتها هو تصميم مناخي نجم نقولوا هذايا كله قبل ما نبداو نبنيو وقبل ما نشريو الأرض إذا باش تشري أرض. أما لي زابارتمون هذيك حكاية أخرى. أما اللي يبدا
2: حتى في الأبارتمون اختار اللي فيهم هذوما، خاطر الأبارتمونات الكل مش معناتها
1: كي تجي باش تشري هز ومعاك المهندس المعماري راهو المختص باش ما تدفعش فلوسك وبعد تلقى روحك واحل في الندى وفي الدنيا الكل. شكرا ليك يعطيك صحة، ديما تعطينا حكايات محليهم هكا للي يحب يبني، اللي ما يحبش هذيك حكاية أخرى. فما ناس ما تحبش تملك راهو ما تحبش لا تبني لشيء،
2: ربي سهلنا
1: لا اختيار ما يحبش يملك سبحان الله، كيما ما يحبش يجيب صغار زيادة اختيار. هكا أحلى كانت مع المهندس المعماري كريم اللوز وحكينا على كيفاش نجمو نستغلوا التوجيه الشمسي وحركة الرياح قبل البدء في البناء. كريم وفاتن يعطيكم الصحة، قبلكم كان حمزة فاطمة، شكرا ليك سيف يعطيك الصحة، شاكر وعواطف شكرا على المجهود، كريمة تقول لكم أحلى وأمتع وأرقى الأوقات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نتقابلوا غدوة في صباحة وينسى، باي باي.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس.
0: مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس. الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية مساحة للرأي والرأي الآخر.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت يعلن عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الرامية إلى تسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر، من بينها تخصيص فضاء بمقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال اجتماع افتراضي رفيع المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا بوندي بوجيو والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره، يؤكد انخراط تونس في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك وتسخير كل الخبرات والكفاءات. نحو بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي، محور ندوة دولية يومي 18 و19 من جوان الحالي بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى الجامعي شارنيكول بالشراكة مع مشروع صلة. التظاهرة تهدف إلى وضع اللبنات الأولى لأول بروتوكول وطني يهدف إلى توحيد الممارسات المتعلقة بالتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وفي العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد لنظيره الروسي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ومنظمة العفو الدولية تقول إنه يجب على إسرائيل الانسحاب من لبنان بدلاً من اقتلاع المجتمعات من أراضيها بالقوة وتحديد مساحات شاسعة كمناطق محظورة على المدنيين. ختام الموجز، مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: أحلى وأرق تحية من الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتم. نهاركم أسعد الأيام. موعد جديد يجمعنا بكم في نادي المستمعين كالعادة. مجموعة من الفقرات والبداية تكون مع فقرة وصل صوتك ثم البلاغات ونختم بالإهداءات والاقتراحات الغنائية. والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا ينجموا يطلبونا على 71-844-404 وكامل الفريق جاهز لتأمين هذا اللقاء في القاعة الفنية المركزية طاهر السوسية في الهندسة الصوتية كريم المد بوافتن حسني في التنسيق العام للحصة فاطمة عبارة في الإخراج الرقمي سيف الترابلسي في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي في الإعداد والتقديم ضياء الدين الكريفي وعواطف الشابي جلولي. نقول لكم متابعة طيبة للجميع. مرحبا بكم وإن شاء الله عامكم مبروك حتى كانوا مخر شوية البارح رأس العام. نقول لكم كل عام وانتم حيين بألف ألف خير ونصبح على ديان. نقولوا صباح النور. أهلا وسهلا بك ديان.
2: صباح النور عواطف. تحياتي ليك تحياتي لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. إن شاء الله عامكم مبروك.
1: عامكم مبروك. العربي
2: معناتها إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. أنت تحية لكل من يسمع فينا من الشمال للجنوب على موجات الإذاعة الوطنية في حصة نادي المستمعين. إن شاء الله نكونوا خايف ظل عليكم في سويعة من زمان هذه. ونبدأها بفقرة وصل صوتك
1: كالعادة. فقرة وصل صوتك موضوع جديد ونسمع الأكيد المواطنين اللي يشاركوا معنا بالأراء متاحهم بعد شوية. لكن قبل هذية الموضوع اللي حبينا اليوم نحكي فيه ضياء مهم ومهم برشا لأنه يعني العالم كامل يشهد نقاش كبير حول الموضوع هذا اللي هو منع وحظر وسائل التواصل الاجتماعي
2: على الأطفال. قبل كل شيء بشي سيموا معنا بيشاركوا معنا في فقرة وصل صوتك نجموا يتصلوا بينا على 94-294-839 ويبعثونا تسجيل صوتي على الواتساب يقترحوا فيه اقتراحاتهم يعبروا فيه على آرائهم ينتقدوا فيه بعض الظواهر الاجتماعية في معترك الحياة اليومي اللي قاعدين نشوفوا فيه. أيوة. ويبعثونا زيادة على صفحة الفيسبوك صفحة وصل صوتك للإذاعة الوطنية. موضوع اليوم هو باقتراح ديما متواصل من عند المواطنين اللي يبعثوا يقولون بربي نبه وذكروا الأولياء والمربين ووزارة التربية في وسائل التواصل الاجتماعي عند الأطفال خاصة.
1: والموضوع خاصة دي توجي صيف مشكلة
2: سيف.
1: كبيرة برشا
2: وقت الفراغ معناتها الطفل الصغير معناتها كي يتربى على الديجيتال وهو ملي تخلق بيبي معناتها يلقى التابلت ويعرف يسكرول ويمس الكرام معناتها يولي معناتها باش يكون أكيد ناقص تجربة على الطفل الصغير اللي لعب معناتها في الدار ومس اللعبة ومس بيديه معناتها وجراب بساقيه كما نقولوا كذا فرق كبير. دونك معناتها ماذا بيك سنوات خطيرة ياسر للسنوات الأولى خاصة ومن بعد معناتها يبدأ بالتدرج معناتها خاصة مع سنوات المراهقة. يحكي لي صديق على طرفه ولده صغير معناتها يلعب ديما بالتابلت وكذا قد قيل طاح لي القام قال له هبطوا لي الشمس طيب شفتها في الذكاء الاصطناعي نجم سهل جدا سخايب معناتها الشمس نجم تهبط له طيب خاطر هو قام في قايل العشيه دليل طاح دونك قام في
1: ترى انت درجه التاثر الكبير للصغار باللي يراوه غادي
2: باللي يسمعوه اي نعم نعم اللي تفرج في ميكي ماوس كيما كذا يقول لك نحب نمشي غاديك ولهي يبدا يلوج على البلاصه هذيك. دونك الولد الصغير ماذا بيه ما انت الاولياء نتاعهم يعرفوا الخطر هذا. عدد من الدول معناتها بادرت بأنها منعت مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال وآخرهم بريطانيا نهار 15 جوان منعت على قداش العمر حسب رأيك عواطف؟
1: أقل من 16 سنة ممنوع عليهم
2: 16 سنة راهو معناتها قبل باش لاغمهم 16 سنة
1: ولا المشكل أنه 16 سنة راهو وقت اللي أنت يكون هو متعود من اللي تولد بالتابلت وبالشبكة التواصل الاجتماعي والاطلاع عليهم يجيوه مثلا في ال 11 سنة ولا 14 سنة يقولوا له منعت هذه مشكلة زادة يلزم
2: لازمهم يدرجوا معناتها بالضبط نحكيو إجا نسمعوا ساعة المواطنين إيش قالوا في الموضوع هذا ونرجعوا نعلقوا عليه.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: طبعا مضروري سن قانون مثل ما تم سنه مؤخرا في أستراليا وذلك لحماية الأطفال الاستعمالات الخاطئة لشبكات التواصل الاجتماعي وفتح حسابات فيها. من المؤكد أن له إيجابيات تربوية نفسية أسرية أمنية أيضا وحمائية باعتبار عدم وصوله إلى سن النضج الرقمي اللي تخول له كل أساليب الحماية.
3: وصل صوتك
5: راو الوالدين والبروفيت والمعلمين ولا السيدة ولات عندهم برشا صعوبات باش ينجموا يسيطروا على السيتواسيون. راي المنصات خاطر لي ريزو سوسيو العالم الانترنت والذكاء الاصطناعي ماشي يتطور اسرع منا برشا. هذا علاش المنع راهي حاجه ماهيش حل نهائي. لازم نوقفوا نعملوا بوز ونفهموا الخطر اللي نحنا موجودين فيه.
3: وصل صوتك.
6: أنا واحدة من الناس مع أنه بالحق يتم صنع قانون في تونس كما في أستراليا على إثر معناها يتم منع الأطفال أو الشباب دون سن 16 سنة من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. لي شيء لأنه وسائل التواصل الاجتماعي كما فيسبوك إنستغرام وبالأخص تيك توك بالنسبة للصغار دون 16 سنة ودون حتى 18 سنة والتمثل عليهم خطر. معظم الشباب توا يقوهم الأطفال يستعملوا في تيك توك 24-24 ضايعين على خريطهم. فما شكون وصل مرحلة معناها أطفال انتحر في جرة بعض اللعب معناها اللي هي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي كما تيك توك كما لعبة الحوت الأزرق.
3: وصل صوتك.
7: في تونس لازمنا اكيد جدا انه يكون عندنا قانون كيف حكاية على خاطر الانفلونس بتاع الريزو سوسيو على الصغار بتاعنا ماشي في ثنية خايبة على الاخر. الانفلونس ماشي في ثنية الخاطئة ما همش قاعدين ياخذوا في الحاجات اللي تفيدهم والحاجات اللي تزيدهم الحاجات اللي باش تكون شخصيتهم بالايجاب وما قاعدين ياخذوا في الحاجات الخايبة على الاخر.
3: وصل صوتك.
7: ولي نراه في الانحطاط الاخلاقي ولي نراه في برشا حاجات خايبه وهذا كله من جراء التواصل الاجتماعي. هذا على خاطر ما ثماش كنترول من الوالدين صغار يدخلوا وين يحبوا ويشوفوا اللي يحبوا. فنصور قانون كيف هكايا ينفع على الاخر معناها ويفيد ويحفظ وان شاء الله ان شاء الله يعملوا لنا قانون هكا.
3: وصل صوتك.
8: القانون اللي يحظر معناتها استخدام معناتها الايكونت فيسبوك ولا تيك توك ولا حتى انستغرام على وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبه للصغار اللي اقل من 16 سنه اكيد مثل هذا القانون يعتبر محمود في بالنسبه للصغار في تونس خاصه. ولكن لهنا تقعد الرقابه اليات الرقابه.
3: وصل صوتك.
5: قوانين راهي عمرها ما كانت فعاله 100% ديما فما طرق للتحايل كيما الفي بي ولي ميساج بريفي ايتترا ايتترا من الحاجات هذوما. دونك الدوله يلزمها تبني على باز صحيحه وتراقب بالكدي بالكدي ما تقوليش نمنع لازم الدوله تراقب طرق التحايل اللي تنجم تستعملها للعبيد. وزاده ما لازمكش تمنع كهوما لازم فما المنع ويمشي معهم باغاليل التربيه. تربي صغيرك كيفاش يستعمل الانترنت بذكي كيفاش يعرف الصحيح من الغلط كيفاش يحمي روحه منها. مش معناه تقول له راه اختار ونقطه على الستار لازم يتعلم يستعملها باش يولي ما عادش للالغوريثم والانترنت والتليفون هو اللي يتحكم في حياته.
3: وصل صوتك.
6: يعني مهم جدا انه يتم صنع قانون خاطر يكون يولي رادعي اكثر على خاطر الاولياء ولا ما عاش عندهم قدره ولا سلطه باش ينجموا يمنعوا صغارهم من انهم ما يستعملوش وسائل التواصل الاجتماعي. ممكن بالقانون هذايا يولي فما ردع وفما عقوبات ويولي العائلات حريصه جدا على منع اطفالها من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والتركيز في قرايتهم وفي نمو نتاع الطفوله تاخذ حقها معناها.
3: وصل صوتك.
9: ماذا بينا في تونس كان تصير مبادرة تشريعية كما صار في أستراليا يعني يمنع المينور سورتو اللي أقل من 16 سنة. ماذا بينا أما للأسف ما خممش فيها حتى حد المبادرة هذه كما قاعدين نشوفوا لي ريزو سوسيو بشكل خطر كبير على المراهقين وشتوهم نوصل ما يضيعوا لهم برشا وقت أما زادا يدخلوا فيها متاهات متاع فيديوهات خاصة التيك توك بالحق خطر برشا على المراهقين توا بخلاف لأنهم يضيعوا في القراية يتعلموا كل شيء من مواقع التواصل الاجتماعي منها الإدمان على مخدرات للدوليسون يعني يتبع برشا اللي يشوف معناها الفيديوهات اللي يشوفهم ماذا بيه يعيش هكاكا يقلق لي باغون نتاعو يحب يسهر يحب يخرج يحب يلبس. ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا يعني مبادره كي من هكا البيريود الجايه وان شاء الله يخموا فيها السلطات والجهات المسؤوله.
3: وصل صوتك.
5: راو معدلات الانتحار اللي قاعده تطلع على خاطر المحتوى الخايب السام اللي نتفرجوا فيه راهي حاجه ما تتعداش بالسهل. صراحه القرار الاسترالي اللي يمنع وسائل التواصل الاجتماعي على الصغار اللي اقل من 16 سنه نشوفه خطوه. انا رايي انه هو خطوه جريئه برشا والناس كل تستنى فيها معناها الخطوه هذه خاطرها ياسر ياسر مهمه. علاش اليوم ولادنا واحنا زاده صغار وكبار ولينا عايشين قدام ليزيكرون بطريقه غير عاديه اكثر من لازم نعيشوا به التليفون البيسي التابلت واللي زالغوريتم يستدرجوا فينا طريقه تخوف معناها. حياتنا مسطرة بالزالغوريتم تخلينا نعيشوا ستريس وضغط مانيش فاهمينه أصلا منين جاي.
3: وصل صوتك.
10: الحقيقة كقانون به على الاخر سيختو في تونس قاعدين نراو معني حتى في الصغار معني تلقاهم كلهم سيغ تيك توك سيغ انستغرام نورمالمون صغير فماش معني المواضيع هذيا هاي طفلة فول ميك اب وجهها وظوافر مواقع التواصل الاجتماعي كلها تخليك بالي اوبسيسد برشا عباد من بيي اخرين وتلقى الصغار كلهم اي حاجة باش يتبعوها دونك كقانون ناجح على الاخر ما ننساوش الضرر معني اللي باش يكون نقص ضرر وكل دونك حتى في الجانب الصحي باش يكون يعني فما ضرر.
3: وصل صوتك.
4: منافع تاع القانون ممكن حد اولا وبالذات الادمان الرقمي احنا نشوفه في تونس هناك ادمان رقمي كبير لدى الاطفال هناك ايضا حمايه المعطيات الشخصيه للطفل وحمايه له من عده اساليب ومحظورات موجوده في شبكات التواصل الاجتماعي واولها مثلا التنمر او الدخول الى معطياته الشخصيه فضلا عن جانبها التربوي اللي تخليه يركز اكثر على تحصيله العلمي وبالطبع هناك فائدة عائلية أنه قرب الطفل من محيطها الأسري أكثر وما تخليش منعزل.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد وتقديم ذي الدين الكريفي.
1: مرحبا بكم من جديد في نادي المستمعين. احنا مواصلين معكم هذا اللقاء ومواصلين حديثنا في فقرة وصل صوتك على الموضوع اللي كانوا المواطنين يقدموا في الآراء متاعهم حول منع وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 سنة. وبعد ما سمعنا الآراء دي اللي لاحظناه هو أنه الأغلبية يأكدوا على أهمية التوعية والرقابة الأسرية قبل كل شيء إلى جانب وضع ضوابط تكون قانونية اللي هي باش تضمن الاستخدام الأمن والمسؤول للمنصات هذه.
2: نعم وبريطانيا قبل ما تتخذ القرار كما هكايا في مشروع القانون كانت عملت أيضا دراسة معناتها للمجتمع البريطاني وكشفت الدراسة أنه 9 من كل 10 أولياء معناتها 99% معناتها من العينة 9 من كل 10 أولياء في بريطانيا يدعموا إجراءات أكثر صرامة أيضا لحماية الأطفال كيف ما اقترحوا المنصات اللي باش يتم منعها أولا في الترتيب الأول نقاو تيك توك من بعد الانستغرام بعد سناب شات بعد الفيسبوك ومن بعد منصة اكس اللي هي منصة تويتر سابقا أيوة. واستثناءوا في الاستبيان هذية يوتيوب كيدز وواتساب وسينيال اللي هما معناتها تطبيقات للتواصل معناتها ويوتيوب كيدز للأطفال مخصص والهدف من هذا هو الإبقاء على التواصل العائلي. المجتمع البريطاني يشوف أنه ثم نقص كبير في التواصل العائلي وإحنا زادة في تونس وفي العالم العربي تقريبا دينا نشوفوا فيه خاصة في السنوات الأخيرة مع الجيل زاد معناتها هذية تقريبا دونك الإبقاء على التواصل العائلي حماية الأطفال من محتوى الإدمان وارتفاع معدلات الإدمان الرقمي لدى الأطفال بصفة كبيرة خاصة في بريطانيا اضطرابات النوم من نتج عن الاستخدام الليلي تراجع التركيز الدراسي ارتفاع حالات القلق والاكتئاب المرتبطة باستخدامات المفرطة للشاشات ومخاوف من تأثير الخوارزميات على سلوكيات الأطفال. هذا الكل معناتها الدراسة أثبتت علميا خلى دفاع أنه كان ثم مبادرة تشريعية ودفاع بالبرلمان البريطاني أنه قرر القرار هذا هو مشروع قانون إلى حد الآن ويقولوا يقالوا معناتها في بداية سنة 2027 باش يتم تطبيقه
1: أيوة.
2: فنتبعوه لكن ذكروا أنه صارت برشا دول قامت بالخطوة هذه من بينهم تركيا أيضا كانت تذكر
1: أيوة.
2: وأستراليا معناتها دول متقدمة معناتها عموما تدرس في المشاريع القوانين هذه احنا زادة ماذا بين قرون بص خطر معناتها في الموضوع هذه رانا معناتها نستخدم استخدام اعتباطي لمسائل التواصل الاجتماعي مظاهر يومية قاعدين نشوفوا فيها معناتها الأم اللي تروح من الخدمة نهاية يوميا باش تتسكت ولدها ماذا بيتعطيه التليفون تفرج بركة حتىش اللي ترقد كما يقولوا
1: وانتي اثرت هنا نقطه مهمه برشا ديه انه الام وقت اللي تحب معناتها باش تخلي صغيرها ما يقلقهاش تعطيه الهاتف الجوال وهو يبحر في عالم اخر وهي تعمل قضيتها ولكن هنا راهو دور الاولياء مهم ومهم برشا قبل سن القوانين انه صحيح انه كي نعملوا قانون يمنع الاطفال هذوما والمراهقين باش يستخدموا ولكن اذا كان نلقاو الوالدين معناتها ينجم حتى من معناتها الهاتف الجوال نتاعو هو يستخدم الحاجات هذه اذا كان تعطيه حتى مع المنع، منع انه ما يكونش عنده كونت خاص به، ولكن ينجم يستخدم الهاتف الجوال نتاع الوالد نتاعو الا نتاع
2: انا راه شخصيا معناتها الراي اذا كان صعب عليك المنع والولد عنده بطبيعته تابلت ومعناته مستانس قداش من عام على الاقل انت هك واعي بالموضوع، وعلى الاقل كثف العلاقه العائليه معناتها خلي اجتماعاتك اكثر، خلي العشاء يقعد على طاوله العائله مش كل واحد في بيته معناتها وفي عالمه. ساعات مره يحكي لي صديق انه ولده ما يعرفش عليه تصرفاته كيفاش نجم تكون عباره انسان اخر طفل غريب عليه ما يقلك ما نعرفش على ولدي شنو هي التصرفات نجم يقولها شنو هي رد الفعل اللي نجم يعمله. دونك علاش هذا يبين لك ثم تشتت وثم بعد بين الوالدين وبين الاطفال نتاعهم، زيد معاهم معاهم الاتصال رقميا معناتها الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي من فوق معناتها الفضاء الرقمي وحده المنصات حاجه مع الذكاء الاصطناعي
1: موضوع
2: خاصه اللي هي تلعب بمشاعر الاطفال معناتها حاجات خياليه نجم الطفل الصغير ما يصدقش ما يفهمش معناتها
1: المشكله الرياضيه انه النتيجه هي سلبيه للاطفال والمراهقين، وفما تحس ادمان رقمي وفقدان للسيطره الاسريه والتربويه في نفس الوقت، معناتها انه حتى كي باش ينصحوهم ويحكيوا معاهم يلقاو رواحهم معناتها فات الاوان، لانه راهو التربيه تجي من الصغرى والتعود انت صغير نتاعك على اللي تعودوا به. فدور الاولياء من نعاود نقولها مهم ومهم برشا في انك تعود صغيرك انه ما يمسش التابلت من الصغرى، معناتها ما تعطيهش الهاتف الجوال باش تلهيه.
2: ايوا احنا نحكيوا على حالتي اذا كان صعب عليك المنع تنجم تكون انشطه بديله، معناتها انت الحاجه الاولى انك تكون واعي بالموضوع، وثانيا تبدا تكثف العلاقه العائليه ماذا بك تكون معناتها ثم اتصال عائلي اكثر من قبل، والبدائل المطلوبه تنجم تكون زاد ايضا في الرياضه في نوادي الشباب في الكشافه في الانشطه الثقافيه في المطالعه في الفضاءات العامه والامنه الفنون الانشطه العائليه. دونك العائله التونسيه راهي معناتها لازمها تمنع من اذا كان تخلي تطفي الضوء كما نقولوا هذا مشكل مؤقت معناتها باش يتنقل المستقبل مشكل باش نعانيوه نهار اخر معناتها، ولذا لازم يكون ثم نقص خطر وعينينا محلوله خاصه على الصغيرات اللي عندهم فضاءات عندهم حسابات في الفضاءات الرقميه.
1: بالضبط ذي، والمهم انه نملؤ لهم معناتك الفراغ اللي يكون موجود عندهم نلهيهم بحاجات كما كنت تحكي الرياضه، فما برشا انشطه فما نوادي يدخلوا فيهم الكشافه، معناتها كي يلقى روحه هو الوقت نتاعو معبي ويعمل لك الرياضه ويخرج ويتفرهد يروح يلقى روحه يحب يرقد ما عادش عينه باش يشد
2: التليفون. وعلى قد ما تخليه في عزله وتخليه معناتها التكنولوجيا كل موجوده في بيته راك انت اللي باش تخلص الفاتوره نهار اخر.
1: هذا هو مرة. شكرا لك مرة أخرى ضياء، نشكر ديما المواطنين اللي والمستمعين اللي قاعدين يشاركوا معنا في فقرة وصل صوتك ويدليوا بالأراء متاحهم اللي هي أراء مهمة ومهمة برشا. إن شاء الله الناس اللي يسمعوا فينا وخاصة الأولياء نقولوا لهم ردوا بالكم على صغيراتكم، قربوا لهم برشا، حبوهم، خرجوهم، دخلوهم في أنشطة ثقافية ورياضية، خليهم يبعدوا هما وحدهم بشوية بشوية على الهاتف الجوال اللي باش ما يوليش بعد ادمان رقمي.
2: اربح صغيرك كما نقولوا.
1: هذا هو. نذكروا المستمعين كيفاش نجموا يوصلوا صوتهم.
2: نذكروا المستمعين وزاد نطلب منهم طلب بالنسبه للحصه غدوه. نجموا يتواصلوا معنا على 94 294 839 عدد بالمواطنين عانوا من مشاكل جاتهم ديز اس ام اس ومعناتها عمليه تحايل ديز ايميل من وزاره الماليه، جاتك خطيه في على رقم بطاقه تعريفك، رجاء اضغط على الرابط و أعطينا المعطيات التالية وتنجم تخلص إذا أونليني كيف زاد التطبيقات عدد من البنوك. دونك سؤالنا المواطنين يبعثونا تسجيلاتهم الصوتية عن تجاربهم الشخصية، جاك ميساج كيما هكا ولا تحايلوا عليك قبل ولا تعرضت للتحايل كيفاش كانت لك التجربة، تنجم تبعثونا على 94 294 839، وهذا إن شاء الله باش يكون موضوع غدوة.
1: هذا هو موضوع غدوة، ما عليكم كان تشاركوا وتسجلوا الأصوات متاعكم على الواتساب باش نسمعوهم ونسمعوا الآراء متاعكم في حصة غدوة في نفس التوقيت في فقرة وصل صوتك. احنا مواصلين معاكم في نادي المستمعين، بعد شوية نقدموا لكم مجموعة من البلاغات اللي فيها الأخبار اللي تفيدكم وتهمكم، ودختموا بالإهداءات والاقتراحات الغنائية، والناس اللي يسمعوا فينا نجموا يتصلوا بنا من توا حتى نصف النهار على الرقم 71 844 404 نمشي والاستراحة غنائية وهنا راجعين.
0: نادي المستمعين من 11:15 نهار، مرافقة خفيفة، بلاغات، مكالمات من هنا وهناك مع عواطف الشابين.

مجددة تحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم من جديد. احنا مواصلين معكم هذا اللقاء، ونحب ديما نذكركم برقم الهاتف للاتصال بنا وتقديم الإهداءات والاقتراحات الغنائية 71 844 404، وتوقية البلاغات. بلاغات. تعلم وزارة التربية كافة المترشحين لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2026 أنها توفر خدمة نشر نتائج الامتحان بواسطة إرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال بسعر إجمالي وقدره 950 مليم. ويمكن للمترشحين اللي يرغبوا في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بالخدمة هذه بداية من يوم غد الخميس 18 جوان انطلاقا من 10 متاع الصباح. يكون هدية بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 85005، ثم ترك فراغ، ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا باك، ثم نجمة وبتعريف الوطنية. مع العلم أنه يلزم باش يكون رقم التسجيل في امتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام، ويكون رقم بطاقة التعريف الوطنية متكون من 8 أرقام. يتلقى المسجلون بالخدمة هذه إرسالية قصيرة SMS تضمن كافة تفاصيل نتيجة الامتحان، يعني القرار، المعدل النهائي، وأعداد مختلف المواد. هذا يكون قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. نجموا يتحصل على النتيجة قبل نشرها على شبكة الإنترنت وبالمعاهد. تذكر وزارة التجهيز والإسكان الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ببن عروس عن أنه باش يتم الشروع في إنجاز أشغال تغيير مسيل لتصريف مياه الأمطار بالطريق الوطنية رقم 1 بالنقطة الكيلومترية 6 مع 700 على مستوى محطة البنزين الموجودة بالجهة، وهذه إثر حادث انفجار أنبوب الغاز بهذا الطريق. وأفادت أن الأشغال انطلقت البارح الثلاثاء وتتواصل لمدة 7 أيام. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الأشغال ستنجز ليلا بداية من 10 مساء إلى غاية 5 صباحا للحد من تأثيرها على حركة المرور خلال أوقات الذروة. وفي هذا الإطار بش يتم تحويل حركة المرور عبر نهج الكيمياء بالنسبة إلى المتوجهين إلى وسط العاصمة، وكذلك القاصدين مفترق شوشة رادس، وهذه يكون طيلة فترة الأشغال. ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام العلامات المرورية والإرشادات الموضوعة على عين المكان، والتقيد بتعليمات أعوان المرور والقائمين على الأشغال حفاظا على سلامتهم وضمانا لحسن سير حركة الجولان. تنظم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ملتقى وطني باش يكون هدية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي 8 لسلامة الأغذية. وباش ينعقد الملتقى هذا يوم غد الخميس 18 جوان الجاري بمدينة العلوم بتونس العاصمة تحت شعار من تقدير العبء إلى وضع الحلول نحو غذاء آمن في كل مكان. ويهدف هذا الحدث الوطني اللي يجمع ثلة من الخبراء والمسؤولين في قطاع الصحة والغذاء إلى تسليط الضوء على تقييم المخاطر الغذائية والتباحث في الحلول والآلية الكفيلة بضمان سلامة الأغذية للمستهلكين وحماية الصحة العامة. تعلم جامعة منوبة كافة المتحصلين على شهادات جامعية واللي يرغبوا في التسجيل إثر التخرج بشعبة جديدة بإحدى المؤسسات الجامعية الراجعة لها بالنظر أنها تنظم للغرض مناظرة بالملفات. فاللي يرغبوا في المشاركة معليهم كان يدخلوا لموقع ويب الجامعة إلى غاية يوم 30 جوان. الموقع هو uma.rnu.tn uma.rnu.tn.
ثم تعمير استمارة الترشح بكل دقة باللغة العربية وسحبة من موقع ويب الجامعة وإيداع ملف الترشح بمكتب الضبط ضبط الجامعة أو إرسالها عبر البريد مضمون الوصول وتكون مرفقة بجميع الوثائق في أجل أقصى يوم الأربعاء 1 جويلية القادم باعتماد ختم البريد على هذا العنوان: جامعة منوبة مصلحة الشؤون الطالبية مناظرة التسجيل بشعبة جديدة إثر التخرج دورة 2026 المركب الجامعي بمنوبة منوبة 2010 مع ضرورة قص الملصقة الموجودة في آخر البلاغ وإلصاقها على الظرف الخارجي. لمزيد من الإرشادات نجموا تتصلوا بالرقم 71-601-499 71-601-499. تذكر المندوبية الجهوية للتربية بأريانا كافة مدرسي ومدرسات المدارس الإعدادية والمعاهد المباشرين والراغبين في المشاركة في حركة النقل الداخلية لسنة 2026 أنه بإمكانهم الدخول على فضاء الخدمات الرقمية لموظفي التربية خدمات.education.tn لتعمير الترشح متاعهم الرقمي وتحميل الوثائق المطلوبة بالتطبيق، وهذا بداية من صدور هذا البلاغ وإلى غاية يوم 30 جوان الجاري. عند تعذر الولوج إلى فضاء خدمات أو التسجيل للترشح على المعني بالأمر الاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية لتذليل الصعوبات وتقديم المساعدة التقنية المطلوبة. تقبل المطالب بمكتب الضبط للذين قاموا بالتسجيل على فضاء خدمات وتعرضوا لصعوبة تقنية في تحميل الوثائق بالتطبيق. تستضيف مدينة شط مريم بولاية سوسة في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 جويلية القادم فعاليات المؤتمر الدولي الصيفي للتربية والتعليم بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من تونس ومن مختلف الدول العربية. ينعقد المؤتمر في دورته الحالية تحت عنوان الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة بتنظيم مشترك بين 4 جامعات حكومية تونسية: سوسة والمنستير وجابس وجندوبة. يضمن برنامج المؤتمر على مدار 4 أيام جلسات علمية ومداخلات بحثية تخصص لمناقشة أحدث الدراسات في مجال تكنولوجيا التعليم، إلى جانب ورشات عمل تطبيقية موجهة إلى الإطارات التربوية لتعزيز مهاراتهم الرقمية. وأعلنت لجنة التنظيم تنظيم المؤتمر عن فتح باب التسجيل عن بعد لكافة الراغبين في المشاركة سواء بالإقامة أو بدونها عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. كنوا كمان تقديم أهم البلاغات اللي عنا لليوم. احنا مواصلين معكم هذا اللقاء في نادي المستمعين، بعد شوية نستقبل مكالماتكم الهاتفية ونزيد نذكركم برقم الهاتف للاتصال بنا وتقديم الاهداءات والاقتراحات الغنائية: 71-844-404 71-844-404. نسمعوا نغم وهنا راجعين.

0: لا تفشرني
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
2: نادي المستمعين، نادي المستمعين بالأحداش وربع نص نهار، مرافقة خفيفة، بلاغات بلاغات، مكالمات مكالمات من هنا وهناك مع عواطف الشابي.
3: مرحبا بكم من جديد، احنا مواصلين معكم هذا اللقاء وتوقيت باش نستقبل مكالماتكم الهاتفية ونبدأ مع سي عبد المجيد. قولوا له صباح النور ونهارك أسعد الأيام سي عبد المجيد. مرحبا بك سيدي.
4: بيك عايش بلك الله فيك.
3: قل لي ليش كنت حب تهدي أغاني الحص؟
4: حب نهدي أغاني الحص لك أنت.
3: ربي فضلك.
4: حبيب الغام
3: أي نشوله تحية زميلنا حبيب الغام أي
4: مدام يجيب برنامج هكا نتاع سبعة
3: نبيل عبيد
4: بيه؟ نبيل عبيد
3: أي
4: نبيل عبيد جميع اللي يخدموا بذاعة التونسية.
3: نوجه تحية لكل الزملاء اللي قاعدين يخدموا في الإذاعة الوطنية وتحديدا الإذاعة التونسية في كل الإذاعات. مرحبا يا سيدي.
4: كان ثم سليت عدوني وماك روف ماهر على الوردين مداه.
3: روف ماهر؟
4: على الوردين هذيك.
3: باهي تدلل يا سيدي.
4: مداها بناتي.
3: اي.
4: وميمة.
3: ايوا.
4: مطلوب لي أمينة.
3: اي. نسمع فيك.
4: والأحفادي.
3: هاي
4: نعيب نعيب والطاهر.
3: واحنا نوجه لهم تحية كبيرة برش من الإذاعة الوطنية.
4: إبراهيم في اليوم. أحمد دعمها في اليوم.
3: هاي.
4: والبشير في اليوم. ماشي القوي.
3: أيوة. إن شاء الله يكونوا هما زادة في الاستماع ويسمعوا في الإهداء نتاعك. إن شاء الله يا رب.
4: أخواتي الخامسة في باريس.
3: هاي.
4: وقتي زهرة وقتي فاطمة وقتي عائشة وقتي زعاد.
3: باه. أنت منين تكلم فينا سي عبد المجيد؟
4: أنا هيك من رمادة العزيزة.
3: من نابل؟
4: رمادة رمادة.
3: رمادة، تحية ليك وتحية لأهالي رمادة الكل.
4: عايشك عايشك ويرحم والديك ووالدين اللي هزت عليه تليفونك.
3: فطوم الغالية. شكرا سي عبد المجيد على اتصالك وان شاء الله الناس اللي قدمت لهم الاهداء يكونوا هما زاده في الاستماع. نمشي المكالمه اخرى معنا سي سالم ونقول له صباح النور ونهارك اسعد الايام سي سالم.
5: وينك اختي لاباس؟
3: الحمد لله. قل لي وانت لاباس؟
5: والله لاباس. نحكي غنايه لاولاد الثلاثه عبد السلام وصلاح ومحمد.
3: اي
5: وسعاد الفرجاني تاز فوق راسي مدامتي.
3: ربي فضلها وربي دوم عشرتكم ومحبتكم.
5: والكناي والكناينة ثلاثة عندي كناينة ثلاثة نهديهم غني.
3: باه شنية تحب شنو تحب تسمع؟
5: سمير الوشيف على الأم.
3: باه إن شاء الله.
5: يرحم والديك يعطيك ما تتمنى.
3: ربي فضلك وانت ربي ان شاء الله يعطيك ما تتمنى وربي يفضل لك العزيز عليك وان شاء الله يكونوا هما زيدة في الاستماع. ونشكروك برشا برشا سي سالم على اتصالك. فقط قل لنا منين انت تكلم فينا.
5: من تكلسة بير مروة.
3: من تكلسة
5: بير مروة.
3: نوجه لهم تحية أهلي تكلسة وبير مروة الكل ونقول لهم ان شاء الله عامكم مبروك اللي هو البارح السنة الهجرية وإن شاء الله ربي يعطيكم الصحة.
5: حياك وقت.
3: ربي فضلك سي سالم وشكرا على اتصالك نورتنا. نمشي ومع مكالمة أخرى معنا السيدة آمنة نقول لها صباح النور.
6: أهلا بيك مدام مفيدة مش نحوالك.
3: معك
6: عواطف مش نحوالك. عواطف مدام مش نحوالك لبس عليك الله يخليك.
3: الله يخليك زاد انت ظاهر فيك مستمعة وفية وتسمع في
6: الزملاء الكل. عايشك الإذاعة الوطنية. عايشك يخليك
3: يعطيك الصحة. قولي منين تكلم فينا؟
6: أنا نكلم فيك من منطقة المريفة في قربص.
3: اي نوجه لهم تحيه كبيره برشا.
6: عايشك يخليك
3: مريسه من قربس
6: عايشك. نهدي اغاني الحصه الكليكه لكافه العمال الاذاعه الوطنيه سيرتو انت مدام عواطف ونهديها عايشك. نهديها لولدي خير الدين بمناسبه التخرج نتاعو
3: ان شاء الله. ألف ألف مبروك.
6: وعايشك نهديها لصديق وعزيز هذاك ولدي ان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله نتمنى لهم النجاح والتوفيق وان شاء الله نتمنى لكل الناجحين التوفيق وان شاء الله يا ربي اللي
3: يا
6: نتمنى
3: رب.
6: النجاح لجماعه الباك الكل يا ربي
3: ان شاء الله يا ربي نسمع زغاريد في كل دار تونسيه يا ربي نجاحهم.
6: عايشك
3: ونشكرك جدا انت لآمنة على اتصالك نورتنا وان شاء الله اللي قدمت لهم الاهدي يكونوا زادة في الاستماع وربي يفضلك وشكرا لك مره اخرى على اتصالك. شكرا
6: عايشك يخليك ربي معاك.
3: عايشك ربي يفضلك. واحنا هكا نكون وصلنا لختام. لا يقولوا لي مازال فما معنا مكالمه اخرى اخر مكالمه في نادي المستمعين معنا سي محسن. قولوا له صباح النور.
0: صباح الورد والفل والياسمين.
3: مرحبا بك سيدي نورتنا. قل لي منين تكلم فينا سي محسن.
0: تحية ليك أخت عواطف وتحية للفريق العامل معاك وتحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية أينما كان.
3: ربي فضلك سي محسن. قل لي منين تكلم فينا. من صفاقس نوجه لك تحية لك أنت وتحية لأهالي صفاقس الكل. قل لي شكون تحب تهدي أغاني الحصة.
0: والله نهديها الكل من يسمع الإذاعة الوطنية معناتها كسوة في الداخل كسوة في الخارج.
3: أي.
0: كذلك الصديقي مهدي البرادعي من زغوان.
3: أيوة.
0: تحية محمد بن سعيد من الساحلين. محمد الفقيه فاضل من منزل بورقيبة وكل كل كل من يعرفني. ونحب نقترح أغنية الوردة الجزائرية كان أمكن.
3: أي.
0: حتى في الأيام القادمة.
3: اي اي مش تفضل اقترح شنو.
0: انا عايزه معجزه الورده الجزائريه
3: ان شاء الله يا ربي نعديوها لك وتدلل يا سي محسن.
0: نتمنى لك كل التالق وكل التوفيق وتحيه كبيره برشا لاختنا فاطمه عبار في السندار على دمات اخلاقها
3: فاتو من الغالي في التنسيق العام للحصه. نشكروها برشا على المجهود اللي قاعده تقوم به الحقيقه قاعده تحب تعدي ديما اكثر عدد ممكن من المستمعين. ونشكروك انت يا سي محسن على اتصالك تدلل ان شاء الله الاقتراح نتاعك ومتاع المستمعين اللي اقترحوهم تسمعوهم من الاثنين حتى الخميس من 11 حتى نصف النهار. المهم تقعدوا ديما معدلين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا هكا ما بقانا كان نقول لكم شهية طيبة للجميع. وصلنا لختام حصتنا لليوم مع أجمل تحيات طاهر سوسية في القاعة الفنية المركزية، كريم المدب وفاتن حسني في الهندسة الصوتية، في التنسيق العام للحصة فاطمة عبار، في الإخراج الرقمي سيف الترابلسي، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، في الإعداد والتقديم كان معاكم ضياء الدين الكريفي وعواطف الشابي جلولي. نختموا بنغم ثم موجز الأخبار وبرنامج يحدث في تونس مع ليليا الحسيني وكامل الفريق. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزارة التجهيز والإسكان ترصد اعتمادات بأكثر من 18 مليون دينار بعنوان القسط الثاني لتنفيذ أشغال النظافة بالطرقات المرقمة على كامل ولايات الجمهورية بالتزامن مع الموسم الصيفي، وفق كاهية مدير بإدارة الاستغلال وصيانة الطرقات بالوزارة زينة خيل. غدا انطلاق المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي تحت شعار نحو وعي وطني مشترك، بهدف تطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية محمد العيادي يدعو المواطنين والمصطفين والبحارة إلى ضرورة المساهمة في حماية السلحفاة البحرية، خاصة وأنها مهددة بالتغيرات المناخية ومهددة أيضا بالانقراض، ويجدد التأكيد على أن السلحفاة البحرية كائن مهم في التوازن البيئي، وذلك خلال حضوره اليوم في برنامج صباح التوانسة. غدا انطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، ويمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وفي العالم، مصادر صحفية تكشف عن أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تدعو البلدين وحلفائهما إلى التعهد بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد مع الالتزام بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. وقوات الاحتلال الإسرائيلية تشن اليوم سلسلة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وحزب الله يقصف تجمعات لجنود إسرائيليين في مواقع في النبطية جنوب لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slim the Mom.
1: Dali, dali, dali, dali. ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حالي
0: الناصر صلوا

0: يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس مع ليلي الحسيني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من يحدث في تونس والعالم. اليوم باش يرافقني في الإخراج فاتن حسني، وكريم المدب في الإخراج الرقمي، فاروق الزارعي في التنسيق، فاتمة عبار في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية، الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا، مرحبا عبد الرحمن.
2: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل مستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا. كالعادة نبدأ بآخر الأخبار الوطنية، الأكيد أنه باش نبدأها من زيارة رئيس الجمهورية إلى القيروان في يحدث في تونس بعد الفاصل.
3: يحدث في تونس.
1: البارح العشية رئيس الجمهورية قيس سعيد كان توجه إلى مدينة القيروان، وين عاين تقدم أشغال فسقية الأغالبة اللي قاعدة تخدم تحت إشراف الهندسة العسكرية. أيضا التقى عدد من المواطنين، تبادل معهم تهاني رأس السنة الهجرية واستمع إليهم. شفنا برشا صور عبد الرحمن على تقدم أشغال الفسقية هذية، نحكيه على معلم أثري وتاريخي مهم جدا في مدينة القيروان. قبل من خليلك التعليق، هيت نسمع مقطع تطفيت من كلمة رئيس الجمهورية في مدينة القيروان.
4: 1400 سنة تاريخ القيروان.
5: نعم. وليس من قبيل الصدفة أني اليوم في القيروان، أول محرم الحرام، تانية للشعب التونسي، للأمة الإسلامية كلها، بأن يكون هذا العام الجديد عام يوم وخير وبركة
4: إن شاء الله. يا رب إن شاء الله، ربي يحميك،
5: الله يبارك،
4: ربي يبقى عليك السنة.
5: علاش الراية التونسية؟ شوف الراية التونسية على المؤسسة عمومية، معنا كيفاش الراية التونسية بالشكل هذا. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير خير، ان شاء الله عام مبارك، ان شاء الله عام مبارك. اشكرك الله فيك. عشان لا تقدمت في وقت قياسي،
4: لا الحمد لله،
5: بعد ما كانت في وقت من الاوقات مزبل الغلات، وتم اكتشاف عديد الاثار اللي كانت مغمورة لمدة سنوات وسنوات.
4: التاريخ
5: فريدة من نوعها في العالم، تم في الأشغال السور تم ترميمه، والحمد لله زاد في وقت قياسي بشرف الهندسة العسكرية. القروان تم الاغتيال التراث فيها، تشوف حتى الامتداد فيها، التاهية العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان. تم الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء، العمل الجاري والتوفير الاعتمادات. أما كما قلت لك، الاختيارات تكون موفقة بالنسبة للتناسق والتناغم بين كل المكونات. هذه اللي تم اكتشافها، وما زال فيها الماء البير، لابد من إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات، لأن الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية. اللي يتحمل المسؤولية داخل الدولة لابد أن يتحملها كالجندي على جبهة القتال. التقدم الأشغال، ويعطيكم الصحة على التقدم وعلى الإنجاز بسرعة حتى قبل الأجال المحدد.
6: المسرح وديك الخاصة ودي السين هذاك الرقع، وعنده مكان تكنيك جاي تحت.
5: أكيد مقطعك كل شيء يكون متداغم مع بعض.
7: السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
7: كل عام وانتم بخير.
5: السلام، كل عام إن شاء الله ربي يحييكم بالمثال بالصحة والعافية لهنا إن شاء الله، وربي يحمي تونس.
7: آمين.
5: آمين يا رب العالمين.
1: فسقية الأغالبة طبعا منشأة مائية تاريخية ترجع للقرن التاسع ميلادي، اهتمام رئاسي بالمنشأة هذه، الهندسة العسكرية هي اللي اخذت المشروع. اليوم تقريبا حسب الصور اللي نشوفوها على صفحة رئاسة الجمهورية، قريب تحضر من جديد فسقية الأغالبة بعد التهيئة.
2: وليليا شوف، يعني ممكن نعمل خطوة شوية إلى الخلف تاريخيا. مدينة القيروان اللي يمكن المستمعين يعرفوا أنه هي أول مدينة عربية إسلامية في شمال أفريقيا، وفيما يعرف بعد بالمغرب العربي، اللي تأسست في 50 هجري 670 ميلادي، وعلى يد عقبة بن نافع الفهري. وسميت القيروان، كلمة القيروان هي كلمة في الأصل الفارسية تعني المعسكر.
1: أي خرج أستاذ التاريخ اللي في عبد الرحمن
2: دوك المعسكر، واختاروها في البلاصة ذيك لأن بعيدة على البحر، يعني وقتها خوفا من الغزوات. لكن شوف الإشكال وين، أنه بعد تحولت إلى عاصمة، إلى عاصمة للدولة الأغلبية. وثم حتى مدينة رقادة الآن وين كلية الأدب كانت مدينة كذلك، بنيت في عهد إبراهيم الأغلب، و يعني كان الرحالة يوصفوا في بساتينها وفي جمال هذه القيروان ومحيط القيروان. للأسف شو اللي صار؟ للأسف أنه بعد تاريخيا تحولت انتقلت إلى المهدية ثم إلى الحاضرة المدينة، وبقيت نحكي بعد الاستقلال بقيت يعني التهي العمرانية تحدث عليها رئيس الجمهورية كانت مختلة، لم تكن مبنية على أساس أنه مدينة القيروان القديمة هي مركز المدينة، الشكل كان سيء. القيروان كذلك فيها من أكثر الولايات اللي فيها المخزون المياه يعني الباطنية، وفيها أكثر على فكرة أكثر ولاية زادة فيها حفر أبار بشكل عشوائي، فيها للأسف معتمديات فقيرة جدا. أذكر يعني كمثال قصرا ليس حصرا معتمدية الإعلام مثلا. دونك للأسف أنه مدينة كما القيروان كان المفترض تكون واجهة سياحية كبيرة ياسر في علاقة بالموروث العربي الإسلامي، أول موروث العربي الإسلامي اللي جاء لتونس كان في القيروان، ثم أنه الفسقية هذه تعتبر معلم من المعالم يعني النادرة مش موجودة في العالم الكرة، والفسقيات هذه يعني طريقة تجميع الماء ما هيش بنفس يعني الطريقة كلاسيكية، طريقة في الزمن ذاك مستحدثة. أولا تم إهمالها، واكتشفنا أن الأشغال حين انطلقت مع الهندسة العسكرية اكتشفنا أن وجود أثار أخرين تحت الفسقية ومحاذيها، معناها بشوف قديش من قرن باش اكتشفوا أنه ما زالت ثم أثار أخرى تحت الفسقية. وثم نوع للأسف نقولوه مش كان في القروان، أنا نقول لك أنه على مستوى الأثار ثم إهمال كبير لعدة معالم أثرية تونسية، وهذا في العكس حسن ثمنون نخدموا به السياحة، ما فهمتش علاش تتحول مرات بلايس. شوفوا حتى في تونس هنا بعض المعالم والمنازل لشخصيات سياسية وشخصيات يعني كان لها دور كبير في التاريخ التونسي مهملة ومعنى متداعية للسقوط. الحاجة الأخرى زادة أنه الصورة ذي بتاع القيروان والممتاز اللي هو الصور كانت جزء منه سقط وتهاوى في ديسمبر 24
1: لأنه مقعد ما تمش ترميمه بشكل علمي
2: ثم مشكلة. احنا مرات الناس معناها شنو حيط قديم يعملوه بالجير الأبيض، وعلى فكرة ليلي يقول لك حاجة، روليت مدينة القيروان وحتى جزء من مدينة تونس راهي تبنيه يعني ببقايا الأثار الحجارة الرومانية والقرطاجية متاع المدن اللي كانت غادي قبل سقوطها، معناها مرات تلقى بلاصة يعني فيها أكثر من عصر أكثر من تاريخ. الحاجة الثانية اللي لاحظتها وشفتها مع التعليق اللي تحدث فيه رئيس الجمهورية حول الأعلام، بالله نداء إلى المؤسسات التابعة للدولة والوزارات إلى غير ذلك. رأوا مش كان المشهد هذا دي ما نشوفه فيه، تمشي يا رسول الله الليسي تلقى علم تاع تونس مريش مقطع تحيي فيه تلامذة، تمشي الوزارة فوق الوزارة تلقى علم مريش، تمشي المنشأة تتبع الدولة مش عادي. معناها ما مسألة ما تطلبش أنه رئيس الجمهورية رأوا يتحدث فيها، معناها ثم مدير وثم مسؤول كل نهار يدخل ويمشي على الإدارة هذيك وما هزش راسه شاف العلم مريش مقطع كان ما يتكلم رئيس الجمهورية.
1: فما رمزية للعلم هذيك ولو ريح مطر شمس نعرفه يتغير، ولكن ما فيها بيس إذا كان يتغير هالعلم هذيك حالته رثة
2: يعني في صفحة رئيس الجمهورية حالته رثة معناها. نعم. دوك المسألة هذه ما تطلبش راه أنه لازم يكون مسؤول. معناها أنا مرات ما ثم مشهد كان يتذكروشي بتاع المواطن الله يرحمه اللي مات في حادث مرور، كانت تذكروش يمت 4 أو 5 سنوات، اللي وقف كرهبته وقص الكياس باش يهز العلم التونسي اللي طايح في الكياس، لكن للأسف ضربته كهربا. يعني هذا مواطن تونسي بسيط ما عندوش لا يتقلد مسؤوليات وما قالوش رئيس الجمهورية بلي يهز العلم طايح في الكياس. احتراما شوية للرأي الوطني.
1: خلينا نمشيو الملف الهجرة باش نحكيو على لقاء ثلاثي تونسي جزائري ليبي كان في طرابلس بين فريق العمل المكلف بتأمين الحدود المشتركة. نقاشاتهم كانت حول تطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة، الإرهاب والهجرة غير القانونية. اليوم تنسيق على مستوى عالي بين تونس الجزائر وليبيا ومسألة خاصة الحدود البرية لمنع تدفقات الاتجار بالبشر.
2: أي هو شفنا أنه يعني ثم موجة ما في علاقة يعني صعدت في علاقة بالمهاجري أفارقة جنوب الصحراء اللي شفنا يعني تداعياتها في ليبيا، ولو معناها في علاقة حتى مفوضية الهجرة، وفي صارت مشكلة كبيرة مشوا سكروها الأشقاء الليبيين. وعندنا نحن كيف كيف في علاقة احنا ولو شكل آخر الإعادة الطواعية اللي نعم. صارت للمهاجرين اللي الغير يعني قانونيين اللي أبدوا رغبتهم في العودة الطواعية إلى بلدانهم، وذلك قاعد يصير. وشفنا كذلك في الجزائر، هو مسألة الحدود فيها ثلاثة أكبر مخاطر تقريبا.
1: نعم.
2: ثم المخاطر الأولى المتعلقة بالإرهاب، ولذي عشناه وشفناه وشفنا الأحداث بن قردان وشفنا الأحداث اللي صارت في الحدود الجزائرية التونسية. يعني المشكلة هذه الأمنية رقم واحد في علاقة بالإرهاب. فالمشكلة الثانية اللي هي في علاقة أكثر حدة شوية، في علاقة بالتهريب المخدرات والسلاح، لأنه نعرف أنه حتى التهريب يعني البضائع يخضع مرات إلى نوع من الليونة، لأن الناس الكل في الأخر تعرف أنه الحدود التي وضعتها قوى الاستعمارية بعد استقلال، ما يعني الناس راهي تعبرها في الأخر. أنت نتحدثوا على التجارة التهريب والتجارة الموازية اللي راهو باللي تنجم يعني تسيطر عليه لكن مش تقضي عليها. فبطبيعة هذه زاد جزء من المسألة الأمنية. ثم الحاجة الأخرى هي الاتجار بالبشر، اللي الحقيقة مشاهد اللي يشوفوا في الناس اللي وصلوهم إلى الحدود التونسية أو الجزائرية أو الليبية في الصحراء في ذاك الوضع في تلك البيئة برات بصغارهم في الحرارة هذيك في الوضع السيء ذاك الكل، ثم يتركونهم هناك لمصيرهم.
1: نعم.
2: ثم لي يلقى من ينقذه أو يعني مازال في عمره ما فما يوصل. ثم الناس حقيقة شفنا مشاهد في الصحراء كيفاش.
1: نعم. مهم التنسيق بين الجزائر وتونس وليبيا في الملف هذا، لأنه فما فيديوهات قاعدة تدور نشوفوا مثلا مواطن ليبي يقول لهم منين جيتوا، على جيتوا من تونس، نشوفوا على الضفة الأخرى مواطن تونسي يقولوا اللي احنا عبرنا الحدود الجزائرية أو الليبية. فلازم توضيح لهنا مسؤولية الحدود البرية لدى كل بلد.
2: هي راهي بالطبيعة شوف المراقبة مانيش شو اسمه احنا الجدار العازل اللي عمله ترامب على المكسيكيين بالشكل ذاك يعني السيء والمهين للناس، لكن في الاخر راهو انت مش تكون جيت من الجزائر او تعديت على ليبيا او على تونس، انت في الاخر مريت يعني في الاخر السؤال من اوصلك الى هناك وتركك غاديك يعني خليك وشنو انه والله جيت من الجزائر، لانه ثم حديث وكانه يعني بعض الألسن الخبيثة الحقيقة واللي حتى بعدك بانت يعني ضعفه وهوانه ما يقولونه، على أنه وكأنه هو يتم دخوله معاه من الجزائر، والجزائر بين ظفرين تحل في الحدود سيف في تونسي ومسحيح، لأنه يعني ثم ناس مرت على تونس، ثم ناس مرت على ليبيا، ثم ناس مرت على الجزائر، ثم تونسي من مروا من تونس يذهبون إلى الجزائر. يعني العملية مسؤولية مشتركة، فبالتالي هذا الخطر المشترك وهذه المسؤولية المشتركة تتطلب أنه تخطيط مشترك. فبالتالي نتصور أنه الحد من المخاطر الأمنية الكبيرة على الحدود الوضع ما هوش الحقيقة ما هوش وضع عادي، ثم وضع غير طبيعي قاعد يحصل في العالم، ثم استتباعاته على مستوى تونس والجزائر خصوصا ثم ليبيا خاصة في علاقة بالخلاف أو الصراع الداخلي الليبي اللي إن شاء الله يلقوا له حل، لأنه في الأخر نحن مصلحتنا مع جيراننا أن تكون ليبيا الموحدة
1: مستقر.
2: ليبيا القوية.
1: نعم.
2: ليبيا المستقلة.
1: نعم. خلينا نمشي في نفس الملف هذا لتصريح الحرس الوطني اللي جاء على لسان الناطق الرسمي باسمه حسام الدين جبابلي، اللي قال وأكد أنه المتسللين عبر الحدود البرية من مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء تراجع على عدد متاحهم من 2023 ل 2024 ل 2025 وصولا إلى 2026. ويقول النجاح هذايا جاء بعد ما تولى الحرس الوطني بالتنسيق مع الجيش الوطني المهام هذية، سواء في مراقبة تدفق المهاجرين وإلا في برنامج العودة التوعية.
2: هي التدخل علاش قلت لك راه ماهوش نفس طريقة، كل دولة حرة على الأقل على مستوى الداخلي. احنا عنا عمل مشترك مع ليبيا ومع الجزائر، لكن احنا في تونس كانت عنا سياسة أخرى، قراءة أخرى، آلية أخرى للتعامل مع هذه الظاهرة، رغم كل ما قيل ورغم يعني المرات التضخيم والتهويل اللي يصير، احنا ما نتقطعوش هذه القراءات اللي الحقيقة ما أنا في تقديري ليست بريئة. ثم وضعية إنسانية حقيقية لهؤلاء المهاجرين. أنا كنت شفت فيديو لمهاجرين تحدثوا اللي كانوا في مطار تونس قرطاج اللي في العودة الطوعية، تحدثوا على ظروفهم، تحدثوا على أن رغبتهم لم تكن في البقاء في تونس وإنما العبور إلى الضفة الأخرى للمتوسط. لكن الحقيقة نحن مازادة ما نش سيبوا حدودنا، بل نحرس حدودنا، وكان حدودنا فقط كذا، ما نحرسوا في حتى حدود ناس أخرين. ونحن زادة إذا كانت عنا النية كدولة أنه نخرجوا العباد ونسيبوا الحدود، كان كنا نجموا خرجوا يعني شبابنا اللي حتى هو يحب يمشي لأوروبا. ولكن نعم. احنا عندنا مسؤولية هذه دولة. ثم كوارث صارت، راوك نشوفوا الهجرة الغير قانونية، ونتذكروا المأساة اللي صارت في قرقنا وصارت في قليبيا وصارت في جبليانة وصارت في جرجيس. من ثم بعد ما نقولوا هيا نسيبوا الحدود، سيبوهم خليهم يحرقوا، كي الله اللي قدر تصير كارثة تتحول المسؤولية للدولة والدولوينها.
1: نعم، خلينا نختم من باجة. للأسف الخبر يتعلق بمحاولة حرق كميات من محصول القمح بعد جمعه. الأمن نجح في إحباط المحاولة هذه وأيضا في إيقاف المشتبه بهم في حالة تلبس. عبد الرحمن،
2: والله يشوف ثم معطيات. الحقيقة أنا ما منحب نعطيك الحاجة صحيحة، دونك ما نجموش لكن ثم هما 3.5 هكتار وتم حرقهم عمدا وبطريقة متعمدة، وتم ضبط المفتعلين النار، ذوما الحرائق موجودين. ثم الحديث يتداول على أنه بعد أنه ما يعني تم في البداية ضبط علاقاتهم بجهات خارج، معناها لقاو مراسلات أو هذا، قلت لك السوق بتحفظ معناها بمجموعات أخرى من دول مختلفة، لقاو مراسلات واتساب إلى حدود الآن. نحن بطبيعة الحال من الحديث هذا نستناو أنه الجهات المعنية هي اللي توضح، لكن كان متوقع، وقلنا أنه كان متوقع أنه سيتم استهداف المحصول بتاع الموسم الحبوب. وأنا نتوقع قلناها فيما بعد أحكام صدور أحكام الجهاز السري أنه سيلجؤون أكثر فأكثر إلى العنف. وراه فكرة أنه نختلق الأزمات اللي عندها تقريبا توا يعني شهر ونص ولا شهرين، قاعد تشوف يعني الإنسان اللي تابع على الصفحات التواصل الاجتماعي، كل كسوة على الفيسبوك ولا خاصة على التيك توك والإنستغرام، شوف أنه ثم حملة ممنهجة. ومعناه الدليل هذا ولو أنه موش سياق اختصاصي، شفنا حتى تفاعلات في علاقة بالهزيمة المخزية للأسف للمنتخب التونسي بخماسية مقابل هدف وحيد يتيم مع السويد. شفنا أنه كيف تحول، تم تحويل
1: التوانسة الكل متغشين.
2: لا متغشين،
1: تحكي على توظيف سياسي،
2: على التوظيف. لا بطبيعة فرحانين، أنا مرقدتش لو بذيت تينندب تعارضوكم، طبعا ما نحبش بانيش برنامج رياضي،
1: بانيش برنامج رياضي.
2: المهم دوك تم تحويل وجهة الغضب التونسي على الأداء المخزي للاعبين إلى توظيف سياسي. ويعني وتشوف معناها التحاليل كأنه ثم شكون قال كيفاش التوانسة مغضبين على الكرة، شبين ما يخرجوش يغضبوا على الدولة. فهمت يعني في الأخر نشوفوا أنه أي حاجة بالنسبة ليهم قابلة أن يتم استثمارها وتوظيفها أو تحويل وجهتها إلى مصالحهم أو إلى ما يعني يأملون فيه، وهو بعيد جدا على أمالهم وعيونهم.
1: نعم، يعطيك الصحة عبد الرحمن بن شعبان. هذه جولة أخبارنا لليوم. احنا باش نتوقفوا مع فاصل موسيقي ثم لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم معنا، اللقاء يتواصل في يحدث في تونس. باش نمشيو مباشرة لمتابعة أخبار مجلس نواب الشعب. يلتحق بنا وجيه النمر. أهلا وسهلا، مرحبا وجيه.
2: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: مبادرة ومقترح جديد المرة هذه تتعلق بهيئة وطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة.
2: بالفعل ليليا، مقترح هذا تقدموا به مجموعة بالنواب يتعلق بأحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة. كان قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالته على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، ويهدف مقترح القانون هذا وفق ما فادنا به النائب على جهة المبادرة عادل ضياف الأحداث هيئة ذات شخصية اعتبارية واستقلالية مالية تحت إشراف رئاسة الحكومة، مهمتها هي التصرف في المواد الكيميائية الخطيرة.
3: المقترح القانون جاء نتيجة وضعية حاصلة تو في بعض المؤسسات اللي تراكمت فيها بعض النفايات أو المواد الكيميائية الخطيرة نتيجة الانتاج متاحة والانتاجية معناتها، ولكن ثم عجز في التصرف في النفايات هذه الخطيرة. النفايات هذه تعرفوا ينظمها قانون، وثم معناتها أوامر كذلك تنظمها، لكن الأوامر والقوانين هذه مشتتة، وهناك تداخل أيضا في صلاحيات الهياكل المعنية بالتصرف في المواد الكيميائية الخطرة. وإحنا نعرف المواد الكيميائية الخطرة هذه في بلدان أخرى تسببت في كوارث، إذا كانت تتراكم وتنفجر لا قدر الله تسبب في كوارث. هناك بعض الشركات اللي تتصرف في المواد هذه، ولكن الشركات هذه هي عددها قليل في تونس، وعجزت حتى على التصرف في الكم الهائل من المواد هذه. وذاك علاش معناته جاء المقترح هذايا، على خاطر التداخل متاع الهياكل الموجوده من وزاره الصناعه لوزاره التجاره لوزاره الصحه حسب المشروع، يعني كذلك وزاره الداخليه، يعني هذوما كلهم معناته صار يعني التداخل في صلاحياتهم، والملفات معناته تراكمت وضاعت يعني بين الرفوف. ولذلك احنا معناتها جينا بالفكره هذه، المقترح هذا هو معناتها احداث هيئه وطنيه يعني تحت مظله رئاسه الحكومه، مؤسسه رئاسه الحكومه، وفيها جميع الهياكل هذه، باش نسرعوا على الاقل معناتها ب يعني اسناد تراخيص يعني التصرف في هذه المواد الكيميائيه الخطره، والتسريع بالزيارات الميدانيه، لانه اللي مش يبعث مؤسسه معناتها ومش يستعمل المواد الكيميائية الخطرة يعني يلزم يستنى إدارة السلامة اللي موجودة في وزارة الصناعة باش تجي تعمل له زيارة، وباش تعطيه معناتها التصنيف متاعه باش ينجم يشري المواد هذه. ولكن في ظل يعني تراكم الملفات، لأنه عدد الخبراء في وزارة الصناعة قليل وقليل جدا، ما يتجاوز 6 خبراء، عجزت يعني إدارة السلامة باش معناتها تقوم بالزيارات الكل. وهذاك علاش الهيئة هذه هي الوحيدة اللي تنجم تحل الإشكال هذايا وتسرع في دراسة الملفات هذه وفي الزيارات الميدانية.
2: كما قال النائب عادل ضياف أن الهيئة هذه باش تكون متكونة من مختلف الوزارات المعنية بقطاع النفايات الكيميائية الخطرة، بهدف التسريع في معالجة الملفات وإصدار التراخيص اللازمة.
3: الهيئة هي في الأصل يجب تكون من معناتها متكونة من جميع الهياكل اللي هي تسند في التراخيص للمؤسسات، المؤسسات قصوى صناعية تجارية فلاحية صحية. هذاك علاش احنا اخترنا ان تكون تحت مظلة مؤسسة رئاسة الحكومة، تجتمع دوريا من اجل حلحلة الملفات اللي متراكمة، واللي معناتها الخبراء متاع وزارة الصناعة يعني كي نحكي على إدارة السلامة معناتها ما نجموش يخدموها الكل. ولذلك يعني التداخل متاع الهياكل هذه كل ما يتحل كان إذا كان يتلموا على طاولة واحدة وزارة التجارة، بما أنه سمى التوريد ومعناتها تصدير بالنسبة للمواد هذه الكيميائية الخطرة، كذلك وزارة الصناعة بما أنها هي اللي فيها إدارة السلامة وهي اللي تسند تراخيص معناتها التصنيف متاع المؤسسات هذه، وكذلك وزارة الداخلية لأنه عندها في صلبها الحماية المدنية يعني رقابة على معناتها خطورة المواد هذه والحماية، وكذلك الحرس الوطني اللي هو فيه فرقة خاصة بمتابعة ومراقبة معناتها المواد الخطرة هذه، وكذلك وزارة الصحة لأنها حتى هي معنية خاصة شركات تصنع الأدوية تستعمل في المواد الكيميائية هذه الخطرة، كذلك وزارة الفلاحة، إنه وزارة البيئة يعني وكالة الوطنية لحماية المحيط هي زادة كذلك معنية. التشتت اللي كان موجود في إسناد التراخيص توا الهيئة هذه مش تكون يعني هيئة تجمع الناس الكل، ويكون هيكل واحد يسند التراخيص ويقوم بالزيارات الميدانية ويربحنا برشا وقت ويربح المؤسسات هذه. أولا التسريع يعني باستيراد المواد هذه، التسريع بالتصرف فيها، لأنه يعني إذا كان ما نصرفوش في المواد هذه المتراكمة راهو تنجم تمثل خطورة على المؤسسات هذه. كذلك إحداث منصة هذه فيها المعلومات الكل عن المواد الكيميائية الخطرة اللي موجودة في جميع المؤسسات المصنفة، مؤسسات تستعمل المواد الكيميائية الخطرة، هكذا تنجم الدولة تتابع يعني المواد الخطرة هذه اللي موجودة في كل مؤسسة في تونس.
2: إذا هذا هو ليلى كما كنا نسمع في النائب عضل الضياف مقترح قانون جديد يتعلق بأحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطيرة اللي تم إحالته على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية في مجلس
1: نعم الشعب. بتبيع كي نحكيه على نفايات خطيرة نحكيه على نفايات مصانع مستشفيات كلينيكات عبد الرحمن، ولكن هل إنه الحل اليوم هيئة جديدة لعلما إنه عندنا مجموعة من الهياكل اللي مهتمة بالتصرف في النفايات ولا تغطي حجم الملف هذا في تونس اليوم؟
4: هو اللي فهمته توه حتى مواجه إنه ثم خطين، ثم الخط بتاع التصرف عن النفايات وثم الخط هو يعني موضوع التصرف النفايات، وموضوع انه هذا يعني الاستعمالات نتاع
2: المواد الكيميائية اللي يتم توريدها الخطر
4: اللي يتم استعمالها في الصناعة الأدوية او صناعات اخرى. يعني في البيت ربيه، لأنه سمعت حجم المتداخلين الحقيقة، معناه نفترض روحي انا مش نحل مصنع ولا مؤسسة معنية باستيراد مواد كيميائية خطيرة، معناها تقريبا اللي ندور وباش نلموا دوسيات وتراخيص أكثر يمكن من الوقت اللي مش ننتج فيه. فبطبيعة الحال إذا نحبوا نتحدثوا على أنه نسهلوا للناس في استثماراتهم وفي أعمالهم وفي هذه الثورة التشريعية نتحدثوا عليها عنا برشا، ما فيها بس انه نجمع الخطر بالحق. يمكن حتى هذه بادره تكون في عده مواضيع اخرى، معناها انك انت يكون عندك مثلا ترخيص في 6-7 وزارات، هي تجب تعملها هيئه فقط، او يكون انه ثم بيرو مشترك او شباك موحد او شو يسميه هذا، الناس تتوجه له وتاخذ معناها منه، معناها اللي يعني تقدم اوراقها وتاخذ التراخيص المطلوبه وتقدم الاوراق المطلوبه الى غير ذلك. كما احنا مثلا ثم مرات بالله ملاحظه خطر على كثره الاوراق كثره المتداخلين، مثلا تشوف مرات في وزارات، مثلا في وزارة التربية مش صعب الكونكور بتاع الترقية، يطلب عليك تبدأ مثلا آخر ترقية عندك 30 سنة تقري، يطلب عليك نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوري اللي انت خذيتها عام 30، دونك لازمك تمشي
1: واللي هي موجودة عند وزارة التربية واللي انت خذيتها من وزارة التربية
4: وتمشي، لازمك البلدية تصح. نعم. يعني فاهم، يعني سهلوا للناس، هذه يمكن فرصة باش نتحدثوا على انه هذه تكون بادرة، خاطر متأكد انه مش كان الموضوع هذا فيه برشا متدخلين وبرشا تعطيلات. ان شاء الله يكون زادة ثم يعني تكون هي يعني ياخذوها بعين الاعتبار ويصير يعني يعني الإقرارها ويطبقوها في عدة مجالات.
1: نعم.
4: أخرى.
1: شكرا عبد الرحمن، شكرا وجيه. بعد الفاصل نستقبل ضيف يحدث في تونس، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل دكتور معز الشريف.
5: الإذاعة الوطنية التونسية،
6: أخبار على رأس الساعة،
5: رياضة،
6: ثقافة،
5: موسيقى،
6: 24 ساعة على 24،
5: مش من عام
6: ولا حتى من 20، معكم من 38.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحد ستيشن إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: يحدث في تونس.
1: البارح تونس احتفلت بيوم الطفل الإفريقي، على هامش هذا اليوم تم الإعلان على تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل، شبكة من الجمعيات تمثل 12 دولة. شنو تنجم تقدم للطفل الإفريقي؟ هذا اللي باش يحكي هنا دكتور معز الشريف. أهلا وسهلا.
8: مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين، ومبروك مبروك عليكم الكل، ومبروك الكل من يشتغل خاصة من جهة تقنية زادة على استوديو الجميل هذا، وكل الإمكانيات متاع العمل المتوفرة والجيدة اللي عندكم. مبروك عليكم، مبروك على كل المستمعين
1: طبعا زادة. مبروك على المستمعين، على الجمهور، على ضيوف الإذاعة الوطنية. كما دكتور معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، من سنوات تجيب حذانا لأنك تهتم بشدة بهذا الملف. السنة خطوة جديدة للاهتمام بأطفال إفريقيا.
8: صحيح، على خاطر تونس عندها دور ريادي في على مستوى القارة الإفريقية، ونراو مدى البؤس ومدى الاحتياج نتاع بعض الأطفال اللي يغامروا برواحهم ويلقيوا رواحهم في طريق نتاع الهجرة. وكيف نقول هذا، راهو كما نراو صغيرات غير مصحوبين جايين من خارج تراب تونس إلى تونس، كما فما مع سوء الحظ أطفال تونسيين غير مصحوبين قصر قاعدين يغامروا برواحهم ويمشي للأفاق أخرى. القارة الإفريقية اللي هي القارة الأم، من أغنى القارات في العالم،
1: صحيح،
8: ومن أقل الكثافة سكنية متاع القارات في العالم، هي من أشبب القارات في العالم. اليوم أكثر من 50% من السكان القارة الإفريقية هم دون 14 سنة. باش تتصوروا اللي الأغلبية متاع سكان القارة الإفريقية أطفال، لكن البؤس متاع الأطفال هذوما كبير وكبير جدا. تعرف اللي أكثر من 50% من الأطفال الأفارقة ما همش مسجلين في الحالة المدنية، متاع غير موجودين قانونيا بتاتا. كيفاش باش نجموا نبنيوا معناها تطور مستديم إذا كان ما نستثمروش في الطفل الإفريقي؟ إذا كان باش نقعدوا نستناو الغيرنا باش يجي باش ينمي الطفولة في القارة الإفريقية ويعطي أمل لكل القارة باش تكون الخيرات متاع القارة الإفريقية تستثمرها وينتفع بها المواطن الإفريقي، ما تنجم تكون إلا بالاستثمار في الطفل. هذاك علاش نرجع إلى دورنا الريادي على مستوى القارة، وحبينا ما نحبوش نكونوا في ردة الفعل، حبينا نكونوا في رؤية يعطيك استشرافية.
1: نعم.
8: وفي رؤية أن نبنيه أفق جديدة لكل الأطفال الأفارقة.
1: نعم.
8: بالتبادل.
1: نعم، شكون المعني اليوم بهذا التبادل، بهذا الائتلاف لفائدة الطفل الإفريقي؟ دول، منظمات، أفراد، أو المجموعة الكل؟
8: هذه مجموعة متاع مستقلة متاع جمعيات متاع المجتمع المدني اللي مهتمة بشأن الطفل، واللي تقريبا العدد متاعها فوق 300 جمعية، واللي منتشرة كيف ما قلت في 12 دولة، ولكن احنا قاعدين سيرين في الاستقطاب مثل بينا باش تكون تغطية شاملة لكل البلدان الافريقية، لان احنا حاملين مشروع متاع النقل خبرات ودعم القدرات متاع المجتمع هذية، باش تكون المناصرة لحقوق الطفل جاية من الداخل، وتكون تستهدف سواء كان كل الحكومات اللي موجودة في القارة الإفريقية، ولكن ليس فقط الحكومات، وكل المؤسسات المحلية والجهوية للقارة الإفريقية، باش نكونوا حاملين الكل مع بعضنا مشروع لبناء مستقبل أفضل لكل الأطفال.
1: نعم.
8: التونسيين.
1: شكوننا احنا الكل؟ الدول أمبليكي، الحكومات، المجتمع المدني؟
8: بالنسبة للوقت الحالي،
1: كيفاش يتم التواصل؟
8: بالنسبة للوقت الحالي هو المجتمع المدني. وبدينا بدينا بالمؤسسات الجهوية. تعرف اللي مثلا الاتحاد الافريقي عنده هيئة لحقوق الطفل داخل الاتحاد الافريقي اللي هي توضع سياسات توضع مشاريع، لكن وراء السياسات وراء النظرة الاستشرافية للأطفال الافريقيين مثلا فما مشروع كما فما الزوبجكتيف دو ديفلوبمون دورابل
1: نتاع الأهداف التنمية المستديمة
8: للمنظمات الأممية. القارة الإفريقية عبر الاتحاد الأوروبي عندها مشروع 2063، شكون في باله به؟ حتى حد، لأنه ما فماش وراء المشاريع والنظرية هذه ما فماش آليات للتفعيل، آليات للبث هالثقافة متاع حقوق الطفل في وسط القارة الإفريقية. دونك على المجتمع المدني أنه باش يكون هو الهمزة الوصل ما بين المؤسسة هذه وما بين كذلك البنك الإفريقي اللي هو أكبر بنك تنموي في القارة الإفريقية ويعمل على البنية التحتية، لكن خلف هذاك عنده علاقة مع المجتمع المدني الإفريقي اللي دعم مجهود المجتمع الإفريقي. أبيان نحب نقول لك اللي البنك الإفريقي للتنمية ما عنده حتى سياسة للتواصل بالنسبة للطفولة الإفريقية ولا للعمل مع المجتمع المدني الإفريقي، فأحنا موجودين معاه لتنمية هذه النظرة واللي نؤمله أنه التمويل متاع المجهود متاع الائتلاف هذيك يكون بتمويل إفريقي حتى نكون التضامن متاعنا كل اللي نبلور الرؤية إفريقية لفتح الأفق بالنسبة لكل طفل.
1: دكتور معز شريف ربما اللي يسمع فينا توا يقول القارة الإفريقية بملايين الأطفال المهمشين اللي يعانيوا من الفقر اللي يعانيوا من الإبولا اللي يعانيوا من الأمراض، نسيج جمعياتي وعمل جمعياتي شنو ينجم يقدم لهم اليوم في بلدان مفقرة؟ لازم ناخذ زاد المعطى هذية.
8: صحيح، البلدان هذه قاعدة مفقرة لأنه أعطينا كل المواضيع المهمة ما بين إيدين مؤسسات دولية اللي نراه اللي احنا مانيش الأولويات نتاعها. ترى اللي التعامل بمكيالين يظهر لي ما فهمش حاجة واضحة أكثر من الوضعية اللي موجودة في فلسطين، اللي بينت اللي الحقوق ما همش حقوق بالنسبة للناس وكل كيف كيف عند كل هالمنظمات هذه بينت اللي إذا كان ما فماش إرادة من الداخل باش نجموا نرجعوا المستوى متاع الاعتراف بأنه المنظومة الحقوقية تخصنا احنا كذلك. تعرف عندنا مثال تونسي يقول لك ما يندب لك كان ظفرك وما يبكي لك كان شفرك. إذا كان احنا ما نبثوش الوعي في كل النسيج المجتمعي في تونس باش نجموا نرتقيوا الكل مع بعضنا بالمستقبل نتاع القارة الإفريقية ماناش باش نخلطوا. احنا كذلك الوعي نتاعنا مرتفع في تونس، هذيك علاش نقول احنا عندنا دور رئادي ولازمنا نرجعوا نستبطنوا الانتماء الإفريقي لكل التونسيين والتونسيات، مش كل من نراه واحد بشر سود البشرة نعطوه بالإفريقي واحنا تقولش لنا جايين من افغانستان ولا من دراوين، احنا أفارقة وعندنا مسؤولية.
1: لازم نركزوا بالائتلاف الإفريقي هذي على قوة رمزية وإلا باش تكون عندكم اليوم قوة قانونية تشريعية باش تسائلوا العالم اللي قاعد يظلم في إفريقيا وفي الطفل الإفريقي.
8: احنا أولا قبل ما نسائلوا العالم لازم نرفعوا الوعي الإفريقي بالواجب امتاعه إزاء القارة الإفريقية
1: في داخل
8: القارة. ثانيا لازمنا نمشيو لكل المؤسسات الاقتصادية اللي قاعدة تشتغل على السوق الإفريقية. السوق الإفريقية مستهدفة من كبار كل المؤسسات العالمية وتراه في القمات اللي تتداول على القارة الإفريقية، الأوروبية، الصينية، اليابانية، الروسية، الأمريكية، مثلا كل الناس كل تحب تزيد تستثمر. طيب إذا كان نقول لك حاجة تو شيء قشعر اللي بدنا نراه كل الأموال اللي قاعدة تتوفر من البيع نتاع الثروات نتاع القارة الإفريقية تمشي عند بنوك وكل الفلوس هذيك تعرف ان تمشي تستثمر، يمشي الاستثمار في أوروبا في أمريكا في إسفقا، معناها هذيك علاش التفقر المستديم نتاع القارة الإفريقية. احنا خاطبنا المجتمع الاقتصادي التونسي كما احنا رياديين بالنسبة للمقاربة الحقوقية للطفل في تونس قاعدين نقنعوا فيهم اللي اذا كان باش يمشيوا ويستثمروا في القارة الإفريقية ونراو اللي تراو اللي برشا مؤسسات الدولة التونسية بيدها قاعدة تقوم بدبلوماسية اقتصادية اللي حاولت تمشي للدول الإفريقية. نقول له العبيد هذو مركل وإذا كدورنا للمناصرة منها اللي لازم تمشي لها مش بمشروع اقتصادي فقط، تمشي لها بمشروع مجتمعي اللي الهدف الأخير منه هو المواطن الإفريقي.
1: نعم.
8: لأنه إذا كان الصوت متاع المؤسسة الاقتصادية التونسية باش يمشي كما صوت الأخرين راهو صفر فاصل بالنسبة للقوى الاقتصادية اللي قاعدة تقتحم في السوق الإفريقية.
1: نعم.
8: احنا لازمنا أولا نعبر على الانتماء الإفريقي متاعنا واللي رانا حاملين مشروع مجتمعي فيه الاستثمار معقول ذيك جدا، لكن فيه زادا نكون عبر المسؤولية المجتمعية متاع المؤسسات التونسية أنه نجبدوا الوعي أنه من الرفاهية الاقتصادية ما تجي إلى كان بالرفاهية المجتمعية.
1: هل مشروع المجتمعي هذا يا دكتور معز الشريف باش يعطي أولوية لقضايا الأطفال في إفريقيا بالأرقام والمعطيات اليوم؟ شنو الأولوية؟ عن العنف الرقمي، عن الهجرة، عن ربما الوضع الصحي، التسرب المدرسي ما قبل مرحلة التمدرس أصلا، إذا كان نحط المواضيع هذه في أولوياتها في إفريقيا وفي شمال إفريقيا يعني إسقاطاً على الوضعية التونسية.
8: الحاجة الأولانية هي هو الفقر والجهد.
1: الفقر.
8: راو هذاك هو اللي قاعد يجيب في كل بقية الانتهاكات لحقوق الطفل. إذا كان احنا عطينا الموضوع متاعنا على تزويج القاصرات وعلى البتر العضوي على خاطر راهو الطفلة الإفريقية هي النواة متاع العائلة الإفريقية، ونعرفوا اللي العائلة هي تلك الخلية اللي بتتكون بها كل المجتمعات. ولذا نتراو في تونس وقت اللي المرأة التونسية أخذت كل الحقوق متاعها المجتمع التونسي راه اتطور بكله ككل، لأنه المرأة التونسية واعية، لأن المرأة التونسية هي اللي واقفة على العائلة متاعها، هي اللي واقفة على تلميذ الأجيال القادمة واللي رفعت المستوى متاع كل أطفال.
1: ومع ذلك أنت البارح في تصريحك قلت في تونس فما تراجع بالنسبة لتزويج القاصرات، وفما أرقام تقول اللي رجعنا لتزويج القاصرات.
8: صحيح، هذاك علاش قلت لك العمل على الفتيات وعلى المرأة وعلى الفقر، لأنه الأزمات المتتالية والضغط اللي قاعد يجي على العائلات التونسية هو اللي خلى ولات كيني في العائلات الفقيرة اللي ما عادش نجم توفر الأدنى الحقوق للأطفال متاعها، ولو يمشيوا للتزويج متاع الفتيات متاعهم دون السن القانوني ومع سوء الحظ رغم كل القوانين اللي موجودة في تونس، وقت اللي فما استثناء أكل الاستثناء يستغل لانتهاك الحقوق متاع الطفل. عنا استثناء متاع المصلحة الفضلة للطفل، يوليوا القضاة عبر أكل الاستثناء ذيك يقول لك شو نعملها أنا إذا كان ما نزوجهاش ما كانش باش تولي تهمل وباش تولي تمشي وطفلة من يدينا، دونك نزوجها خير، هذاك أخف الضررين. أخف الضررين هذاك ضرر جسيم، لأنه الطفلة اللي ما استكملتش النمو الجسدي متاعها والنمو المهني كيفاش باش تنجم في عمر 15 سنة ولا 16 سنة باش تولي أم وتسهر على عائلة وتربي أطفال واحد أخرين؟
1: وراو
8: نحكي لكم على واقع موجود.
1: أي موجود. شنو آخر موجود بالنسبة لكم في الأولويات؟ العنف الرقمي، التسرب المدرسي، هل الحالة التونسية تشبه للحالة الإفريقية عموما وإلا عنا مشاكل خاصة بينا في قطاع الطفولة؟
8: لا عنا مشاكل خاصة، لأنه نقول لك وقت نقول لك احنا رياديين بالنسبة لكل اللي ما موجود في القارة الإفريقية، ذاك بالمجد المكتسبات متاعنا لازم نحافظوا عليها. وقت اللي نحكيوا على تزويج القاصرات باش تفسروا اللي راهو المكتسبات ماهيش نهائية. إذا كان ما تكونش عندك يقظة مستمرة باش تنجم توفر الحقوق متاعك المواطن الصامت اللي ما عندوش حتى إمكانية باش نجم يعبر، وقت اللي أنت صغيرة من عمرها 13 سنة ولا 14 سنة يقع التزويج متاعها من طرف أقرب الناس ليها، الانتهاكات متاع الحقوق متاع الأطفال تصير صلب المؤسسات اللي تحميها. أوصلوا الإحصائيات تاع مندوب حماية الطفولة، 60% من الانتهاكات متاع حقوق الأطفال من طرف العائلة ولا من طرف المؤسسات التربوية. هذا يوريك اللي إذا كان ما تكونش فما يقظة مستمرة من طرف المجتمع المدني ومن طرف المؤسسات نتاع الدولة،
1: نعم،
8: راهو الرجوع إلى الوراء سهل وسهل جدا.
1: واضح. باش نختم معاك بالنقطة هذه ونخلي عبد الرحمن يتفاعل معاك اليوم، مهم جدا عمل المجتمع المدني خاصة الجمعيات اللي قاعدة تخدم يعني في طريق واضح، ولكن فما انطباع عموما ما عادش إيجابي في المجتمع التونسي على مسألة العمل الجمعياتي وتنظيمه وتمويله، خاصة وقت اللي يتعلق التمويل بجهات أجنبية. بالنسبة للإئتلاف الافريقي، طريقة العمل، طريقة التمويلات اللي باش تخليكم تخدموا اليوم، كيفاش مخمين فيها دكتور الشريف؟
8: نعطيكم معلومة بكل شفافية.
1: نعم.
8: وراسك أنت 3 سنين وإحنا نخدمه بمجهودات شخصي، ما فما حتى مليم تخل مش في تونس برك، في 12 دولة اللي خدمنا عليها، على خاطر نراو فما عباد اللي عندهم وعي وصل لدرجة أنه نعتبروا أنه مش ممكن باش نغمضوا عينينا ونغضوا طرف على اللي قاعد يصير بعدين. أنا توا وقت اللي جايكم من هنا وقفني مواطن هنا في الواحد قال لي سي معز ريتك فاش تتكلم البارح، راهو في نهج الكويت هنا حذاء خطوتين حذاء الإذاعة كل ليلة فما صغيرات اللي قاعدين يباتوا في الشارع، كيفاش نجموا نسكتوا؟ قلت له هذا من واجب امتاعك وقت اللي واجب الإشعار هذاك اللي كلنا نقوموا به باش نجموا نوصلوه، لكن في أفريقيا آلاف متاع الآلاف متاع الصغيرات مش يباتوا في الشارع، قاعدين يموتوا في وسط بالاستغلال الاقتصادي. وقت اللي نحكيه على التطور والكربون والسيارة الالكتريك اللي قاعدة تقتحم في السوق، راهو يديات متاع الأطفال أكيد مش مسجلين في الحالة المدنية، الغير الموجودين قانونيا هو اللي قاعد يقع الاستغلال متاعهم، وهم اللي قاعدين يموتوا باش الأوروبيين والأمريكيين واليابانيين والصينيين يدوروا في وسط كرهب الكتريك. هذا الواقع متاعنا. نعم. اللي ما عادش لازم نسكتوا عليه.
1: واضح دكتور الشريف عبد الرحمن.
4: مشكور دكتور. الحقيقة أنا من الأول كي سمعت قلت الطفل الأفريقي هكا هزتني الحماسة متاع ليش طفل أفريقي نحكيه الطفل في العالم، بعدك رجعت للواقع ما الطفل في العالم، نحن نعيش في عالم فيه إعلان لحقوق بعض الناس وحقوق بعض الطفل وحقوق بعض النساء. يعني أنت الطفل الافريقي هو الطفل السكندينافي، هو الطفل الاسباني، هو الطفل الفلسطيني، هو الطفل الهندي ولا البنغالي بطبيعة.
8: عزيزي ماهوش حتى الطفل التونسي.
4: اي ماهوش حتى الطفل التونسي. دوك ثم طفولة اخرى، معنى انت وانت تتحدث على العمالة متاع يعني العمالة بتاع الطفولة بتاع القصر كيفاش يخدموا فيه، مانا نستحضر فيديو تفرجت عليه قديم الحقيقة في طفل في يجمع في الكاكاو تاع الشوكولا، دونك يجمع فيها، فواحد من هو نسيت شي القناة اللي خدمته مشى مدو الشوكولاتة فما عرفهاش. الطفل هذا الافريقي اللي يجمع في ثمرة اللي تنتج الشوكولاتة ما يعرفش الشوكولاتة، الطفل اللي خرج الدياموندو في الذهب ما يعرفهمش، الطفل اللي خرج في المواد الأولية اللي تخدم السيارة الإلكترونية ما يعرفش حتى سيارة الديزل الأولى هذيك مزبوط ما يعرفهمش. دونك بالتالي إذا نحكيه على أفريقيا نحكيه على علاش كسالتك على التمويل، مش جريمة تجم يكون عندك شريك محلي يعني أفريقي وانت يعجبني قلت نعمله تضامن أفريقي أفريقي، ما يجيش أنا في تقديري الاتحاد الأوروبي بعد ما أنهك وفقر وشرد واستعبد القارة لقرون يجي تو يرش على الناس شوية مزايا وبش يرضي ضميره، تعرفك اللي يقتل واحد اللطف وبعد يبدأ كل مرة يبعث ماسه هكا بالسرقة لداره باش يرضي ضمير، لا ما ترضي ضميرك انت اجرمت في حقها. قارة ضخمة تعرفش يحبوا اوروبا من افريقيا، يحبوا الثروات ويحبوا الكوارجي. كوارجي ها اوكي، تشوف فرنسا 16 لاعب بالاصول افريقيا ذيك بيسالش هذيك يسميوه فرنسي، اما كان يعمل اكسيدون يكتبوا فرنسي من اصول افريقيه يذكروه هو منين.
1: نعم.
4: اللي بعد ما قاره دمروها وذي انا استوريان احكي لك على قاره هزوا منها 60 مليون وصلوا منهم 30 مليون للقاره الامريكيه، 30 مليون الاخرين كلهم. نعم. القرش. دونك اخر نقطه سامحني
1: فاتل.
4: احنا الاولويه بالنسبه لي عندنا راهو نسبه التمدرس طايحه ياسر، وعندنا زواج القصيرات، عنا أمل الحياة عند الولادة منخفض جدا، النيجر راي النيجر 46 سنة أمل الحياة عند الولادة، تقريبا هذا المعدل متاع تونس في الثلاثينات ولا في العشرينات، يعني نحكيه على 100 سنة.
1: نعم.
4: المبادرة هذه دكتور احنا نعتبروها مبادرة، انا شخصيا الان مبادرة مهمة جدا، مبادرة نعم. طيبة جدا.
1: شكرا عبد الرحمن، شكرا لك عبد الرحمن بن شعبان، شكرا جزيلا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل ومؤسس الائتلاف الافريقي لحقوق الطفل دكتور معز الشريف، شكرا لحضورك نشرة الظهر للاخبار مع نفيسة حسني.
4: شكرا.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة

0: متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
0: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. وفي عناوينها: اعتمادات بأكثر من 18 مليون دينار لتنفيذ أشغال نظافة بالطرقات المرقمة، ووضعية الطرقات من منظور المواطن محور متابعة في النشرة. إطلاق الدليل النسوي لإجراءات التكفل بضحايا العنف الجنسية. في العالم، ترامب يعلن فتح مضيق هرمز جزئيا، وإسرائيل تواصل غاراتها على لبنان. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة إلى ولاية القيروان، حيث عاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. كما تحول رئيس الدولة إلى سور مدينة القيروان الذي استكملت أشغال ترميمه.
4: لا تقدم في وقت قياسي، بعد ما كانت في وقت من الأوقات مزبلة، وتم اكتشاف عديد الأثار اللي كانت مغمورة لمدة سنوات وسنوات. تم في الأشغال السور تم ترميمه، والحمد لله زاد في وقت قياسي بشرف الهندسة العسكرية.
3: والتقى رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، مؤكدا أن العمل مستمر من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات.
4: قروان تم الاغتيال التراث فيها، التهيئة العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان، ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تهيئة علمية، وتم الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء. العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات، إن شاء الله كل المشاريع لابد من إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات.
3: رصدت وزارة التجهيز والإسكان اعتمادات ب 18.2 مليون دينار بعنوان القسط الثاني لتنفيذ أشغال النظافة بالطرقات المرقمة على كامل تراب الجمهورية، وفق ما أفادت به كاهية مدير بإدارة الاستغلال وصيانة الطرقات بالوزارة زينة دخيلة. ودعت دخيل خلال حضورها في برنامج يوم سعيدة على موجات الإذاعة الوطنية، دعت إلى دعم المجهود الوطني للحفاظ على نظافة الطرقات وتجنب الحرائق، خاصة بالتزامن مع الموسم الصيفي.
5: تحديد حوالي 10 مليون دينار لنتوياج وكيراج ل 24 ولاية، بالإضافة إلى 8.2 مليون دينار قولين الشبان اللي نتعاونوا بيهم باش نعملوا صيانة الطرقات. في التوتال بالنسبة وزارة التجهيز مخصصة العنوان الثاني 18.2 مليون دينار لنظافة. عنا أشغال بدأت من مارس وأشغال بدأت من أفريل، توا هذي الاستعداد للموسم الصيفي. مسح الحواشي بدأ من شهر أفريل، لكن بعد ما صابت المطر قاعدين نعاودوا في مسح الحواشي. إصلاح قارعة الطريق الميزانية متاح حوالي 11 مليون دينار، حوالي 5.1 مليون دينار مخصصة لتونس الكبرى للعناية والنظافة. داخلين على صيف، ماذا بينا اللي يبدأ يتكيف في كرهبته ما يشدش بونطة السيجار ويطيشها، نجم تسبب في حريقة. الحاجة الثانية نعمل ساشي صغيرة في كرهبنا وبعد أول بوبالة نحطها فيها.
3: وعن وضعية الطرقات في تونس، حاورت مريم الغربي عددا من المواطنين بالعاصمة، فتراوحت آراؤهم بين التشكي من سوء البنية التحتية وبين تثمين عدد من المشاريع المنجزة في الغرض.
6: دي ودخو يخسر حالته معاق، ما فماش ممر المعاقين، تقع حتى ملحشيش موجود والحصالة والدنيا
7: محفر الكياس ويتعب نتعب ياس.
8: ليزامورتيسور والعجيري متاع الكراهب شيء كان في الكهرباء، الحفر في الكياسات تهز وتنفر، وكانت باش تمشي على ساقيك منحكي لك زبله القناطر في الزهره، هذيك تحلت مشكله كبيره. رادس من غادي وفين ماشيه الحمام لنفذات.
9: خارج البلاد مناطق العمران كل حفر، مثل نحن في الكباريه في حي هلال ملاسين فوشانه بالمحمديه ندخلوا تحت القنطره بالريحه ما عادش نجم نتنفس. كما ثم السلبي ثم الإيجابي للحق، مثل رامبول متاع الحروب حل المشكل كبير. صاحب سيارة تجر ديما نبدلوا في القطايع والقطايع غلطت.
10: حالة الطرقات في تونس حالة كارثية، ما عدا المفترقات اللي عملوها جديدة نقص شوية سيركيلاسيون. العوينة في حي الوحات مش الحي تضامن، الحي الزهور الكياسات مكسرة ومحفرة.

0: خلص بأدائات كل عام بالنسبة للسيارات، لكن ما نلقوش المردودية في الطريق.
1: إلى استعدادات الشركة التونسية للملاحة لعودة الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن، حيث برمجت الشركة خلال الموسم الصيفي 149 سفرة موزعة على سفينتي تانيت وقرطاج، وفق تصريح المتصرف المفوض للشركة حبيب كريم لمها الفرشيشي، وجاء ذلك بمناسبة افتتاح الموسم الصيفي وتنظيم رحلة على متن سفينة تانيت.
2: عملية صار بين الرحلة حضرتها الشركة التونسية للملاحة على زوز بواخر متاحة تانيت والكرتاج في الموسم الصيفي هذا، وعنا بالنسبة للحجوزات قرابة الوقت الحاضر فما 150 ألف عملية حجز قاموا بها مواطنين التونسيين بالخارج، وإحنا نأملوا باش نكونوا من هنا لآخر الموسم نخلطوا أكثر من 200 ألف حجز.

0: بداية من الساعة 10 من صباح يوم غد الخميس يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة سماسة للحصول على نتائجهم بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين الثلاثة. وتتم عملية التسجيل عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 الرقم 850-05 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. في موضوع متصل بالتربية، يجتاز أكثر من 32 ألف مترشح بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيما التي تتواصل إلى 20 من جوان الجاري، وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال سنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعداً موزعة على مختلف جهات البلاد. قدمت جمعية أصوات نساء في يوم دراسي اليوم الدليل النسوي لإجراءات التكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي الذي أنجزته إثر استبيان ميداني شمل 13 جمعية تونسية متخصصة. ويهدف الدليل إلى تطوير جودة الاستقبال وتحسين آليات الإحاطة بالنساء ضحايا العنف الجنسي بالتوازي مع التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون عدد 58 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة. مواكبة خولة سليتي.
1: يشكل العنف الجنسي ثاني أنواع العنف المسلط على النساء في تونس وفق آخر الدراسات وكذلك أرقام المعهد الوطني للإحصاء المكلفة بمشروع العنف الجنسي لجمعية أصوات نساء أريج جلاصي.
2: العنف الجنسي ينص عليها القانون 58 أنه بقول فعل أو حتى بتنويه أو بإكراه أنه يخلي المرأة ضحية للعنف الجنسي قدام أي إنسان يمارس عليها السلطة متاع دوميناسيون. العنف الجنسي هو ثاني عنف في تونس بعد العنف المعنوي، وهذايا أكدت الانستيتيو ناسيونال دو ستاتستيك ولا كيف آخر دراسات كانت 2022 15.6% من نساء ضحايا العنف الجنسي في تونس. تصور الرقم يكون أكثر برشا إذا كان نكسر جدار الصمت نبلغوا.
1: هذه المؤشرات المسجلة دفعت بجمعية أصوات نساء إلى إطلاق دليل نسوي لإجراءات التكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي. ممثلة الجمعية أريج جلاصي تقدم أهمية هذا الدليل.
2: فيه أهم الإجراءات وفي مسار تعهد بالنساء ضحايا العنف بتبيع الممارسات الفضلة للمتدخلات والمتدخلين لازمهم يقتديوا بها. كيف اليوم المشروع اعتمد مقاربة حقوقية، مقاربة نسوية ومقاربة تشاركية. بتبيع ما نجموش نحكيوا على العنف الجنسي من غير ما نحكيوا أهمية تكفل الطب الشرعي بالنساء ضحايا العنف الجنسي، وديما نقولوا أهمية أن توصل صوتها وكسر جدار الصمت في السويعات وعلاش ليه الدقائق الأولى بعد ارتكاب الجرم يفرق كثيرا كثيرا وخاصة في الأدلة.
1: كما تطرق الدليل إلى أهمية الإحاطة النفسية بضحية العنف الجنسي وفق معدة الدليل الدكتورة في علم النفس حياة الورتاني.
3: أهم كونسيبت في العنف الجنسي هو كونسيبت الصدمة، ناخذ بعين الاعتبار هل الصدمة هذية في دعمنا للنساء.
1: وتضيف الدكتورة حياة الورتاني أن الدليل ينص كذلك على أهمية تقديم الخدمات للضحايا في إطار السرية التامة.
3: في العنف الجنسي ينجم يكون عنده مخلفات مع تكلية طبية جسدية، فلازم نوعيها ولازمها تتصل على الأقل لحمايتها النفسية والجسدية وحمايتها أيضا القانونية. التشكي راهو ماهوش شرط، نقدموا لها الخدمات هذية بشكل مجاني وفي إطار السرية التامة.
1: الدليل النسوي لإجراءات التكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي يتضمن أيضا توصيات لحماية الصحة النفسية للمتدخلين والمتدخلات والحفاظ على جودة المرافقة.
0: تحديات التحول الرقمي وحماية الشباب عنوان منتدى وطني يفتتح غدا بالعاصمة ببادرة من المرصد الوطني للشباب والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. مدير عام المرصد فؤاد العوني أكد في تصريح لنجاة حسن أن نسبة الإبحار على الإنترنت في تونس مرتفعة جدا وتتجاوز 76%، مضيفا أن المنتدى يهدف إلى تشخيص التحديات والتهديدات السيبرنية وعرض التجارب الناجحة للوقاية من هذه التهديدات.
4: باش نتحدثوا على التهديدات السيبرنيه والتهديدات نحو التطرف وحوارات حول واقع التهديدات السيبرنيه، تشخيصها، تحدياتها، كيفيه الوقايه منها. هناك حديث عن تهديدات في اتجاه العنف وكيفيه الوقايه والحمايه من ذلك. سيقع تسليط الضوء على التجارب والنماذج الناجحه وايضا الفرص اللي الفضاء الافتراضي ينجم يحدث، مثل احداث شركات ناشئه، قصص نجاح من خلال العالم الافتراضي. المسألة تتعلق بمشروع متكامل احنا انطلقنا فيه منذ اكثر من سنة ونصف، مسألة حماية ووقاية الشباب من التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف. قمنا بانجاز عديد الدورات التكوينية ورشات عمل اقليمية لفائدة المنشطين في قطاع الشباب، واليوم تتويج للمسار هذا.
5: نشرة الاخبار متواصلة على موجات الاذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فتح مضيق هرمز جزئياً، مشيراً إلى أنه سيعاد افتتاحه كلياً بعد يومين. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر صحفية عن أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تدعو البلدين وحلفائهما إلى التعهد بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد، مع الالتزام بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد. وقد رحب قادة مجموعة السبع بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة ألا تمتلك طهران السلاح النووي. وعلى الرغم من إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل الجبهة اللبنانية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم سلسلة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. كما أعلن حزب الله قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في مواقع في النبطية جنوب لبنان. في الأثناء أكدت منظمة العفو الدولية أن المناطق التي يمنع الجيش الإسرائيلي المدنيين من العودة إليها ضمن ما تسمى المنطقة العازلة تغطي 6% من مساحة لبنان. واعتبرت المنظمة أن تهجير الجيش الإسرائيلي القسري للمدنيين في مناطق لبنانية ومنعهم من العودة إليها يرقى إلى جريمة حرب، داعية إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اعتمادات بأكثر من 18 مليون دينار لتنفيذ أشغال النظافة بالطرقات المرقمة، ووضعية الطرقات من منظور المواطن كان محور متابعة في النشرة. إطلاق الدليل النسوي لإجراءات التكفل بضحايا العنف الجنسي. وفي العالم ترامب يعلن فتح مضيق هرمز جزئيا، وإسرائيل تواصل غاراتها على لبنان. مستمعين الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.

0: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبرية ولاية تونس.
1: مستمعينا الكرام تحية طيبة.
0: أخبار الحملة.
1: يواصل المترشحون للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية من ولاية تونس حملاتهم الانتخابية، وركز المترشحون في برامجهم على ضرورة تعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف عيش المتساكنين ومزيد العناية بالبيئة والمحيط.
2: محمد صالح الثاني مترشح الانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة الكبارية رقم 1 في القائمة. شعارنا هو اليوم كبارية تتغير بالمحاسبة والتنمية والكرامة الاجتماعية. منطقتنا تحقق تشريعات، منطقتنا تحقق دعم مالي، حق فضاءات ترفيهية، حق خدمات، حق تشغيل شباب، بنية تحتية مسترعة جدا. مع فارس مثلا حي النور كبارية، أنا مرشي كبارية معضلة لأتم عن الكلام. أنا منتزه حي النور، البرنامج متاعي يرتكز على 5 محاور أساسية وعالية. الحكم والسياسة المحلية في نظام من أجل البلدية المتصلة والجوار لتحقيق تقرير القرار مع تكريس الرقابة الفعلية ومسائلة المسؤولين ورقمنة الخدمات البلدية لقطع الطريق أمام البيروقراطية والفساد. الاقتصاد والتشغيل عبر تثمين أراضي الدولة المهمة لإقامة فضاءات حاضرة لمشاريع الشباب وتأسيس شركات أهلية محلية ودعم العمل الحر والرقمي من خلال برنامج انطلق.
3: ريم البرهومي رقمي 5 في الانتخابات الجزئية لدائرة الكبارية ولاية تونس. الحوم نتاعنا في المروج، في ابن سينا، في الكبارية ذاتها، في الأحياء والزناقي، الكلها تتشكى من البنية التحتية. باش نحكيو على المناطق الخضراء اللي موجودة في معتمدية الكبارية، وأخص بالذكر منتزه المروج اللي هو بالنسبة لي ولا أنا كمواطنة تونسية نحتوى على معناها على أقوال المواطنين وعلى مرأة الأعين زادة اللي هو أصبح كير، كما إنها تنجم تكون فيها برشا حاجات مزيانة للمواطنين وللأطفال.
4: دكتور حاتم الحمداوي، بلدية العاصمة كله بلدية تونس. سوى كنية خوينا 3 مناطق بتاع الكبارية فيها 120 منطقة جبل جلود، تقريبا 30 بتاع هذه الوردية نفس العملية. هل مازالت بلدية تونس ممكن لها من حيث اللوجستي ومن حيث الإدارة تاعها باش تقوم بالمناطق الكل؟ مقترحنا احنا من مدة أن تكون بلدية تونس جنوبية، بلدية العاصمة نخرج منها بلدية تونس جنوبية، وخاصة احنا الامل بتاعنا رو تشريعي ماهوش تنفيذي، معناها الأعمال بتاعنا مقترحات.
1: ويشار إلى أن الانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية ستجرى يوم 28 من الشهر الجاري، ويكون يوم 27 من جوان يوم الصمت الانتخابي.
0: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية ولاية تونس.
5: إشهار.
6: أنت اللي تسمع فيها، أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح واحلم وين تهزك لرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنقري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون، نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
7: بينا بون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
5: إشهار.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

شكرا شكرا شكرا شكرا جميعا، شكرا للقايمين على السهرة. صلاح شلومي بيستاهل، صلاح فنان حساس وجميل، قلبه جميل وهو جميل وأساسه الأجمل. وأنا لي الشرف أقل شيء فيه أقدم له إياه تكريم صغير غني له أغنية. أهلا وسهلا جميعا.

0: شكرا جميعا. الله يا رب سهرات
1: والله العظيم ما
0: شبعناش. افراح المملكه موجوده عبود يا رب
1: ما شبعنا. بدنا نعيدها.

0: con Jamia.
1: يحدث في العالم.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا جزء ثاني من يحدث في تونس والعالم. رجعنا لكم بعد نشرة الظهر للأخبار، بعد جزء من حفل غنائي بين أسالة نصري وجورج وسوف. مرحبا بكم كامل الفريق، نسلم عليكم فاتن حسني، كريم المدب، ليلي الحسيني، فاروق الزارعي، فاتمة عبار، عبد الرحمن بن شعبين كان معنا في التعليق في الجزء الأول من الحصة، كامل فريق الأعداد حنان بوربيع وجيه النمر وسامي العرفاوي. الجزء الثاني يخصص لما يحدث في العالم، والتعليق والقراءة والتحليل باش تكون مع الأستاذ المحلل السياسي بولبيبة سالم. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: تحياتي لك أستاذة ليليا طبعا، ولكل فريق البرنامج ولكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية في الداخل والخارج.
2: يحدث في العالم، نبدأها من الشرق الأوسط ومن إيران تحديدا.
1: يحدث في العالم.
2: الجديد طبعا هو مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. خلينا نشوف هذه المذكرة شنو الفحوى متاحها، ترقى لأن تكون اتفاق دائم لوقف العدوان على إيران، وشنو تبعاتها في المنطقة. سي بولبيبة، باش نبدأ معاك في شكل هذا الاتفاق، هل سيسمح بهدنة أم سيفضي إلى اتفاق طويل المدى من وجهة نظرك؟
3: طبعا مذكرة التفاهم التي قد تمضى يوم الجمعة القادم، يعني بعد غد، هي في الحقيقة تتكون على حسب ما يقال من 14 نقطة، وأعتقد أن يعني مآل وتداعيات هذه المذكرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قابلة للصمود، لأن كلاهما اختبر القوة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. نعرف جيدا السلوك الأمريكي، يعني السلوك فيه الكثير من الغطرسة ومن اعتماد سياسة القوة، خاصة في إدارة ترامب. يعني عندما يلجأ هو إلى خيار التفاوض والتفاهم، معنى ذلك أن خيار الحسم بالقوة العسكرية أو بالقوة المادية قد ضعف وانتهى وفشل، خلينا نقول خاصة فشل. أهداف العدوان الأمريكي على إيران فشلت، وأثبتت إيران بهذه المذكرة أنها حققت انتصار استراتيجي كبير رغم الخسائر المادية بالطبيعة، وحققت كذلك انتصار دبلوماسي كبير وكبير جدا، وأثبت الإيرانيون فعلا أنهم ملوك التفاوض، يعني وقدموا دروس في فن المفاوضات، لأن التفاوض علم ويحتاج إلى صبر كبير ويحتاج كذلك إلى رؤية واضحة. هم لم يتخلوا عن خطوطهم الحمراء بالنسبة لإيران. إيران نعرف أن هذه المذكرة طبعا الخطوط الحمراء بالنسبة لها فرضتها في هذه الوثيقة، منع الأعمال العسكرية طبعا من الطرفين، رفع الحصار البحري الأمريكي، فتح مضيق هرمز بكل تأكيد الذي كان مفتوحا هو أصلا، يعني ليس إنجاز أمريكي، هذا هو مضيق كان مفتوح بالطبع. بعد ذلك خاصة نتحدث عن يعني النقطة، فما زوز نقاط هما رئيسية أنا سجلتهم باش ما ننساهمش. النقطة التي تتعلق أساسا بأن تتعهد واشنطن مع شركائها الإقليميين بوضع خطة شاملة متفق عليها لإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا مع ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. معناها هذه مهمة جدا، هذه وكأنها تعويضات عن الحرب. نعم. تعويضات عن خسائر الحرب
2: بالتالي في شكل استثمارات،
3: في شكل استثمارات بالطبيعة. هذه نقطة مهمة. فما زاد كيف مسألة رفع الحجر هنا عن الأصول الإيرانية المجمدة لدى الغرب، واللي هي أصول طبعا مالية كبيرة وكبيرة جدا، سيقع الإفراج عنها تقريبا مرحليا كما يقال حسب تقدم المفاوضات، ومع ربما نهاية التفاوض النهائي اللي باش يكون خلال الهدنة التي ستستمر لمدة شهرين. النقطة الرئيسية فرضتها إيران وهي موجودة في البند الأول والمتعلقة أساسا بطرح الملف اللبناني على الطاولة،
2: هذا هو. نعم.
3: يعني هنا خاصة أن ربط كل الجبهات ببعضها البعض، واستطاع الإيرانيون أن يدمجوا لبنان لوقف كل الأعمال العدائية الصهيونية على لبنان أو على جنوب لبنان مقابل وقف إطلاق النار شامل في المنطقة. هذا في الحقيقة انتصار كبير، واعتقد ان يعني الاسرائيليون ارادوا الاستفراد بلبنان بمفاوضات واشنطن. اللي شفنا الاتفاق او التفاهم اللي صار وحكينا فيه في الحصة قبل الماضية، أن اتفاق في الحقيقة لا يرقى إلى تضحيات لبنان، لأنه لا يلزم الكيان الصهيوني بأي شيء، حتى مسألة الانسحاب والعدوان لم يتحدث عنها إطلاقا، وكأن هناك استسلام، هي أقرب إلى وظيفة استسلام، ولذلك انتقدت بشدة في الداخل اللبناني. الآن في هذه الوثيقة تجبر هذه الوثيقة الكيان الصهيوني على سحب قواته من جنوب لبنان ومن المناطق التي احتلها، وهذه نقطة مهمة، لأن الغرب في النهاية والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها تشكل أعلى مراحل من التوحش الرأسمالي لا تفهم إلا لغة القوة. معناها استطاعت إيران عبر فرض هذه المعادلة أن قصف بيروت سيقابل وسيجابه بقصف شمال فلسطين المحتلة، وكذلك صمدت في الحرب، صمدت في المعركة. هذه النقطة علاش كنقول احنا التحول الاستراتيجي، لأن جعل من إيران قوة إقليمية معتبرة وحولها كذلك إلى قوة عالمية، لا ننسى هذا، وهذا مهم جدا. يعني الآن المشروع الصهيوني أكبر خاسر تقريبا في هذه المرحلة هو الكيان الصهيوني، لأن لما تشوف الآن أن إسرائيل يعني هي تقريبا وكأنه وقع تجاهلها في هذه الوثيقة، المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى الهيمنة على المنطقة فشل، إسرائيل تريد لوحدها أن تتحكم في مفاصل الوضع في الشرق الأوسط. الآن هناك قوة أخرى موازية لها هي قوة إيران والشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية، بالتالي لهنا هذاك علاش تعتبر هذه الوثيقة انكسار كبير للمشروع الصهيوني ولأحلام نتنياهو، وشفنا حتى تصدع في بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل.
2: نعم.
3: وتصريحات كما نشوف
2: حبش نجيو للتصريحات والتداعيات في المنطقة، ولكن أنا انطلقت من سؤال، تعتبرها هدنة مؤقتة أم اتفاق بعيد المدى؟ اعطينا وجهة نظر استشرافية سي بولبيبة.
3: أعتقد أنا على المدى المنظور أن صمود إيران وهذا الاتفاق سيغير الكثير من المعادلات في المنطقة وفي العالم. يعني عندما نتحدث الآن قلنا هناك عودة إلى الزمن الإمبراطوري، وبعد نهاية خاصة يعني أو بعد أن ألغى ترامب ما يسمى بالقانون الدولي اللي كان سائد بعد الحرب العالمية الثانية، الآن هناك قوى صاعدة وهناك عالم متعدد الأقطاب. القمة الصينية الروسية مؤخرا أعلن فيها الرئيس بوتين والرئيس شي جي بينغ عن ميلاد عالم يعني متعدد الأقطاب، ينهي عصر الهيمنة الغربية على العالم. بالتالي هنا لما نشوف أن هذه القوى الكبرى الآن الصين وروسيا هم بكل تأكيد غير بعيدين عن ما يجري في إيران وفي المنطقة، نعرف جيدا أن إيران عبر مضيق هرمز استطاعت أن تعولم بلف الطاقة في العالم، وهذا ما جعل ترامب يعني تفاجأ هو حقيقة يعني بهذه الورقة، لم يكن يتصور بأنها بمثل هذا الحسم في المفاوضات. بالتالي هنا إذا كان هذه القوى الكبرى تعتبر اللي ما قدمته إيران من أداء عسكري وسياسي واستخباراتي قوي جعلها بكل تأكيد يعني محط أنظار العالم، وهذه حقيقة، هذه القوى الكبرى الآن لن تسمح بالهيمنة الأمريكية في مناطق أخرى من العالم.
2: واضح.
3: لذلك
2: تتحدث على روسيا
3: هناك تحولات جيوسياسية كبيرة. نعم.
2: وهذه القوى الكبرى، وأريد أن أسأل أيضا عن دول المنطقة اليوم حجم مساهمتها في الوصول إلى هذه المذكرة للتفاهم.
3: شكرا لك على السؤال. دول المنطقة ساهمت بقدر كبير، طبعا الطرف الأبرز الوسيط الأبرز هو باكستان.
2: نعم.
3: باكستان كانت هي الطرف الرئيس في تحقيق هذا الإنجاز، وهي التي رعت المفاوضات المباشرة بين أمريكا وإيران. نفس الشيء كذلك بقي الباكستانيون يعني يتوسطون بين الطرفين بطريقة غير مباشرة، ينقلون الرسائل، وهناك طبعا زيارات متبادلة كما نعرف بين خاصة وزيراء الداخلية والخارجية ورئيس وقائد الجيش الباكستاني إلى طهران، ونفس الشيء حركية دبلوماسية قادها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وكذلك رئيس البرلمان. هناك دول أخرى ساهمت كذلك في هذا، من هذه الدول التي ساهمت طبعا هناك مصر، هناك تركيا.
2: نعم.
3: تركيا ساهمت بنصيب كبير خاصة في منع الهجوم البري على إيران وتوظيف الورقة الكردية، وهذا ما ذكره حتى الإسرائيليون أنفسهم، كان الإسرائيليون يعدون الأكراد أكراد إيران الذين يتدربون في شمال العراق ولذلك شفنا احنا في الحرب العدوان الامريكي على ايران تركيز كبير من الايرانيين على قصف شمال العراق اللي تتمركز فيه الاستخبارات الإسرائيلية والميليشيات الكردية المناهضة لإيران. تركيا أحبطت هذا الأمر، طبعا أحبطت هذا الهجوم البري أو التوغل البري الكردي أو محاولة زعزعة الاستقرار من إيران عبر الحرب البرية أو الميليشيات البرية. لماذا؟ طبعا تركيا لديها حسابات، لأن هنا لا تريد هي بكل تأكيد أن يحظى الأكراد ربما بصولات جديدة في المنطقة هناك قد تؤثر على توازنها الداخلي. نعرف أن مشكلة تركيا خاصة مع شمال سوريا وفي العراق كذلك، ونعرف كذلك أن دخول إيران في مرحلة من عدم الاستقرار والتوترات أو حرب أهلية يعني قد تلقي بظلالها على كل منطقة وتخرج إسرائيل هي المستفيد الأبرز. فما قطر لعبت دور كذلك دبلوماسي كبير في نقل الرسائل وفي ردم الهوة بين الأمريكان وإيران خاصة على المستوى المادي والمالي. نعرف اللي ترامب أكثر من مرة يصرح أنه لن يفرج أنه لن يقدم أموال مباشرة إلى إيران.
2: نعم.
3: من الأصول الإيرانية المجمدة، هي أصول إيرانية تقول لك أموال مجمدة، هي في الحقيقة أموال مسروقة ليست أموال.
2: نعم.
3: مجمدة.
2: وهذا ما يكتب حتى في الكواليس أنه فما دعم مالي خليجي للوصول إلى هذه المذكرة.
3: بالطبيعة هنا تو مثلا من النقاط المقترحة أن قطر ربما عبر هذه الأموال هي التي ستتولى يعني شراء سلع لإيران، يعني تكون هذه يعني الأموال عينية، معنا خلينا نقوله مش فقط تصرف أو تنقل إلى البنوك الإيرانية، يعني تشتري بها إيران سلع عبر قطر. ثم كذلك المرحلة الأخرى أن السعودية كذلك ساهمت هي أخرى بدور أيضا في الوصول إلى هذا الاتفاق، وشفنا حتى التواصل كبير بين وزيري خارجية المملكة العربية السعودية والعراق في هذا الخصوص من أجل الوصول إلى حل. شفنا كذلك حتى في عندما العدوان الصهيوني الأخير على إيران ردا على طبعا تدخل إيران للدفاع عن لبنان هناك وقصف شمال إسرائيل، هناك دولة عربية رفضت أن تسمح للطائرات الإسرائيلية بعبور أجواءها.
2: نعم.
3: لأن تعرف أدركت دول الخليج أن طبعا أي ربما تصعيد الأوضاع سيرتد عليها، وهذا في الحقيقة من الدروس المستخلصة في هذه المعركة. إذن دول المنطقة هناك بالطبيعة كنقولوا مع الولايات المتحدة الأمريكية سيؤمنون هذا المبلغ اللي هو 300 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الإيراني وللاستثمار هناك. طبعا هذا يطرح كذلك سؤال آخر، هل ما زالت دول المنطقة تراهن على الولايات المتحدة الأمريكية أو على إسرائيل؟ أثبتت الوقائع وخاصة أثبتت الحرب الأخيرة أن أمريكا لا يهمها إلا أمن إسرائيل.
2: نعم.
3: وأن إيران كقوة إقليمية كبيرة قادرة على خلط الأوراق في أي لحظة.
2: ولكن اليوم نحسوا فما خطوة إلى الوراء في الموقف الأمريكي، أنه ما عادش تحكي على انخراط الدول العربية في الاتفاق الإبراهيمية، ما عادش تحكي على التطبيع، ترامب يتحدث أو يلمح إلى خصومة أو اختلاف مع نتنياهو. هل هذه جزء من المناورات أو أنه اليوم نجم نشوف خارطة جديدة للتحالفات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط؟
3: شوف، هم الإسرائيليون الآن لم يعودوا، طبعا ترامب هو دائما يتحدث عن السلام الإبراهيمي. إسرائيل الآن قديما كانت ربما تتحدث عن الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية التي طرحت منذ قمة بيروت سنة 2002، وطرحها وقتها ولي العهد السعودي رحمه الله طبعا عبد الله بن عبد العزيز، ورفضتها إسرائيل، رفضها نتنياهو وقتها ورفضها فيما بعد، يعني كانت مبادرة عربية متكاملة. لكن اليوم إسرائيل نرى أنها لم تعد، يعني هذه المعادلة خلينا نقوله لم تعد متحمسة لها. إسرائيل لا تريد الأرض مقابل السلام، تريد السلام مقابل الأمن. يعني الطغمة التوراتية الصهيونية الليكودية الحاكمة الآن في الكيان الصهيوني،
2: نعم،
3: هذه الحكومة المتطرفة هي ترغب طبعا في إسرائيل الكبرى، تتحدث عن التوسع، تتحدث يعني تعربد في كل مكان. بالنسبة لها يعني المعادلة السابقة التي تتحدث عن الأرض مقابل السلام ألقتها وراء ظهرها، لم تعد يعني متحمسة لها كثيرا، عندما نتحدث يعني المعاهدة التي حصلت مثلا مع مصر أو مع الأردن، لا، هم الآن يريدون أن عدم الاعتداء مقابل الأمن، أن الدول العربية تقوم بتأمين إسرائيل، وإسرائيل دائما معفية من المحاسبة. ثم كذلك سمعة الكيان الصهيوني الآن في العالم الذي تقوده طبعا حكومة إجرامية، كلهم مطاردون وملاحقون في المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم إبادة سواء في غزة أو في لبنان. بكل تأكيد الدول العربية الآن يعني خاصة بعد تصاعد النفوذ الإيراني، الإيران الآن كسبت نقطة مهمة، أن بعض الدول العربية الآن ستحاول تحسين علاقاتها مع إيران ورتق هذه الفجوة التي حصلت بسبب الحرب الأخيرة، وأدركت أن إيران قوة ضاربة لا يمكن الاستهانة بها، بالعكس يمكن أن تعتمد عليها في مواجهة التغلغل الصهيوني في المنطقة. إذن هنا بالنسبة للسلام الإبراهيمي أو هذا ما يدعو إليه ترامب، ترامب نفسه يعرف جيدا أن نتنياهو وحكومته المتطرفة قد يتدخلون لإفساد هذا الاتفاق أو لعرقلته أو للتشويش عليه في أي لحظة. هؤلاء هندسوا المنطقة منذ عشرات السنين يعني، ويعرفون دبة النملة فيها، ولديهم الكثير من البيادق هناك. إسرائيل دولة لا ترغب في السلام، لا ترغب في السلام، يعني هي دولة تقوم على التوسع المستمر وعلى الحرب المستمرة، وهي أداة أمريكية لتحقيق أجندة أمريكية. يعني هناك من يقول مثلا هل أن أمريكا قادرة على إلجام إسرائيل؟ نعم هي قادرة، إسرائيل تقاتل بسلاح أمريكي وبإمكانيات أمريكية. يعني إذا أراد ترامب أو أي إدارة أمريكية أن تلجم إسرائيل هي قادرة على ذلك، ولكن أحيانا توظف إسرائيل للقيام ببعض المهام القذرة هناك في المنطقة لتحقيق منافع للإدارة الأمريكية أو للحكومة الأمريكية،
2: مآرب أمريكية. شكرا لك، شكرا لحضورك، شكرا لقراءتك الأستاذ المحلل السياسي بولبيبة سالم. وصلنا لختام لقانا اليوم في يحدث في تونس والعالم، تحيات كامل الفريق، من بعد شوية تلتقيكم رجال مختار في أخبار الرياضة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: فلاش سبور،
3: مرحبا وسهلا بالجميع في هذا العدد الثاني على موجاتنا مع فلاش سبور. البداية أكيد بالحدث نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالمكسيك، مونتيري اللي تهمنا كأكثر مدينة طبعا لأنه موجود فيها منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، منتخبنا الذي يستعد لخوض مباراته الثانية لحساب منافسات المجموعة السادسة في مواجهة المنتخب الياباني. منتخبنا الوطني التونسي في رصيده كما تعرفوا الكل هزيمة أمام منتخب السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ومنتخب الياباني فرض التعادل على منتخب هولندا في افتتاح منافسات هذه المجموعة 2-2، المباراة نهار لحد 5 متاع الصباح والبارح جديد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، وكما تبعتوه أول بأول بمختلف كواليسه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية هو المدرب الجديد المحنك الحقيقة اللي عنده تجارب كبيرة وسابقة على مستوى نهائيات كأس العالم وكذلك مع المنتخبات العربية والإفريقية، تجارب ناجحة. إيرفي رينار اللي كان وصل البارح لمونتيري تقريبا في حدود منتصف الليل وربع، ثم مباشرة تحول إلى النزول، قعد مع اللاعبين لمدة نصف ساعة كذلك مع المكتب الجامعي، ثم كان تحول مباشرة لتمارين ملعب التمارين وإجراء الحصة التدريبية الأولى تحت إشرافه. وهو نسمعوا في الندوة الصحفية التي سبقت الحصة التدريبية ماذا قال المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي إيرفي رينار عن الحديث اللي دار بينه وبين اللاعبين والحالة اللي لقى فيها اللاعبين بعد الأجواء الأخيرة بعد هزيمة مباراة السويد. نسمعوا المدرب إيرفي رينار يجيب.
4: très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure, bien sûr, je me suis exprimé pas très longtemps. Donc, pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit, il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes... ici pour représenter le pays, la Tunisie, c'est un honneur, c'est un devoir et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qui a que le résultat du premier match. Pour répondre à votre dernière question, pour l'instant on se focalise sur le match du Japon et ensuite viendra le troisième match, mais pour l'instant on en reste là, c'est le plus important.
3: طبعا ماذا بينا احنا نقعد غادي وماذا بينا نمشي أشواط ان شاء الله يا ربي من خلال مباراة منتخب الياباني، كل شيء وارد في كرة القدم والحظوظ كاملة والأمال كبيرة ان شاء الله منتخبنا الوطني التونسي لتحقيق نتائج إيجابية. جديد ايضا كما تعرفوا يعني هذايا تقريبا المعمول به في كل المنتخبات الكبرى، ومنتخب الوطني التونسي منتخب كبير عريق وعنده مشاركات كبيرة على مستوى كأس العالم، يعني أكثر منتخبات العربية مشاركة، صحيح ما ترشحناش للدورة الثانية وإن شاء الله يجي وإن شاء الله يتحقق الحلم هذايا. ثم لاعبين أيضا كوادر، تعودنا في المباريات السابقة وأنه اللاعبين الكوادر يجمعوا كل اللاعبين مع بعضهم ويتحدثوا، وهذايا اللي صار يعني تقريبا في الساعات الأخيرة الفارطة، لأنه تقريبا بعد الهزيمة ضد السويد ما صارش برشا يعني حديث بين اللاعبين، لكن آخر الأخبار تقول وأنه اللاعبين أيضا اجتمعوا مع بعضهم، تحدثوا مع بعضهم، وإن شاء الله نشوفوا وجه مغاير للمنتخب الوطني التونسي في المباراة القادمة، مباراة اليابان. أكيد أكثر تفاصيل إن شاء الله باش تتابعوها في مجلة المونديال بعد نشرة السادسة للأخبار مع زميلتي نجوى الطالبي، فيها برشة تصريحات برشة جديد على مستوى المنتخب الوطني التونسي، وكذلك كل المباريات الخاصة بنهائيات كأس العالم. نذكركم البارح أيضا منتخب الجزائري للأسف ينقاد للهزيمة، نقول أمام ميسي، أنا لأنه ميسي يعني الفورمة حضرت 100% البارح أمام المنتخب الجزائري. الأرجنتين فازت بطل العالم في أول ظهور له بعد حصوله على اللقب بثلاثة أهداف مقابل صفر، ونسمع ميسي يتحدث عن ثلاثيته وعن تصدره لترتيب الهدافين في منافسات كأس العالم إلى جانب ميروسلاف كلوزي لاعب المنتخب الألماني ب 16 هدف، يتحدث عن هذا اللقب الفخري والشرفي.
5: Es un honor obviamente estar ahí porque lo que significa estar al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes.
3: قال لقب يبقى مجرد أرقام وإحصائيات، صحيح ثم أسماء كبيرة إلى جانبي يعني في قائمة أفضل الهدافين كيما مبامبي مولر كلوزي، لكن قال غياب رونالدو اللي نعتبره أنا الأفضل، يعني ممكن سمعتوا الضحكة متاع بعض الصحفيين، قال غياب رونالدو عن هذه القائمة يخلي القائمة هذه مجرد أرقام بالنسبة لي أنا، ممكن تكون فخرية وشرفية أكثر لا أكثر ولا أقل. طبعا تصريحات أخرى كما قلت بعد هذه المباراة، مباراة الجزائر والأرجنتين، تلقوها إن شاء الله اليوم في مجلة المونديال مع زميلتي النجوى الطالبي. نعطيكم برنامج مباريات اليوم في المجموعة 11 الكونغو الديمقراطية، في 6 مساء تواجه المنتخب البرتغالي، أوزباكستان في 3 صباحا تواجه كولومبيا، وفي المجموعة 12 في 9 مساء أنجلترا تواجه كرواتيا، وغانا في منتصف الليل تواجه منتخب بنما. من أخبار كأس العالم لكرة القدم إلى أخبار ملتقى الجائزة الكبرى براء ألعاب القوى اللي تحتضنها تونس في ملعب ألعاب القوى برادس من 16 إلى 19 جوان 2026، حصيلة اليوم الأول بالنسبة لتونس 9 ميداليات، يعني البارح 3 ذهبية و3 فضية و3 برونزية، وليد كتيلة ذهبية سباق 100 متر كراسي، ياسين الجنيشي ذهبية دفع الجلة، يوسف سري بن جمعة ذهبية رمي الرمح، وفضية لأمير سلطان ومحمد نضال الخليفي وبشرة رزوقة، وبرونزية لجهاد الزعبي وسوسن بن مبارك وأمل الدابي. إن شاء الله أيضا كل التوفيق لعناصرنا الوطنية في هذا اليوم الثاني من منافسات هذه الجائزة الكبرى، ملتقى الجائزة الكبرى للبارا ألعاب القوى اللي تحتضنها تونس في ملعب رادس. إلى أخبار منتخبنا الوطني التونسي أكابر للكرة الطائرة اللي يخوض تربص تحضيري خارجي بإيطاليا للاستحقاقات القادمة، سيستهل هذا التربص التحضيري على مستوى المباريات الودية اليوم انطلاق من الساعة 5:30 مساء بتوقيت إيطاليا، 4:30 بتوقيت تونس بمباراة ودية أولى، ثم سيواجه من خلالها المنتخب الإيطالي لأقل من 22 سنة، ثم المباراة الودية الثانية ستجمع المنتخبين يوم الجمعة 19 جوان. إن شاء الله كل التوفيق أيضا لمنتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي على غرار منتخب كرة السلة اللي دخل منذ 4 أيام في تربص تحضيري هو الآخر، لكن في تونس استعدادا للنافذة الأخيرة من تصفيات إفريقيا لنهاية كأس العالم لكرة السلة، والنافذة الأخيرة باش تحتضنها بلادنا تونس للترشح لقطر 2027. باش نختم بخبر يخص الريال مدريد الذي ينجح في ضم برناردو سيلفا لاعب الوسط البرتغالي لصفوفه إلى غاية جوان 2028 قادما من مانشستر سيتي في انتقال حر. هكا نوصلوا لنهاية هذا العدد من فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
2: فلاش سبور،
0: المرج من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية، الاستعداد للإقلاع مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك
6: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين،
1: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك في الإذاعة الوطنية. لكل مستمع موعد،
0: منوعات تصنع الفرحة،
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
0: فقرات ثقافية تثري الفكر،
1: محتوى متجدد.

0: توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم تسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. غدا انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لتتواصل إلى 20 جوان الجاري، وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال سنة الدراسية المقبلة في حدود 3750 مقعدا موزع على مختلف جهات البلاد. وزارة التجهيز والإسكان ترصد اعتمادات بأكثر من 18 مليون دينار بعنوان القسط الثاني لتنفيذ أشغال النظافة بطرقات المرقمة وتكثيف عمليات تنظيف حواشي الطرقات تزامنا مع الموسم الصيفي. في إطار استعدادات شركة تونسية للملاحة لعودة الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن، الشركة تبرمج خلال الموسم الصيفي 149 سفرة موزعة على سفينتي تانيت وقرطاج، وفق تصريح المتصرف المفوض للشركة حبيب كريم للإذاعة الوطنية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فتح مضيق هرمز جزئيا، مشيرا إلى أنه سيعاد افتتاحه كليا بعد يومين. مصادر صحفية تكشف عن أن مذكرات التفاهم بين واشنطن وطهران تدعو البلدين وحلفائهما إلى التعهد بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد، مع الالتزام بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد. وعلى الرغم من إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل الجبهة اللبنانية، قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن اليوم سلسلة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: من 38 بدينا ولليوم واحنا معاكم
5: عشرة دائمة،
6: والعشرة بالمواقف تتقاس.
4: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل. نلقاه الحل.
7: استشارات قانونية.
8: ساعتين وخمسة دقائق باستديوهات الإذاعة الوطنية. استديو نبيل بن زكري والدة ليلي، معاه تنطلق رحلة الاستشارات القانونية في موعدها الأسبوع اليوم الأربعاء بتاريخ 17 جوان 2026. الإذاعة الأم تلتقيكم في هذا الموعد الأول من هذا الاستوديو المتجدد بديكورو الجميل والرائع، أولى المؤسسات الإعلامية في تونس والوطن العربي. وين انتي وين هي، هالإذاعة اللي حققت الإنجازات التاريخية على مدار أكثر من 80 عام، تعكس عمق ارتباطها بالمجتمع التونسي وإسهاماتها في تعزيز الهوية والترويج لثقافة محلية، صوت كل تونس في الداخل وإلا في الخارج في كل الأوقات، في برامج اجتماعية، سياسية، رياضية، فنية، علمية، صحية، وخدمتي على غرار موعدكم الأسبوعي اللي يلقى استحسان المئات والألاف من جمهور هذه الإذاعة من القرى الصغيرة إلى المدن الكبيرة لمواكبة العصر الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية. طبعا إذاعتكم الإذاعة

0: وطنية تونسية في ظل كما قلت التطورات التكنولوجية السريعة اللي يشهدها العالم، كانت دائما تسعى لمواكبة كل هذه التحولات لضمان استمراريتها وتأثيرها وتواصلها مع الأجيال الجديدة بديكور جديد، ببث تدفقي سريع صوت وصورة، العدد الأول في استشارات قانونية مع جعفر الربعاوي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير. ديما يعمر دياركم، يعمر الأماكن متاع التواجد متاعكم في كل ما تستفسروا عليه وتتسائلوا عليه أسبوعيا، وهو على ذمة كل أحباء اللقاء وأحباء الإذاعة الوطنية التونسية. الجزء الثاني تكون حاضرة فيها الأستاذة أمل همامي للإجابة وتقديم التنوير والتوعية والتثقيف في الجانب المدني والجزائي، انطلاقا من وهب الواعر اللي يكون معنا في الإخراج الإذاعة لهذا الموعد. نقول له تحية طيبة، إن شاء الله تقضيوا معاه أحلى الأوقات، وهو يمرر في جملة من الأغاني في هذا الموعد. عبدالتي في التصيد الوسلاتي في التنسيق العام لهذا الموعد وتقديم مشورة واستفسار من السادة المستمعين باش يبقوا كل مكلماتكم الهاتفية باش تستمروا معنا في هذا الموعد طيلة ساعتين زمنيتين، وفاروق الزارعي في الإخراج الرقمي، صورة ساطعة ناصعة، صورة رائعة وجميلة. بس ما أدري بلي من أمام الميكروفون، إن شاء الله تتواصلوا مع أسرة البرنامج في كنف الحب، في كنف الأريحية، في كنف التواصل الكبير مع أسرة البرنامج، وحنا مقبلين على موسم حصاد كبير برشا، حصاد فلاحي وحصاد دراسي، لأنه الأيامات القادمة ستحمل بشرة للعائلات التونسية فيما يخص نتائج آخر السنة الدراسية 2025-2026، نتائج البكالوريا، وفي انتظار امتحانات السيزيام والنوفيام، وفي لاحق الأيام تجي نتائجها، والإذاعة الوطنية التونسية تكون معاكم في نادي المستمعين لتقديم كل التهاني، كل الأماني، وكل الاستبشار، اللي إن شاء الله نستبشر بنجاحكم وتميزكم. أهلا وسهلا سي جعفر منور، استوديو الراحلين نبيل بن زكري ووليد تليلي، في أول عدد تلتقي فيه أسرة البرنامج بالسادة المستمعين في هذا الاستوديو الرقمي السريع التدفق.
1: مرحبا بك أخت بسمة، ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: يبارك لك معانا، بديت الحكاية 14 سنة، ومع السادة المستمعين والمشاهدين نواصلوا دائما هالرحلة هذه على موجات أولى الإذاعات وأولى البدايات. اليوم في الثقافة القانونية خيرنا أنه نحكيو على بيت الشفوعة، الشفوعة نحكيو عليها برشا، برشا ناس زادة تحب تقدم شفوعة فيما يخص أراضي، فيما يخص بنائات، وما تفهمش الشفوعة كيفاش تبدأ وكيفاش توفى.
1: صحيح، كما قلت الشفوعة ما أدراك ما الشفوعة. الشفوعة ما الناس كل ديما تتسائل في خصوص الموضوع هذا، نفسره باش نحاول نوضحه للسادة المستمعين. الشفوعة فمنها يعرفها الفصل 103 من المجلة الحقوقية، يقول الشفوعة هي حلول الشريك محل المشتري في التملك بمناب شريكي. معناها وقتاش نحكيه على الشفوعة؟ إذا كان ملكية مشتركة، وقتاش معناها إذا كانت ملكية مشتركة بين مجموعة من الأشخاص يملكوا على الشياع فيما بينهم. نذكروا فقط، تقولي كيفاش الناس تولي تملك على الشياع؟ راهو بزوز طرق، ينجم معناها من خلال تصرف قانوني، نشريو خمسة من الناس نشريو عقار مع بعضنا أخماسا بيننا وعلى الشياع، كل واحد فينا عنده الخمسة، هذا هو اللي يتخنى في حالة الشيوع، واللي نجم يكون العقار معناها الملك شخص، يتوفى الشخص هذاك تنتقل الملكية إلى ورثته من بعده على الشياع فيما بينهم، وتبقى الفرض الشرعي. الزوجة عندها الثمن وبقية الذكري مثل حظ الأنثيين، هم ولوا هنا في حالة الشيوع. الشفوعة هي مؤسسة إسلامية الحقيقة، جابها المشرع التونسي من التشريع الإسلامي، ما تقواش الشفوعة في الدنمارك ولا في النرويج ولا في هولندا، هي جايبينها من التشريع الإسلامي، دونك هي معناها خاصة معناها بالتشريع الإسلامي. علاش باش ما يدخليش البراني؟ هذه الفكرة الأساسية متاع الشفوعة، معناها ما نحن إذا كان نملكوا عقار ما يدخليش الأجنبي لك العقار هذاك، دوك أكو من حقه الشريك أو يحل محل المشتري في التملك بمناب شريكه. الشفوعة المشاكل تطرح عدة مشاكل، أهم مشكل اللي تطرحه وقتاش النجم نشفع، وشكون
0: من الذي يقوم بالشفوعة؟
1: أول حاجة ساعة لا شفوعة على الجار على جاره، مش خاطر جاري باع داره ونجي أنا نشفع معاه، بلاش بالقانون بصريح النص يقول لك لا شوفوا على الجار على جار، وهذا يتبقى حكم الفصل 106. زاد كيف لا شوفوا على الشريك على شريك، واذا كان انا ما بعت لشريكي ما تنجمش تشفع انت خاطر اللي يشوفوا على الشريك على شريكه. اذا كان بعت للاصول ولا الفروع بعت الوالدين ولا بعت لولادي ولا بعت لزوجتي زاد ما تنجمش تشفع انت. الا انه بصراحه المشكل الاساسي اللي العباد دي ما تسنى عليه وقت بس ما كان
0: ذكر التي تؤرق العديد من الناس
1: المشاكل هي اللجان نتاع الشفعة على الحقيقه. وقتاش نجم نشفع اخي لقيام عيسى نقعد نشفع انا؟ لا، المشرع في الفصل 115 من مجله الحقوق العينيه يقول اول حاجه يطالبك انت يا مشتري كان شريت انت منابات مشاعه من رسم عقاري ولا من عقار معناها معين، يلزمك تعلم بقيه الشركاء اللي انت شريت باش نعلمهم عن طريق عدل المنفذ. تقول لهم يا جماعه مثلا اذا كان عن هو العقار على ملك 10 من الناس وانت شريت مع عند واحد منهم، تبعث لهم عدل المنفذ للناس الكل تقول لهم راني شريت مع مناب شريككم. اذا كان علمتكم انا عن طريق عدل المنفذ عندكم اجل شهر. اذا كان ما شفعتوش دونك يسقط حقهم في الشفعه، انا ما هكاك شهر كاجل تبارك الله متسع باش تقوم مجال الشفعه. الاشكال هنا وقت بسمه في الفصل 115 واذا كان ما علمتكمش انا
0: في صوره عدم الاعلام
1: يقول لك المشرع يسقط حق الشافية بمضي 6 اشهر. اي مضي 6 اشهر اذا كان نحن في عندنا نظام قانوني واحد، وللاسف في تونس ما عندناش نظام قانوني واحد، نحن عندنا انظمه قانونيه. نحن عندنا نظام العقارات المسجله وعندنا نظام اسمه نظام العقارات الغير مسجلة، وفي نظام العقارات المسجلة عندنا نظام العقارات المسجلة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشأ للترسيم، وعندنا نظام عقارات مسجلة غير خاضعة لمبدأ المفعول المنشأ للترسيم. وهذه كل القاروح والمشرع يفرق بين الأنظمة. قال لك 6 شهور إذا كان الأمر يتعلق برسم عقاري خاضع لمبدأ المفعول المنشأ للترسيم، 6 شهور تسقط ملاها من تاريخ ترسيم بالسجل العقاري. وإذا كان الأمر يتعلق بعقار مسجل غير خاضع لمبدأ المفعول المنشأ للترسيم ولا عقار غير مسجل، فإن 6 شهور نحسبوها من تاريخ التسجيل بالقبض المالي. تقول لي لحد الآن هاي واضحة المشرع وضحها؟ لا، موضحهاش المشرع. على خاطر في القانون القديم وقت بسمة في قانون قبل التنقيح 2006 كان المشرع يقول في صورة عدم الإعلام. هي تبدلت المصطلح هذايا ولا في صورة تعذر الإعلام؟ المشكلة في تعذر الإعلام. المحاكم في تونس بصراحة ثم اختلاف بين المحاكم في خصوص تأويل كلمة تعذر الإعلام. يتعرف انت اذا كان ثمة اختلاف بين المحاكم زي ما احنا ما كل محكمة تحكم وحدها زادها، لا يلزم هنا ثم جهة قضائية هي توحد الآراء وتوحد فقه القضاء. دونك شكون يوضع يوحد فقه القضاء؟ هو الدوائر المجتمع لمحكمة التعقيب اللي هي أعلى سلطة قضائية.
0: بعضهم حد
1: تعرف ثم محكمة ناحية، محكمة ابتدائية، محكمة استئناف، محكمة التعقيب، ومن بعد محكمة التعقيب ثم الدوائر المجتمع لمحكمة التعقيب
0: اللي بعضهم ما يجي حد
1: بعضهم كان ربي سبحانه رب. إذا كان خسرت حقك في دوائر المجتمع تدحاها من ربي بالقضاة تبعتها ربي تدحاها من ربي نسكل. المهم دوائر المجتمع لمحكمة التعقيب قررت في 8 مارس 2018 انه راهو الشافية المشتري مطالب وجوبا باثبات حالة تعذر. يلزمك تعلمهم عن طريق عدم المنفذ ولا عندك حاله تعذر، معناها اذا كان حتثبت. واذا كان ما اثبتش حاله تعذر تقول الدوائر المجتمع لمحكمه التعقيب فان اجال الشفوه تبقى مفتوحه. وذي اختيره معناها بصراحه قرار اختير
0: برشا.
1: اش معناها؟ معناها نجم نشفع بعد عامين، تنجم حسب القراءه الجديده للدوائر المجتمع لمحكمه التعقيب نجم نشفع بعد 10 سنين، تنجم هذه حسب القراءة الجديدة. معناها إذا كان أنا شريت معناها عام 2012 دار ب 100 مليون 100 مليون جي تو توفر لي 100 مليون وتقول لي معناها خاطر شوفوا عايز توفر لي نفس الثمن ونفس الواحد. نحن كيلو لحم 10 سنين التالي مش كيما كيلو لحم تو. هذه ربما من المآخذ ربما ناخذوها على القرار بتاع الدوائر المجتمع لمحكمة التعقيب، لكن لحد الآن القرار هذا هو قرار مبدئي صدرته محكمة التعقيب بدوائر المجتمع، والقرار هذا معناها ملزم لجميع المحاكم والتو ما صدرش قرار الحق يخالف ذلك. إن شاء الله نحن نكون وصلنا المستمع الكريم الإشكاليات المتعلقة بالشفعة. فقط نذكر كونه الشفعة راي هي ترد على حق الملكية اللي هو حق دستوري، وإذا كان قلنا حق دستوري هو ليميت معناها تحت حكم الحق الملكية وتعتبر استثناء لحق الملكية. دونك والاستثناء في القانون لا يجوز توسع فيه، هذاك علاش نقراه قراءة مضيقة نحن. وحتى كي نرجع للمذاهب الإسلامية قلنا هو مصدر التشريع الإسلامي كان معناها بصراحة ما كانش محبوب برشا معناها في عند الفقهاء منبوذ معناها الشفعة عبارة معناها كما تصير شيء. هذاك علاش خاطر الانسان يقول لك نحن من حقي نبيع اللي نحب، من حقي نختار الشخص اللي نكتب معاه، وطونك اللي الحق ملكيه معناها العقار ملكي تعرف انت من خصائص حق الملكيه الاستعمال والاستغلال والتصرف, من هنا نحب نبيعوا لكم, لا هنا تدخل في قيد من قيود حق الملكيه. هذاك علاش ديما نعاود ونقول راهو اذا كان قيد واذا كان ليميت لحق الملكيه لا يجوز التوسع في تفسيره, ويلزم تفسيره تفسير ضيق.
0: شكرا لك سي جعفر. هذه البداية في جانب الثقافة القانونية بعد الاستراحة الغنائية الأولى المهداة من وهبي أسرة البرنامج. نكون معكم في تواصل مباشر على 71-844-404 ولا عن طريق صفحة الإذاعة غاديو ناسيونال تونيزيان في بعض التساؤلات المقدمة لأسرة البرنامج واللي راسلونا زاد بالبريد نجاوب عليهم. مرحبا بعد هذا النغم.

0: إيجاب.
1: شفتوا شي خديجة؟
0: وين ما كانت خديجة وباقي الأسماء تنسي احنا هوني في استوديو نبيل بن زكري والدة ليلي على ذمة الجميع في كل ما يهم انشغالاتكم العقارية. نحاولوا ننصتوا للإشكاليات ونجيبوا كل السادة المستمعين والمستمعات الأوفية لهذا اللقاء سواء عن طريق صفحة الإذاعة بكتابة رسالة نصية لأسرة البرنامج وإلا عن طريق التليفون في المباشر 71-844-404. المكالمة الأولى من خونا نبيل. مرحبا.
2: مرحبا بسمة.
0: مرحبا بك يا خونا نبيل. منين تكلمنا؟
2: الله يبارك لك. من نتكلم فيك؟ من المنيهلة.
0: من المنيهلة. مرحبا. مباشرة معك سي جعفر رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير. فاش ينجم يفيدك بعد ما نسمع التسائل متاعك؟
2: تحية ليه.
3: مرحبا سي نبيل. مرحبا بك.
2: تحية ليك والله يبارك لك على المجهود اللي تعمل فيه.
3: ربي يخليك.
2: الله يبارك فيك. ربي يفضلك.
3: تفضل. شنو المشكل نتاعك سي نبيل؟
2: احنا انا مشكلتي قانونيه اداريه، معناها اذا مش قانونيه معناها ما تعرف القضاء يطول وكذا ونجم نحلها اداريا اذا توفرت الاراده، معناها
3: بيان سور
2: من خلالكم انتم، معناها انا اشكاليتي معناها من خلالكم انتم نتوجه
3: ل توصل صوتك
2: أملاك الدولة وسيادة والي إريانا. احنا الوالد عام 61 جاء الشيخ التراب كما يقولوا
3: العمدة،
2: هو مولود الشيخ التراب، هو بالوالد بطبيعته مولود عام 37 في المنيلة معناه، وانا مولود عام 68 في المنيلة، احنا معناه أصيلين المنيلة معناه ولاد منطقة وكذا. يجي يلقاه يتصرف في قطعتين متاع أرض، خلوا هذه أملاك الدولة. الوالد في الوقت ذاك يعني ما عندوش حل، خلوا خويا شنو الحل اللي كراوها له معناها من وقتها ديوان احياء مجرده. بقات العمليه متواصله معناها بعقد كراء حتى يصير عام 82. عام 82 جاء المسح العقاري للمنيهله.
3: صحيح. عام 82 83 دخل المسح
2: العقاري. المسح العقاري للمنيهله. احنا عام 82 عندنا اشكاليه اخرى في نفس العام، معناها عندنا مشكله انتزاع معناها دار الفايت املاك الدوله معناها باش يتعدى فيها وتوروت وكذا، فهمتني ولا؟ الوالد مسكين ما عندوش الامكانيات، لا عمل المحامي للدار ولا عمل المحامي باش معناها كيما يقولوا يفض مشكله الارض. رجعوا الارض لاملاك الدوله.
3: تسجلت الارض لاملاك الدوله.
2: لاملاك الدوله بقينا ما شنو جددنا، قلنا نعملوا عقد كراء وبقينا نتصرفوا فيها حتىش الوفاه نتاعو عام 2012. بقينا نتصرفوا بعد من يومين وزرعينها زيتون معناها، وزيتون كبير نجمعوا فيه نحرفوا فيه قايمين فيه نعملوا فيه كل شيء كل شيء. هو مدة معناها كما نقولوا 5 أشهر 6 أشهر بديت معناها البلد هي المعتمد هي الكل. عندي الوالد عمره 82 سنة يكركروا فيها في الإدارات إيش تعمل في الأرض هذه وبنى الصيفة أنت هنا
3: وكذا. عندك عندك عقد تسويق عاد قلت لي
2: هي عقد تسويق. احنا العقد متواصل من عام 61 معناها
3: كان عندك عقد تسويق عندك الصيفه باش يعيطوا لك يقول لك شنو وصيفتك تقول انا متسوق مع عند الدوله وقاعد ندفع فيها مالي بالكيرا.
2: بالرغم هذاك احنا كيما نقولوا فما عملنا مطلب نتاع تسويه عام 2013.
3: سامحني قبل التسويه قبل التسويه تدفع في معالم الكيرا انتم ولا؟
2: والله اتصلنا بهم وبعثنا لهم مراسله كيما نقولوا.
3: هذه تو كيفاش تو بصدق حتى مادام البلديات ولا الاداره ولا بعثت لك انت ما قاعد غاديك بصيفتك متسوغ لكن مش قاعد تدفع معالم الكيرا.
0: هذا كلام في دفع
3: انت لك متسوغ لك حايز ولك على ذلك كلام سهلوك خلص وصيفتك.
2: احنا رانا مستعدين باش نخلصوا اما شنو كي تمشي للاداره حتى واحد ما يقبل عليك الفلوس وحتى واحد ما يعطيك على صرف من عدل معناها
0: صب في الخزينه العامه
3: تلقى لا مش سهله باش تبيع في الخزينه العامه تلقى انهاوا العلاقه الكرائيه بتبيع اذا كان تم انهاء العلاقه الكرائيه ما عادش متسوق انت سيفتك غاديك ما عادش متسوق
2: نتصلوا بهم معناها ما تلقاش حتى حد معناها باش يجاوبك جاوب معناها كيف شنو باش تعمل بالضبط. في الاخر بكل معناها اصدروا قرار كيما نقولوا من
3: اخلاء قرار اخلاء
2: اخلاء
3: خاطر ما عندك حتى صفه في العقاله خاطر كنت تنجم انت خاطر قلت لي متسوق اخي ثم متسوق مش قاعد في معلم الكيرا ماكش متسوق انت قبل متسوق وقت ابوك حي الدوله كريت لك ومنها في وتم قطع العلاقه نتاع الكيرائيه هذه كنت تنجم وقتها يتم تصويت الوضعيه مع ملاك الدوله.
2: قطع العلاقه الكرائيه معناها كيما نقولوا احنا كي يجيونا ويعلمونا ايجا ادفع الكرائيه احنا ما بقينا حتى
0: انت بوفاة الوالد تحاول تشوف تتصل به
3: نفسه بس ما سمحني شوف راهو اول حاجه باش نتاكدوا لكونه راهو العقاله هذه عقار مسجل لا بروفوني عام 83 وقت جات لجنه المسح الاجباري العقار تسجل لفئه الدوله قال هو معناها الولد فقير وما عندوش باش يعمل محامي مش حكايه محامي مش حكايه واحد هو بيدو يستعرف اللي قبل 83 من ابو كان كيري من عنده عقد كيرا او الكراي عمره بيوني من ليك راهو يقعدش 50 سنه 60 سنه ما عنده حتى معنى راهو الحوز راهو اللي يحوز بحسب احكام الفصل 22 و45 و46 و47 و47 من جهه الحقانيه صحيح الحوز هو احد اسباب اكتساب الملكيه لكن الحوز عنده شروط وحسب احكام الفصل 45 يسمى تحوز بصفه هادئه او مستمره دون منازعه او مشاغبه من حد وبصفه ملك هنا هو كاري دوك ما نجمش يتمسك بالحوز
2: احنا سياده الرئيس مانيش احنا احنا احنا احنا احنا احنا مع انا ساعه الوالد مناضل معناها شارك في معركه بنزرت معناها كيما نقولوا من عام 61 صار فيها 65 سنه وهذه وريت معناها مئات الحقارات في البلاد
3: باهي نكمل لك سامحني نكمل لك
0: يزيد يعطيك
3: انا فسرت قلت لك الحوز مش ممكن تتمسك بالحوز حكايه مناضل مش مناضل مساله اخرى هذيك في مطلب التزويه اللي باش تقدمه لوزاره الملك الدوله تذكر الحكايه هذه انا تو نفسر لك تفسير قانوني قلت لك الحيازه نتاعك ما عندها حتى معنى قانوني
0: عقد التسويغ ما يملكش
3: ما تنجمش تتمسك بالحوز باعتبار انت سيفتك من الاول كراي والكراي قلت لك يبقى ديما كراي قعدت نعطيك في الشروط الحيازه المكسبه للملكيه يلزم انسان يتصرف بصفه مالك انتم ما كنتوش تتصرفوا بصفه مالك تتصرفوا بصفتك متسوق والمتسوق
0: ليه فرق بين المتسوق
3: راهو المتسوق زاده انت تو سيفة مالك قلنا مش متوفره فيك خلينا نمشي المتسوق المتسوق راه مقتضى عقد تسويق المقتضى عقد تسويق لازم يقوم بواجبات المتسوق لازم يدفع معاليم الكراء اذا كان انا معناها مقيم في ارض مش قاعد ندفع في معاليم الكراء ونطلب التسويه بالحق الوضعيه نتاعي وقتها وضعيه هجينه معناها غير عاديه يا الدوله قطعت العلاقه الكرائيه معناها وربما ما انت في بالكش وقطعت العلاقه الكرائيه ذاك علاش ما عادش يحبوا يقبلوا منك المعاليم الكراء تولي في الحاله هذه يقول انا مادامي انا زرعت الزيتون وانا نتصرف وانا ولد مناضل وانا راني معناها كم حافظ على ارض الدوله حافظت عليها وكمش مني انا راهو استغلوا ربما ناس اخرين وجاوا استقروا فيها وبناوا معناها ربما حي سكني معناها فوضوي هذا كل انا نجم نحطه مش راهو مش قانونيا باش نكون واضحه معاك راهو مساله معناها باش تتقدم بمطلب للسيد وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه تحت اشراف المدير الجهوي لاملاك الدوله والشؤون العقاريه بولايه ريانا تشرح فيه الوضعيه هذه خاصه وانه اصدر امر في 2015 بالنسبه للعقارات الفلاحيه امر يقضي بالتسويه تسويه الوضعيه هذه معناها تذكر له تقول له راني كل الاسباب كنا نذكر فيها هذه الكل وتقول له راني مستعد نشريها على اساس نشريها مع عند الدوله وتسوي لي الوضعيه نتاعك معناها اما باش تقول لي حوز ولك ماكش الحيازه مش متوفره فيك خاطر كراي وخول بالنسبه للكراء انت في السنوات الاخيره مش قاعد تدفع قل لهم راني مستعد نشري مش حكايه الكراء مستعد نشريها العقار ويراعيوا ظروفكم واللي كونك حافظتوا عليها الارض واللي كونك قاعد تعس عليها تو 50 سنه ولا 40 سنه
2: 65 سنه
3: يعطيك الصحه مالهم انتوا كهاو صوتك وصل ان شاء الله تكون مصالح
0: وصلنا صوتك
3: وصالح مصالح ملك الدوله وشؤون العقاريه ولكن هذا ما يمنعش اللي كونك تعمل تعاود تعمل مطلب حتى اذا كان عملت مطلب قبل ما فيها باس تعاود تعمل تذكير للسيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنا متأكد اللي عنده مصلحة كاملة يتبع في البرامج هذه ويعرف معناها معناها الإشكاليات ربما اللي يطرحوها السادة المستمعين معناها خاصة بالنسبة للوضعية نتاعك أنت وضعية نتاع آلاف منك أنت معناها قاعدة عندهم وضعية هكا ما عندهم مشاهد ملكية رغم أنه
2: معناها زيتونا إحنا تعبنا عليه
3: إيه
2: تعبنا عليه سنين معناها تعبنا عليه سنين نجيو في بجرة قلم معناها نخرجوا منها معناها
3: هاني يعني كان الأبوي جيروديك عندك سند قانوني ثم أمر نتاع 2015 راهو يسمح بالتسوية الوضعية العقارية ثم أمر كذلك بسمة في 7 جوان 2018 راهو تم التجمعات السكنية مش كما وضعية سنابيل هذوما الناس بانين فوق ملك الدولة ولا اليوم ما عندهم شهادة ملكية كيف عندهم أمر نتاع 7 جوان 2018 لتسوية الوضعية العقارية وربما فرصة هو جبدها لنا سنابيل باش نذكروا الكون صحيح لابوي جوريديك موجوده والامر موجود والليجان موجوده
0: استوى الطبق
3: لكن بصراحه
0: الثلاث نفذوا
3: لا مش قاعدين ينفذوا لكن بوتا كبير جدا معناها كي نسمعوا في العام سوى وضعيتها 20 واحد ولا 30 واحد مش هذه الاراده نتاع المشرع بصراحه
2: واحنا من جمله مئات الحالات
3: ومش هذه الاراده نتاع السيد رئيس الجمهوريه السيد رئيس الجمهوريه كل يوم يقول لك يا ولدي يخدم الناس واخدم راك انت هنا في دورك يا والي ولا كاللجان نتاع تسويه الوضعيه العقاريه ولا كوزير راهو دورك باش تخدم المواطن انا كان متوفره فيا الشروط القانونيه تعرف قداش من مواطن تونسي برمي تصدم بسمة، قداش من مواطن تونسي عنده وضعية هكا معناها رو ساكن في أرض متاع الدولة، 500,000 مواطن تونسي معناها نص مليون تونسي، معناها أنت بيتك تسوي لهم وضعياتهم حتى نفسانية
0: الراحة النفسية،
3: معناها تصور التوانسة اللي مش يرتاحوا مش يولي ياخو شهادة ملكية، باك شهادة ملكية مش يولي مش يولي معناها ينجم ياخو قرض من البنك، ينجم يكتب الولد ولا العلو والمعتدي العقار نتاعو، ونجم معناها ثم معناها اشكاليات كبيره باش تحلها اذا كان معناها تسعى لتسويه الوضعيات هذوما. للاسف موجوده اللجان هذه نتاع املاك الدوله، وللاسف معناها البطء، معناها نحكي لك انا بصراحه معناها ان شاء الله نلقاو جواب من وزاره املاك الدوله تجاوبنا علاش البطء هذايا في تسويه الوضعيات العقاريه نتاع الساده المواطنين.
0: شكرا لك نبيل، اعمل البروسيدور اللي ذكره لك سي جعفر مراسله باسم وزير املاك الدوله
3: تحت اشراف مدير جهوي املاك الدوله وشؤون العقاريه بولايه تريانا، وان شاء الله ما يعمل تفكير وتفكير، خاطر قال بعثت مراسله قبل وما جاوبوش، يعمل تذكير للسيد الوزير وان شاء الله باذن الله يلقى حظه ان شاء الله ويلقى الاجابه الشافيه والكافيه ان شاء الله.
0: عبد اللطيف وهب يقولوا لي على الخط الثاني خونا ناجح، مرحبا.
1: مرحبا، بارك الله فيك، مرحبا بكم.
0: سي ناجح منورنا، منين تكلمنا؟
1: نتكلم فيك من ريانا برج الوزير.
0: من ريانا.
3: مرحبا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بولاية ريانا.
0: كل مستمعينا في برج الوزير. شنو هو المشكلة نتاعك يا ناجح؟
1: والله يرحم والديك يا استاذ، يرحم والديك استاذ جعفر، الله يرحم والديك.
3: يرحم والديك انت، بارك الله فيك.
1: شنو والله إلا اتصلت فيك معناها يرحم والدين والديك ويرحم والديك الكل.
0: يعيشك يا سي ناجح. شنو المشكلة نتاعك؟
1: باش نقول لك، عندي طريف التراب هذا في زرجيس، راه مش في تونس.
0: مسيلش مسيلش.
1: في زرجيس ماخذينه معناها من عام 73.
3: باهي.
1: هاي عندي الورقة والسيد الله يرحمه اللي توفى.
3: اي.
1: هذا فهمت لله معناها عمل مطلب للولاية نتاع مدنين.
3: اي.
1: ورخصوا له معناها باش يبيع على روحه.
3: باهي.
1: الورقة هاي عندي من عام 73.
3: باهي.
1: اخذينا التراب انا واخوتي اربع اخوة، اخذينا التراب مع بعضنا ومشينا للمحكمة فهمت الله متاع محكمة الناحية متاع زرزيز.
3: اي
1: بعثتنا يقولوا هم قبل يقولوا فلاح، هو خبير معناه يقولوا
3: فلاح، اي خبير في لحية. اي
1: صحيح، الخبير هذاك فهمت الله بعثته الدولة، قالت لنا بعثته للمحكمة متاع زرزيز، قالوا تعطونا 100,000، اعطيناهم 100,000 وبعثوه هو خلصوا هم وامورهم مع بعضهم.
3: اي
1: جاء فبدي كيل وقاس.
3: علاش مشيتوا المحكمة؟ علاش ثم نزاع صار بيناتكم؟
1: لا احنا المحكمة كما قلت لك مع الأرض هذه
3: راهو محكمة الناحية نمشوا لها، كان كيبدا عندنا قضية في كف شغب.
1: لا هذه
3: ولا قضية حوزية. علاش ماشي محكمة الناحية؟ أنت عندك نزاع مع شخص؟
1: لا تو معناها قلت لك أنا في أول وقت اللي خذينا الطلب هذا المحكمة بعثتنا باش نسجلوا. خاطر احنا ما تعدت التسجيل معناه من عند الدولة فندي بالطيارة.
3: ما تبعثش المحكمة باش تسجلوا ولا ما تبعثش تسجلوا إذا كان جاتكم المحكمة العقارية ولا محكمة الناحية ما تسجلش المحكمة.
1: سامحني احنا نحكي لك أن المحكمة مش تسجل، المحكمة بعثت خبير هو
3: اللي. علاش المحكمة مشيت لها محكمة الناحية نتاع جرجيس؟ ايه؟ علاش مشيت لها باش تعملوا إبرام البيع النهائي ما ضد البلدية وضد الولاية؟
1: لا في البلدية، لا عملناش في البلدية احنا.
3: أنت علاش مشيت لمحكمة الناحية؟ فسر لي علاش.
1: سامحني، محكمة زرجيس. محكمة الناحية بتاع زرجيس هي اللي بعثت الفلاح.
3: ما تبعثش المحكمة تلقاها نفسها، راهي ما تمشي لهندي تعمل قضية عندها.
1: يمشينا احنا مو بعثونا هم، بعثونا فلاح.
3: لا ما يجيش هكا، ماكش فيها من باب الوضعية. اسمعني يا بابا اسمعني، ماكش راهو محكمة الناحية راهو نمشوا لها، راهو مش المحكمة كما تلقى ما تعمل تبعث لك تقول لك يبرا يسجل. المحكمة الناحية محكمة موجودة في جرجيس صحيح؟ تمشي لها اذا كان عندك قضيه في كف شغب، اذا كان عندك قضيه في حوزيه، اذا كان عندك قضيه نتاع نفقه، اذا كان عندك هذه معناها محكمه الناحيه اختصاصها، مش اختصاصها تسجل العقارات، اللي تسجل العقارات هي المحكمه العقاريه في مدني. المحكمه العقاريه بدوش طرق تسجل العقارات، يعني طريق المسح الاجباري اللي جاء المسح في جرجيس وخدم على روحه، المسح ثم لجان اسمهم لجان المسح العقاري. وثولنا على طريق مطلب تسجيل اختياري، انت تمشي المحكمة العقارية متاع مدنين وتقول نحب نسجل العقار متاعي وهي المحكمة تعمل الابحاث متاعها وتسجل لك العقار، مش محكمة الناحية. فهمتي تو يا بابا؟
1: وانا ارض سامحني
3: تفضل.
1: مشينا المدنين ومشيت القيس الراضي ومشيت المحكمة العقارية والملكية العقارية.
3: اي هاك تو بديت تفهم فيا، مشيت المحكمة العقارية متاع مدنين.
1: متاع مدنين
3: اي
1: المحكمة العقارية وبعد محكمة العقارية بعد مدة قعدنا نجي عامين تعدينا الملكية العقارية باش تعطينا معنا
3: يعطيك السبب بعثتكم الدفتر خانة هي
1: صحيح هذا الكل عملناه ورقتي هاي عندي
3: هاي فضل ما عند الله هاي ذي الحشتي بيه هذا تو تحكي لي تو وليت تحكي بالقداء قبيلة تحكي لي قلت لي خبير ومحكمه الناحية واحد تحكي في حكاية بصراحة ما مش هي
1: لا لا
3: هاي تو مشيت المحكمة العقارية والمحكمة سجلت لكم وبعثتكم الدفتر خانة
1: صحيح بعد تقريبا عامين فهمت لا بعثونا خلصنا فهمتي 36 دينار انا اخوي كل واحد 18
3: باه
1: على خاطر المسح ما عملته الدوله
3: يا عطك الصحه تو اللي جاي المسح العقاري هاك المحكمه العقاريه سجلت لكم بلاش راهو بلاش
1: صحيح
3: اما مشيت كنت نهار باش تاخذ شهاده ملكيه طلبوا عليكم فلوس دفتر خانه مو مثل السخيخ في المحكمه العقاريه محكمه عقاريه تسجيل اجباري بلاش مجانا قاعده تسجل الدوله مجانا
1: صحيح احنا توا المشكلة هذايا معناتها تو من عام 73 الأرض عندنا جاء واحد هذايا عساك عندي جاري من الجهة البحرية من
3: الشمالية
1: هي توفى الله يرحمه وعنده ورثاء فهمت وهذا سمسار جاي يدور منا فهمت خذا من عندهم معناها ثم اللي باعوا له معناها من عندهم الجهة البحرية وجاي وأنا مدام أرضي معناها 3000 واش متر فهمت لا وانا اخويا بحذايا الكل فهمني عامل السياج على الرابع تركينا اموري برجله ودخلت الضوء ودخلت الماء
3: وهي وهي مسجله كوميتا ولا وحدكم مسجلينها؟
1: لا مسجله كل واحد وحده
3: هاي مالي شنو تحب انا هذه بالنسبه لك انت عندك ديامنتا عندك عندك عباره قطعه ذهب بالطابعة نتاعها
1: صحيح لكن السيد هذا جات رمى عليها فهمت
3: وقتاش فانا عام
1: السيد هذا من 2010 وانا نعاني فيه لتو
3: ما عندوش حق اذا كان تشكي بيه هذا بالنسبه لي هو اعتدي على عقار مسجل هذه جريمه يعاقب عليها القانون
1: اي لكن شكينا وعملت محامي الاول يعني المحامي الاول من محكمه الناحيه ما هي الاول مره وبعد تعدات محكمه الابتدائيه بتاع مدنين
3: اي
1: محكمه ابتدائيه بتاع مدنين
3: اي
1: ما يقولوا معناه يبعثوا خبير في المساحه
3: صحيح
1: خبير
3: صحيح
1: في الدنيا
3: اي
1: هذوما داروا وحدهم فهمت الله ومنا ومحاميهم الله اعلم بهم ومنا الله وجابوا معناها خبير اللي خبير جلسه الاولى جلسه الثانيه جابوني البرا المحامي الاول هذا
3: يا رسول الله كيفاش ابوك البرا حكموا ضدك؟
1: اسمعني علاش؟ على خاطر الخبير هذا معناها المحامي الاول اللي عملته جلسه الاولى الثانيه الثالثه جابوني البرا
3: في الاستئناف خسرتها يحب يقول خسرت القضيه في الاستئناف
1: خسرت القضية في الابتدائي نتاع مدنين.
3: اي ما انا بصفتها محكمة الاستئناف تاع محكمة الناحية هكا ولا؟ اي
1: وبعد
3: مشيت عاقبت انت مشيت عاقبت.
1: لا بعث معناها بعد الابتدائي حكمه معناها السيد هذا بدلت المحامي وجبت محامي اخر. وعمل المطلب نتاعه باش يدخل في الوحدة نتاع الاستئناف. لقى الخبير هذا لو خبير بناء ماهوش خبير في المساحة.
3: خير وخيرين هي.
1: اي نعم. أمي المحكمة الأولانية متاع مدنين محكمة البداية حكموا بعطوه سنية معناها من عندي ولا رغم اني ارضي مسجلة وصاري وديته كلها برجلي
3: اي
1: وبعد كيف المحامي هذا الثاني اللي عملته تعدى للاستئناف قلت له عديها للاستئناف عداها للاستئناف اللي حكمات المحكمة الابتدائية حكمات المحكمة الاستئناف فرض ضربة كيف ده عدنا على التعقيب قلت له عدل عندنا تعقيب بما انه تعقيب في تونس الله يرحم والديهم والله يرحم والدين اللي كان اصلا فهمت التعقيب ربح التعقيب فهمت لا تو رجعوه معناها لمحكمه الاستئناف تاع
3: نقضوها الحكم ورجعوه لمحكمه الاستئناف تاع مدني
1: تاع مدني
3: باهي
1: هو اش عمل؟ ما هو طيح لي السور نتاعي من الجهه الغربيه هذيك طيح لي سور دقدق من غير ما يصورني وفيه زوج سبابيل تاع ماء واحده نتاعي واحده نتاع خوي دقدق لي الكونترات ودينا كل دقدقها لليوم
3: باهي
1: عديت شي كما قلنا احنا معنا التعقيب ربحنا التعقيب
3: ورجعت للاستئناف وصلنا رجعت للاستئناف تاع مدني
1: اي رجع التو معناها محكمه الاستئناف تاع مدني
3: اي
1: ست مرات حشاك ولا سبع مرات
3: اي
1: سبع مرات الخبير الاخراني اللي جاء
3: اي
1: ايش عمل له يا والله اعلم بهم تو بعثت له المحكمه سبع مرات. روحت انا للمحامي قال لي هاو قدامك بعثنا له ست مرات سيدي اخر جلسه في اخر اجواء.
3: فهمتك.
1: يعني هذا الخبير
3: وما جاش الخبير وما خدمش خدمته.
1: ما حبش يجي لي لانه المره الاولانيه ما خدمش خدمته على قاعده.
3: باهي.
1: وارضي تتري مسجله وبكيات قيس لاراضي الكل عندي بكيات قيس
3: لاراضي يا ناجح يا ناجح
0: فهمنا اشكاليتك تو نجاوبك
3: هيا تو نجاوبك هاني سمعتك هو بالكدا واسمعني تو انت
0: انت تو تسمع وتفطن
3: اول حاجه ساعه هو قضيه جاريه في المحكمه المفروض ممنوع علينا باش نجاوبوا على قضيه جاريه في المحكمه ومع ذلك احترام لك انت واحترام الجرجيس واحترام الاذاعه الوطنيه باش نجاوبك انا باش ما تخش في التفاصيل اول حاجه يلزمك تطمئن اللي كونك مادامي عندك عقار مسجل وعقار ما فيه شهاده ملكيه منفرده راهو حتى حد ما ينجم يمسلك ملك حتى حد الا في حاله واحده الدوله باش تفك لك مقاتل يسموه انتزاع من اجل المصلحه العامه مقابل تعويض عادل اما سينو حتى حد ما ينجم يمسك ملكيتك اول حاجه دونك القانون راهو معاك دونك اللي انت عندك شهاده ملكيه منفرده وسجلتها لك المحكمه العقاريه دونك ما تخافش باذن الله ما تخافش باه قلت لي عملنا قضيه وكنت تحكي لي انت قلت لي الحمد لله خذيت حقي في القضاء وترحم على والدين المحكمة وتقول يرحم والديه وخذيت حق وهذه مش مزية هذه بإذن الله بإذن الله ما ظهر حق وراه طالب ما دام عندك حق راه حقك ما يبيعش المشكلة تو الخبير بس هو عندك كلامك صحيح لو أنا مش نقول لك لا ومش صحيح خاطر المفروض هذا المحكمة هي اللي تتخذ الانيشيتيف وتعيط للخبير هذا باش يكمل خدمته مش سبعة جلسات تتأخر والخبير ما جاش للمحكمة وهذا الخبير أو اسمه مساعد القضاء والخبير معناها راهو كلفته المحكمه مقتضى ماموريه واذا كان لزم راهو المحكمه تنجم حتى تقترح السيد وزير العدل معناها باش يشطب عليه من قائمه الخبراء مع اذا كان خبير ما يحترمش المحكمه وما يجيش وما يشوفش مصالح الناس المتعطله يقول لي توا سبع جلسات يا رسول الله تتاخر السيد ما جاش هذا انا في بقعتك انت يا سي ناجح ولا في بقعه المحامي نتاعك تدخل السيد رئيس الدائره المكلف بالملف وتعلموا بالتقاعس الخبير هذايا باش يتخذ معاه الاجراء المناسب
0: التدابير اللازمه
3: معناها هذا ايش نجم نعمل معاه كان خلي المحكمه تو تحكم بحكمها وباذن الله تاخذ حقك ان شاء الله باذن الله
0: شكرا على الاتصال والمستمع ناجح مدام ليلى الترخاني عن طريق الصفحه تقول نحب نتواصل معكم في لطرح قضيه تليفون لذا ولا الصفحه تخلي لنا رقمك ونتصلوا بيك سي بالحاج محامي يتبع في البرنامج يقول شكرا على المعلومات القانونيه اللي تفسروها بكل صدر رحب جعل الله هذا في ميزان حسناتكم سيده بسمه وسي جعفر
3: حيون حيو سادة المستمع المحامين الكل ان شاء الله باذن الله
0: شكرا جويني زيدا رابعي بلومي سميحه تيماني شكرا لكم جميع المستمعين والمستمعات رساله توصلنا عن طريق البريد من مدنين من محترمنا المراسل بالجسم الجسمي اللي يقول بعثت لكم بعض المؤيدات في حكم كيفاش ننفذ الحكم هذا بعد انتظار 19 سنة من عام 2007 ل 2026
3: والله مأساة
0: وتحيتي كبر لي
3: نقرأ في الرسالة متاعه سي بالجسم بالمبروك الجسمي والله مأساة بصراحة بيتم على الكلمة إنسان معناها تعرض المظلمة حبوا يحلوله معناها ثنية في أرضه عمل قضية تبقى الإجراء القانونية نحن مواطن تونسي ديما نشجعوا الناس باش يلتجؤوا للقانون ماناش في غابة معناها نقولوا ثم قانون في البلاد ودولة قانون ودولة مؤسسات مشي يقدم قضية ضد البلدية متاع مدنين ضد المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية قضات اللي فايته معناها وصدر القرار عملها على المحكمة الإدارية قرار واضح معناها وفي حكمه مش معناها يطلب منها ربما باش تقول لي انت او غموض في الحكم ولا معناها لعل البلدية ما قضت المحكمة الإدارية ابتدائيا بقبول الدعوة شكلا واصلا والغاء القرار المطعون فيه الغاء القرار القانون معناها القرار متاع البلدية هذا يا سيدي كي تلغى القرار علمهم به ما استنفتوش البلدية كي ما استنفتوش معناها ولا حكم بات كي يولي حكم بات عنده شهادة في عدم الاستلام بعد ثانا ولا حكم بات تشبه حكم بات معناها يلزم يتنفذ بالقانون وذا الدستور التونسي شنو يقول
0: ما يضمن للتونسي
3: للأسف بلدية مدنين ما نفذتش القرار هذي متاع البلدية متاع متاع متاع المحكمة الإدارية طبعا كي نقول البلدية ثم سلطة إشراف على البلدية مش مسيب البلدية وحدها البلدية ثم الوالي هو سلطة إشراف وفوق الوالي إذا كان ما خديتش حقي عن طريق الوالي زاد النجم نبعث السيد وزير الداخلية باش ياخذ لي حق هو الحقيقة بعث شكاية للوالي نتاع مدنين والحمد لله الوالي نتاع مدنين جاوبوه لكن جاوبوه بطريقة راهو ما نجمش ننفذ ما قالولوش ما نفذناش نحن القرار نتاع المحكمة الإدارية اما قالوا راهو يتعذر علينا علاش انا خاطر راهو الاجراءات القانونيه راهو تقتضي معناها يلزمنا نقلعوا نجار ثم اجراءات وثم وحدات وثم دخلوا في متاهات وثم ارض اخرى باش نمسوها وذي الارض هذه يلزمنا ننتزعوها من اجل مصلحه عامه وما زلنا ما خديناش الاجراءات القانونيه هذه هذاك علاش ما نجموش ننفذوا قرار المحكمه الاداريه وخلوه بطريقه ما نحبش
0: معلق الراجل
3: خلوه لا مطلق لا معلق بيان سور، ما قالولوش نحن راهو قرار المحكمة ما نفذوش حتى جريمة يعاقب على القانون خلوه. وربما برشا ناس في الإدارة التونسية، وفرصة باش نذكر بها راهو إذا كان رئيس بلدية وإذا كان والي
0: يتقاعس
3: ما ينفذش قرار المحكمة راهو جريمة يعاقب عليها القانون على معنى أحكام الفصل 315 من المجلة الجزائية. لكنهم هما ما قالولوش راهو القانون وتنفيذ الحكم الإداري المؤرخ في 14 جويلية 2023 يقضي باتخاذ قرار في إزالة الأشجار الزيتي وعمدة الكهرباء وخزان الماء. هي إيش تنتظر أنت باش تاخذ قرار هذايا؟ ما خذوش قرار. إيش تنتظر باش إذا كان ما بصراحة معناها جواب بتاع السيد الوالي إن شاء الله يكون في المستمعين وإن شاء الله يحلوا مشكلة المواطن هذايا الكريم. وهذايا معناها مواطن عنده مشكلة شأن القضاء وعنده حكم قضائي وعنده حكم ضد البلدية. معناها ما فيها باش تلتمت معناها اذا كان ثم اشكاليه باش تزيلوا الاشجار والاعمده نتاع الكهرباء وخزان الماء اذا كان بالتنسيق مع ربما مع الصوناد ومع ستيك باش تنتظر انت والي سيد والي راه تنجم بالتليفون تحل هالمشكل
0: والله
3: مش مواطن توا مواطن باش يحل هالاشكاليه مواطن عنده 19 سنه قال لك وين نتبع فيها من البلديه
0: ما حلوش يستنى في التنفيذ
3: ان شاء الله سي بلقاسم وصلنا لك صوتك
0: وصل صوتك عن طريق اولى الاذاعات الاذاعه الوطنيه صوت كل الشعب التونسي واحنا هوني دائما من اجل خدمه نكون منصه لصوت الشعب التونسي من شمال البلاد الجنوبها ومن شرقها الغربها. سي عبد الله يستنى فينا على خط البرنامج في مرحبا اهلا وسهلا سي عبد الله
4: الاخت بسمه
0: ربي فضلك
4: السيد الرئيس
3: مرحبا سي عبد الله
0: نتكلمنا سي عبد الله
4: عايش بربي شريط قفا
3: نتكلم فينا سي عبد الله باش نعرف منين برك
0: منين تكلمنا سي عبد الله
4: من مكر
0: مكثر
3: مرحبا بك
4: سي مكثر سي عبد الله على الشيع من ورثه
3: اي
4: من ورثه احدهم متوفي وعمره 14 سنه
3: باه
4: وقت الشريط شريط باعولي منباتهم من بوهم وباعوا لي مناباتهم منابات من خوهم المتوفي هذا وهو عمره 14 مات وهو عمره 14 سنه
3: مات من بعد بيو
4: مات بعد بيو
3: هكاك هكاك
4: مشيت المحكمة العقارية قال لي برا اعمل حجه تكميليه مشيت
3: مش محكمه عقاريه دفتر خانه دفتر خانه
4: دفتر خانه اي
3: قالوا برا جيب كتب تكميل
4: مشيت عملت حجه تكميليه
3: اي
4: عليهم هما في بياتهم من بوهم
3: من بيهم لكن في بياتهم من خوهم ما عملتهاش
4: على خاطري ما الوضعيه ماشي ما طلعوش لي حجه وفاه
3: وعندهم اختلاف في الالقاب
4: هو خاصه خل نكلمك بعداش اتضح يورثوها اخواته من الاشقاء الاخرين ما يدخلوش
3: هي.
4: المهم معناها بعد ما سجلت كل شيء مناباتهم هما وقت اللي رجعت لهم باش يكتبوا لي حجه تكميليه في المناب نتاع خوهم ما حبوش يستعرفوا بي وطلبوا علي قالوا لي نبيعوا لك من الاول وطلبوا علي برشا فلوس لان درا بالله سيد الرئيس عندي الحق فيه ولا ما عنديش الحق
3: هاتهم فسر لك سيدي سي عبد الله
0: شكرا وصل عن طريق اللي على
3: اول حاجه رأيي. اول حاجه نحييك ونحوك كافه اهالي مكثر انا قعدت مده ما سمعتش مكالمه من مكثر وعندي حنين خاصه كالجهه هذيك بصراحه ربوع تونس كل عزيز علينا ونحيوها بالمناسبه
0: تحياتنا لكل سكان
3: مكه نطمنك يا سي عبد الله راهو اللي يبيع لك حاجه راهي مش مزيه باش يعمل لي كتب تكميلي لازم تفهم الحاجه ذي راه مش مزيه ساعات نجي لواحد نقول له اعمل لي كتب تكميلي يقول لي تعطيني فلوس ولا وتعاود نبيع لك لا مش مزيه سيدي راهو اذا كان المشتري عنده التزام اللي هو دفع ثمن فان البائع ملزم بحاجتين البائع ملزم اخت بسمه بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفيه ضمان الاستحقاق يدخل فيه حكايه العقود التكميليه دي اول حاجه هو موجود في العقد متاع البيع انه البائع ملزم بابرام اي عقد تكميلي دونك ملزم بموجب القانون حسب احكام الفصل 242 مجله التزامات العقود وكذلك ملزم بموجب القانون باعتبار يدخل في ضمان الاستحقاق دونك ما مش مزيه تقول لي سي جعفر هاو باش نشدوا من شعره وانا نقول له اكتب لي بالسيف هاو ما حبش يكتبوا لي يا سيدي ما لا تعمل بهم قضيه مدنيه في المحكمه الابتدائيه متاع سليانه اسمع فيا ولا قضية مدنية تكلف محامي يقول له اعمل لي قضية مدنية في إلزامهم بإبرام كتب تكميلي وفي صورة رفضهم اعتبار الحكم يقوم مقام الكتب ووكل الحكم هذاك تاخذه وتاخذ الكتب الأصلي هذاك متاعك انت وتصبه في دفتر الخانة وتترسم الوضعية
4: سيد الرئيس راهو في نحكي لك على الباية نتاع خوهم
3: الباية نتاع خوهم قلت لك ما حبوش يصحوا لك
4: أي.
3: مش مزيه ما دام هما باعوا لك من الاول ملزمين أي. بالقانون باش يمروا معاك كتب تكميلي تعمل بهم قضيه مدنيه في الزامهم بابرام كتب تكميلي الحكم يقول هكا. وفي سورة رفضهم اعتبار الحكم يقول اعتبار الحكم يقوم مقام الكتب. عبارة كتبوا لك وقت يولي عندك حكم، تاخذك الحكم وتصبه في دفتر خانة يترسم لك الوضعية متاعك.
4: يرحم والديك.
3: داكوردو، هذا الحل الباهي. هو عندك اربع حلول، انا ما عبيش نقولهم لك الاربع حلول، اما ذا مشيتك الحل ديريكت للحل الباهي. الحل الاولاني هو الحل الودي بابرام كالتكميلي، قلت لي ما حبوش. الحل الثاني تمشي تعمل اطعن في قرار حافظ الملكية العقارية على معنى احكام الفصل 388 من المجلات الحقانية. والحل الثالث تمشي تعمل مطلب تحيين في المحكمة العقارية. والحل الرابع اللي هو تعمل قضية مدنية في إلزامهم بإبرام كتب في صورة رفضي مع اعتبار الحكم يقوم مقام الكتب. وديجا بعثك للحل ذي مباشرة باش ما تقولش نطول عليك. ديريك تمشي المحامي قل له يا أستاذ عمل لي قضية مدنية في ابتدائية سليان.
0: واضح، شكرا لك.
3: وإن شاء الله بإذن الله وأحسن حل وأرجع حل وأقل وقت وأقل تكلفة وأقل جهد بإذن الله. شهرين ثلاثة يبقى عندك حكم تتحل المشكلة نتاعك.
0: شكرا يا سي عبد الله. اي سي عبد الله عندك
4: سيد الرئيس سؤال في الخير.
3: مرحبا بك يا سي عبد الله. انت ما قلت لك من مكثر الدلل علينا كما تحب.
4: اليوم عندي ارض مسجله وواحد غير عليها زرعها لي كل. مشيت حليت قضيه في كفش غب.
3: اي
4: انا واثق لي باش بحولها يصدر لي
3: ان شاء الله يا ربي.
4: لكن الحكم هذا نتاع كفش غب نجمنا نسترجع به ارضي، وخاصه هو ما يملكش معايا خلاص.
3: أي. بالعكس أي.
4: عندي الحق بس بعداش النجم
3: هو الفصل 307 مجلة حقانية يخول لك يخول الحاكم الناحي باش ينظر في القضية نتاعك. ما مشيت للحاكم ناحية مكثر انت ولا عملت قضية في كف شغب.
4: نعم.
3: القانون يقول له الحاكم الناحي يلزم يحمي الشخص اللي عنده شهادة ملكية.
4: ايوه.
3: ما دام عندك شهادة ملكية تو يحكم ضده هو بكف شغبي عند العقار. ما تخافش، ما حقك ثابت. حاجة واحدة ابار تخرج وانت من العقار تقول لي انت سي جعفر هاو عامين ثلاثة يا رسول الله حرمني من ارضي وما استغليتهاش. وهذه تنجم بعد في قضية مستقلة بعد ما تربح القضية في كفش غب تعمل قضية مستقلة في غرامة التصرف. تمشي تستصدر إذن العريضة من السيد رئيس المحكمة الابتدائية متاع سليانة، تقول له عايل لي خبير في الفلاحة يشوف لي العامين أول 3 سنين هذوما قداش الأرض كانت تصور فلوس والصابة قداش وقت باش وروا حرمني. ما خاطر الضرر هي ما فات شخص من الربح وما لاحقه من الخسارة. تنجم تعمل بيه على ضوء تقرير الاختبار اللي باش يعملوا الخبير في الفلاحة على ضوء التقرير الخبار تعمل بيه قضية في غرامة التصرف اسمها. أكل الفترة اللي حرمك منها من التصرف زال الطالب بها من حق طالب بها.
0: شكرا لكل المدخلين في الجزء الأول من لقاء استشارات قانونية. شكرا لسي جعفر الربعاوي على حسن تواصله مع أحبائه للإذاعات. بكل صدر أحب تكون معنا الأستاذة أمل همامي في الجزء الثاني، تحثوا عن حقوق المتضرر في القانون الجزائي ونجاوبوا على تساؤلاتكم واستفساراتكم المدنية على 71 844 404. رجعين.

0: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع بالك وأنا معك.
1: إلها شوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
2: إلها شوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
3: منوعات، برامج اجتماعية،
2: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
3: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
2: وترافقكم أينما كنتم.
3: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز للأخبار. شركة تونسية للملاحة تبرمج خلال الموسم الصيفي 149 سفرة موزعة على سفينتي تانيت وقرطاج لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج والعائدة إلى أرض الوطن. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يستقبل اليوم وفدا عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في إطار الإعداد للانطلاق

0: فتيات الكشافة المنعقد بمدينة سيام ريب بكمبوديا من 13 إلى 19 من جوان الجاري، وذلك بمشاركة وفود تمثل مختلف الدول الأعضاء في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. في أخبار العالم، اتفاق مؤقت بين أمريكا وإيران يمدد هدنة أعلنت في أفريل لمدة 60 يوما. الاتفاق سيسمح بفتح مضيق هرمز اعتبارا من الجمعة القادم وإنهاء حصار أمريكي بحري على السفن والموانئ الإيرانية. زعماء في قمة مجموعة السبع يعربون عن دعمهم للاتفاق المبدئي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران. قمة مجموعة السبع تعقد حاليا بباريس. الرئيس اللبناني جوزيف عون يكشف عن جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، ويجدد تأكيده على أن مسار بلاده بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات واشنطن وطهران. كان هذا موجز أخبار الثالثة مساء، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: من 38 بدينا، ولليوم واحنا معاكم
4: عشرة دائمة،
5: والعشرة بالمواقف تتقاس.
3: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي؟ مع أهل الاختصاص تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل.
6: قدموا شكوى في الحالة ذي الفصل 242،
7: خاصة الطبق العادية والمية بالعمومية.
8: المدخل نصر إشتريته
9: القضية من 2015
6: الحق. تلتجأ للمحكمة،
10: هذا عنده وضعية قانونية.
11: استشارات قانونية

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: استشارات قانونية.
2: هذه الإذاعة الأم، هذه الإذاعة اللي دائما في خدمتكم، هذه الإذاعة الكبيرة اللي تلعب دور كبير في إنها تكون مواكبة للعصر الرقمي. أكيد دخلنا عصر رقمي تدفقي كبير من خلال تركيز استوديو متجدد، هو استوديو 5 القديم لكن ولا استوديو الراحلين نبيل بن زكري ووليد تليلي. من هذا الاستوديو تتواصل الرحلة معاكم انتوما أوفياء أولى الإذاعات، أولى البدايات، إذاعتكم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية، ونعتز أنكم دائما تساهموا في الشعور بانتمائكم لهذه الإذاعة اللي هي نبض الشارع التونسي، اللي هي دائما مع التوانسة في كل الأوقات وفي كل الأزمان من خلال برامجها المتنوعة اللي تدعموها أنتوما، سواء كانت ترفيهية، رياضية، سياسية، فنية، علمية وإلا خدماتية، على غرار الموعد هذي اللي تتواصلوا فيه كل أربعة مع أسرة البرنامج بحضور السي جعفر الربعاوي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ورئيس مركز تونس القانون العقاري والتعمير، وإلا الأساتذة الأجلاء أمل همامي أو زهرة بن محمد. منورتنا الأستاذة أمل همامي، مرحبا بك في استوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي، الاستوديو المتجدد منورته هو بنور كل الزملاء التقنيين، الصحفيين، الإداريين والمنشطين، وأكيد كل العاملين بالإذاعة الوطنية يد واحدة من أجل أنه نتواصل التواصل الكبير مع السادة المستمعين والمستمعات الأوفياء للإذاعة الأم، الإذاعة الوطنية التونسية اللي هي على مدار 24 ساعة من البث المتواصل دون انقطاع في كل الأوقات. احنا معاكم استاذتنا اليوم، موضوعنا في الثقافة القانونية، خيرت انك تقدم موضوع حقوق المتضرر في القانون الجزائي.
3: هو مدام بسمة، كيف تصير جريمة الناس الكل يحكي على حقوق المتهم وعلى العقوبة والجزر، أما راهو العدالة صحيح تتحقق يعني بالعقوبات الزجرية اللي تتسلط على المتهم، ولكن العدالة كيف تتحقق بإرجاع الحقوق لأصحابها وجبر الضرر. هوني نحكي على المتضرر في القانون الجزائي والمسار القضائي الجزائي. باش نركزوا على ثلاثة حاجات، ساعة باش نبينوا شكون المتضرر وشنو هو الضرر وكيفاش المتضرر يطلب التعويض متاعو، وباش نزيدوا نركزوا على الدور الهام للمتضرر في بعض الأحيان يوصل وإنه هو اللي حرك الدعوة العمومية. دونك هذوما الحاجات الكل لازمنا نوضحوهم
2: للسادة المستمعين باش يكونوا على بينا بالموضوع، كيفاش يسويوا حقوق من الناس هذوما المتضررين.
3: كل انسان يعني تعرض وارتكبت في حقه جريمة، تسرق، تحيلوا عليه، عنفه، جريمة قذف الى غير ذلك من الجرائم، فانه عنده حقوق معينه. ساعه هيك نعرفوا شكون المتضرر. المتضرر هو الشخص الذي لحقه ضرر شخصي من الجريمه او الخلف العام. يعني الخلف العام شكون هما؟ اللي هما الورثه في حاله وفاه المتضرر. هوني مثلا نحكي على القتل على وجه الخطا مثلا في حوادث المرور، فانه الورثه هما اللي باش يحلوا يعني المحل المدعين في المطالبه بجبر الضرر. شنو هو الضرر؟ القانون وتحديدا مجلة الإجراءات الجزائية تقول أن الضرر لازم يكون مش أي ضرر يتم التعويض عليه،
2: مش أي ضرر،
3: شروط مش أي ضرر. الضرر لازم يكون مباشر. شو معناها مباشر؟ يعني ناتج مباشرة عن الجريمة المقترفة ضده. واثنين، الضرر هذا لازم يكون شخصي، أي أن الضرر لاحقه وطاله شخصيا. نجيو تويكا لدور المتضرر في المسار القضائي. انت كمتضرر راه ما يقفش دورك تمشي تشكي في المركز وتروح، راه دورك هذيك كلشي انت تحب، معناها خيرت المسار هذيك، ولكن فما مسار اخر، وانك باش تتبع حقك وتتمسك وتكون طرف في القضيه من البدايه حتى في النهاية. الاطوار الاخرى في الاستئناف ولا في التعقيب. هذا هو دونك المتضرر في البدايه كيف يتم سماعه، راه يتم سماعه بصفتي كانه شاهد،
2: كانه شاهد على
3: كانه شاهد. هذا على شرط قبل ما يقوم بالحق الشخصي. كيف يمشي وهو شاكي يسمع كانه شاهدا بوصفه شاهدا، هذا في البدايه. الشاكي بعد ما قدم شكايته يحب يتمسك بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي طاله. كيفاش؟ الفصل 7 مجلة إجراءات جزائية خول لكل متضرر المطالبة بالتعويض في إطار دعوة مدنية. دعوة مدنية هذه يقوم بها في حالتين، إما دعوة مدنية مستقلة يعني يمشيوا للقضاء المدني ويقوموا بدعوة في التعويض على أساس الجريمة هذيك وعلى أساس الحكم اللي صدر في حقه، هذا هو. وإلا المسار الأنجع والأسرع اللي هو يقوم في نفس الوقت، يعني تكون القضية الجزائية يعني en cours معها في نفس الوقت دعوة خاصة أو دعوة مدنية. دونك وكيفاش يتم الأمر هذا؟ الأمر هذا يتم بتقديم مطلب كتابي ممضى من قبل المتضرر أو نائبه،
2: أو نائب نتاعو،
3: اسمه مطلب قيام بالحق الشخصي.
2: مطلب قيام هذا بالحق الشخصي.
3: مطلب قيام بالحق الشخصي. المطلب هذا يتقدم بداية عنده شروط، يتقدم إما إلى وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو المحكمة المتعهدة. المطلب هذا معفى من التأمين، معناه ما نخلصوش عليه فلوس ما غير حتى تأمين، يتقدم ديريكتومون للجهة المختصة. المطلب هذا لازم الطالب ينص على مقر المختار باش أي وثيقة يوصل مباشرة للمقر هذاك. المطلب هذا يعني مش معناه يتقدم مباشرة باش يتقبل، لا، فما إجراءات ساعة يتقدم المطلب، مطلب القيام بالحق الشخصي، ويتم قبول المطلب. بعد قبول المطلب
2: يتم النظر فيه،
3: يتم النظر في المطلب في حد ذاته إما يقبل أو لا.
2: واضح.
3: وفي الأغلب وأنه يقبل هو. إذا تم قبول المطلب فإنه وقتها القائم بالحق الشخصي يصبح طرفا في القضية. يعني يولي عنا المتهم والنيابة العمومية والمتضرر القائم بالحق الشخصي، وهوني وقتها المتضرر يقوم يقدم يعني طلباته المدنية في التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الذي طاله. نجيو إلى الدور الأهم للمتضرر اللي ما يعرفوش برشا عباد. المتضرر كما قلنا عنده سلطة في تحريك الدعوة العمومية، رو دور كبير برشا هذا، إنه في المبدأ الدعوة العمومية هي من سلطات النيابة العمومية، هو اللي حرك الدعوة، هو الذي يثير الدعوة العمومية.
2: هوني في
3: ولكن هناك استثناء، المتضرر وقت يتحكم هذا في حالات معينة، في جرائم معينة. مثلا عندنا مثلا نقولوا احنا جريمة اهمال عيال او جريمة عدم دفع مال النفقة، المتضرر كان ما تمشيش هي تشكي يعني الزوجة، ما تتثارش الدعوة العمومية، دونك هي بيدها تحريك الدعوة هذه. ولكن في حالات اخرى الشاكي مشى قدم شكيته ووكيل الجمهورية او القاضي التحقيق حفظ الملف، يقول لك حفظ الملف لعدم وجود أدلة مثلا، وإلا المجلس كيف كيف يحكم بعدم سماع الدعوة. هوني ما يوفيش الأمر، أنت كشاكي متمسك بحقك ومتأكد 1000% وأنه أنت عندك حق، شنو تعمل لهنا؟ أنت تحفظت لك القضية وإلا تحكم ضدك بعدم سماع الدعوة، إيش تعمل لهنا؟ هناك آلية معينة خصها المشرع بالفصل 36 مجلة إجراءات جزائية اللي هي اسمها القيام على المسؤولية الخاصة.
2: كيفاش
3: تتمثل هوني القيام على المسؤولية الخاصة؟ يعاود ربلوت، يعاود من نول وجديد،
2: يعاود يثيرها
3: من نول وجديد. تقدم مطلب كتابي تحرر فيه الوقائع متاعك وكل شيء وتفسر للجهة المختصة، ويتقدم المطلب هذا للجهة اللي حفظت
2: الملف.
3: وهوني يعني كيف تمشي انت باش تصب المطلب، باش يعطيوك مبلغ عكس القيام على عفوا عكس القيام بالحق حق شخصي، فإنه القيم على المسؤولية الخاصة راهو باش فما فيها فلوس تتأمن في الخزينة العامة. يعطيوك المونطو اللي باش تمشي تأمنه في الخزينة العامة، وبعديك راهو خاطر ما غير ما تأمن الفلوس هذيك ما يتمش النظر في المطلب نتاعك. وعلى إثر ذلك يتم النظر في شكاية مرة أخرى. أما هوني ردوا بالنا شوية، خاطر كان ماكش متأكد 100% من حقك ومن القضية نتاعك، راهو المتهم كان يتم حفظ الملف مرة أخرى، وإلا يتم الحكم بعدم سماع دعوة مرة أخرى، وينجم يطالبك بتعويضات وإضافة إلى التتبعات الجزائية من أجل جريمة الإدعاء بالباطل. هذا هو أخيرا يعني النقطة الأخرى، وإنه المتضرر كيف كيف عنده الحق باش يوقف المحاكمة ولا يوقف التتبع. كيفاش؟ في بداية الشكاية نجم معناه يتم تفعيل آلية الصلح بالوساطة، يعرض النيابة العمومية في جرائم معينة حددها القانون حصرا على المتضرر إن ما يسامح وإلا لا. دونك هوني الأمر بيد المتضرر، كذلك المتضرر عنده حق باش يوقف المحاكمة ولا حتى تنفيذ العقاب، يعني بالإسقاط متاعه. هوني يتم إيقاف التتبع والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
2: شكرا لك أستاذتنا أمل همامي في ما يخص موضوع في الثقافة القانونية اليوم. خيرت الأستاذة أنه توضح للأستاذة المستمعين حقوق المتضرر في القانون الجزائي بتفاصيله. إن شاء الله اللي يحب يرجع للتسجيل يلقى كل المعلومات شافية والضافية بتفصيل، ما هوش مقتضب، بتفصيل كبير برشا. وكل أسبوع دائما ناخذ موضوع فيما يخص الاستشارات القانونية. اليوم اخذينا موضوع الشفعة مع سي جعفر أربعاوي. يحب يرجع للتسجيل ويفهم أكثر حيثية الشفعة بإمكانه أنه يتواصل مع التسجيل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نمشي ونغم حمدي وهبي، ثم نعود لمكالمات السادة المستمعين والمستمعات الأوفية في الجانب الجزائي والمدني على 71 844 404.

0: بحبك.
1: رجعنا لكم أوفياء، أولى الإذاعات، أولى البداية الإذاعة الوطنية التونسية، وما زلنا معاكم في لقاء استشارات قانونية. ما زال تقريبا نصف ساعة على نهاية الموعد هذا بحضور أستاذتنا أمل همامي. شابو زمال يقول تحية ليكم، أحلى مساء للسي جعفر، الأخت بسمة، ولأسرة البرنامج. التحية توصلنا من معتمدية العيون. عمر عكرمي يقول أستاذتنا قمت بتقديم قضية اكتناف بخصوص طريق مؤدية إلى ضيعمتاو أو ما يعبر عنه بحق المرور حسب الفصل 177 من مجلة الحقوق العينية، حيث قام الخبير الفلاحي وخبير قيس الأراضي بموجب قرار من القاضي قدم تقرير اختبار، فوجد أن هناك ممر يؤدي إلى ضيعمتاو، وللمرة الرابعة تؤجل القضية بتعلة انتظار نتيجة الاختبار، مع العلم وأن نتيجة الاختبار كما يقول سي عمر قدمت قرابة عامين. أسأل إلى ماذا هذا التأخير وكل شيء واضح؟ تفضل.
2: بون هما مش معطيات معناها دقيقة كما لازم، ما احنا باش نجاوبوه حسب المعطيات اللي عطاهم لنا هو. حسب ما تقول انت معناها طويكة تسأل على حالة على التقرير الاختبار شبيه ما وردش لتوا. اولا انت اكيد راك عامل محامي في القضية، المحامي لازم يلاحظ للمحكمة علاش خاطر هو بعد الخبير كي كمل الاختبار نتاعو يتم خلاصه في اجرة الاختبار، ويتم قبل الخلاص يتم التعديل، ما يسمى بالتعديل نتاع اجرة الاختبار في المحكمة. بعد التعديل وقت يتم في خلاص معناها الخبير يمكن الأطراف من تقرير الاختبار وهو يتم التعليق عليه. كان فما إشكالية هوني تولي وتلاحظوا للمحكمة المتعهدة بالملف وتشوفوا شنو وين الإشكالية بالضبط وعليش الاختبار الطول ورد في قضية الحال.
1: واضح أستاذة. نمشيو التليفون على خط البرنامج على 71 844 404. نقولوا ألو سي عبد الله. مرحبا.
3: ألو عسلامة.
1: مرحبا بك يا سي عبد الله، منين تكلمنا؟
3: من العوينة تونس.
1: من العوينة، مرحبا معك الأستاذة أمل، نسمع إشكاليتك فاش تتمثل يا سي عبد الله.
3: نعم
1: تفضل.
3: عندي أصل تجاري نتاع مخبزة.
1: أصل تجاري
3: مخبزة.
1: أصل تجاري مخزن أي؟
3: من 2003 عندي، في أكثر من 20 سنة فيه.
1: 20 سنة؟
2: أي؟ سمحني شنو النشاط بتاعي؟
1: النشاط التجاري شنو؟
3: مخبزة.
1: مخبزة، أي واضح. أي؟
3: مخبزة. اللي شريت منها أنا بعت لخوها هي.
1: اللي شريت منها بعت لخوها.
2: بعت لها الفونت كوميرس.
3: وخوها توفى. لا لا لا لا لا لا الحيوت اللوكا. انا عندي الاصل التجاري، انا هي باعت اللوكال للخاه.
1: باعت اللوكال
2: اي
3: وخاها توفى.
2: اي
3: ولدته وبعث لي من 2022 تنبيه بالخروج على للهدم واعاده البناء.
2: اي
3: من 2020 تعدت حكمه بعدم سماع الدعوه والاستئناف كيف كيف، زاد قرار المحاميه انا ما احضرش حكمه فيها بعدم سماع الدعوه، اللي انا معناتها عندي 20 سنه فيها المخبزه ما اعرفش كيفاش شنو شنو يصير، ما عطانيش شنو طبيعة البناء، الكراء زهيد كان مش عارفيني 4 سنين كراء ما وانا سمعة تجارية والماتريال والأفران كلها باش ننقل ما
2: اي تاخذ غرامة مقدارها 4 سنوات صحيح. اي
3: مقدار زهيد نتاع الكراء خاطر هو
2: هو هو اخذر لي هو راهو احنا كنا حكينا في الموضوع هذا في حصة سابقة، وانه راهو القانون حدد في حالات معينة التعويض اللي باش يتم، يعني في حالة الهدم بالقانون يقول لك معينات 4 سنوات. فهمتني؟ دونك كذايا بالنص واضح وصريح. انت شنو طويك السؤال نتاعك، انت تحصلت على الغرامه نتاعك والا شنو بالضبط؟
3: انا زلت انا باش نقدم باش نعمل تعقيب ولا نطلب الغرامه اللي ما خاطر الغرامه هذيك ما انا ما تعمل لي حتى شيء باش ننقل ولا باش نعمل ما نعرفش هو دراه باش يعمل تجاري ولا ما عطانيش
2: هو
3: هو
2: قانون الاكريه التجاريه يعني حدد كما قلت لك انا في حالات معينه صراحة، يعني قال فما حالات معينة وأنه مش كيما الغرامة الأخرى غرامة الحرمان اللي تتحدد بشروط معينة، فما حالات معينة اللي هي حالة الهدم كيما في حالتك أنت معناها ما ما فيهش اجتهاد، فهمت؟ يعني القانون يقول لك راهو التعويض نتاعك ما يكون كان على 4 سنوات. انت توك تنجم تناقش تشوف هل بالحق فما معناها ما يبرر الهدم والا لا، والا جوست معناها هو ذاك السبب بخذاه باش انت يحرمك من الاصل التجاري نتاعك. انت يعني مش تولي تناقش الفكره هذه،
3: ما ماهوش باش يبلي ولا ماهوش باش يهدم نتصور.
2: انت تناقش هو شو، انت ادرى بالملف نتاعك واكيد راهو عندك معناها ما يفيد في الحاله هذه. دونك انت توراك ما عندك ما تعمل في خصوص الغرامه. الغرامه راهي 4 سنوات ما فيهاش حتى نقاش بالنص، ولكن كما قلت لك انت تويك تناقش تحاول وانه تثبت راهو معناها باش يخرجوك، وتحاول تطلب غرامه حرمان وانه ما فماش لا هدم ولا فما دواعي للهدم، فهمت؟ دونك هذا هو.
1: شكرا سي عبد الله على اتصالك وعلى ثقتك في أسرة البرنامج، واحنا على ذمتك في اي استفسار اخر. سي عبد الله، مدام سميحة عن طريق صفحة الإذاعة تقول انا مواطنة تونسية من قرية من ولاية نابل، من قربة من ولاية نابل، قالت شريت من عند خويا مستودع ومن ثم خليته له على وجه الفضل، وقلت له اخرج ما حبش، وباش ما نشكيش بيه عملت المستودع هذا هيبة لزوجي بعد 4 أشهر من الشراء. طلبنا منه باش يخرج، قال أختي كريت لي بعقد شفاهي وسجله في القبابة وصب الفلوس في التريزوري. توا نحب ناخذ حقي، كيفاش تتصرف مدام سميحة؟
2: بيه هو تويكا مديم زوجها ولا المالك يعني بموجب عقد الهيبة، وقتها هو تويكا بشي ولي يعمل معناها يقوم بالقضية، تمشي تعمل قضية استعجالية في الخروج لانعدام الصفة. حتى كان قدم هو العقد الشفائي ذيك، احنا كما بين قبل راهو العقد الشفائي ذيك بإرادة منفردة، يعني الأخوها مشي وحده للقبابة قال لهم راني انا كيري من عند فلانة بمونطون كذا وكذا، يعني هو وحده.
1: دونك من تلقان نفس
2: العقد الشفائي هذيك راهو جست وسيلة باش يتم تقديمها للمحكمة كما قلنا، وانه راهو لازمك تقدم عقد مسجل، اما راهو يناقش لانه تم بإرادة منفردة. يعني انا مانيش شكون قال المونطون صحيح، شكون قال لي انت كاري من عندي، دونك راهو معناها العقد الشفائي هذيك غير يعني لا يبرر انه يقعد في المحل هذيك دون صفة.
1: شكرا المدام سميحة، تقول إن شاء الله ربي يرجع لي حقي عن طريق الإذاعة الوطنية. احنا هوني من أجل أنه ننوروكم، من أجل نقدموا لكم حلول شافية وظافية لكل ما يهم استفساراتكم المدنية الجزائية وحتى العقارية. مع سي جعفر نزهة تقول نحب نتواصل مع الأستاذة فيما يخص موضوع النفقة. يا مدام نزهة أبعث لنا رقمك الهاتف متاعك، خليها على طريق الصفحة وإحنا نقدموه للعبد اللطيف، وهكا نجمو نسمع صوتك ونسمع إشكاليتك. مكالمة أخرى اليوم هذا المساء، 3 أسماء عبد الله، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات الأوفية فيما يخص كل تساؤلاتهم واستفساراتهم. سي عبد الله منورنا ومرحبا بك على موجات أولى الإذاعات، تفضل سي عبد الله.
0: مرحبا،
1: تفضلك. منين تكلمنا؟
0: انا عندي قضيه شغليه وعملت لكم الخطر اللي فات معناها تعليق على الفاش وقلت لي ما فهمناش. انا عندي قضيه شغليه خدمت مستكتب اداره من عام 1977.
1: مستكتب اداره عام
0: من 1977
1: اي
0: حتى 2004
1: اي،
0: قدمت قضيه ربحت القضيه معناها
2: 2004 تعرضت لطرد تعسفي خرجوا.
0: لا ما تعرضتش لطرد وقتها، بعد ان عملوا الشعاب المهنية وقتها ما كنتش متحزب قبل. عرفت علاش قلت لك باش فهم فيها حوايج
1: اللي قرينا تساؤل الأسبوع الفارت لكن مش واضح.
2: أي أي أي,
1: أي, أي, أي, أي الحمد لله كنت اتصلت بينا باش كان فما استفسار قدمه لك.
0: أي رسم 2004 رسمونا فيها أولا في آخر 2004
2: أي
0: عام 2014 وكان خرجنا لقينا روحي 160 دينار بعد 37 عام خدمة.
1: 37 سنة تلقى روحك ب 160 دينار.
0: 162 دينار و800.
2: شنو ما كانوش يصبوا عليك يعني من أنت بتخدم من عام 77؟
0: ما كانوش يصبوا، قدمت القضية.
2: إي.
0: ربحناها.
2: إي.
0: استينفوا عوضنا ربحناها على حسب القانون بتاع
2: ضمان الاجتماعي. إي.
0: قانون عدد 112 سنة 89 وقانون عدد 12 1985 عقبوا عقبوا بكون نحن احنا ما نش عمل معناه عمل الحظيرة غير قاري معناه 37 عام عمل حظيرة أنا عمري الحظيرة لو وقفت فيها عمل وأنا وأنا مستوفي كل شيء الأوراق وكل الأدلة كل موجودة في الملف نتاع القضية
2: إيه دجا أنتم ربحتوها ابتدائيا واستئنافيا
0: الظهر تعقيب التعقيب أردها للمحكمة بهيئة ثانية زاد ما ربحناها نفس الربح الدالة عقب معناها في ماي 2025 عقب بدعوة أنه يحب يطبق علينا قانون عام 2002 اللي هو خطينا قانون 2002 العمل في الحظائر غير القارين وعاملات المنازل قانون عندي أنا كامل أنا كنت إداري وأنا سجل فيها القرارات هي تعدت التعقيب التو عندها عام وعندها 14 شهر ما عندنا على حتى علم
2: باهي انتم يهبط اي واحد منكم انتم مجموعه بالظاهر معناها يهبط واحد منكم لمحكمه التعقيب تهز العدد نتاع التضمين والا حتى باسمك كهو وتعطيهم اسمك وقول لهم راه عندي قضيه تعقبت وين وصلت وهما تو يعطيوك
0: يا ودي التعقيب الاول والثاني الزوز غير قانونيه الاول والله نتحمل
2: اغسل ما تقولش مش قانوني أغسل. هي محكمه التعقيب في حد ذاتها اسمها محكمه القانون راهو اللي عقب راهو مش معناها فما اخلال معناها ما تمش تطبيق قانون معين والدليل على ذلك وانه محكمه القانون محكمه التعقيب قبلت تعقيبهم شكلا واصلا
0: نقرا لك الاوراق قدامي
2: ليه مش تقرا لي انا فاهم فيك اسمعني سي عبد الله هو كما قلت لك انا راهي محكمه التعقيب ما تنظرش في الاصل محكمه التعقيب محكمه قانون كان فما اي خرق في قانون معين والا يعني فما تجاوز سلطه ولا وقتها التعقيب تنظر راهو في في في الملف هي انا سبب الارجاع نتاع القضيه ما نعرفش المستندات نتاع التعقيب نتاعهم شنو تضمنت ولكن انتم استئنافين هو علاش التعقيب ترجع للاستئناف خاطر الاستئناف هي محكمه اصل يعني تنظر في الأصل وانتم زدتوا ربحتوها مرة أخرى والتعقيب هذا كان انت سؤالك معناها أشبهها لتو ما تعينتش هاني قلت لك الحل شنو لتو ما تعينتش هو لازم يتلخص القرار الاستئنافي ويتبعث للتعقيب وبعد يتم معناها تتخذ الإجراءات الأخرى دونك انتم تويك واحد منكم يمشي لمحكمة التعقيب ويسأل ويشوف القضية وين وصلت إلى حد الآن
0: احنا
2: شو
0: بين الواحد منا عمره
2: 70 انتم ماكمش عاملين اكيد راكم عاملين محامي اخي التعقيب مو نيابه المحامي وجوبيه
0: المحامي في فرنسا
2: تعملوا اسمعني تعملوا حتى توكيل واحد اي واحد ما نعرفش من معارفكم يهبط للتعقيب يسال على القضيه راهي ما فيهاش علم معناها سهلوها على روايحكم
0: لا السؤال الاهم التعقيب مرتين المره الاولى عقب على وان عملت حظائر غير قارين 37 عام عامل حظيره غير قار رغم ان عنده كشف في سنوات العمل وقداش نخلط وعلى انه
2: واحد هذيك سيبون هو خسرها يتسمى معناه حتى كي رجعت للاستئناف يتسمى خسرها على هذيك عقب مره اخرى
0: مره ثانيه عقب قال لا القانون نتاع 83 و85 مش منهم يشملهم قانون 2002 وزايد معقد على صندوق الوطني للضمان الاجتماعي السينافي معقد عليه ورغم في الحكم الاستئنافي اخراج الصندوق من التداعي
2: اي دونك الامر هذا تم البت فيه استئنافيا معناه اللي تعقب مره اخرى هي وقتها انتم تركزوا على شيء هذا في تطور في معناها امام محكمه التعقيب ويتم وقتها ما عادش تولي محكمه التعقيب هي اللي تفصل في الامر
0: محكمه التعقيب قال لك لا احنا نستعفوا بالتقرير نتاع المحامي
2: اي بيان سور بالطبيعه نيابه المحامي وجوبيه في التعقيب نجمش انت تمشي تعمل تقرير خاطر فيها اجراءات معينه فيها تامين فيها مستندات تعقيب لازمها تتصب رد على مستندات تعقيب خاطر انتم معقب ضدكم دونك فيها اجراءات معينه يعني نيابه المحامي وجوبيه
0: ربي والله احنا
1: شكرا
0: المشكله دمرنا درنا انا والله بطلت واحد من بدري من الجامعه سنه ثانيه جامعه بطلت ما جيتش باش نقري 100 دينار تقري
1: إن شاء الله ربي معك يا سي عبد الله وإن شاء الله ربي يرجع لك حقك نذكر السادة المستمعين أنتم دائما على موجات أولى الإذاعات أولى البدايات عبر الانترنت تستمعون على www.3w www.radionationale.tn بثنا رقمي تدفقي يتيح للمستمعين الوصول لبرامجنا الإذاعية المباشرة في أي وقت وفي أي مكان. بإمكانكم الرجوع إلى تصفح الحصة هذه والوقوف عند أهم مواضيعها اللي خذيناها اليوم في الثقافة القانونية الشفعة وموضوع حقوق المتضرر طبعا في القانون الجزائي اللي قدمته لكم الأستاذة أمل همامي. وإحنا ديما على ذمة كل السادة المستمعين والمستمعات نمكنوهم من المعلومة اللي تهم جوانبهم الحياتية خاصة في قضايا الشغل في قضايا الطلاق وغيرها من الأشياء اللي تهم حياتهم في الجانب حتى العقاري. مازلنا مواصلين رحلتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في استشارات قانونية ترتيحة غنائية وهبي، وراجعين لباقي التساؤلات والاستفسارات.

0: هذا صوت فنانتنا الراحلة التونسية المبدعة المتألقة ديمة، تبقى صوت الرائع في تونس وفي العالم العربي ذكرى محب محمد. المحبة المحبة ديمة تواصل بيناتنا أو في الإذاعة الوطنية التونسية، تبقى إذاعتكم الإذاعة الوطنية رمز للاستمرارية والتجدد، تواصل تقديم المحتوى الإعلامي المتميز اللي يعتمد على المصداقية والعمق الثقافي في كل برامجها. بعد قليل تكون معاكم مالك اليزيد في العشوية على الوطنية وأحلى عشوية على موجات إذاعة التونس الكل اللي ترافقكم وانتم في دياركم وانتم خارجين من مقرات العمل، توصلوا لدياركم سلامات ببرامج حلوة وترفيهية. احنا هوني في البرنامج الاجتماعي الثقافي الخدماتي استشارات قانونية، وما زلنا نقدموا الاستشارة مع السادة المستمعين في الجانب المدني مع الأستاذة أمل همامي. سي عبدالله متصل آخر من أي مدينة نتعرف عليه، مرحبا سي عبدالله.
1: دخلت تورا، دخلت قبل المكالمة دي.
0: أنت ما زلت في القضية الشغلية هكا ولا؟
1: أعطيك الصحة عايش. عايش.
0: إيش تحب تزيد تستفسر سي عبدالله؟
1: والله لا عاد عندي ما استفسر، ما دام الواحد ضد القاضي بنزاعات الدولة راهو ما الواحد ما عاد عنده حتى المحاكم، معناها المحكمة تحكم وهو يكسر ما عرفت منين.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتمشي اللي قدمته لك الأستاذة أمل ان شاء الله ربي يرجع لك حقك. ألفة بن سعادة تقول كيفاش نتصل بسي جعفر، انت تخلينا رقمك والجمعة الجاية نقدموك على المباشر في جملة الاستفسارات اللي تحب توصلها لأسرة البرنامج على غرار أختنا نزهة. إذا تحب تستفسر فيما يخص ما موضوع قضية النفقة، يا إما تكتب مكتوب تسأل شنو سؤال نوجهه للأستاذة، وإلا تخلي لنا رقمك وإحنا نمكنوك من الإجابة الشافية والضافية اللي تحب تخوها من أستاذتنا. تقريبا هكا نوصل لنهاية اللقاء، شكرا لكل المتدخلين والمتدخلات عبر موجات أولى الإذاعات أولى البدايات إذاعة التوانسة الكل الإذاعة الوطنية. شكرا للأستاذة أمل همامي اللي تواصلت مع السادة المستمعين والمستمعات، شكرا لسي جعفر الربعاوي زيدة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ورئيس مركز تونس للقانون العقاري، وهبي الواعر كان معنا في الإخراج التقني، عبد اللطيف الصيد في تنسيق هذا اللقاء، فاروق الزارعي في الإخراج التلفزي، ومن أمام ميكرو ستوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي بسمة الدربالي. أحلى عشوية على أحلى إذاعة الإذاعة الوطنية التونسية، تتواصل البرامج وتتواصل اللقاءات مع أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: يفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. غدا انطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، ويمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطني. غدا انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نبيام، والتي تتواصل إلى 20 جوان الجاري. وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المترشحين، مكنت وزارة التربية 14 مترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة من تضخيم الخط، ووفرت مواضيع اختبارات بخط براي

0: للمرشدات وفتيات الكشافة المنعقد بكمبوديا من 13 إلى 19 من جوان الجاري، وذلك بمشاركة وفود تمثل مختلف الدول الأعضاء في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح خلال قمة مجموعة السبعة اليوم بفرنسا بأن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، وبأنه قد يستأنف القصف إذا لم تعجبه. وفي نسخة مسربة لوثيقة الاتفاق مع إيران أن إيران تتخذ إجراءات فورية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد التوقيع على الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الجمعة المقبل في سويسرا، وسيتم السماح لها ببيع نفطها بدون قيود على أن تؤمن الولايات المتحدة ما لا يقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران بعد الحرب. وفي الشأن اللبناني، الاحتلال الإسرائيلي واصل قصف قرى في جنوب لبنان ومنها محيط دار المعلمين في مدينة النبطية والأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت، وأنباء عن إصابة عدد من المواطنين. كان هذا موجز أخبار الرابعة مساء، قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
3: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
4: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: العشوية على الوطنية مع ملك ليزيد.

0: مساء النور، مساء الفل لكم الكل وين ما كنتوا. تحية طيبة للي يسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نقول لكم كالعادة والعوايد ابقوا معنا من توا من الأربعة، احنا تقريبا نبداو بعد موجز الأخبار حتى للستة متاع العشية. معاكم انتوما أحلى مستمعين، رفقوكم بالنسبة للناس شوية آخر لأنه مع الخمسة للناس تبدأ مروحة. سيسر ويحكم واحدة واحدة طريق سلامة، المجموعة حاضرين في فورمة رغم السخانة ورغم القايلة، وكما يقول علي بن سالم شو اسمها يا قايلة، نقولوا الجايلة
1: الجايلة قايلة معناها فين
0: عندها وقع أكبر جيلة. سيسر ويحكم أكيد للناس الكبار ما يخرجوش في السخانة، واحدة واحدة طريق السلامة للناس الكل. مرحبا بكم سيف الدين الكافي وعلي بن سالم يحييكم من استوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي استوديو خمسة. أهلا وسهلا سيف.
2: مرحبا مليك، مرحبا عليلة، مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين والليكيب الكل.
0: أكيد
2: كنا ذاكر مليك نحن مجهوله تحية
0: تحية الذاكر اللي معنا في الاستوديو.
2: عبد اللطيف
0: وهبي الواعر وفرانكو فاروق وعبد اللطيف اللي رافقونا اليوم. هك شفت المجموعه الكل حاضرين، اللي يحبوا يتفرجوا فينا ويشوفوا اجواءنا ويشوفوا الاستوديو نتاعنا قديش محليه. الاستوديو جديد عاد الدر
1: الى معدنه، كنت طايح شويه في البرود بيت برشا
0: احمد ربي يعني تو تحكي على تقول سخونه ومره
1: هي تو سامحني
0: كي برشا توين سامحني ما يعجبهمش العجب
2: تشد اليوم راهو ماشي ملك يعني
0: سخون برشا شفت تقلبات جويه احنا
2: هو شرقي مش
1: لا مش نحكوا على البر نحكي على
2: لهنا
1: بارد
2: يعني موجه تحية للناس اللي تخدم تحت أشعة
0: ربي الشمس. ربي احنا كنت تذكروا أول ما بدينا عشوية على الوطنية كانت عنا فقرة وقتها بالنسبة للناس الغرغور يعني كساءة شو ذكرها علي.
2: تعرف قديش عنا مع بعضنا مليك
0: قديش الحصة هذه قديش عندها سيف
2: عندها عام وشهر وأيامات
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله
0: إن شاء الله
1: ولا التحبيت
0: كبرت
1: كبرت
0: رجعنا للذمارة علي بن سالم يلا نتجاوزوا
1: في المباشر
0: نتجاوزوا تحيه لكم انتم على غالب وسعوا بالكم معنا شويه
2: بالرسمي اليوم مش سخون برشا صدق يعني علاش نقولوا سخون متوسط وكا
0: باهي احنا نحبوا نشجعوا المقيمين بالخارج التوانسه اللي يستنوا باللحظه وبالدقيقه وبالدرج وقتاش يرجعوا لارض الوطن ومحلاها اللمه مع العائله والصيفره والاجواء العائليه واللمه مع العائله هي اللي تميزوا برشا، وخصوصا انه فما برشا متغربين فماذا بينا نتلموا نكونوا موجودين الناس الكل. ثم شكون حكي وعلى غلاء الأسعار التذاكر، إن شاء الله تكون ثم إجراءات وتسهيلات للتوانسة المقيمين بالخارج. أنا باش ننطلق من الرقم اللي هو 240 رحلة بحرية لموسم عودة التونسيين بالخارج، نحكيه على الرحلات البحرية فقط. أي. 240 رحلة بالنسبة للموسم الصيفي هذايا، وباش تكون مبرمجة بالنسبة لميناء حلق الوادي 240 رحلة بحرية خلال موسم عودة التونسيين مقيمين بالخارج لسنة 2026، تربط الميناء بعدد من الموانئ الأوروبية في إطار لاستعدادات تأمين حركة مكثفة للمسافرين خلال فترة الذروة الصيفية اللي نعرفوها اللي هي ديما جويليا وأوت. وأفاد مدير ميناء حلق الواد محمد الشلي بأنه البرنامج يتضمن 50 رحلة من وإلى باليرمو الإيطالية و44 رحلة مع كل من جنوة الإيطالية ومارسيليا الفرنسية و17 رحلة مع تشيفي تافيكيا الإيطالية إن شاء الله منطقتش بالغالط، بالإضافة إلى 3 رحلات مع ميناء جرجيس. وقال أنه مختلف الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والأمنية للموسم تم استكمالها بالتنسيق مع جميع المتدخلين، وقال أنه ثم اجتماعات صارت لتنظيم هذه العملية. أكيد حكيوا على تاريخ 24 أفريل وأيضا 20 ماي بالنسبة للاجتماعات لبرمجة هذه الرحلات، ونذكروا أنه هذه الرحلات البحرية فقط لأنه ثم رحلات أخرى جوية وثم ناس يختاروا
1: برية
0: يختاروا أنه يكونوا يجيوا على البر. طريق السلامة للناس الكل، مرحبا بكم تنورونا، وإن شاء الله موسم سياحي وصيفي ممتاز، وإن شاء الله تقضيوا أحلى الأوقات مع العائلة متاعكم أكيد أكيد، والدار الكبيرة اللي بضمكم الناس الكل هي الإذاعة الوطنية التونسية
1: بالطبيعة.
0: يسمعوا فينا رو في كل أصقاع العالم يا علي، حتى كما ثمش ترددات الإذاعة ثم صفحتنا غد ديو ناسيونال تونيزيان، ثم بثنا المباشر زادة على الموقع نتاعنا ينجموا يتبعونا وين ما كانوا.
1: انا اللي قلت الكل سمعوه
0: سمعوه سمعوه الكل في الدول. انت قاعد لهنا وتسافرت لبرشا دول.
1: اش يسلك هالطو
0: اش يسلك اليوم استثنائيا يا علي، مش انا ولا انت باش نحكيوا على اغانينا ونحاولوا ناثروا على السادة المستمعين في اختيار الاغاني، باش نخليوا الكلمه لصاحب الذاكره.
1: ولد خالت الذاكره
0: طوى، ولد خالت الذاكره
1: بعد صاحب
0: بعد صاحب الذاكره. يلا سيد
1: الذاكره،
0: شنو الاغاني اللي اخترناهم؟
1: اتفضل اي
0: او بالاحرى اللي اخترتهم لنا.
1: اللي اخترتهم لنا اتفضل.
2: انا اليوم حبيت نربحك انت، تربح انت
0: ان شاء الله.
2: اخترت لك اغنيه من الحقيقه نقول يعني بداية صوفيا صادق، ضيعت العمر الغالي.
0: اي
2: تو برشا ناس عندها برشا ما سمعتهاش الاغنيه، ان شاء الله
0: عندها مديده
2: مديده.
0: اي
2: وعليلة اخترت له اغنيه اخر بداية التسعينات، اخترت له ماجد الرومي.
0: اي
1: نحبها ماجد الرومي،
2: ما حدا بيعبر مطرحك.
0: انت اليوم رفعت له في الذوق نتاعو، خاطر اختياراته الموسيقيه كانت يعني كارثيه ساعات.
1: اي شوسي ذوقي ذوقي باهره.
2: اخترت له اغنيه عنوانها ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي
1: بقلبي. الله الله.
2: واخترت روحي انا باش تمشيو معايا شويه، ممكن يعني ديما الحقيقه ممكن اتنبط ولا كثرت في الحديث على عزيز الشافعي ديما نحكي عليه، لكن اليوم اخترت اغنيه وعمل فيها تلوينه كما كنا نشوف في الاجواء نتاع ليلى مراد قبل وشادي وعبد الحليم. اغنيه عنوانها بحريه، وكان هو صرح تقريبا مده 12 يوم قال انه لقى برشا يعني نقد على الاغنيه هذه، بعد بار انه برشا ناس تقول لك عزيز الشافعي موش دارس موسيقى.
0: أي.
2: يعني بالسماع فقط، لكن نشوفوا انه تقريبا 80% من المنصات كل تعدي في اغانيه. هو عمل لها الحضن شوك.
0: هي الموهبه رايك. أي. تبدا الانسان عنده موهبه، كي يبدا الانسان متمكن من اللي يعمل فيه مش بالضروره يكون دارس. احنا كان بحذينا ضيفنا احمد جلمام في نهار الاثنين ماهوش دارس موسيقى، ولكن اعطاه معناها حاجات ممتازه، وثم برشا برشا فنانين معناها ما قراوش الموسيقى لكن أبدعوا ساعات أكثر حتى من الناس اللي قرأت الموسيقى. سيف
2: صحيح أحمد جلميم، ما نجيبش نحكي على المرشد العالمي أحمد جلميم، كانت عندي برشا إضافية على المباشرة معه. وأحمد جلميم فما شيء ناس ما ممكن ما تعرفيش أنه معناها يغني حتى الأغنية العاطفية بالكدي بالكدي. دونك والمدرسة الصوفية في تونس كبيرة برشا، ما هوش وقت باش نعدوا المدارس اللي مصا بريض القادريه العيسوية برشا مدارس. دونك قلت عزيز الشافعي اللي نجاحاته الكل كانت بكل الأصوات، وديما يحقق يعني نجاحات كبيرة برشا وأرقام قياسية في السماع للأغاني بتاعه عبر كل المنصات منصات الويب. عودة شيرين عبد الوهاب كانت على يده هو سنة بعد غياب عام وثلاثة أشهر، أول أغنية أعطاها لها الحضن شوك، وبعد جات تباعا تباعا كسرت شوية الحال. وجات أغنية بحرية رجع فيها محمد حمائي اللي رجع بعد الوعكة الصحية. أيضا عنده 11 أغنية من ألبوم فيه 18 أغنية مع حمائي، والأغنية اللي رجع بها عاود بها شيرين عبد الوهاب ومحمد حمائي عنوانها بحرية، وهي اللي اخترتها اليوم.
0: هي اللي اخترتها اليوم. سيد المخرج لو تسمح نمشي ونسمعوا لزيكستري متاع الاختيارات الثلاثة اللي اخترناهم لليوم ونرجع نواصلوا معكم.

0: الحقيقة ثلاثة أغنيات ما تنجمش تخير واحدة على الأخرى من الوزن الثقيل وثلاثة حلوين، ثلاثة أصوات حلوين، الصوت التونسي صوفيا صادق، عنا زيدة شيرين وماجدة الرومي،
1: خير الأمور الأوسط.
0: يعني اختيار صعب من السادة المستمعين. تو فاروق يحط لكم على صفحتنا ثلاثة أغاني وانتم تصوتوا الأغنية تحبوا تسمعوها في ساعتنا الثانية. أنا حبيت نقول لكم قبل ما نمشيوا الفصل الموسيقي وقبل ما نمشيوا لصاحب الذاكرة، نقول لكم لضيفتنا اليوم الممثلة والمسرحية القديرة ناجية الورغي باش تكون حاضرة بحذينا شوي آخر، وسعداء جدا تكون حاضرة بحذينا. الحقيقة سويعة من زمان مش باش تكفي باش نحكيو على الأعمال متاحة التلفزية والمسرحية والثنائي من ذهب هما اللي كونته هي وزوجها والأعمال اللي شاركت فيها الكل. تو نحكيو بأكثر تفاصيل شوي آخر مع ضيفتنا اللي باش تكون في حوار الصراحة كيما اعتدنا بها في ساعتنا الثانية في فقرة يا مرحبا. تو نمشيو الفاصل الموسيقي ومن بعد علاش باش نحكيو سيفي صاحب الذاكرة بسرعة
2: باش نحكيو على صوت أجش. مش باش نحكيو على فنان، يعني كبر صوت أجش يعني ممثل
0: إذاعي ممثل.
2: ممثل الحقيقة نحبه برشا وأكثر من اللي نحبه أنه صاحب مواقف ومعاش برشا، وتقريبا من جملة 119 فيلم معناها تم تصنيفهم على تصنيف عالمي هو عنده تقريبا
0: اللي هو
2: 11
0: اللي هو سيف بسرعة
2: تحب نقول لك على اسمه علي شريف.
0: علي شريف.

0: بحر الهوى رست مراكبنا رست مراكبنا.
1: هذه هي الموسيقى متاعنا، وأكيد سيف الدين الكافي هو الأدرى بهذه الموسيقى. تكبر وتنسى يا سيف، لطف عليك.
2: عاشك.
1: حادث عرضي وإحنا خارجين من الاستوديو، به هات نمشي لصاحب الذاكرة وحكي
2: نكمل لكم أنت على الأغنية هذه.
3: حادث عرضي نعرف عليش
1: ما يولي طالب حقوقه المهنية ويولي أكسيدون دو ترافاي وتولي
3: سبع وحل في الكرسي
1: في الكرسي. لطف عليك، تكبر وتنسى. سيف الأغنية على شط بحر الهوى،
2: كريم محمود، طبيعة محمود شريف ولحنها. حكينا في حصة من حصص على محمود شريف، عملوا قليلة لكن كلها معناها كلها فندويت. وكريم محمود مانيش باش نزيد نحكي على كريم محمود، حكينا عليه قبل، يعني من الأصوات اللي في فترة من الفترات كاد أنه يختفن جميع اللي عند الليبل الأسمر عبد الحليم حافظ. هو تجم تقول من مدرسة العزبي، قريب برشا صوته لعبد العزيز محمود، وكان أكبر مشجع ليه هو محمود شريف.
1: محمود شريف كان أكبر مشجع ليه. وأنت اليوم مش تحكي لنا على صوت، قلت استثنائي، ما هوش فنان، مش بالضرورة معنى اللي عنده صوت ممتاز يكون فنان، لكن هات نمشي معك أنت وتعرفنا بشخصية.
2: وإحنا ما كنا نحكي على محمود شريف، تو بش نحكي على علي شريف. شوف معناها بصدفرة، واحنا مش مانيش معناها قارين حسابا وباش نعديو الاغنية،
1: لكن الاغنية تعديت فحكينا على
2: محمود شريف، محمود على مستوى التلحين، وباش نحكيو توا على سيدي علي شريف.
1: علي شريف في صاحب الذكرى.
4: صاحب الذكرى، صاحب الذكرى.
2: منحبش يكون ثرثار برشا مليك، وانا قدامي لقب شريف ذكرت انه معناها آل شريف وآل محسن هما اللي كانت ديما عندهم إمامة الجامعة الأعظم، معناها عندنا لقب شريف في تونس. دونك علي شريف هو ما اسموش علي شريف، هو اسم شهر علي شريف، هو الاسم محمد محمود علي شريف. السيد هذا قد ما نحكي عليه ما نجمش نعطي حقه، انه اثبت للمتفرجين انه ادوار الثانويه ممكن تكون هي ادوار بطوله، يعني من خلال اعماله ما كانش عنده حتى دور بطوله باستثناء عمل يتيم فقط، كان في مسلسل في فيلم الارض ليوسف شاهين. يوسف شاهين امن بالقدرات نتاعو رغم انه هو مش خريج مدارس تاع تمثيل، هو بعيد كل البعد على مدارس التمثيل. علي شريف او محمد محمود علي شريف هو مهندس بالأساس، يعني قاري هندسة، وشكله وصوته ميوحيوش بشخصيته، يعني إنسان طيب برشا برشا برشا. ودخوله للميدان التمثيلي كان صدفة، يعني أجمل الصدف وقت اللي تصنع فنان ومعاش برشا فيتش 55 سنة، لكن أثبت وجوده وكنا نحبوه وكنا نحبوا الأدوار متاعه. طبعا كتخل كلية الهندسة جيت مشاكل وتخلى المعتقل وتخلى معتقل الواحات. غادي في المعتقل فما سيناريست ومصور اسمه حسن فؤاد، لأن بعد ركزوا معايا مليح، لأنه وقت اللي باش يتزوج ماهوش باش ينسى فضل حسن فؤاد عليه، وباش يسمي ولده الأولاني حسن فؤاد الممثل اللي نعرفوه. حسن فؤاد شريف تخلى المعتقل ومعتقل الوحات لأسباب نضالية بالأساس، وغادي في المعتقل ما كانش فما حد شيء يقصروا به النهار، نهار طويل وسنوات، إلا التمثيل. وكان يمثل الدور اللي ما يحبوش يمثلوه بقية السجناء، دور المرأة.
1: أي
2: غادي كان بالصدفة حسن فؤاد شافوا قالوا إن شاء الله شدة وتزول وتخرج وتلتحق بينا وتجي تمثل. وكانت الأمور هكيكة وخرج وعرفوا بيوسف شاهين، والحقيقة مش أول فيلم عملوا، فيلم الأرض وراء الشمس، وجسد دور إنسان معتقل بكيفية أبهر بها المتفرجين الحقيقة. تزوج في بداية حياته من سيدة، ونساء عندهم دور كبير برشا في شخصية ونحت شخصية الفنان، ولا الكوارجي ولا أي شخص، يعني إذا يقول لك كل عظيم أمرأة. فالسيدة خضرة محمد إمام، وكعليش نقاه ديما مع عادل إمام في برشا أدوار عليه، يعني كان يحبوا ياسر عادل امام ونلقاو تقريبا في كل افلام عادل امام موجود.
1: وديما عادل امام عنده مجموعه تلقاها معاه في افلام
2: مسرحيا لا ما مشاش معاه مسرحيا عمل شارع محمد علي اللي كانت في البرايف وبعدها هو تكهن بوفاته يعني جاء المرت وقبل وفاته بليلتين قال لها راني باش نتوفى يعني كان اي كان متضلع جدا في يعني دراسه الحسن والحسين زوج شخصيات في معناه كان مضلع ياسر في دراسه نتاعهم وسمى ولده حسن وسمى ولده الحسين وسمى ولده علي وسمى بنيته وجاب سته ما شاء الله وسمى بنيته فاطمه وسمى بنيه اخرى زينه وسمى البنيه الاخرانيه اسماء دونك الثلاثه مهندسات ومهندس وممثل وبطل في الجيدو
3: ما شاء الله
2: به تقولوا لي ماذا به معناها ما ننسى حتى شيء على مسيرته الفنيه وراه مرود عمر 34 برج الجدي معاش برشا حتى الوفاه نتاعو مات في فيفري معناتها ولد في جانفي مات في فيفري الشخصيات اللي جسدها يا مليك ممكن تكون صعيبه برشا برشا افواه وارانب مع محمود ياسين وفاتن حمام فيلم الاستاذ فرجاني بطوله نور الشريف البنية ذيك اللي ضاعت في مصر مع رحلة الأطفال في المدرسة عم بكري الدور اللي متنساش بالكل معناه في فيلم عنوانه الإنسان يعيش مرة واحدة يعني شخصية جميلة جدا مع عادل إمام المعلم بطاوي في فيلم أفواه وأرانب دور فيلم البنت الضائعة نادى الجندي يعني تمثل حتى وراء الشمس مع أحمد زكي لكن دوره الكبير بالكل اللي خلاه يدخل السينما هو في شخصية ذياب في فيلم الأرض رائعة يوسف شاهين عام 1970 منحب ننسى حد شيء عليه يعني الصوت أجش أيقونة الأدوار متاع الشرف في السينما المصرية ما يحتاجش البطولة مطلقة باش يخلي أثر ما يتنساش فنان كبير علي شريف يعني نجم نقول من النجوم اللي صنعوا المكانة متاعهم بالموهبة متاعهم بحضورهم القوي بشخصيتهم اللي عالقة في الذاكرة نعود نذكر اسمه محمد محمود علي شريف مولود في 3 جانفي 34 توفى في 11 فيفري 87 بسبب أزمة قلبية مفاجئة قلنا قبل دخوله للسينما كان مهتم بالسياسة واللي اكتشفه هو يوسف شاهين نعود نذكر بالأبرز الأفلام تاعه انطلاقته كانت عام 1969 نحن على اليوكوبيديا نقاو 70 فيلم الأرض هو كان عنده فيلم وراء الشمس قبل نقاو العصفور عام 72 ليل وقضبان عام 73 الكرنك عام 1975 على من تطلق الرصاص عام 1975 عودة الابن الضال عام 76 أفواه وأرانب عام 77 المشبوه عام 81 المتسول دور متاعه في فيلم متسول عادل إمام شبع ضحك شيء ما حسن تتذكر شيء ما حسن لو حب في الزنزانة الأفوكاتو واحدة بواحدة وداعا بونابارت الكيف الحب فوق هضبة الهرم يعني شارك تقريبا في 11 فيلم تم اختيارهم من ضمن أحسن أفلام في العالم العربي في السينما المصرية صوت أجش ملامح تصويره مشي لك الكل لكن حبيناه من خلال أدواره أبار هذا الكل يعني زوجته تعرف فيش تعرف عليها بالصدفة في حفل احنا ختين وهي وقتها تزوج بها كان عمرها 12 سنة وهو قديش عمره مالك 36 سنة 36
1: فرق سنة. العمر بيناتهم
2: ووقت اللي ولا مشهور اخذته مش مشهور وكان يقري فيها في اللغة الإنجليزية جيب شي قراها اللغة وقت اللي ولا مشهور يخافوا غادي يقول لك بشي يتزوج علي أخرى وليت ليه بها أكثر في الدار معناها اللي يطلب يلقى جهة قال لها اسمعني لا وما تقولش لي الفلوس باش تبدلني منيش باش
1: الشهرة مش باش تغير
2: مش باش تبدلني وشوف حتى الفيدليتي معناك تقرا مسيرة نتاعو يا مليك وتقف عند الرجل هذا تلقاه منسيشي جميل اللي بداه من الاول حسن فؤاد اللي عرف به اللي كذا سمى ولده الاولاني حسن فؤاد ونشوفوه في برشا افلام نعاود نذكر بابنائه حسن حسين علي زينب فاطمة وأسماء ثلاثة بنات مهندسات ممثل مهندس وبطل في الجيدو
3: نحسوا يشبه لي صراحة والله في برشا حاجات
1: نسكر الفقرة سيد المخرج مش ما يزيدش يقول حاجة أخرى
4: صاحب الذاكرة صاحب الذاكرة
1: شكرا لك سيف، بالحق انت عم ستر عمام، وفي كل مره ركزوا على شخصيه هكا، ومن خلال الفقره هذه قاعدين نكتشفوا معاكم راوه. انا واحده من الناس بخلاف سيد المستمعين نكتشفوا في الجانب الانساني قبل حتى الفني بالنسبه للشخصيه الفنيه.
3: وبين قوسين راه ما كانش يثرثر تو، كان يحكي
1: دون ثرثرة.
3: لم يثرثر جم.
2: هو استدعي يعني مسيره فنان ولا مطرب ما تنجمش تختصرها في نحاولوا ناخذوا كل الجوانب
1: صحيح
2: باش ما نقلقوش الناس.
1: وساعات ساعات ما تكفيش الكلمات باش توصف الشخصيه، خصوصا نحكيو على مسيره طويله. راهو نعرف ساعات مش ممكن انك تختزلها في 5 دقائق ولا في 4 دقائق، لكن مثالش اول الغيث قطره نبداو شويه.
2: هو هو مليك مهما كان الانسان والمتقبل يحبك، مهما كانت محبته ليك، مهما كان تركيزه ليك انت، ما نجمش حتى ابوك ما تنجمش تركز معه اكثر من دقيقتين.
1: أكيد
2: بعد دقيقتين يضيع التركيز.
1: احنا هاوكا نحبوا التركيز يتواصل معنا حتى للستة متاع العشية. نذكركم لليوم عنا ضيفة من نوع خاص، من طينة خاصة، تجينا من الشمال الغربي الجميل، سيدة المسرح التونسي والعربي. هي مؤسسي المسرح، نحكيه على مسرح الأرض، أدوار تلفزية وأدوار مسرحية، وتبعناها في أكثر من عمل. شوي آخر ناجي الورغي ضيفتنا لتنوع ورنا في فقرة يا مرحبا في عشوية على الوطنية اللي تتواصل معكم انتوما، وفي إطار الثرثرة وفي إطار
3: التركيز
1: الكوميديا الساخرة والضمار الساخر متاع علي بن سالم.
3: التركيز يقابلوا كوكي
1: كوكي
3: قالك على مرادفات متاع اللهجة التونسية. يأخذ حقنة يزرق، يطرق الباب يدقدق، رائع يفتق، يأكل ويصدر صوتا يمرتق، يخبئ شيئا ما يدرق، يترجى يقرق، يمشي وحذاؤه يصدر صوتا يطقطق، رائحته جميلة يعشق، يصدر صوت المفاتيح يشقشق، الماء يجري يرقرق، يتباهى بنفسه ويحرك رأسه يلقلق، يتكلم ولا يسكت يقلق، غارق في الديون يبقبق.
1: يبقبق انت توا تبقبق ولا نحسها تنطبق علي
3: خريطه الاخرى بالعاد باش
2: نحس ملك علي. باش نحكي لكم حكايه صغيره هي شويه ما مش لا هي مش معناها الغايه منها الاضحاك، لكن فما برشا معنا يقول لك فلين حزار، مثلنا احنا نقول لك فلين، وفما يقول لك معناها كثر من الحزارة اللي موجوده توا حتى في جينيراسيون جديده. هو حاجه محبذة مستحبه، لكن كي تكثر تولي مشكله، تولي مشكله. عاد فما واحد
1: في اطار نكت علي بن سالم، هذه ان شاء الله ما تطلع الضامره كيما نكتت علي
2: في اطار انه يعني حكايه ما هي محل شاهد. واحد من اللي يمتازوا ياسر بالحزاره مرته مرضت، فمشى للطبيب هو قال له بحكي له، قال له راهو المراه مريضه وكذا، فملي قال له علاش ما جبتهاش، قال له جبت لك بطاقه التعريف نتاعها. فالطبيب على سبيل المزاحه حط الليكوتور على البطاقه، فهمت، اعطاها مرهم، قال له هذه، قال له بعد ما كمل قال له وكي ما فيش معها الدواء، قال له مره جاي جيب الباسبور.
3: لا وتصديق لقولك فما واحده اخرى، واحد باش يبيع كرهبته خلاها عند مرته، حط فيها رقم نتاعو وحط للبيع، وين يطلب واحد يقول له الكرهبه للبيع، كله وريتها الكرهبه.
1: سيد المخرج عندك ضوء اخضر انك تقص الميكروويد في اي لحظه. يلا مواصلين معاكم على موجود، احسبوا روحكم سمعتوا شيء، نواصلوا في عشويه على الوطنيه مع كل الفريق. ساعتنا الثانيه الممثله القديره سيده المسرح نجا الورغي.

0: إشهار.
1: أنت يلي تسمع فيها، أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي ساح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح واحلم وين تهزك لرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنقري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون، نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
2: بينابون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل الإفريقي، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري تؤكد استعداد تونس لتقاسم خبرتها وتجربتها في مجال النهوض بأوضاع الطفولة مع مختلف الدول الإفريقية. غدا انطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، ويمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85-05 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. بداية من يوم غد وحتى 20 جوان الجاري، أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، ووزارة التربية تؤكد استعدادها لإنجاح هذا الامتحان في جميع مراحله. في يوم تكويني حول الإحداثات الجديدة في التوجيه الجامعي، المديرة العامة لشؤون الطالبية أحلام الشاطر تفيد بأن الدليل الجامعي الجديد يتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد ومتجدد، مع التركيز على الاختصاصات الواعدة الموائمة لحاجيات سوق الشغل. قبل يومين من التوقيع المرتقب لاتفاق وقف الحرب بين البلدين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران مفتوحا في حال لم يلتزم أو لم تلتزم طهران بتعهداتها. الاحتلال الإسرائيلي واصل قصف قرى اللبنانية، والإعلان عن إصابة 5 جنود صهاينة في انفجار

0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: اش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
3: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
4: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد.

0: وفازت الأغنية كما توقعنا وكما توقع سيدنا الكفي صوفيا صادق.
1: قلت لك باش تربح في
0: صوفيا صادق.
1: هي الذكرى ذاكرة برك ملك دغدغها.
0: قالت لك مدام ناجي البس الكاسك.
1: البس الكاسك حاضر مدام ناجي
0: باش تسمع بالكذا.
1: هي الذاكرة برك تحتاج نهدي دغدغها هكا بشوية تخرج حاجات. طبعا برشا مطربين يجيب حدانا مليك ويقول لك الصوت تبدل صوتي تبدل وتحسن وتو نجم نغني افضل وخير. واحنا ليه بالعكس عنا معك النوستالجيا
0: اكيد الاصوات القديمه. انا اليوم سعيده جدا انها تكون بحذانا واكيد باش نرحبوا بها على طريقتنا بالفم والملاي كي يجينا نضيف للدار الكبيره الاذاعه الوطنيه ومؤسسه الاذاعه التونسيه نقولوا له يا مرحبا. هات نقولوا لها يا مرحبا.
2: يا مرحبا يا مرحبا
3: يا مرحبا
2: يا مرحبا يا مرحبا
0: يا مرحبا. ضيفتنا شامخة بشموخ جبال الشمال الغربي وقاسية على المسرح كقصوة تضاريس الشمال الغربي وهي أدرى بها وأيقونة وجميلة على المسرح كما اللوحات متاع الطبيعة اللي نشوفوها وإحنا طالعين هكا ماشيين في طريق جندوبة ولا طريق الكيف ولا في أي منطقة من مناطق الشمال الغربي. سعيدة جدا باش نقول هي سيدة المسرح التونسي والعربي. مش كلام هذا ورمي ورود هو بالفم والملاي خاطر مش أنا قلت الكلام هذايا. هذا بعد تجربة متاع سنوات وسنوات واللي خليتها من التجارب المسرحية لعل أهمها مسرح الأرض باش نحكيه معاها في بورتري. الصراحة نورتنا اليوم ناجي الورغي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
4: السلامة شو حوالكم لبس عليكم. شكرا على الاستضافة يعطيكم الصحة.
0: أمي تبر من نوبية وغيرها وغيرها من الأدوار كانت ساعات حتى بالصمت متاحها في الأدوار هذية تعبر عندها ملامح معبرة وساعات ثم هكا دي بورتري يتعملوا لك من الكاميرا فقط معبرة جدا يعني ما شاء الله القوة بالتعبير بالملامح فقط قبل ما تتكلم. نجي الورغي
4: هذا كله تعلمناه في صغرنا من زملائنا من مخرجين من واحنا بدينا نطور في روحي بشوي بشوي بشوي قطر ساعات الخزرة تعبر أكثر من الكلمة.
0: صحيح الخزرة ساعات عندها بارشة معاني معبرة أكثر ثم حتى المسرح الصامت وثم شفنا أدوار صامتة معناها كانت عندها وقع كبير. نجي الورغي شكرا لقبول دعوتنا. تعبناك اليوم وجبناك.
4: لا مشي ماشي مزي عزيزي.
0: الله يخليك. انا نحب نستدعاك منى المجري في فقره نيشان قلت لك قبيله في الاوف هي من الفقرات القاره. نحب نكرموا اليوم الممثلين والشخصيات والمثقفين وفي حياتهم معناها ما نستناوش بعد ما نخسروا شخصيه وان شاء الله بطول العمر انت باش نتفكروا المناقب نتاعو ولا الادوار اللي قام بها خاطر الناس هذوما يستحقوا التكريم في حياتهم. نستدعاك ونستدعى السادة المستمعين باش يسمعوا نيشان البورتري من إنجاز زميلتنا منى المجري.
5: نيشان في الدراما التونسية ثم أسماء ما تتعداش مرور الكراء. أسماء كي تسمعها تجيك برشا صور برشا أدوار وبرشا إحساس ومن بين هالأسماء هذه نلقاو الممثلة القديرة ناجية الورغي من مواليد مارس 1952. هي فنانة ما بنتش اسمها بالصدفة لكن بتعب سنوات من العطاء ومسيرة فيها برشا محطات مهمة. البداية كانت بحب كبير للفن حب خليها تختار طريق الصعيب طريق التمثيل وتثبت روحها فيه. بدأت مشوارها الفني في أواخر الستينات مع فرقة مسرح مدينة الكيف. تزوجت الفنان نوردين الورغي وأسست معاه فرقة مسرح الأرض. من أولى خطواتها كانت ديما تحاول تكون مختلفة ما تختارش الأدوار السهلة لكن تميل للشخصيات اللي فيها عمق فيها حكاية وفيها تحدي وهذا اللي خليها تبرز وتلفت الانتباه من البداية. في المسرح عاشت ناجية الورغي التجربة الحقيقية للفن فوق الركح وين الممثل يكون وجها لوجه مع الجمهور وين ما فماش إعادة وما فماش فرصة للغلط. غادي سقلت موهبتها وتعلمت الانضباط والقوة والحضور. في رصيدها أكثر من 50 مسرحية أهمها مسرحية خيرة ومسرحية مغنات اللي قامت هي بإخراجهم ومسرحية جاي من غادي اللي قام بإخراجها زوجها. شاركت في برشا أعمال سينمائية كما صمت القصور باب العرش وأشرطة تلفازية أهمها شريط ريح الفرنان، كما خدمت زيدا في بعض المسلسلات التونسية، وأشهر دور لها في دراما شخصية تبر في مسلسل بين اثنين. ومن المسلسلات الأخرى اللي عملت فيها نذكره من أجل عيوني كاترين، وعنبر الليل، وشرع الحب، ونواسي وعتب، ومؤخرا كضيفة شرف في مسلسل رافل. اللي يميز نيجيا الورغي هو الصدق في الأداء، تحسها تعيش الدور مش تمثله، النظرة، كلمة، حتى سكوتها يحكي، وهذا علاش المشاهد يصدقها ويتأثر بها. مسيرتها ما كانتش ديما سهلة كما برشا فنانين، واجهت صعوبات وتحديات، أما ديما كانت ترجع أقوى، تأمن بروحها وبالفن تقدم فيه، وهذا اللي خليها تواصل وتبقى حاضرة. مش ما ننسيوش، تبقى نيجيا الورغي أيقونة المسرح وذاكرة الدراما المبدعة، فنانة وهبت حياتها للخشبة ونقشت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ التمثيل التونسي.
0: نيشان. شكرا لمنى المجري زميلتنا، هي قالت لي لازم يتقال، مازال عنا ما نقوله مدام نيجي، مازلنا عنا ما نحكيه. احنا نحبوك الكواليس الجانبيه، باش نرجع بيك تو. انت التحقت بفرقه الكيف عام 67 تحديدا، هذا التاريخ بالضبط
4: نوفمبر 67،
0: لكن نحب نرجع بيك التالي بالكدي، نرجع بيك الجندوبه، نرجع بيك وقت اللي بديت من الاول، وانت في
4: شداني الجندوبه،
0: وانت في وقت، خلينا نرجع بيك شويه،
4: وانت ترجع انت تقدم،
0: نقدم، اعطيني وقت اللي بديت من الاول. قبل كان مش بالسهل انه مرأة تمثل، مش بالسهل انه مرأة تلتحق بفرقه مسرحيه. انت سميوك انه كغيرك ممن ابتلاهم الفن، كان وقتها خاطر ممكن الوقت غير الوقت، وقتنا توا ممكن اسهل
4: سهل توا.
0: كيفاش العائله تقبلت انك كنت مغرومه وعندك موهبه نتاع تمثيل؟
4: هي قبلتني اول حاجه بابا قبل باش نعمل كشافه الساعه، عملت كشافه برشا سنين وانا ملي عمري، خاطر العائلة متاعي من الأم رجالهم الأولاد الكبار هم قواد معنا في الكشاف، دخلوا العائلة الكل الصغار الكل دخلونا الكشاف، ونبع حكمي ما تربيتش عند بابا، تربيت عند جداتي. كيفي بابا ما عندوش حكم علي، جداتي هي الضحك، جداتي وخالاتي
0: ومن حقها، هي اللي ربيتك،
4: هي اللي ربتني. وقتلت عشقت ياسر المسرح، بديت متكشافة، كنا ياسر نمثل في الحومة في رمضان، حبيت المسرح، حبيت التمثيل مش المسرح، تمثيل ما عرفوش المسرح
0: وقتها نفسه. مازلت ما تعرفش روحك اللي انت
4: مازلت تقرأ سكوندير على روحي وبريمير على المنام. بعد جت فكرة فرقة الكاف، وقتها نين كنت مشاركة في جمعية نسائية نتاع جون باز، بصونا بص أوراق شكون يحب يلتحق يعمل المسرح، بنساء نساء أولاد ولا بنات، مش من بينهم زعما رجال زاد أولاد، الله يرحم كي الهادي زغلامي كي منجورش اللي بقاو. وقت انطلقت عطونا أوراقات
0: عمرتهم؟
4: لا لا قريناهم عن النثر،
0: أدوار معناه
4: أنا النثر وعن أنا شعر. مشينا نجف اليوم محدد، عدينا الامتحان، جو برشا مدشرة ومتساقية وبنات وأولاد، تصوري أنت مدشرة وبنات جو يعني يعملوا المسرح. أنا شمال الغربي ما كانش رسرة و
0: محليها كالدشرة، أنا مشيت لها الدشرة وبرشا مناطق في الشمال الغربي، لكن كانوا هم يعيشوا بالفن من قبل.
4: خاطر جل المغنين الكل خرجوا من الدشرة ومن الكيف ومن الساقية، وبينهم صليحة الله يرحمها
0: قبيلة حكينا على سعاد محاسن زيد.
4: قبيلة سعاد عاش في تونس، سعاد تسميش أما ديما ترجع لأصلها شارنية متاعنا من ولاية الكيف متاعنا سعاد. كون انطلقت من وقتها،
0: من وقتها انطلقت. هو في بعد لقيت روحك ممكن اقرب الى المسرح، تو نحكيه وعلاش انا نحكي في الموضوع هذية، لكن وقت اللي قالوا لي انت كغيرك من ابتلاهم الفن ما كنتش وحدك، كان ثم رفيق درب معاك وزدت شديت صحيح في المساله هذه وفي التمثيل في المسرح، مع خصوصا مشروع مسرح الارض.
4: اي نشد صحيح من قبل،
0: اي
4: نشد صحيح من اللي دخلت الركح فرقة الكاف، ركح قاعة غرة جوان اللي وقتها زنك والماء يبدأ ينكت علينا والثلج يبدأ يصب علينا ونحن نعمله في المسرح نخرج ونعمله جولات
0: أكيد.
4: تغرق بينا الكار
0: أول عمل شارك فيه لأني
4: بودربال أنا تعب هذاك الكل كان تعطي روحك تتلذي معنى تعرفش حاجة تحبها مش توا كان شغف
0: مغرام
4: تحبي تعلمي ماذا بيك تخرجيش من القاعة
0: وما تنتظرش مقابل انت وقتها قاعدة حاجة مغرومة بها
4: مرة في العام الوالي يعطينا 5000 فرنك
0: 5000
4: مرة في العام وانا بديت هناك خرجت من فرقة الكاف عام 78 وقتها نخرج 86000 وقتها انا صديزان اقدمية اما انا نخلص وقت اللي عرست براجل لون نخلص 10000 فرنك في الشهر
0: 10000 في الشهر
4: خد شيء معنى تشجيع رايش ما حسناش بالفلوس
0: اكيد
4: عشتنا نطلع على الركع
0: كان للركع
4: حتينا حتى الفريق نتاعنا الكل الغرام هذاك اللي يطلع الممثل ماشي فلوس مش قضية فلوس
0: وهل كانت ثم شهرة في الوقت ذاك كانوا العبيد يسمعوا العائلة المحيطين المنطقة اللي تسكن
4: لا
0: فيها
4: كان ثم مثلا هي كما سألت لهني بودربالة هي كانت صدفة مش مختارة أنا في الدورة ذاك ما زلت وقت الصغير من جملة اللي عدينا الامتحان قاعدين نتفرجوا في ممثلين كبار اللي جاي من تونس ومعنا بالكاف الله يرحمه طيب ناس من عمار بوسيد جزم الممثلين الكبار موجودين وانا كانوا عندهم فرقة التهوات اسمها السنابل قاعدين نتفرجوا ما فيهم ممثلة جاية من تونس بتخدم دور البون هذه المعينة المنزلية بتخدم دور المعينة المنزلية من الريف تخدم عريفي ونحن قاعدين نتفرجوا طفلة المرأة هذيك ما عجبتنيش
0: ما نشحتش في أداء الشخصية
4: كان صغيرة عمري 16 سنة وش نعرفنا منه هالمطرة ولا كي تضيع معنا ما عجبتنيش بيت مثل
0: ما أتقنتش الدور أنا جاية
4: ما
0: من
4: أقنع
0: الريف
4: ما أقنعتني ما أقنع
0: ما أقنعتكش
4: ما أقنعتنيش خلاص أنا خدت نحس المسرح كي كل حياة المسرح كي نقول كلمة كان قلتها في الدنيا معناها عادية تطلع عادية فيهاش لا تركيب لا تمثيل لحد شيء فبزيت نضحك كنت شوية راني وتسكت جريئة شوية كنت
0: مو شاغبة
4: وجريئة لما تو ما عادش عندي ضحكت كان السويسي الله يرحمه مدير وقته وعنده قيمة
1: منصف
0: السويسي
4: قال شكون ضحك غش قلت هنا قال لي انتي قلت لي قدرت تمثل خير منها قلت له نعرف تمثل خير منها قال لي اطلع طلعت من وقتها
0: نجحت في الدور
4: من الجملة الأولى خاطر جملة سهلة ياس هي باش تنكر الشيء اللي عملته والشيء اللي عملته باش تنكره باش تنكره أكاكا بالسهل ما تعملشوها وتعمل فضيحة وتقيم القيامة
0: فكانت الدور المناسب للشخصية المناسبة ناجي الورغي
4: وقتها ناجي زغدود وقت ناجي صالح وقت
1: زوجك لولياني يعني على اسم زوجك لولياني انت قلت كنت متزوجة قبل زوجك لولياني
4: هذاك لا عايش تحت راس
0: اسم والدها
4: وقتها ما زلت 16 سنة
0: ما زلت على اسم والدها
4: ما زلت على اسم والدي
0: فأقنعت وأبدعت على المسرح
4: وقت أحد ما نعرفش المسرح وما نعرفش صوري انت نهار لجنة التوجيه كانت عن الاستوجي كان تاع الكيف انا دي بوست بلاستيك نعملوهم طيب يبدا الممثل الكبير يتكلم نفك بوست هذيك شفت محرمت هنا في تخاش ثوري نزلت سقم بكم
0: وانت ما تعرفش اللي لازمك شنو تعمل في اللحظه ذيك
4: جابني نقعد
0: بلا بوست بلاستيك كيما اسمع على مسمى ما تحرك
4: انا وقتها مستبر جبت المشوار رجلتهم
0: مش شغبة معناها بامتياز
4: أكاو من وقت انطلقته كنت نضحك جمهور يضحك علي وانا نضحك معاه
0: كنت عفوية معناها تتصرف
4: عفوية.
0: على طبيعتك
4: التو عفوي التو
0: نجي الورغي باش نواصلوا الحوار حكاية كبيرة مع المسرح برغم اللي كانت عندك أدوار تلفزية لكن نحس اللي المحبة الأكبر للمسرح، خشبة المسرح، لأنه ديما المسرح يعطيك الشخصية على طبيعتها، يعطيك الأداء الصادق. ما عندكش حق باش حتى كان غلط لازم تعرف فيش تصلح الخطأ متاعك، ما عندكش الحق باش تعاود المشهد كيما في التلفزة ولا في السينما. هذيك علاش الناس اللي تقدم وتبدع في المسرح راهي تنجم تبدع زادة في التلفزة في السينما. هات نستدعاك ونستدعى السادة المستمعين، نمشيو ساعة باش نسمعوا دي معناها أدوار قدمتهم أنت في التلفزة في تو نحكيو على المسرح. من بعد نجي الورغي وريح الفرنان اللي كانت من أبرز الأدوار اللي شفناها وتبعناها في التلفزة، نسمعوا مع بعض.
3: بالحيط خارج منه برد كسكاكين لا يفيد فيه لا ملح ولا زربية.
6: زربية؟ وين الزربية؟
3: والقهوة تو هذه قهوة. الله ماني شايف الزن، حس في روحي
6: كل يوم وانت تحس في روحك في حالة. ما نعرفش وقتاش يجي النهار اللي تفز فيه وحدك كر.
3: قولها قولها قولها يا اخي، الخدمة مكنسة وانا قاعد نتفرج. نبهت عليك ما كل عام وعدتيش تجيبني لي على الخدمة، خينا صغير
6: يا ولدي اللي لوج على الخدمة يلقى.
3: اي تو نخلقنا
6: تصورها.
3: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم.
6: ما كفرتش فز الهادي راهو يستنى. ما قلت في الوتيل حشتهم بخدام؟
3: هو جاء؟ لا ما قلتش.
6: برا دق الباب معاه، اشكون يعرف تي حتى الوقتاش ونايا نخدم البرا والداخل. وبهدي طاحت وبنتك كبرت ومصاريفها زادت وولدك تهد حيله وانت قلبك بارد وحاشي راسه في مغارة ونايا.
3: تعايري فيا ولا واش؟ ها؟ اتكلمي يا اخي تعايري فيا.
6: ما عايرتكش، حدث فيك برك. اشرب شوية زيت.
3: الله لا اشرب، اسمعيني مليح. اليوم الطفلة ما يلزمهاش تمشي تقرا، خليها تقعد هنا شكون يعرف. انا
6: حورية تقرا
3: في بالي تقرا، قلت خليها خليها.
6: ما فهمتكش.
3: مش لازم تفهميني يا بنت من قدام.
6: اسمع اسمع نقول لك. بنتك رايحة شتها بيك باش تهز معاها تبسي وقولها للمكتب. المعلمة عجبها الاخرين وزينت بهم القسم.
3: زينت بهم القسم بالله، خليني نتكلط انا الصباح.
6: حورية راهي تحب معلمتها ياسر والمعلمة.
3: وش بيك يا مرا؟ وش بيك مع بنتي؟ وش بيك؟ وش بيك الخضر؟
6: حورية ماهيش باش تقعد في الدار، حورية لازمها تمشي تقرا.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: رجعنا لكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وأكيد ترافقني في الحوار هدايا، فرحانين جدا مرة أخرى باستقبال ناجية الورغي اللي نورتنا وحكينا على البدايات وكيفاش كانت الانطلاقة. تقريبا أنا عندي رقم وانت تصلح لي، نعرف لي الغرام والحب الأول هو للمسرح، الحب ما الحب إلا للحبيب الأول المسرح. المسرح 50 مسرحية أو أكثر؟
1: أكثر
0: أكثر أكثر. نتذكر معاك شوية يا أمة ضحكت نوار الكلتونس هكا
1: عدا نبدأ من فرقة كافلين
0: عطينا
1: حكي وحريري
2: جاي من غادي
1: الحلاج جاي من لا جاي من غادي متاع مسرح الأرض
0: هاي.
1: الحلاج الزنج اللي خدمت فرقة كافل كل على الأقل 50 مسرحية خدمت.
0: أنت من الأوائل اللي خدمت
1: من الأوائل فرقة كافل، خاطر فرقة كافل كانت تخدم كل عام 3 مسرحية.
0: أي
1: أنا مسرحية نبدو ندورو بها ونبدو نحفظو، نمرو إيطاليان في الكار
0: هاي.
1: ندخلو من الجولة ندخلو ديريكت للركح
0: للركح،
1: نخرجو بذي كنحاوسو نبدو نحضرو
0: في الليل بعد
1: الثالثة عاد متاع المهرجانات
0: هاي،
1: هذيك باش تكون قنبلة الموسم
0: هاي،
1: معناها مؤلفين كبار ياسر كيما نتاعنا تفكر معي ساج.
0: صاحب الذاكرة عاوننا صاحب الذاكرة اللي قلت لك المؤلفين كبار برشا في المسرح
1: في تونس. في تونس
2: مؤلفين برشا مسرحيين،
1: الدين المدني
2: سيدي محمد الحبيب الله يرحمه وينعمه، يعني مسرحي الكبير برشا
1: خدمنا برشا
2: للدين الزمري. قبل كانت تحكي مدام نيجيا يعني على المسرح في تونس، طبعا راو نكونوا غلطين اذا كنا نقولوا المسرح بدا في الستينات، المسرح في تونس بدا المسرح النسائي بدا عام 21
1: فضل ختمي
0: هي بدات في الستينات
2: هي موجود فرق مسرحيه من عام 21 بعد فرقه كوكب التمثيل يقولوا معناها فضل ختمي ولله الشافي شافي رشدي يعني زكي المراكشي بين ظفرين يعني صبيحه برشا معناها خذا يعني الفكره هذه انت خليني
0: في تونس المراه
2: المنهج هذايا راهو الفضل لحسن الزمري في البدايه، لكن اكبر فضل وفضل بعد ربي سبحانه وتعالى هو سيدي المنصف شرف الدين. وكان تحكي على رجل كبير برسا معناها سيدي المنصف السويسي، بالمناسبه نحيي معناها منصف سما ولده منصف وبنته خديجه، يعني قصه كبيره برشا. مسرح الارض اللي تحكي عليه واللي تقريبا تجربه نجم نقول شامخه في شموخ المسرح التونسي، تجربه دفعت هي يعني دفعت منها معناها دفعت برشا الكثير باش تنجح الفكره هذه اللي هي نعتبرها نموذجية. طبعا ماذا بيا السؤال فقط فقط المدام نيجيا، يعني انت شفت الشباب وكيفاش يمثل توا وشاركتهم عبد الحميد بوشنيق في كان يا ما كانش، يعني كانت عندك تجربة تقريبا
1: اي خدمت مع عبد كان من المبدع وكان يفهم الممثل وكان ان بون ديريكتور دو كوميديان. خدمت معها تروازة فاريسيون هكا، اما كان معناها بروفيسيونيل
0: كانت في بلاصتها. شفنا اسماء اخرى غابت وحضرت معاها في كان يا ما كانش، وحتى لو كان انت تقول تروا اباريسيون يعني ثلاثه
1: اما عندهم قيمه
0: اما عندهم قيمه.
2: انا سمعتك قيمة. سمعتك مره وباش نركز عليها هذه، فقدت انا مداخله بركه معاكم معناها نقدم المجال للاخت مليك. قلت مره من المرات تذكر من عش في انا ميديا سمعتك الذاكرة وقلت انه اذا كان مش نور الدين الورغي ما عيط لي حد
1: بالمسرح بالطبيعة نقولها ونعود نقولها. نطلعت مع الترفير نردي الورغي، معناها انا بديت مش فرقة كاف سويسي، خاطر انا اول دور خدمته تكتب عليا مقال قد هكا وانا ما زلت صغيرة صرت نعرف المقال قريته وطيشت جريدة ما نعرفش حتى شيء، معناها بعد فرقة كاف خدمت ادوار كبيرة ياسر ياسر ياسر فهمت حكم يا ديما مثل لبون ديما وانا اختيارات. وبعد ما نردي الورقي اللي طلعت
0: خرجت من القالب اللي كنت محطوطة فيه بالنسبة لبعض الأدوار في فرقة الكيف. شريك الدرب نوردين الورغي وشريك المشروع والحلمة مسرح الأرض اللي كان نحكيه على عام 84 هو العنوان الأبرز اللي كان بالنسبة للمشروع هذاك، أنه حركة مجتمعية ثقافية تعري الواقع الصادم في الريف التونسي البعيد وأقاصيه المنسية على سفوح جبال خمير. ذكرياتك مع مسرح الأرض ومع تجربتك مع نور الدين الورغي؟
1: تجربة كبيرة، تجربة بها برشا. نبدأها من كتابة النص متاعه من الجملة الأولى من العنوان. قد نرضي الورغي كان أول حاجة يكتب يكتب عنوان المسرحي. مازال ما عنده حتى فكرة.
0: ومازال ما كتبش النص.
1: مازال.
0: العنوان.
2: جاي من غادي.
1: جاي من غادي. أنا يكتب العنوان قبل.
0: إي.
1: وبعد يبدأ في النص يكتب جملة، كان يكتب في الدار في البيرو نتاعو. هذه برشا موسيقى، برشا موسيقى. قطر جلالة وناس الغيوان والشيخ الإمام وأكل المجموعة هذيك نتاعنا الباهية. وانطلق في النصوص نتاعو.
0: وبدأت الأعمال الخالدة اللي قعدت في
1: نبدو
0: المسرح
1: التونسي. نبدو نحكيو في الجملة هذه في الجملة هذه في النص هذا. أكثر حاجة خدمتها اللي وان ومنشو. أنا مسرحية ذات
0: وان ومنشو. المرأة المرأة معناها تكون
1: مسرحية ذات شخصية واحدة. مسرحية ماهيش هو. مسرحية بنصها وشخصياتها وديكورها وكل شيء. هي مسرحية لكن فيها مرة واحدة. ونأدي فيها أكثر من 50 دور 90 دور. أنت والمسرح 4 دوار 5 دوار كل مرة كل شيء.
0: ونور الدين الورغي يسمع مقترحات ناجية؟
1: يسمعني
0: مثلا فما هذه الجملة هذه لا كان نعملوها هكا أحسن.
1: والله ساعات نور الدين كاسح شوية. ساعات يولي تعصف. قولي لا قولها كيف هكا باهي قلتها. ما انا بحكمي ما نقولش ذكيه ما نقولش خبيثه ما نقولش
0: عندك كيفاش
1: تطلع شفتي شي عند داخل غير ويا غير رفيق.
0: برشا جوائز في بالنسبه للمسرح، برشا حظوه نقديه خلينا نقولوا النقد اللي هو معناها اذا كان عمل يستحق اكيد باش يتم نقده ودراسته. حتى الجامعات التونسيه والعربيه اخذت بعض الاعمال معناها كقراءه نقديه. كي تسمع هكا وكي تشوف هكا تقول تعبك ما مشاش خساره.
1: اي نقول تعبي ما مشاش خساره الحمد لله. اما نقول علاش ما نوصلش نخدم.
2: لهنا تهزني سؤال، يعني انت قلت الشباب ما يحبونيش نخدموا.
1: لا لا ما قلتش الشباب، ساكن شباب خطير.
2: انا سمعت معناها سمعت
1: مش الشباب شباب ربيعين وماذا بينا يخدم. اما حبيت نقول شباب ماذا بيا يخدمني معاه.
0: خاطر توا ثم الادوار للاعمار الكل تكون
2: موجوده.
1: ماذا بيا يخدمني معاه شباب. خليني ناخذ افكاره ونعطيها افكاري.
2: مهم هذا التواصل. الحقيقه حكيت معناها ممكن تكون سجل كبير برشا انه سي نور الدين الكتابات نتاعو الورغي كيكون انسان عايش في زخم المنطقه هذيك يعني الشمال الغربي. كيما احنا مثلا ديما نقول في كتابه الاغنيه البدويه جاء رجل اسمه احمد خير الدين. لكن احمد خير الدين ما كتبش على البدو على الشعر البدوي كيما كتب سالم البرغوثي. خليه كل انسان عاش في الشمال الغربي يحكي على الشمال الغربي، عاش في الصحراء يكتب على الصحراء، عاش في المدينه يكتب على المدينه. يعني الانسان اللي عايش التجربه هذيك هذيك علاش الاعمال نتاع نور الدين الورغي كلها تقريبا ناجحه بالنسبه 100%.
0: لانه يعرف خصوصيه المشاكل اللي
1: نور الدين الورغي ما عايش في الشمال الغربي برشا. الرجل جيتون قبل كان زون سيزون مشى لبنزرت تقرا، وبعد دخل تونس قرا، وبعد مشى لفرنسا قرا. معناها الشمال الغربي عدى هكا تريف
0: فتره معينه
1: من حياته. معناها
0: انا باش نعمل لك مقارنه صغيره ما بين الاعمال المسرحيه اللي هي ما شاء الله عدد كبير، التلفزيونيه اللي مش برشا لكن عندك يعني أدوار أبدعت فيها وأقنعت فيها، وخصوصا أنت قلت حتى من غير ما تتكلم بالملامح متاعك فقط كان عندك وقع على الجمهور. أنا نستدعاك ونستدعى سيد المستمعين والمشاهدين نمشي ونسمع شوية من دور أمي تبر. أمي تبر أك الدور اللي قلت لي أنا عملته وأنا في الأربعينات ومثلت دور جدة بالملامح متاعها بالتعب متاع السنين بك العمر المتقدم برشا وأبدعت في الدور هذية. مدام ناجي قل لي
1: وهذا يخليك خاطرني كنت يسر عندي دقة الملاحظ
0: هاي
1: وعشت برشا في عائلتي
0: هاي
1: منشي كبار
0: هاي
1: شيء عزيز كنت ياسر
0: تفاصيل كلها تتركز معاها.
1: معنى عندي ياسر دقة الملاحظة معنى برش كي خدمت دور معتبر معنى مجاني
0: حتى الوقفة متاع الجدة المشية متاحة كل شيء متناسق مع بعض.
1: والله كله من عند رب.
0: هات نسمعوا اكستري بين الثنية ونرجع نواصل معاكم.
3: على سلامتكم
4: يسلم بخويتي
3: ويهنيك. ما باليش قيالك من بعيد قلت هذه صباح ترقد.
4: ما رقدتش كي كان الحوش عامل بمالي باش نرقد كي قعدت وحدي.
3: قلت تغلبهاش الزمان.
4: الزمان ما عندي ما ندني له الزمان بيد مولاه. الحير اللي فيه بكره عين. هاي هاي هاي نخش
3: سيسير روحك سيسير هات وقيل سديتك كلها السوس. نبصر معاك بخيتي راني استحشتك وقلت راي بخيتي وحدها وفرغ عليها البر.
4: عندك الحق ام الخير يعطيها عقرة الدنيا قداش هزت وقداش خلت. العمر ينقص والعباد تقل.
3: ها مولدات ولدك ساطرينك سطرت
4: ربي هو الستار ام الخير مقاسم ظهري كان ولدات ولدي. نعيمة مسكينة يقد شورها ويصلح حالها يهزها الفجر ويرجعها المغرب. شاق يا بنيتي بين الجبل والهوايش والحوش وكانك على سهيل ولادي ميجود ومش ميجود. العريف يا طوال والعقل هو
3: هي ورضا
4: رضا. دلفت سمايلة هم الخير ساعات يبعث جواب في البورتابل وساعات يبعث سويردات. خاف الموت وما نشوفهاش.
3: ربي ان شاء الله طول في عمرك وقد فيهم. انت الاخر هاب قدام عويناتك ما بعدوش ما لاش نقولنا احسن ولدي ما يطل كام وناس ما تقليل حتى اذا كان طل هو وعيلته وذريريه يقعدوش نهير ولا زوز تقول ضيف
4: كان مش شريفه. المهم ستي مهون علي راني طحت بروحيتي اختينا بجاه ربي من هالكلام بها شي شريف
3: الحمد لله. هاوي النهار وطول يا تصفطي يا تتحدثي والدجاجات
4: وذريريه تحسن
3: حك فكرتيني شدي شدي هالحكيكة بتاع البومامة بتاع شناوة جابها لي طارق قلت أحسن ولدي لوجهة الكايب
4: وهالبومامة زعمة تطول في العمر.
3: ليه أخي يا أخي ناوية تقول لي لينا يا زيكي ما عشتي خلي مغربك للصغار.
4: خلي لي الركب بريريتي النحو بيه على قليلة مرارة لفام
3: مش لفام المرة يعتبر السكر وما عنده ميدني أخيتي.
0: تحية للفنانة القديرة زيد عزيزة بولبيار اللي رفقتك في المشهد هذية. قلت هو حتى كي تشوف المقالات واللي تكتب انه من اشهر الاعمال والادوار التلفزية كان دور امي تبر في مسلسل بين الثنية مسلسل عنبر الليل زيدة منوبية في عنبر الليل شرع الحب نواصي وعتب من اجل عيون كاترين مسلسل رافل حكينا قبيلة على كان يا ما كانش. لكن التلفزة يعني عرفتك بالجمهور العريض بالجمهور الكبير جمهور التلفزة دي ما نقوله معناه مش كما جمهور المسرح. الأدوار ما كانتش كبيرة برشا كما المسرح لكن كانت مقنعة
1: لغالب المخرجين
0: ما تمش دعوتك معناه في برشا أعمال
1: ما تمش دعوتي في حد لا
2: يظل حتى بين اثنين اقترحك كاتب النص على الحبيب مسلميني
1: هو اقترحني بشير قهويج بالرغم سي الحبيب ربي طول في عمره يحبني برشا ما يكرهنيش أما فترت فازة معاه هو يمكن نحسبها حتى أخر نديني في حسابات وعقبات مشيتنا عمري ما نرفض حتى دورنا قطر عندي ثقة في روحي نجم نطور الدور أعطاني الدور حليمة داود هذاك المستات حليمة داود ونا وقتها عندي حاجة ما نعرفشني عندي في بدني بدني وليت نتكلم بالمحلول ونمشي وسمنت ما نعرفش روحي شنية
0: كنت مريضة ما نجمتش تأدي الدورة ديك
1: ما نعرفش شنية عندي نتحرك أما نرقد ياسر مشيت له سي الحبيب قلت له راني ما نجمش نمثل شوفني كيفاش أنا باش نتعبك والله أعلم نجم نوصل نكمل
0: يا أخي خذافي خاطره منك وقتها اعتبرها رفض للدورة
1: روح بالرغم معناها مكوخرة في عقلي قلت لي ما أعطوني السيناريو في بالي نفسي أعطوني الدور أعطوني السيناريو كامل
0: طويل
1: قلت نجم بيهم 30 حلقة يظهر قلت سامحوني غلط فهمتيني بعد روحت الدار كلمني سكريبت ولا شكون غادي تقولي بالك ما عجبكش الدور نعطوك دور امال ثلاثه امال
4: قلت لهم يا عباد ربي راني مريضة.
0: مش مشكلة في الدور ولا في أي دور.
4: راني مريضة.
0: لكن الأكيد مدام ناجية الجمهور كيشافك في التلفزة عارف أنه بالحق أديت أدوار حلوة برشا في السينما بسرعة لأنه معاش عنا برشا وقت، برغم اللي زادة مشاركتك السينمائية مش كبيرة.
4: مش كبيرة خلال.
0: لكن شاركت في أهم الأفلام، صمت القصور مثلا.
4: صمت القصور هاي. أهم فيلم عن
0: هاي.
4: هذاك زاد فيلم باهي برشا.
0: ريح الفرنان يعتبر مش فيلم،
4: شريط
0: الفزي وباب العرش.
4: باب العرش مختار شو اسمه، لا دور صغير زاد هذاك، وانا واخذ زاد مريضه بالترويد اللي مرضت اللي مشيت بها هذيك هي الترويد.
0: لطف عليك.
4: وقتها جاب مرض هذيك راه.
0: لطف عليك. مدام نجي نورتنا، قد نقعد سويع وسويع ما نش نجمو نحكيو على مسيرتك الكل.
4: الله يخليك.
0: شكرا ليك، شكرا قبول دعوتنا. خلي كلمة الختام في 20 ثانية.
4: نشكركم.
0: يعيشك.
4: نشكر الوطني اللي ذا الوطني متاعنا وليه ديما منورتنا.
0: يفضلك، منورة بوجودك.
4: يعيشك. ونقول للمخرجين التوانسة متاعنا ما فيهم الشباب
0: تفكرونا، تفكروا القامات،
4: رانا نعرف مازلنا نعرف نمثلوا،
0: اكيد
4: رانا مازلنا نعرف نكلموا، سيسونا شوي برك، خلينا نفهمكم وفهمونا.
0: الرساله وصلت مدام نجي الورغي، شكرا ليك نورتنا، شكرا لكم الكل، كل الزملاء اللي اثوا معايا حصه اليوم من عشويه على الوطنيه شوي اخر نشره الاخبار في لمان.

0: الدكتور حكيم.
1: دلاع البطيخ كما الغلة الكل غني بالماء والألياف والأملاح المعدنية والفيتامينات، ومن الأفضل استهلاك البطيخ والدلاع باعتدال بعد الوجبات الرئيسية.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوين ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، رئيس الجمهورية يؤكد لدى استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حرص تونس واهتمامها بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات. غدا انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة خاتم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام. ودوليا واشنطن وطهران والوسطاء يناقشون إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا إلى اليوم. وجيش الاحتلال يوسع عملياته العسكرية جنوبية لبنان. وفي تفاصيل الأنباء، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق، والذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

0: محمد سالم ولد مرزوق أنه سلم رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك في إطار التشاور القائم بين البلدين حول القضايا الثنائية والعمل العربي المشترك والقضايا على المستوى الدولي.
1: هذه الرسالة تدخل في إطار تشاورات منتظمة بين القائدين وبين البلدين حول القضايا ثنائية فعلا، وكذلك أيضا قضايا اللي تهم العمل العربي المشترك والعمل الإسلامي المشترك، وكذلك بعض من القضايا على المستوى الدولي وخاصة القضايا المركزية ما بينها القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف، أيضا من العلاقات الموريتانية التونسية علاقات ضاربة بالقدم لها جذور عميقة بين البلدين، علاقات ثنائية عميقة ومتطورة في عدد من المجالات مهمة. تم أيضا اقتراح قيام فخامة السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني لزيارة لجمهورية تونس الشقيقة.
0: في موضوع آخر، وبداية من يوم غد يجتاز أكثر من 32 ألف مترشح لاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لتتواصل إلى 20 من جوان الجاري. مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أكد في تصريح لنجاة حسن أن وزارة التربية وفرت كل الظروف الملائمة بهدف إنجاح هذا الامتحان.
2: امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، شهادة هذه السنة تراجع ب 1163 مترشح مقارنة مع دورة 2025، حيث سجلنا هذه الدورة 32004 مترشحين من جملة 175024 تلميذ مرسم بالسنوات التاسعة أساسي، أي تقريبا الخمس. بالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام التقني، ترشح هذه السنة إلى هذا الامتحان 203 تقريبا بنسبة 4% من جملة المسجلين 5381 تلميذ. مراكزنا المفتوحة السنة باش تكون إن شاء الله 250 مركزا، 27 مركز إيداع، 4 مراكز تجميع و6 مراكز إصلاح.
0: في سياق متصل، أكدت المديرة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر اليوم أن وزارة التربية تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي للسنة الجارية من خلال تطوير منصة التوجيه الجامعي وتعزيز إجراءات تأمين الولوج إليها. وأعلنت على هامش يوم إعلامي انتظم اليوم بمدينة العلوم بتونس حول دورة التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 أنه سيتم تنظيم حملات إعلامية وتوعوية حول التوجيه الجامعي خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر جويلية وإلى غاية أواخر الشهر ذاته، إضافة إلى تنظيم أيام جهوية ووطنية للتوجيه الجامعي بمشاركة مختلف الهياكل الجامعية ومؤسسات الإرشاد التربوي، وذلك بهدف تقريب المعلومة من التلاميذ الناجحين الجدد في البكالوريا. وأشارت المديرة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن المسارات الجديدة للتوجيه الجامعي في دليل التوجيه الذي سيصدر في نسخته الأولية، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الدورة الأولى لامتحان البكالوريا.
3: من خلال هذا اليوم التكويني يتم مد كل المدخلين في عملية التوجيه بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مستجدات التوجيه من عروض التكوين، من مسارات أفاق المهنية والجامعية. كذلك يتم التفاعل مع المستشارين اللي هما الإعلام والتوجيه وكل المدخلين في عملية التوجيه باش نجيبوا على كل الاستفسارات نتاعهم من الإدارة العامة وإلا من أهل الاختصاص. عندنا الاستفسارات حول كل يهم المنح بالخارج، منح المتفوقين وإلا منح عن طريق التعاون الدولي اللي تهم الناجحين في البكالوريا، محاضرات حول المعادلات خاطر عندنا التونسيين اللي حاصلين على بكالوريا أجنبية ومهتمين أن يكملوا تكوينهم الجامعي في تونس. بالنسبة للمسارات الجديدة، هو باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، ومن بعد باش يتم نشره بعد الإعلان عن النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة.
0: هذا وتنطلق يوم غدين الخميس 18 من جوان الجاري عملية التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا سنة 26 و2000، وذلك بداية من الساعة 10 صباحا. ووفق بلاغ وزارة التربية يتم التسجيل بواسطة

0: إرسالية القصيرة للهاتف الجوال SMS، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، وحظا موفقا للجميع. افتتحت اليوم مؤسسة تونس للتنمية مركز أليف التكنولوجي بولاية توزر، وهو المركز السادس من نوعه ضمن شبكة المراكز التقنية التابعة للمؤسسة لتدريب الشباب ومساعدته على الاندماج في سوق الشغل في عديد الاختصاصات، وذلك بهدف خلق 1000 موطن شغل على مراحل. المدير العام لمؤسسة تونس للتنمية حسن المناعي يضيف في تصريح لواحد مبارك:
1: وسادس من ضمن 10 مبرمجة مؤسسة تونس للتنمية إنجازها اليوم بوضع إمكانيات إضافية وبوضع هذه البناية مجهزة بأحدث ما يمكن من التكنولوجيا. سوف ننتقل إلى سرعة أعلى في استقطاب الشباب وتهيئة الشباب لتحضيره لسوق العمل وسوق الشغل في عديد الاختصاصات، أساسا التكنولوجيا ولكن في اختصاصات أخرى مثل ما هو شأن بالنسبة لبقية مراكز أليف. سنسعى لأن نخلق 1000 موطن شغل في مركز أليف توزر سنويا على مراحل. في أليف وفي مؤسسة تونس للتنمية احنا قلبنا معادلة البحث عن الشغل بطريقة مغايرة لما هو يحدث عادة. المؤسسات تكون وتدفع للسوق، ولكن احنا نضمن الوظائف في الشركات وفي المؤسسات قبل. احنا نتفاوض مع المؤسسات المشغلة قبل ما ندعو الشباب للالتحاق بالتكوين، وعندما نتحصل على مجموعة الوظائف نهندس التكوين مع المؤسسة المشغلة مع الشركة اللي باش تقبله ولا المؤسسة اللي باش تقبله، وبعد ندعو الشباب للالتحاق بهذه. هي كانوا 84% من اللي يتعداو بمراكز أليف يلتحقوا بسوق العمل خلال 3 أشهر الأولى بعد التكوين.
0: في موضوع آخر، أكدت شركة تونس للطرقات السيارة جاهزيتها واستعدادها للموسم الصيفي عبر اتخاذ جملة من الإجراءات لتأمين انسيابية أفضل لحركة المرور على الطرقات السيارة خاصة في الموسم الصيفي، وشددت على تكثيف عملية قص وجذب الأعشاب الجافة على حافة طريق السيارة وبمحيط المنشآت التابعة لها، وإنجاز ممرات عازلة للحرائق بالمناطق المتخمة للأراضي والمحاصيل الزراعية، وذلك بهدف الحد من مخاطر انتشار الحرائق وحماية لمستعملي الطريق. هذا ومع تواصل موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، دعت نقابة الفلاحين التونسيين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بجملة من التوصيات للتوقي من مخاطر اندلاع الحرائق والتي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الغابية. رئيس النقابة ليث بن بشير يتحدث:
2: الناس تكون أكثر حذر، نبدأ من نحن ساعة الفلاحة البلايس اللي في تقريبا الكيات نعمل فيها كالزنار سيما في المساحات اللي تكون واسعة شوية تتكتم في اثنين ولا على الأقل يدور بها زنار ويتحرس، ثم أنه تكون الزلازية تركتورات وماكينات مجهزة على الأقل رغم اللي هي الدبوزة بتاع الحرائق مثيل اللي تبقى حرائق كبيرة قدر الله. والناس المستعملين الطريق من سهوانش باش يرمي بونت بتاع جار وكل كيات، لأن الدنيا سخونة الدنيا كلها شايحة، حتى الأعشاب الطفيلية هي فيها تنجم تشد فيها من الاول ولا قدر الله يمشي كناري في العشين. اخواننا في الحمايه المدنيه لعل في بعض الاماكن لازم مراكز متقدمه مثلا ولايه كبيره.
0: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث سيتدعم القطاع السياحي بولاية جندوبة باستثمارات هامة بقيمة 500 مليون دينار تشمل 3 وحدات فندقية بطاقة إيواء تصل إلى 2000 سرير، مما سيساهم في تنشيط مطار طبرقة الدولي وخلق مواطن شغل جديدة ودفع التنمية بالجهة، وذلك وفق المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني.
3: نسعى لاستقطاب نوايا استثمارية نوعية، هناك 3 مشاريع كبرى ستنضاف للجهة بعد استكمال جميع الإجراءات، أحداث 3 نزول سياحية بمنطقة سياحية المرجان بتبرقة، طاقة الإيواء الجملية في حدود 2000 سرير، استثمارات جملية ب500 مليون دينار من شأنها أن تساهم في تطوير طاقة الإيواء، وبالتالي يمكن تسويق الجهة لجلب واستقطاب أسواق خارجية أخرى إضافة إلى خلق المواطن الشغل.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: ونقلت مصادر إعلامية أن واشنطن وطهران والوسطاء يناقشون إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة تفاهم إلكترونيا إلى اليوم. وأضافت أن الهدف من تقديم موعد توقيع هو فتح مضيق هرمز، وأن اجتماع وفدي إيران والولايات المتحدة قائم بعد غد الجمعة في سويسرا حتى لو تم تقديم موعد توقيع مذكرة تفاهم. هذا وكانت الحكومة السويسرية أفادت اليوم بأن توقيع مذكرة تفاهم سيعقد في جنيف بعد غد الجمعة بمشاركة ممثلين رفيع المستوى عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، أعلن أن مضيق هرمز سيفتح جزئيا وسيعاد فتحه كاملا خلال اليومين المقبلين. كما وصف ترامب الاتفاق مع إيران بأنه جيد، محذرا من أن الولايات المتحدة ستضطر إلى إعادة القصف إذا لم توافق طهران على اتفاق نهائي لحل القضايا النووية. وعلى صعيد الجبهة اللبنانية، تجدد القصف الإسرائيلي اليوم على مدينة نبطية جنوبية لبنان، مما أجبر السكان على النزوح بعد يومين من الاكتظاظ والعودة الحذرة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. كما قام جيش الاحتلال الصهيوني بتوسيع عملياته العسكرية في جنوبي البلاد من خلال غارات وقصف مدفعي شمل عدة بلدات. من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني إصابة 5 من جنوده بمسيرة مفخخة واعتراض عدد من الصواريخ. وتأتي هذه التطورات الميدانية وسط حديث عن ضغوطات أمريكية وانتقادات تهدف لتوسيع العمليات في لبنان. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد لدى استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حرص تونس واهتمامها بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات. غدا انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام. واشنطن وطهران والوسطاء يناقشون إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة تفاهم إلكترونيا إلى اليوم. وجيش الاحتلال الصهيوني يوسع عملياته العسكرية جنوبي لبنان. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مجلة المونديال.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. ديما في الموعد هذايا تلقاو البرامج الرياضيه اللي تواكب بالتاكيد المونديال اللي مازال متواصل، حتى انه برشا ناس قالت انه المونديال بدا البارح لانه ميسي كان لعب. اكيد نتصور انه ناس مش شاطره من رايي المونديال بدا من ايامات، لكن مع دخول ميسي بطبيعه عطى برشا روح. احنا باش نحكيو على ميسي، باش نحكيو على رونالدو ايضا اللي يدخل اليوم، لكن بالتاكيد باش نبداو بالحديث عن المنتخب الوطني التونسي. واليوم يتزايد من الموعد متاعنا مع نهاية مباريات الجولة الأولى، تو بعد نعطيكم بتبيعة بالنسبة للمجموعة رقم 11 وأيضا 12. يحضر معنا المدرب محمد تلمساني، كان أنسنا بتبيعة محمد في اليوم الأول الافتتاحي، تعديت حصة ممتازة وصلتك برشا أصدقاء نتصور. محمد ساعة مرحبا بيك.
2: مرحبا أختي نجوى، وسعيد بالاستضافة نتاعك، كون معاكم إن شاء الله تتعدى ساعة ممتازة ونفيدوا بها المستمعين إذاعة الوطنية.
1: يعطيك الصحة محمد، شكرا ليك. وهبي الوعر في الهندسة التقنية للموعد هذا، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، وعب عبد اللطيف الوسليتي بتبيع منسق الموعد هذا. ونسقنا بالتأكيد أهم تليفون ينجم يجينا من خارج تونس، من المكسيك بالذات. ألو المكسيك.
3: ألو ألو
0: ألو ألو، هنا المونديال،
3: هنا المونديال،
1: والمونديال في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن وجهتنا المكسيك. مدام المنتخب التونسي بطبيعة مازال متواجد في المكسيك وينتظر المباراة الثانية باش تلعب فجر يوم الأحد ضد المنتخب الياباني. طبعا نعطيكم بطبيعة الحكم متاع المقابلة هذه، هو حكم بجنسية رومانية. كل الأجواء بطبيعة اللي رافقت وصول المدرب بيرفي رونار تبعتوها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، لكن مازلنا ننتظر تفاصيل أخرى بعد شوية مع أنيس تليفون، نعرف الأجواء ممكن مش واضحه جدا من المكسيك. نعاودوا بطبيعه الاتصال بانيس الماجري، لكن مادام معايا محمد تلمساني، الاحداث تتسارع بطبيعه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي بعد خروج المدرب السابق ووجود المدرب ايرفي رونار، وشفنا انتظارات بطبيعه الجمهور التونسي، كانه الجمهور التونسي ينتظر فيه المدرب هذا حتى قبل ما يجي صبري لاموشي.
2: صحيح، مدرب هذايا معناها مدرب كانت ليه اتصالات بالجامعة التونسية كرة القدم قبل صبري اللموشي، لكن يظهر التزامات المدرب هذايا ما خلتوش يكون متواجد. اليوم صفحة صبري اللموشي تعدات، اليوم صفحة جديدة، ما نحبوش نرجعوا للي صار. اللي صار كابوس بالنسبة للتوانسة الكل، لأنه كان فما حلم كنا عايشينه، حتى الناس اللي موجودين معناها أعطونا تصويرة اللي تصويرة به، رغم أنه التحضيرات ما كانتش في الطموحات نتاع الفريق في المنتخب نتاعنا، لكن الناس عطاتنا تصويرة اللي الأمور طيبة والأمور باهية، لكن اللي شفناه عكس هذا. إن شاء الله مع المدرب الجديد رينار نشوفه وجه آخر المنتخب التونسي. صحيح مانيش نحكيه نتائج، لكن على الأقل نحكيه كما حكينا قبيلة شوية في الأوف أختي نجوى، أنه على الأقل نشوفه المنتخب التونسي اللي نعرفوه، المنتخب التونسي اللي
1: الروح يعطي ما عنده.
2: صحيح، على الأقل نشوفه والشيء هذايا، معناها الريزلتات من بعد جات، الريزلتات ما جاتش، لكن على الاقل خلينا نغيروا هالتصويره الخايبه اللي عشناها في هالايامات الفارطه. ان شاء الله تكون وجه اخر للمنتخب التونسي، الوجه الحقيقي للمنتخب التونسي للامانه اللي ما شفناهوش، واللي بصراحه في وقت ما حشمنا بك المردود هذاك وبالاداء هذاك.
1: رغم هذايا بطبيعه ورغم الكابوس اللي حكينا عليه بعد النتيجه هذايا، مازلنا متعلقين بالمنتخب. انا لابس المريول، انت لابس المريول زاده بتاع المنتخب التونسي، كما الجماهير ايضا التونسيه اللي كانت موجوده في مونتيري مقر اقامه المنتخب. الملاعبيه وقت اللي خارجين يصحوا في المريول شويه ثقه على الاقل يعطيهم، راهو احنا معاكم، مازلنا معاكم بطبيعه رغم النتيجه السلبيه هذايا. ويكد لي بالتاكيد هذايا زميلي انيس الماجري مباشره من مونتيري. مساء النور، انت عاد نقول لك صباح النور بطبيعه تقريبا ل 11 11 ونص هكا ولا ايه؟
4: صباح النور نجوى، انا في مونتيري. مساء النور عندكم.
1: مرحبا.
4: 11 و4
1: مرحبا
4: بيك، مرحبا بالضيوف الحاضرين معك في البلاتو. بطبيعة الحال كنت نسمع فيكم شويه.
1: اي.
4: تحكيوا على الامل، ديما الامل الموجود، ولكنه معناها كي نشوفوا الوضعيه، نشوفوا الاحداث اللي صارت كل معناها، نشوفوا المنتخب كيفاش الوجه الشاحب اللي ضرب بيه صعب، لكن ديما عايشين على امل احنا، هذه العيش لولا فسحه الامل.
1: فسحه الامل اكيد.
4: دونك اي دونك نستناو ان شاء الله هنا نشوفوا احنا في الاجواء قاعده تتحسن بشوي بشوي نضبطوا دومر فيرونار اكيد مش يكون عنده عاصفه سحريه هو لكن باش يحاول على الاقل اسم كيما فيرونار قادر انه على الاقل يركح الاجواء شويه خاصه يرجع كيما كنت نحكي على عمل الثقه ذاك اللي في الملعبيه البارح اللي ركز عليه هو حتى في تصريحاته هذا اللي ننتظروه البارح على كل نجوى الاخبار البارح كنا حاضرين في مطار مونتيري لاستقباله فيرونار كان نوفد صحفي كبير برشا واكيد راك شفت الصور
1: صحيح.
4: برشا معناها كان حدث بالنسبه لمونتيري كان حدث بالنسبه للصحفيين الموجودين والبعثه الصحفيه الموجوده مش من تونس برك وسائل الاعلام كل البارح القاعه الخاصه بالمؤتمرات الصحفيه يعني ما فيش كرسي فارغ تصور انت معنا الصحفيين واقفين في القاعه حدث استثنائي حتى الكاميرا ما تلقاو تحط
1: مش
4: تفهم انت الوضعيه
1: اكثر ندوه يعني صحفيه استقطبت الاهتمام يعني في الفتره الاخرانيه شفنا حتى الصحافه اليابانيه ايضا كانت حاضره
4: تقريبا لأول مرة في التاريخ في تاريخ كأس العالم مدرب ينسحب من المباراة الأولى لذلك سحصل تقبل في ثاني مباراة لكن لأول
1: ثاني
4: مرة
1: مباراة
4: مدرب يعني ينسحب من المباراة الأولى لذلك لقبل المباراة الثانية عملوا زي مباريات الثلاثة لقبل المهم يعني كان الحدث البارح وخدم إرفيلونار تعرف الاسم هذا معروف يعني على الصعيد الإفريقي وحتى على الصعيد العالمي معروف دونك كانت الناس كل في الاستقبال حبوا البارح النقطة الصحفية دائما تقريبا 10 دقائق كل شيء كان مجروب البارح يعني ما تعرف انت الطياره نتاعو كانت توخرت تقريبا ساعتين كان المفروض يوصل ثلاثه هبط الطياره الساعه 5:30 خرجوا من مطار مونتيري حول مباشره لنزل الاقامه قبل ما يمشي حتى احنا كان في بالنا باش يمشي ديريكت للتمارين تحول استناو اللاعبين يعني في النزل كان معاه لقاء خاطف مع اللاعبيه سلم عليهم كان فما اجتماع فني مع اللاعبيه حكاو شويه من بعد حتى ندوه صحفيه كانت المفروض تنطلق 8 تنطلق تقريبا قرابة 8:30 كانت باش تنطلق 7:30 انطلقت 8:30 ساعة تأخير في النقطة الصحفية 10 دقائق جاوب على 3 و4 أسئلة ثم التحق مباشرة بالتمارين اللي كانت مغلقة البارح ربع ساعة تصوير فقط بالنسبة للبرنامج بقية الأيام اليوم فما نفس التوقيت بالنسبة للحصة التدريبية الساعة الثامنة باش تكون مفتوحة قبلها ربع ساعة ثلاث لاعبين مازلنا ما نعرفوش شكون أسماء اللاعبين غدوة باش تكون مغلقة ومن بعد غدوة باش تكون مفتوحة من غير تصريحات يعني تصوير التمارين ربع ساعة الأولى فقط
1: هذا فيما يخص بطبيعة تتلي الأحداث من البارح حتى اليوم حتى الإشراف على الحصة التدريبية فما أخبار بطبيعة يتم تناقله نيس أخبار حول التوتر طبعا بين أعضاء الجامعة اللي بالتأكيد يأثر على اللاعبين وهذا ريني وقاعدة توصلنا بطبيعة لصدي هل صحيح أنه المدرب بيرفيرونار كان طلب بطبيعة من الطاقم الإداري كل يعني من الجامعة أنه يخرجوا من النزل ويكونوا موجودين في نزل بعيد على لاعبي المنتخب التونسي
4: هو نجوى انا كنت قريب برشا من مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم التوتر والستريس واضح على اعضاء الجامعه التونسيه لكره القدم لكن ما يتوتر على وسائل التواصل الاجتماعي عاري من الصحه ما فيش حاجه صحيحه خاطر تو كنت في اتصال هاتفي حتى مع زوز اعضاء مكتب الجامعه وحتى المكلفين بالاعلام قيس الجاز واديب جبالي يعني اكدوا لي المعلومه غلطه وحتى عندي فيديو معني بعثوا لي عضو مكتب الجامعه الصباح يعني فطور الصباح كانوا مع بعضهم معني اعضاء مكتب الجامعه مع المدرب الوطني فتره مع بعضهم فطور الصباح وما فيش منه الكلام هذا معني قاعدين نقراو في برشا اخبار خاطفه هذاك علاش يعني كنت طلبت من مكتب الجامعه باش يكون حاضر معنا عضو ان شاء الله اليوم على التلفزيون الوطنيه حتى يحكي لنا معني يفندلنا واللي اكدنا الاخبار اللي قاعدين نقراو فيها على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي مش صحيحه على الاقل حتى تو مش صحيح
1: أكيد.
4: الاخبار اللي عندنا حتى تو مؤكد انه مش صحيح واعضاء المكتب الجامعي ما زالوا لحد الان موجودين في نزل اقامه المنتخب ويباشروا اعمالهم بطريقه طبيعيه
1: يعطيك الصحه انيس احنا اللي يهمنا بطبيعه انه لاعبي المنتخب الوطني التونسي لي زاكتور اللي باش نلقاهم بطبيعه في التيران ماتش اليابان وايضا ماتش هولندا هالصراعات هذه حتى ان وجدت يعني حتى وان كانت موجوده في الخفاء ما تاثرش على الملاعبيه نرجع كما قال من شويه محمد تلمساني للصوره على الاقل الواقعيه مانيش طالبين اكثر باش نبعدوا على اللي صار بطبيعه في المقابله الاولانيه يعطيك الصحه انيس المجري مباشره من مونتيري والحديث عن اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي باش نسمعوا في الاثنين المدرب إيرفي رونار شنو قال بعد تواجده مع المنتخب في اول حصه
5: bien sûr j'ai regardé le très attentivement le match contre la Suède le score est lourd mais tout n'est pas jeté mais on retient que l'essentiel c'est-à-dire le résultat final lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure bien sûr je me suis exprimé pas très longtemps donc pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur, c'est un devoir. Et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qui a que le résultat du premier match. Pour répondre à votre dernière question, pour l'instant, on se focalise sur le match du Japon et ensuite viendra le troisième match. Mais pour l'instant, on en reste là. C'est le plus important.
1: خطاب ثقة بالتأكيد محمد تلمساني بالنسبة للاعبي المنتخب التونسي، وهذا اللي كنا نستناه بطبيعة، يعني مش حاجة جديدة، لكن يظل صعيب شوية يعني في الوقت هذا القصير، على الأقل أنه لملمت هاللي صار بالنسبة لمقابلة السويد.
2: شوف، مدرب كما نقوله، مدرب معناها عنده اسم، مدرب معناها كفأ للأمانة، معناها أثبت هذا في كل المنتخبات اللي خدم معاها، مدرب معناها ممتاز جدا، لكن الوقت قصير. المدرب ديما ما عندوش عصا سحلية، اليوم ما عندوش برشا وقت، تتالي المباريات، مباراة اليابان معناها قريبة. يعني أكثر المشكلة الكبيرة اللي باش يلقاها المدرب هو العمل الذهني أكثر منه للاعبين، لأنه يقولوا نحن اللاعبين ممسوسين شوية على المستوى الذهني بعد شبيك راهو في 9 أيام وفي 10 أيام منتخبك لـ10 بونت. يعني المسألة الذهنية أكثر منها، لأنه تحب ولا تكره بالكلام اللي تقال وكل شيء، لكن خلينا نكون واقعين، راهو المنتخب فيه إمكانيات، ما هوش منتخب سيء للدرجة هذه. وشفنا نحن تو بداية المباريات ما شفناش مستوى كبير من أندية الكل. اليوم تحكي على، شوف مثال إسبانيا، لما نقوله على إسبانيا، إسبانيا لعبت مع الكاب فيرد، معناها على الورق إسبانيا معناها فما حتى حد ما رشح إسبانيا باش تفوز. يعني نشوفوا المنتخب السعودي تعادل، يعني المنتخبات معناها كما نقولوا ما زلت ما بدلتش فيتاسات نتاع دوزيام وتروازيام، معناها تو نحن في المباراة الأولى ما زالت قاعدين الناس
1: أما نتائج ما مستكش، على الأقل بالنسبة لبقية المنتخبات نتائج ما زال عندك أمل، وعلى الأقل ما مستش هكا شعور الثقة. يعني
2: ما هوش الفرق اللي اليوم في مستوى كبير اللي ما نجموش نقارعوا، ما نجموش معناها يعني العمل المدرب. نحن تعدينا المرحلة الأخرى، تو في مرحلة جديدة مع المدرب رينار، إن شاء الله تكون البصمة متاعه باينة في الفترة هذه، هي خاصة على المستوى الذهني للاعبين أهم حاجة
1: إن شاء الله. معنا زيدة في المباشر المحلل أنيس العياري، أهلا وسهلا، مساء النور أنيس.
6: مرحبا بك نجم، مرحبا بضيفك الغالي أخونا محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
1: اكتشاف محمد تلمساني كان موجود معنا في الافتتاح نتاع المونديال الحقيقه، والفايده حاصله معاه. حكايه من شويه انيس محمد عليه، ممكن العمل اللي باش يقوم به المدرب ايرفي رينار، الثقه، يحاول انه كما قال هو الصفحه وتطويت بالنسبه لمقابله السويد، اش ينجم يخدم اخر المدرب هذا فنيا تكتيكيا على الاقل قبل المقابله نتاع اليابان؟
6: مرحبا بك مرة أخرى نجم محمد،
1: مرحبا
6: مستمعين المشاهدين الناس اللي تبع فيكم على الإذاعة الوطنية. راهو اليوم نحكيو على إيرفي رينار، لازم نكون واضحين وواقعين ونقولوا كلمة الحق، والكلمة لازم تتقال. إيرفي رينار صحيح احنا نعرف المنتخب أكثر منه، ممكن تو احنا كجمهور والمواطن العادي عنده فكرة على ليكيب ناسيونال أكثر من إيرفي رينار. اليوم ثم مسؤولية تاريخية، وثم اليوم الثقة، وثم الوطني تاع وهبي الخزر، خلينا نقول وهبي السبور باش يتك عليه إيرفي رينار في الايامات هذوما، لازم يعطي كونترول دو كامل لمصلحة تونس، لأنه ماناش بعاد برشا اختيارات صبري لا موشي كلفتنا 10 بونت. واليوم ما عنده حتى حل إيرفي رينار باش يعاود يرجع الوهبي على الاختيارات، يعني علاش هبطوا هكا، شكون الجاهز؟ يعني ثم نسبة 60-70% من الاختيارات باش يشارك فيها الوهبي الخزري، وأنا نعرف الوهبي الخزري كان عنده أكثر عاطفة من الانتماء لتونس، مشى برشا مع أصحابه والاختيارات كانت فيها نوع من العاطفة، معناتها ما كانتش فنية ولمصلحة المنتخب. هذاك علاش أنا نقول المسؤولية اليوم كبيرة برشا، لأن ثم ملاعبية خارج نطاق الخدمة وعاول عليهم المنتخب، كيما برشا ملاعبية جوسيت لينو، كيما المنصف كيما الغربي اللي ما عندوش برشا ماتشات في ساقيه، نحكيو على معناتها الملاعبية ليور سوجي، معناتها راني خذيرة يعني الحقيقة،
1: معناتها الاختيار نتاعو من الأول من الكونفوكاسيون هذايا مش حتى كيلعب.
6: اليوم زاد كيف وقت اللي يجي إيرفي رينار قول راهو السيد هذايا ديبوي كي جانا توا ما عطانا حتى إضافة، يعني هذاك علاش نقول إيرفي رينار بيتيتر برشا دو ما يبدا الماتش باش يعطيك أنشيما، وأكثر حاجة باش يضيفها للمنتخب هو قراءة المنافسين، يعني يعرف اليابان مليح، لعب برشا ضد اليابان. صحيح. لكن هو باش يعمل الادوات نتاعو مازال ما يعرفهمش الاسلحه نتاعو، سي فري يعرف المنافس نتاعو مليح، لكن باش يواجههم اللي باش يواجههم بالاسلحه اللي عندهم مازال مش متمكن منهم. معناتها ذاك علاش نعول على وهبي انه يعطيه كونتروندو كامل على الملعبيه وليتا نتاعهم فيزيك وليتا تكنيك وليتا بسيشيك. ليتا بسيشيك باش يخدم عليها اولا ايرفي رونار لانه على المستوى المعنوي وعلى المستوى الذهني باش يعيط لهم امبارا عنده اربع ايام في اربع ايام اقل شيء كل يوم باش ياخذ اربع ملعبيه مش بسهل باش تاخذ منيع بكل واحد وحده وتسمعه ما عندوش برشا وقت. معناتها الحقيقه الوقت ضيق برشا لكن التغيير لازم يعني باش الحقيقه نتجنبوا كارثه اخرى على مستوى النتائج. وراو تحب ولا تكره نجوى معناتها شكونوا واضحين معناتها مع لموش راو قادرين بالنتائج كلها كيف بعضها ما عندوش بعض برشا. فانت ان شاء الله نقول ايرفي رونار عنده كل الاسلحه الذهنيه والفنيه والتكتيكيه راو مدرب كامل مدرب نحكيو عليه ما بعد المونديال احنا تاو بوريفيتي لي ديغا نحكيو على دو ماتش وبرشا يحكيو النجم ونترشحوا ايرفي رونار شاب تجري سيفري عنده تاريخ وعنده سيفي كبير المدرب هذا وكاريير كبيره احنا ما عندناش الادوات والاسلحه. معناتها ما نحكيوش على الترشح نحكيو على بريستاسيون على الاقل كيما اللي تعديت مصر قطر الناس عملوا سيسبانس في الكوب دي مون تحب ولا تكره معناتها الناس كل خلت
1: برشا هانا جايين باش نحكيو بالطبيعه على المنتخبات العربيه وحتى المنتخبات الافريقيه ولو انه قعدت عنوان من شويه بالطبيعه محمد على الكاب فير كاتب نفس الملاحظه اللي انت قلتها على وهبي الخزري. تو نشوف في الكورنيش اللي قدام محمد عام سطرين على وهبي الخزري شنو دور وهبي محمد قبل ما نمشيو بالطبيعه لبقيه المجموعات ونوصلوا اليوم احنا كما قلت لختام الجوله الاولى.
2: مرحبا بك كنيس في البداية جست كلام حبيت نأيد على كلام أنيس لأنه دور وهبي الخزري هو كما نقوله همزة وصل باش يكون عنده دور كبير لأنه هو أكثر واحد يعرف المنتخب وهبي. تعرف وهبي لو عنده هذه ممكن يمكن الرابع إديسيون تاع كوب دي موند والثالث إديسيون يكون متواجد وهبي الخزري كلاعب ثالث كلاعب واليوم كإطار فني في الإطار الفني يعني لابور تاع وهبي الخزري اليوم باش يكون كبير برشا لأنه هو أكثر واحد يعرف المنتخب وتعرف المدرب اليوم ما عندوش الوقت الكافي أنه باش يعرف برشا حاجات. صحيح المدرب يعرف الخصم ويعرف برشا أشياء على الخصم لكن على الفريق متاعنا والمنتخب متاعنا الأشياء اللي علاش اليوم نحكيه على دور وهبي الخزري اللي بيكون دور فعال إن شاء الله. وهبي يكون نعرفه حبه للوطن وحبه للراية الوطن إن شاء الله. وهبي يكون نقولوا نحن قال الويمام في مسألة هذه باش يعدي له المعلومات اللي لازم يعرفها المدرب ان شاء الله.
1: خاصة لانه الوقت يحصرنا احنا كيما بتبيع بالمنتخب حتى احنا الوقت يحصرنا بتبيع باش نجيو على المجموعات ال12 نستفيدوا منك ايضا انيس ومحمد بالنسبة لكل المقابلات. نسمع بعضنا بتبيع الشارة بتاع الفقرة القادمة.
7: أرقام وهوامش.
1: سأبدأ من أرقام المنتخبات العربية في 8 مباريات 0 فوز 4 تعادلات و4 هزائم. الأهداف تسجلوا 19 وتسجلوا عليهم 7 أهداف. أول هدف كان في تاريخ الأردن، أول نقطة في تاريخ قطر، أحسن فريق بتأكيد المنتخب المغربي بدرجة أقل مصر، أسوأ منتخب للأسف تبع منتخبنا. وكنا حكينا بتبع على غياب الروح، ضعف البدني، فوضى تكتيكية، ضعف مردود فردي وإحنا نأملوا أن نجاوزوهم. أثقل هزيمة هذه في تاريخ المنتخب التونسي في كأس العالم. نحكيو على خيبة أمل بالنسبة للمنتخب الجزائري في الأداء متاعه رغم أنه لعب ضد بطل العالم لكن على حسب اللاعبين اللي موجودين بتبيع في المنتخب هذا يتسمى لعب ماتش خايب برشا المنتخب الجزائري. في الملخص النجم يقول أنه الكرة العربية رغم الاجتهادات ما زالت بعيدة على العالمية حتى كي نحكيو على منتخب مغربي ولا جزائري حتى اللاعبين اللي موجودين بتكوين أوروبي مش حتى بتكوين فما يعطينا ممكن أنه نقعد ديما متحسرين على التكوين وعلى الكرة العربية والبطولات العربية بالتحديد. نبدأ معك محمد بالنسبة لملخص المشاركة العربية لحد الآن في 8 فرق لحد الآن ولا انتصار؟
2: شوف كالعادة بصراحة المغرب ولات في بالية آخر للأمانة بصراحة. معناها لما نشوف المنتخبات العربية الكل اللي موجودة معناها المغرب ولات في بالية أخرى. نشوف المغرب معناها لما تلعب ضد الفرق العالمية والمنتخبات العالمية نقاو تلعب الند للند. شفنا المغرب في ليفل آخر، شفنا المغرب المغرب، معناها المستوى الفني اللي قاعد نشوفه فيه، تغير المدرب الرقراقي، جاء مدرب جديد
1: وخرجوا يعني ملاعبيك اخرين كما بوعدي الحقيقه من افضل ملاعبي اللي رينا من حد الان في المونديال.
2: بصراحه المغرب نجم نكلاسيوها في في في في باليه اخر مقارنه بالمنتخبات العربيه الاخرى. نرجع نمشوا للمصر. المصر بصراحه ديما للامانه انا نعرفها وعشت مع معناها عشت مع مصريين فنيين ونعرف عندهم روح انتماء كبيره برشا، راهو حتى لو فما اشكال على المستوى الفني ولا نقص والا ناس تعطي 200%
1: رغم انه المنتخب المصري اول نقطه يعملها من المشاركات نتاعو، مش برشا هي المشاركات بتاع المنتخب المصري.
2: شوف نحكيو فنيه، نحكيو فنيه، المنتخب المصري في المباراه كان ممتاز جدا في المباراه، راهو لعب الند للند وفي وقت كان هو فايز 1-0 وكان وجاته فرصه نتاع 2-0 معناها كان ينجم يقتل المباراه. يعني المنتخب المصري خرج في تصويره ممتازه جدا. هاني قلت لك راهو المنتخب المصري حتى لو فنيا يلعب ضد فرق ولا ضد منتخبات في مستوى في ليفل عالي تلقى
1: الروح موجوده،
2: الروح موجوده للامانه. المصريين معناها في الشيء هذايا معناها عطاء يعطينا يعطيونا دروس للامانه، يعطونا دروس في الروح وفي الصوره ممتازه جدا. قعد نفس الشيء بالنسبه للمنتخب السعودي رغم المشاكل نتاع المنتخب السعودي، اقاله المدرب في التحضيرات ما خرج بصوره ممتازه في تعادل معناها 1-1 ضد فريق،
1: ولو انه جاتها شويه مؤشرات انه المنتخب السعودي باش يكون حاضر في الـ في, الـ في البول نتاعو بعد التعادل اللي عملوا مع السنغال.
2: صحيح، لكن شفتوا المشاكل اللي صارت معناها صارت في التحضيرات واقاله مدرب، ونعرفوا في المنتخب السعودي عنده مشاكل كبيره لانه اللاعبين نتاعهم مش قاعدين يلعبوا اساسيين.
1: دوري روشن،
2: دوري روشن
1: اللي كان
2: عملها مدجج بالـ بالـ بالـ نجوم. بالنجوم، اللاعب السعودي ماهوش قاعد يلعب. نعطيك مثال، حارس راهو حارس يلعب في الدرجه الاولى يعني،
1: اما الحارس برز عويس افضل لاعب كان في الماتش
2: يلعب معناها كيما نقولوا نحن كيما هم يقولوا الدرجه الاولى يعني ناسيونال بي.
1: صحيح،
2: يعني معناها
1: يعني نقول لك كل خارج السعوديه لكل نجوم.
2: يعني رغم هذا، رغم شفنا السعوديه الند للند ومع الاوروغواي وعملت تعادل في 1-1. الجزائر اوكي، الجزائر ماهوش هذاك المستوى نتاع الجزائر، لكن لعب ضد فريق ضد منتخب محترم جدا معناها
1: وعمل برشا اخطاء المنتخب الجزائري خاصه في الدفاع.
2: شفنا ميسي معناها في احسن صوره نتاعو معناها يعني فما لاعبين معناها مستوى عالي. شوف للامان نعاود ونرجعوا ديما قعد المنتخب التونسي للمستوى اللي ظهر به مستوى شاحب للامان.
1: صحيح، ان شاء الله بطبيعه تكون الاستفاقه في اللقاء الثاني انيس بين عرب اسيا وعرب افريقيا. انا وكان افضل منتخب ممكن شدك
8: المغرب والبقية نجوى الحقيقة، هذه حقيقة.
1: حلو العنوان.
8: المغرب والبقية في المنتخبات العربية والأفريقية باش نكونوا واضحين، المغرب نعملوا عليه برشا كعرب أكيد جدا، معناتها أنه المغرب قادر يعمل كاريداس، قادر يعمل مشوار كبير في الكوب دي موند. منتخب ما عندوش عقد يلعب معهم اعتبار ند الند، يعني ما يكون المنتخب المقابل وما يكون التاريخ الأدفيرسير. اليوم ثقافة انتصارات، ثقافة البرازيل اسبانيا كيف معناتها زي بعضه. بالنسبه للمغرب عندهم مش مشكل، عندهم الادوات، عندهم ثقه الملاعبيه، مدرب يقرا منيح، ليتا فيزيك باهيه، ليتا تكنيك، فرديات ممتازه، اللعب الجماعي، يعني منتخب كامل نجوى. توا اليوم كي نحكيوا على منتخبات راهو ضيوف شرف، احنا ولا مصر، الجزائر، السعوديه، ما تنتظرش
1: مصر ممكن تتعدى للدور الثاني بالمجموعة بتاعها. طبعا نحكيه بطبيعة رغم انه حكيت انا فترة ما بالنقطة اللي عملتها تلعب ماتش نيوزيلندا نجم تفوز، بعد شفت نيوزيلندا لقيتها لعبت ماتش اكسبسيونيل الحقيقة في الـ في الـ في الـ في الجولة الافتتاحية هذية. وانا من لقاء مصر باش نمشي بك بطبيعة انيس، لان وقت حصلنا باش نحكيه على المجموعات الكل انطلاقا من المجموعة الاولانية. نخلي المجموعة الاولى ليك محمد ثم تبعا بطبيعة نمشي مع محمد. المجموعة الأولانية المكسيك كوريا الجنوبية وتشيك، بطبيعة فوز المكسيك وكوريا الجنوبية، هل كان هذا هو معناتها الواضح من البداية وأنه المكسيك وكوريا الجنوبية هما اللي باش ياخذوا البطاقات نتاع الصعود للدور 32؟
8: المكسيك نجوى لافونتاج معناتها كيما نقولوا احنا دور جمهور مهم برشا علينا دعم الجماهير. والمكسيك بون ايكيب، ايكيب كامله معناتها ايكيب معناتها تتخ خطوط متكامله سي فري، ما عندهمش نجوم، ما عندهمش معناتها ملاعبي دو كاليتي كبار برشا يلعبوا في بون ويلعبوا على مستوى عالي وعالي جدا، لكن يا اخي نشوفوا المنتخب يعني متكامل في الخطوط نتاعو، يعرف يدافع ويعرف يهاجم في نفس الوقت. اهم حاجه في منتخب المكسيك انا عجبتني فيه منتخب يعرف يدافع اوتوماتيكمون بعد في ردة الفعل موجودين، يعني هنا دور المدرب مع دور الجماهير ينصوروا ينجم يفوت دور المجموعات ولما لا يمشي بعيد. بعدين تعرف في كرة قدم ديما في المسابقات الكبيرة نكتشفوا منتخبات، ساعات في وسط دورة تكتشف منتخب، اليوم ينجم يكون اكتشاف المكسيك لأنه الحقيقة على المستوى البدني ريت منتخب ممتاز وممتاز جدا.
1: ومكسيك يعني تقاليده كبيرة في المونديال، من أكثر المنتخبات تواجدا، تقريبا 18-20 مرة يكون موجود في المونديال على 23 دورة. حكينا على كوريا الجنوبية بطبيعة كفايزة على تشيك، في ساعة في ساعة نزرب ونحاولوا بطبيعة باش نجموا ناخذوا المنتخبات الكل في المجموعة الثانية كعنوان بطبيعة، فقط باش نجموا نمروا للمجموعة الثالثة. محمد، تألق قطر أمام سويسرا بتعادل ثمين، سويسرا كانت مرشحة بطبيعة أنه تكون الأولانية في البول نتاعها، وكندا المستضيفة تلعب كرة ممتازة عملت تعادل في الماتش نتاعها كونتر البوسنة تخلي الوضعية صعيبة في البول.
2: صحيح نحن كنا نتوقعين أنه سويسرا باش تفوز وقت قعدنا حكينا
1: سويسرا كنا نشكون في طريق مفتوح
2: اي، لكن شفت اليوم كما نقولوا المباراة الاولى للامانه نجوى، المباراة الاولى كلهم فيهم برشا حذر من المنتخبات الكل، ما شفناش المستوى الحقيقي، مازلنا ما شفناش المستوى الحقيقي نتاع الفرق الكل، لكن معناها بالامكانيات وباللاعبين الموجودين عند سويسرا، سويسرا من الفرق اللي معناها مرشحه باش تتعدى الدور هذايا، يعني تشوف اللاعبين اللي موجودين على مستوى عالي كما قلنا المباراة الاولى ديما في الادوار هذه ولا في كل تظاهره ديما مهمه جدا، وفيها شفنا بها برشا حذر في المباريات هذه. قطر مباراه ممتازه عملتها على المستوى التكتيكي، وشفنا الهدف في اخر دقائق، معناها صبرت رغم انها خاسره 1-0 مباراه كامله، لكن صبرت ما عرفت كيفاش تتصرف مع مجريات المباريات الكل، وفي الاخير نالت تعادل اللي مستحق، وتعادل جاء في وقت ممتاز جدا. كيف في البوسنه شفنا كره ممتازه جدا، وما ننساوش ديما نقعدوا نذكروا البوسنة خرجت من البراج إيطاليا، يعني ما هو سهل أنك تخرج إيطاليا من نهاية كأس العالم. كيف كندا دول الفريق الدول المنظمة، يعني
1: الدور مجموعة مفتوحة يعني بالنسبة للترشح
2: صراحة، المجموعة مع كلها نقطة نقطة نقطة كل شيء جايز، لكن ديما أنا تقعد الأفضلية لسويسرا اللي تنجم تتعدى في المجموعة هذه.
1: سويسرا كندا سويسرا البوسنة
2: سويسرا كندا سويسرا البوسنة هذا
1: باهي. ما زلت بتبيع المقابلات ينجموا يكذبون المجموعة الثالثة. حكينا على الماتش بتبيع الماتش الكبير بين المغرب والبرازيل، تأجل سيرة على الصدارة في البول هذية، فما هايتي بتبيع اللي موجودة واستهلت المشاركة متاعها في المونديال بهزيمة أمام سكوتلندا، مش نقف عندها برشا أنيس البول هذية، مش نمشي بك للمجموعة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية اللي سحقت الباراغواي 4-0 مقابل هدف، وأستراليا العنيدة بتبيع اللي القوة متاعها خليتها تفوز على المنتخب تركيا اللي كنا مأملين احنا حتى هناك قدمنا، قلنا انه تركيا بعد غياب 24 سنة على المونديال ممكن بالروح اللي نعرفوها عند الاتراك والانضباط اللي عندهم ممكن باش يحققوا انتصار، لكن استراليا كالعادة كما نعرفوها في اسيا وفي التصفيات الاسيوية ديما منتخب عنيد.
8: ولا شو قولك نجوى امريكا تعرف لافونتاج ديما نقول انا دور الميدان والجمهور. بعدين تحكينا على تركيا ديما في المسابقات الكبيرة هي حصرة على جيلا كان شكور والجينيراسيون القديمة متاع تركيا وقت اللي كانت في المسابقات الكبيرة لقات مشكلة كبيرة باش تتكاليفها، يعني بلوتو ممكن عندها مدة زادة أور سوجي تركيا
1: من 2002
8: يعني من 2002 برشا وقت حتى 2000 يذولي لليوم يذولي نلقاو تركيا بعيد عن المسابقات هذا ثم علاش، يعني هما محلي الحقيقة بطولة فيها برشا أجانب ما طوروش من اللاعب التركي هذاك علاش، ممكن العودة اليوم يلزمهم يخدموا أكثر في تركيا، أنا يعني نعرف البطولة لعبت فيها بطولة يعني كيف يعني أنت مدعمة ومدجة بالنجوم الأجانب في برشا فلوس على الأجانب هذاك علاش المنتخب التركي في كل مسابقة. نقول أمريكا أفونتاجي أستراليا قلنا نجوى
1: أي أستراليا أي لعبة كونتر تركيا والولايات المتحدة الباراغواي
8: اي فوالا انا نقول ديما بالنسبه معناتها بالنسبه للامريكي انا الحقيقه معناتها نشوفها رقم معناتها رقم
1: صعب في المجموعه معناتها
8: فوالا رقم صعب في المجموعه ومن بعد نقول الباراغواي الحقيقه زاد كيف مع استراليا لكن ديما الباراغواي عندها افونتاج ليكسبيريونس عندها اتليتيكمون منتخب قوي راه بينافس على الورقه الثانيه ما بين استراليا لكن نعطي ديما الافضليه الورقه الثانيه للباراغواي باش تعدى مع امريكا
1: الوقت مازال عندي 12 دقيقه باش نلقى كيفاش نجم نعدي فيهم لي بول وايضا لي ماتش اللي مازالوا كلمه المجموعه الخامسه المانيا بتبيع لعبه كراسو في المشاركه الاولانيه 7-1 امور يعني كانت واضحه نركز فقط في كلمه محمد على الانتصار الكبير اللي عملوا الكوت ديفوار الانتصار الافريقي الوحيد لحد الان كان على الاكوادور في دقيقه 90
2: شوف المنتخب الكوت ديفوار معناها منتخب ممتاز جدا للامانه معناها راهو ما نشوفوش المباراه الاولانيه ما تعرف ديما كيما المباراه الاولانيه ديما مازالت الاوتوماتيزم ومازال الفرق مازالت ما خذتش لكن الكوت ديفوار فريق ممتاز جدا ومتاكد انه المجموعه هذه باش تعدى منها المانيا والكوت ديفوار
1: المانيا وكوت ديفوار نمشي المجموعه السابعه نتعدى السادسه بتبيع مجموعه المنتخب التونسي حكينا عليها المنتخب المصري ايضا حكينا عليه بعد تعادل هام ضد المنتخب البلجيكي والمباراه الثانيه اللي كانت ممتعه جدا انيس بين نيوزيلندا وايران اللي فات 2-2
8: والله انت تعرف ايران اليوم مشاكلها يكون جاوا الكوب دي موند هذه جاوا الكوب دي موند برشا حماس الحقيقه برا من من من, من كره قدم فعندهم دي في اخر عندهم ميساج باش يوصلوا هذاك علاش رينا ايران الحقيقه نجوى بالبرفورمانس هذيك وكانت تنجم تعمل مخير ايران الحقيقه حتى في الكاليفيكاسيون معناتها يستحق الكاليفيكاسيون تاعو وعملوا تصديرات ومشيو اوبجيكتيف اكثر من الكره معناتها اليوم يلزمهم يرفعوا راي ايران البرفورمانس وذاك علاش نقول لك انا باش تكون المفاجاه ايران سون كابابل يتعداو وشكون معاه نجم في الفوز
1: ايران معاها بلجيكا بتبيع ومصر ونيوزيلندا
8: اكيد ايران نشوفها انا الحقيقه بلجيكا ما نجمش نقول لك من تخالفوا ناس الكل انه بلجيكا باش تعدى بالاكسبيريونس باللي يحبوا تعدى مصر لهنا يتلعب الماتش هذا هو اللي
1: صحيح ماتش مصر ونيوزيلندا بتبيع هو اللي باش يحكم في كل شيء نمشي المجموعه الثامنه معك محمد بتبيع حكينا على العربيه السعوديه وخطفت التعادل في مقابله الاوروغواي ولو انه الاوروغواي هي اللي عادلت بتبيع لانه العربيه السعوديه هي اللي بدات اثنين على مردود الحارس سعويس كما نثني على مردود الحارس مندي مادام مازال في بالي من البارح من ماتش السنغال رغم الخساره بتبيع ضد فرنسا والمفاجاه الاكبر في المونديال الكاب فير اللي كانت اجبرت اسبانيا على التعادل
2: شوف المجموعه هذه كنا متوقعوا ان اسبانيا باش تكون بدون منازع لكن كي نعاودوا نفس الكلام المباراه الاولى فيها برشا تحفظات ثم برشا نقولوا نحن اشياء امبريفيزيبل في في في في المجموعه هذه شفنا الكاب فيرد شفنا السعوديه شفنا الاوروغواي تقاسموا النقاط المجموعه الكل لكن في الاخير ديما نعطيوا في المجموعه هذه بالنسبه لي انا اسبانيا باش تكون تيد ليست في المجموعه هذه قعدوا ما بين ثلاثه فرق معناها حتى الحظوظ متكافئه بين الاوروغواي والسعوديه وكافيرد على المستوى اللي شفناهم تاع ثلاثه منتخبات هذه ثلاثه منتخبات شفنا كوره شفنا عده اشياء شفنا انضباط تكتيكي بالنسبه لكافيرد انضباط تكتيكي
1: وتنجم تطمع الكافير في ماتش السعوديه والاوروغواي يقول لك انا عملت تعادل مع السعوديه المدرب دي لافونتي ما كانش باش يهبط لامين يامال هبط اولمو زيده هبطهم في دقيقه هبط لامين يامال في دقيقه 70 يظهر لي كان باش يخليه في الماتش الثاني صعوبة المقابلة والنقطة اللي حصلها يخليه يطمع في ماتش الأوروغواي ولا ماتش سعودي
2: شوف في الإيديسيون هذية وحكينا النجوة في الإيديسيون هذية إيديسيون سبيسيال شوية يعني ثلاثة نقاط نجم تخليك تتعدى فما إمكانية تخليك تتعدى اليوم أنت في المباراة الأولى من هزمت خذيت نقطة يعني عندك الأمل ما زال زوج مباريات
1: إمكانية موجودة إمكانية
2: وأنت لعبت مع أصعب فريق
1: أصعب فريق
2: في البول اللي هو إسبانيا لكن بصفة عامة إسبانيا باش تكون الأولانية هي اللي باش تتعدى في المجموعة هذه
1: نمشي المجموعة التاسعة معك كنيسة هي اللي فيها نورفيج هالاند اللي سجل بطبيعة بعد فوز على المنتخب العراقي 4-1 من نتيجة الحقيقة ما توحيش بالمردود الكبير اللي كان عامله المنتخب العراقي اللي كان انهار بدنيا في آخر المقابلة والسنغال اللي اصطدمت البارح بالمنتخب الفرنسي بالنجوم تاعه اللي شفناهم مبابي اللي كان سجل بطبيعة زوز هدف ولا في الترتيب ولا عنده 14 هدف ونذكر أنه ليونيل ميسي بطبيعة بالهاتريك اللي كان سجلها ولا هو الأولاني هو مع ميروسلاف كلودزي كان قاعد لي شويه وقت تنعطي بعض الارقام ديمبلي ما ظهرش في الماتش وخرجوا البارح دي ديشون
8: شوف مباراه ميتون الاولاني الحقيقه معناتها
1: السنغال
8: السنغال يذول الكونغو عدت البرتغال نجوى توا تسويت معناتها بس قيمة المنتخبات
1: اي اعطينا نتيجة اعطينا نتيجة في الديريكت
8: اكيد انا نشوف انه البارح اللي ضيعت ماتشو الحقيقه السنغال كانت افونتاجي في 45 مينوت الاولانيه كانت افضل برشا من فرنسا وكانت تنجم تاخذ 3 نقاط ونعرفوا السنغال اذا بدات وسجلت صعيب برشا بالديفونس اللي عندها تنجم تقبل
1: البارح مندي تحمل لكن بطبيعه هجوم قوي
8: شفنا مبابي وانت تعرف نجوى مبابي ايش عمل فينا في الريال السنه بتتر الحقيقه معناتها اللي ريتو في مبابي البارح تحسه مولود جديد معناتها فانت البارح كان في افضل مستويات والسنغال خسرت الماتش نتاعها على دي ديتاي صغار معناتها نشوف اللي السنغال مع فرنسا زوز هذوما يتعدي والسنغال قادر تربح الماتشات الجايين الحقيقه مهما يكون هالاند مهما تكون فورما نتاعو مهما يكون الادفيرسير السنغال بوسيبل برشا تجيب أربعة على ستة أنا متأكد مع فرنسا يدهو اللي نحكيه على على على أبعد من الكاليفيكاسيون نبيه على نحكيه على كاريداس نحكيه على فينال فريق منظم برشا وانت شفت البارح والسنغال مع رابيو مع تشاوميني مع أوليزي معناتها الحقيقة معناتها فرنسا فريق متكامل في الديفونس مليون الأتاك السنغال معه سيفري بتتر هولاند موجود لكن أنا نقول بالنسبة لي أنا مباراة البارح فصلت التأهل مهما كانت النتيجة لأنه السنغال خسر 3 وبرش يقولوا المهمة صعبة ما هي صعبة السنغال كابابل تعمل 4 على 6 ولا 6 على 6 وتتعدى مع فرنسا هذه رأيي مهما يكون
1: وأربع نقاط ممكن بتبيع صعود هو بثلاثة مع بعض الإمكانيات ونشوفوا اللي بول الأخرين يعني النتائج متاحهم ينجموا يصعدوا 1-1 أو نتيجة المنتخب الكونغو الديمقراطية عدل في نهاية الشوط الأول أمام البرتغال اللي كما قلنا تلعب في المجموعة رقم 11 في مجموعة فيها كولومبيا وأوزباكستان نمشي المجموعة العاشرة معك محمد بطل عالم المنتخب الأرجنتيني أحرج كثيرا البارح المنتخب الجزائري بالنجوم تاعو مع فورمة كبيرة برشا للاعب بتبيع ليونيل ميسي اللي كان سجل هاتريك هي الأولانية بالنسبة لي في عمر 38 سنة وقريب ياسر من عمر 39 مازلت أيامات على عمر 39
2: شوف المجموعة هذه نجوى أختي معناها فيها الأرجنتين والنمسا معناها فنيا معناها زوز المنتخبات ممتازين جدا شفنا الأرجنتين ميسي معناها في أفضل حالاته ميسي شفنا ميسي بعمر 38 سنة مقارب كما قلت لي على 39 عام يعني يعمل في أشياء معناها ممتازة جدا معناها لما تقول الأرجنتين ميسي في المباراة هذه يعمل كل شيء في المباراة ذكرنا ميسي متاع برشلونة ذكرنا ميسي وقت في بداية ميسي يعني عمل كل شيء تحس اليوم ميسي في الفورمة متاعه وتعرف انت في المنتخبات هذية كيكون الليدر متاعهم والنجم متاعهم في أحسن حالاته باش نشوفوا الأرجنتين بصراحة باش نشوفوا الأرجنتين في أدوار متقدمة جدا
1: خاصة أنه حافظ تقريبا على نفس الأسماء ذولي أنخل ديماريا وديبالا هما اللي خرجوا من المنتخب قعدوا إيميليانو مارتينيز ألفارو ديبول قعد المدرب بتبيعه ما تغيرش حاجة كبيرة من المنتخب الإسباني
2: شوف المنتخب الأرجنتيني الحالة البدنية والحالة الفنية والذهنية متاع ميسي معناها راهو عندها تعطي قيمة للاعبين وتعطي ثقة للاعبين يعني أنه نشوفه ميسي في المباريات هذيك في كل مباراة بالمستوى هذا راهو الأرجنتين مش تكون منافس على اللقب في الإديسيون هذي المرتبة الثانية واضحة معناها النمسا مش تكون في المرتبة الثانية
1: بعد فوز على الأردن البارح 3-1
2: يقعد المنتخب خسارة معناها المنتخبات العربية الأردن والجزائر المستوى نقاو بعيد معناها في المستوى المقارنة بزوز المنتخبات الظهر.
1: أما المجموعة ذي نجموا يخرجوا منها 3 نتصور معناها الأرجنتين 1 تقعد البلاصة الثانية بين الجزائر والنمسا
2: انا باش نقول الارجنتين والنمسا وتقعد المرتبة الثالثة كما قلت انت ما بين اللي هي الجزائر اقرب والله أعلم
1: هذه بالطبيعة فيما يخص مقابلة الأرجنتين البارح والجزائر وأرقام مذهلة بالنسبة لميسي علاش ميسي يقول إسبانيا دي مخي مرتبط بالطبيعة أنه في الأجواء الإسبانية أرقام مذهلة وصل لرقم 16 بالطبيعة أنه هو مناصفة مع ميروسلاف كلودزي أحسن هداف في العالم شارك 6 مرات أما يظهر لي ميروسلاف كلودزي أقل في دورات مجمعة بالنسبة للأهداف 2010 ما سجلش أرقام من زي ميلتي رجال مختار وايضا شهير الكافي، اكثر من سجل اهداف من خارج منطقه الجزاء 6، اكثر من سجل اهداف بالرقم 10، اكثر من سجل اهداف بالقدم اليسرى 12، اكثر عدد مباريات تهديفيه 12 لقاء، اكثر من سجل اهداف بالقدمين 16، وسجل في 6 دورات بتبيعه. وحكيت على الدوره الرقم او الدوره 2010 اللي كان ما سجلش فيها، ارقام رهيبه دون بعيد جدا بتبيعه. ويلزم نحكي معك انت بتبيعه انيس ونعرف محبتك للدون.
8: ولا سوق نزول الحقيقه من غير عاطفه نكونوا واضحين، الدون يذول اليوم جاي الوقت اللي يلزمو منتخب البرتغال يعني يعيش ما غير الدون. يعني الاضافه ماهيش كبيره، انا حبنا ليه كبير، تبعته في النصر، نعرف الدون اليوم حتى في الكوب دي موند هذيا في بعض الاوقات يلزمك تقبل مصلحه المنتخب انك تتنازل وتكون احتياطي باش المنتخب يلقى انرجي جديده. انا دون معناتها من الناس اللي الحقيقه الريال فرحني، انا مدريدي في برشا مرات صارت معاه، فرحنا معاه، زينا معاه القاب، لكن اليوم اذا نحكيو كوره بعيد على العاطفه الدون المونديال هذا الاخير لي على أكيد. على مستوى المنتخب وماذا بينا زاده تكون الخروج يكون في صوره جيده، هو بيدو الاعتزال
1: في الشكل المتميز اللي نعرفوا عليه وارقام الدور
8: نعرفوه لانه الحقيقه معناتها المنتخب البرتغالي منتخب عنيد ومنتخب الحقيقه شفت
1: يقعد مرشح
8: لكن نجم يجمك تشوف الكونغو، يجمك تشوف المنتخبات الافريقيه.
1: نحاول نخلط لانه وصلت بطبيعه انا محمد هنا في الاستوديو، وصلنا لختام الموعد هذا. البرتغال الكونغو الديمقراطيه توا 1-1، 9 نتاع الليل انجلترا كرواتيا، ثم نوصل لغانا بنما، وما 3 فجر اوزباكستان كولومبيا. يعطيك الصحه انيس عياري بتبيعك كل التفاصيل الخاصه بالمجموعات، وايضا محمد المسيني يعطيك الصحه، شكرا لك.
2: يعطيك الصحه اختي نجوى، يعطيك الصحه، يعطيك الصحه انيس، ويعطيهم الصحه المستمعين اللي سمعونا اليوم في الاذاعه الوطنيه،
1: وان شاء الله بتبيع نكونوا معاهم في موعد اخر. ألفة بشير، عبد اللطيف الوسليتي، وعمار بتبيع جبيلي كان معنا في الاخراج الرقمي، كنت معكم نجوى تالمي، نتقابلوا ان شاء الله في موعد قادم.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
12: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
13: بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتسلم رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك في إطار تشاور القائم بين تونس وموريتانيا حول القضايا الثنائية والعمل العربي المشترك والقضايا الدولية، وذلك لدى استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم والمرزوق.
14: هذه الرسالة تدخل في إطار تشاورات منتظمة بين القائدين وبين البلدين حول القضايا ثنائية فعلا، وكذلك أيضا قضايا اللي تهم العمل العربي المشترك والعمل الإسلامي المشترك، وكذلك بعض من القضايا على المستوى الدولي وخاصة القضايا المركزية ما بينها القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريفة. أيضا من العلاقات الموريتانية التونسية علاقات ضاربة بالقدم، لها جذور عميقة بين البلدين، علاقات ثنائية عميقة ومتطورة في عدد من المجالات مهمة. تم أيضا اقتراح قيام فخامة السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني لزيارة لجمهورية تونس الشقيقة.
13: تنطلق يوم غدين الخميس 18 من جوان الجاري عملية التسجيل في خدمة الإرسالات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا للدورة الرئيسية 26 و2000 وذلك بداية من الساعة 10 صباحا. ووفق بلاغ لوزارة التربية يتم التسجيل بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال سماس وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وحظا موفقا للجميع. وبداية من يوم غد يجتاز أكثر من 32 ألف مترشحين الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيام لتتواصل إلى 20 من جوان الجاري. الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعبر عن رفضها لزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسب تصاعدية. وليا تتجه الأنظار إلى منتجع بورغنستوك السويسري والذي سيحتضن بعد غد الجمعة مراسم توقيع مذاكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وقد أعلنت الحكومة السويسرية عن تشديد الإجراءات الأمنية وذلك في انتظار وصول وفود الدول المشاركة في حفل التوقيع. الرئيس الأمريكي دونالد

الروبرتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد، ويحلو المساء مع أماني.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. كما تعرفوا المونديال والاذاعه الوطنيه طبعا في مواكبه لفعاليات هذا المونديال لكره القدم في القاره الامريكيه. هذيك علاش بعد اخبار السته حتى للسبعه في احلى المساء يكون اللقاء مع قسم الرياضه، مشكورين في المتابعات الحينيه لما يحصل في العالم من خلال كرته المدوره. واحنا دائما يحلو معنا المساء في موعد الأربعاء في يحلو المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم الناس الكل من 7 إلى 8 ديما لقاء يكون معكم في هذه المواعيد اليومية مع زملائنا، وإحنا لقانا معكم نهار الأربعاء من 7 حتى ل 8 إيقاعات مسائية. إن شاء الله رفقتنا تكون خفيفة ورائقة بالنسبة لكل مستمعينا كما عودناكم على موجات إذاعتنا. تحياتنا ليكم في تونس ولا خارج حدود وطننا العزيز، إن شاء الله تكونوا بخير، فقدوا بعضكم، صلوا على بعضكم، عسلامة، شنحوالك، لباس، وينك، كلمات بسيطة لكن معنيها قوية وكذلك تأثيرها كبير. برشا محبة لكم من ما كنتم، خليكم معنا على هذه الموجات. وطبعا تحياتي لرفيق دربي اللي رخوني اليوم، ألفة بشير في الهندسة التقنية، عمار جبالي في الإخراج الرقمي لصفحة الإذاعة الوطنية التونسية، عبد الشيف الأستاذ في تنسيق الحصة، ومعكم أمين بولعريس من أمام الميكروفون.

0: برشا برشا محبة لكم أعزائي المستمعين، مواصل معكم في حلو المساء وفقرة مهمة كل يوم تتعدى. اليوم زميلتنا منى المجري معدية فقرة، محضرة فقرة على الفنان التونسي القدير مصطفى الشرفي في فقرة نيشان.
1: نيشان كي نحكيو على غنية تونسية الأصيلة وعلى الأصوات اللي ساهمت في إثراء التراث الموسيقي التونسي، ما نجموش ما نذكروش اسم المطرب والملحن التونسي مصطفى الشرفي، الفنان اللي ترك بصمة مميزة في الساحة الفنية من خلال أعمال ما زالت اليوم حاضرة في ذاكرة عشاق الطرب التونسي. تولد في الحلفوي في جوان 1934 وتوفى في 4 نوفمبر 2007. اقرأ غادي تعليمه الابتدائي وتحصل على السيزيان، ومن بعد التحق بالتعليم الثانوي لكن اضطر انه ينقطع عن الدراسة بعد ما توفى والده، ومن وقتها ادخل لعالم النجارة والموبيليا وكان مغروم برشا بالغناء. وفي يوم من ايام سنة 1956 التقى مصطفى الشرفي بالصدفة بالاستاذ علي سريتي والفنان محرز عاشور في حفل زواج احد اقاربه، وغنى وقتها مصطفى الشرفي على شط بحر الهواء. من وقتها انبهر الاستاذ علي سريتي بصوته واعطاه دعوة باش يجري اختبار. اختبار هذايا كان لاختيار الأصوات اللي باش تكون المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة. عدى الاختبار ونجح بامتياز، ومن وقتها بدأت مسيرته مع الإذاعة وثم التلفزة إلى سنة 2004. اتعلم مصطفى الشرفي مع المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة، اتعلم الموشحات، وكان وقتها في بداياته يخدم مردد مع مجموعة صوتية تتكون من برشا نجوم كما اسمها فتحية خيري، صفية شامية، شادلي أنور. أعجب زيدا بصوته الفنان سيد شطة اللي لحنه في البدايات غنية عندها كلمات مصرية عنوانها الحب إيه غير حلمي جميل. ومن سنة 1957 ابدأ في أداء أغاني وطنية ودينية، انضم في الأثناء إلى فرقة المنار بقيادة الفنان رضا القلعي. على امتداد مشواره قدم مصطفى الشرفي عديد الأغاني اللي لقات نجاح كبير عند الجمهور التونسي، ومن بينها غنيته الشهيرة سلم علي وغاب اللي تعتبر من الأعمال الخالدة في الذاكرة الفنية التونسية. مصطفى الشرفي عرف كيفاش يوصل الإحساس من خلال كلمات أغاني، وتميز بأداء يجمع بين الأصالة والعذوبة، وقد تعامل في أعماله مع برشا شعراء وملحنين بارزين من بينهم الشاعر التونسي رضا الخويني اللي غنى من كلماته برشا فنانين توانسة أخرين. كان مصطفى الشرفي حريص على تقديم الأغنية التونسية في أبهى صورها، سواء من خلال الأغاني العاطفية وإلى الأغاني المستوحاة من الحياة اليومية والتراث الشعبي. اللي يميز تجربة مصطفى الشرفي هو وفائه للون التونسي الأصيل بعيد عن التقليد. كان يأمن أنه الأغنية التونسية عندها خصوصيتها ونكهتها الخاصة، أذك علاش حافظ على هويتها في مختلف أعماله الفنية ونجح بصوته وإحساسه في كسب محبة الجمهور داخل تونس وخارجها، كما ساهم التسجيلات الإذاعية والاستيوانات اللي صدرت بصوته في حفظ جانب مهم من الذاكرة الموسيقية التونسية، وولات أعماله لليوم جزء من التراث الغنائي اللي تسترجع الأجيال الجديدة باش تتعرف على جمال الغنية التونسية في زمنها الذهبي. ويبقى مصطفى الشرفي واحد من الفنانين اللي خدموا الغنية التونسية بإخلاص وخلاه رصيد فني محترم يشهد على موهبتهم وعلى حبهم للفن. مسيرة تأكد أنه الغنية التونسية كانت وما زالت تسخر بأصوات مبدعة ساهمت في نشر الذوق الرفيع والمحافظة على التراث الموسيقي الوطني. نيشان

ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مواصلين لقانا اليوم في أحلى المساء من 7 بدينا حتى 8 متاع الليل. الجيش الوطني التونسي يحتفي بانبعاثه بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي من خلال تعاونية الجيش الوطني بتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية اللي تحيي حفل فني بمسرح القصبة بالكيف، مش يكون الإحياء في الكيف في سبعينية الجيش التونسي نهار 20 جوان 9:30 متاع الليل في القصبة مع الفنان التونسي رؤوف ماهر. كل عام وهم بألف خير، كل عام والجيش الوطني التونسي بألف خير وقواتنا المسلحة التونسية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع أمان أبو العريس.
3: كان هذا موعدنا اليوم في موعد الأربعاء في يحلو المساء من 7 إلى 8، احنا معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله كان لقانا خفيف رائق لكل مستمعينا، واختيارات موسيقية شنفت أذان كل مستمعينا وين ما كانوا. شكرا لكم، انتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. شكرا لكم على المتابعة، تحياتي رفاق دربي اللي رافقوني اليوم، شكرا لألفة بشير، عمر جبيلي، عبد الفلوس ليتي، وكنت معكم من أبو العريس. إلى اللقاء.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة. كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بضبط المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال. تشارك تونس في الصالون الدولي للتكنولوجيا فيفاتيك من 17 إلى 20 من جوان الجاري بباريس، والذي يعد فرصة للترويج لتونس كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية والرقمية. معهد باستور وكلية العلوم يوقعان اتفاقية شراكة لتعزيز البحث العلمي وتكوين وتطوير مشاريع بحثية مشتركة ودعم تكوين الطلبة والباحثين الشبان. يتمنى وفي شرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيتم إبرام الاتفاق مع إيران رسميا الجمعة المقبل في سويسرا. فيما أعلنت الحكومة السويسرية تجديد الإجراءات الأمنية في انتظار وصول وفود الدول المشاركة في حفل توقيع إنهاء الحرب. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إن إيران لن تستسلم لواشنطن مقابل رفع العقوبات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: الإذاعة الوطنية تقدم

من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دور الغنائية منسوبة.

0: الأستاذ البشير السالمي، تو نعرفوا من بعد شنو هو اللي يميز المرحلة هذه ما قبل الرحب وترحاب خاصة أكيد بالبشير السالمي. أهلا وسهلا ومرحبا سي بشير.
1: مرحبا أحلام، ومرحبا بالسادة المستمعين. وكما قلت سيادتك، موضوع الحصة اليوم الأغنية التونسية من زخم التسعينات إلى فتور الألفية الثالثة في الإنتاج.
0: نعم، هذا العنوان الكبير اللي حددته سي بشير، وهذا المحور اللي اليوم باش نحكيو فيه.
1: في كلمتين بعجالة،
0: نعم،
1: الحركة الفنية اللي وقع لها كل فتور بعد ازدهار مرحلة التسعينات،
0: فعلا
1: اللي يكون معناها تونس تكاد تكون معناها قدوة العالم العربي في
0: نعم.
1: في الإنتاج الموسيقي
0: صحيح.
1: بصفة عامة. ونشوفوا الفتور معناها
0: علاش، شنية أسبابه؟
1: أسبابه إيه؟
0: نعم
1: مش نشوفوا شنية أسبابه وعلاش صار هكا
0: بالضبط. حركة الإنتاج الغنائي كما قلت سي بشير السلمي، شفنا في البدايات قداش كانت كثيفة، لكن وإحنا في المتابعة لهذه الحركة من خلال برنامج كنوز النغم طيلة الحلقات الماضية، وصلنا إلى ملاحظة أن عجلة الإنتاج كما كنت تقول تقريبا توقفت أو تعطلت. علاش؟ لماذا؟ هذا هو السؤال الكبير اللي باش نطرحوها في الحلقة هذه، ونحاول نجاوب عليه معك أنت وأيضا مع الفنان فتحي زغندة، هو وضيوف أخرين باش يكونوا معنا.
1: نعم، بعد عقد التسعينات الذي عرفت فيه الأغنية التونسية حيوية لافتة ووفرة في الإنتاج والإبداع، شهدت السنوات الأولى من الألفية الثالثة، معناها اللي طل علينا العام 2000، شهدت تراجعا تدريجيا في نسق الإنجاز الموسيقي والغنائي. فتقلص عدد الأعمال الجديدة وخفت بريق الحركة الفنية. بعد فترة كانت زاخرة بالأصوات والتجارب والنجاحات، مع التأكيد على أن الساحة الفنية لم تخلو تماما من بعض الإنتاجات خلال السنوات الأخيرة. أحقق الحق، فإنها تبقى من حيث الكم والحضور ضئيلة مقارنة بما شهدته فترة التسعينات من زخم وإشعاع فني. ثمانينات وثم التسعينات، لأنه الثمانينات كانت برامج الهواة كثرت في تونس، النجوم كثرت وكثر الإنتاج، وكانت الفترة ذيك مزدهرة من ناحية الإنتاج.
0: صحيح.
1: لكن بعد 10 سنين ذوك تغير الحال، وصار الفتور أذية من عام 2000، صار الفتور
0: وقل الانتاج.
1: وقل الانتاج،
0: هو مش قل بركة سي بشير، حتى الكيف أيضا ما عادش.
1: شوف، وهو أحقق الحق.
0: نعم.
1: توقف مصلحة الموسيقى على الانتاج ذايا، ما عادش تنتج مصلحة الموسيقى.
0: نعم.
1: هذا هو سبب أنا حسب رأيي أثر تأثير كبير.
0: صحيح.
1: على تونس، على الساحة الفنية في تونس.
0: نعم، أثر على النوعية، وأثر
1: على النوعية،
0: على الكمية.
1: الكمية
0: أيضا
1: زادة كيف كيف.
0: فعلا.
1: ومن ناحية الغلاء الاستديوهات،
0: التكلفة،
1: التكلفة
0: بتاع الأغنية.
1: التكلفة اللي المطربين ما عادش خالطين عليها.
0: أي نعم، الفنان أيضا معناتها المقدرة متاعه،
1: المقدرة
0: زادة
1: متاعه
0: كما
1: المواطن. ما عادش ينجم.
0: أي.
1: الاستديو ولا يتكرى برشا فلوس.
0: بالضبط.
1: والملحن يحب برشا فلوس.
0: أي.
1: والموزع خلفها الموزع ولا فريق. كان تقبل التكنيسيان تخلصوا الإذاع، والملحن تخلصوا الإذاع، والمطرب يجي يغني وياخو كاشي.
0: أيوة.
1: طو ولا كل شيء
0: كل على عاتق
1: المطرب.
0: أي نعم.
1: والمطرب عادة هالهوات ذوما والله ديو ميرسي، معناه كيفاش
0: مازالوا صامدين،
1: كيفاش صامدين، وكيفاش معناه رغم الغلاء هذايا والتكلفة الكبيرة.
0: فعلا. مازلنا باش نزيدوا نحكيو في الموضوع سي بشير، وباش نتناولوه مع أسماء فنية.
1: اي نعم.
0: عندها رأي زادة.
1: اي,
0: أي نعم، تو تعرفوهم وتكتشفوهم تباعا. باش نبداو بسي فتحي زغندة. أهلا وسهلا، مرحبا سي فتحي.
2: أهلا وسهلا.
0: ما نجموش نحكي وعلى الأغنية التونسية، واقع الأغنية التونسية في الألفينات،
2: نعم،
0: والآن من غير ما تكون موجود معنا، لأنه راي

0: يعتمد به أو يعتد به صفة حزبة
1: مرحبا
0: الدعم.
1: معتز، وهي كل السرور باش نشارك مع زملائي. احنا توا زملاء، انتم عن
0: طبعا
1: برنامج عن موسيقى
2: اي نعم
1: ولا نفس الشيء،
2: اي
1: وتقريب
2: نعم اي نعم
1: الاذاعه مخصصه حيز لا باس به للموسيقى التونسيه
2: اي نعم
1: والعربيه،
2: اي نعم
1: مشكوره
2: اي نعم
1: ونشاركوا بكل سرور. نحب نقول اللي كلمه ازمه راهي مش جديده على الموسيقى التونسيه. انا اكبر منكم من سن ربما، وعشت فتره نتاع السبعينات اللي كانت كلمة أزمة حاضرة بكل قوة في كل من تحطه على الموسيقى التونسية، لكن كل شيء نسبي وكل فترة عندها حقائق متاعها.
0: نعم.
1: الحقيقة متاع 70 و80 و90 مش حقيقة اليوم. أشنو اللي تبدل؟ كان ثم في رأيي غياب لوسائل الاتصال الكبيرة، ما كانتش موجودة، ما كانت الناس تتصل بالفن إلا عن طريق وسائل الإعلام المسموعة ثم المرئية،
0: نعم.
1: خلافا اليوم اللي ولى عن التواصل الاجتماعي واليوتيوب والإنترنت وغيرها من الوسائل المتعددة اللي أنجبتها التكنولوجيا.
0: نعم.
1: في الثمانينات إضافة إلى ذلك كان ثم الإذاعة التونسية اللي تحدثت عليها، وهو اللي أنا مسرور كذلك أن نساهم في حصص وبرنامج برامجها، كانت حريصة على إنتاج موسيقي يستجيب ربما لتطلعات وانتظارات الناس. كان فما إرادة فوقية من السلطة ثم من المؤسسة بيدها، وتقريبا المؤسسة الوحيدة اللي خذت الرولاف، يعني خذت على الرشيدية، هي الإذاعة.
0: نعم.
1: كونت فرقة وأكثر من فرقة، فرقة أولى فرقة ثانية، وسي بشير كان بطبيعة الحال يعرفك لأنه كان في الفرقة الأولى. فهذا أعطى زخم من الإنتاج اللي جاء من ناس عندهم علاقة وقرب من الإذاعة. في الثمانينات، أنا عام 83 ريت الحقيقة وأنا شاب أنه الإنتاج التونسي فيه طعم يكون يكاد يكون موحد، هو طعم اللي تعطيه فرق الإذاعة بتركيبتها الخاصة بالملحنين متاعها دون استنقاص، راهو هذايا نقولوا مع اعتبار الجهد الكبير اللي قامت به الاذاعه في اثراء خزينه الموسيقى التونسيه. في الثمانينات عام 83 جانا وزير في الثقافه، هو ولد الاعلام والثقافه لانه عنده اتصال كان بالاذاعه مع السي محمد مزالي، وعنده شغف كبير بالثقافه والناس كل تعرف انه حب يفتح جبهات جديده في كل المجالات منها الموسيقى. فاقترحت عليه انا بعد تردد الحقيقه الفرقه القوميه للموسيقى هكا كانت تسمى، وافتح لنا ذراعيه وجات الاموال وحاولت الفرقه باش تعطي خط موازي للانتاج الموسيقي اضافه لما تعطيه الاذاعه وبصفة أقل راشدية، لأن الراشدية كما قلت سلمت المشعل للإذاعة وعناصرها البارزة الكل مشاو للإذاعة. بقات كان في الملوف أساسا وتردد في الأغاني متاعها متاع الثلاثينات والأربعينات والخمسينات. إذا فما إنتاج جديد، العنصر المفيد هو أنه كل وسائل الإعلام أو جلها ساندت التمشي هذا، والناس ما عندهاش وين تمشي، ما عندها لا إنترنت لا يوتيوب لا حد شيء تسمع. فظهرت عديد من الأعمال الموسيقية اللي وقتها كانت راهو أنا شاب دوركاس، يعني أنا قايد فرقة ونعرف، كانت اللوم موجه ليها والنقد اللاذع، وتجربتي قبل الفرقة القومية في الشبيبة الموسيقية كيف اللوم كان لاذع، يعني أن الناس ما كانتش راضية بالموجود. لكن اليوم كما قولوا بنظرة مش في وقتها، يعني avec du recul يقول فرنساوي، أصبحت الناس تنظر الفترة هذه كنظرة إيجابية. امتدت النظر الحركية هذه اللي كما قال سي بشير الثمانينات بفضل وجود أصوات متميزة جدا الحقيقة وقتها ظهرت، بفضل وجود ملحنين شبان أثروا وعطوا لون جديد واختلاف في الاتجاهات الموسيقية، ما عادش اتجاه واحد ولا أكثر. ثم أعتقد أن الموسيقى شيئا فشيئا بدأت تفقد في مكانها كرافد من روافد التنمية في بلادنا. في وسط التسعينات لاحظت وأنا مسؤول على قطاع الموسيقى وزارة الثقافة أن الأهداف اللي كانت والحماس اللي كان بدأ ينقص، ولات السياسة تعتمد أساسا على الدعم، وكيف يقول دعم هو دعم اجتماعي أكثر منه فني، وخذا عدة مظاهر. المهرجانات هي أساسا باش نعطيه المنح للموسيقيين بكل أصنافهم وخاصة الكبار السن متاعهم. الدعم الإنتاج الموسيقي اللي هو يتسجل وتقبله لجنة، ولكن يقبر نقولها بصراحة ما تقبل عليه حتى وسيلة إعلام إلا ما قل وندر.
2: يعني مادية سي فتحي مهكا.
1: دعم مادي
2: هكا هو.
1: أنا هذا رأيي، يعني حتى السياسة تعتمد أساسا على مد يد المساعدة للموسيقيين وسائر المثقفين في تونس بمختلف الطرق، وتكونت صناديق للغرض مش الهدف متاعها النهوض بالإنتاج فقط. يمكن النهوض بالإنتاج هو في مرتبة ثانية مقارنة مع رعاية الفنانين اجتماعيا. زد على ذلك أنه بعد تحول اللي صار في تونس من 2010 وبعدها تسيب الماء على البطيخ نسبيا، وظهرت تعبيرات موسيقية مختلفة متعددة، وأصبحت وسائل الاتصال وسائل الإعلام العامة والخاصة ما عادش تعطي أهمية للإبداع بالمفهوم المطلق، تعطي الأهمية لما يسمى عند الإعلاميين بالبعز. من الأسباب هي أنه الدولة ما زالت تدعم في المنتج الموسيقي، لكن تقول لك أنا مش معنية بالكيف، أنا معنية بالفنان كمواطن يسمو يعيش ويزم يلقى من عندي الدعم من ناحية الاجتماعية وضعيته القانونية.
0: نعم هذا هو. إذن سي فتحي الآن المسألة مسألة كيف، يعني مش حتى قلة إنتاج، الكيف أيضا هو محل تساؤل الآن.
1: الكيف نرجع للكيف. الكيف أنا الحقيقة ما نشطرش النظرة السوداء 100%، ما نقولش أكحل 100% ولا أبيض 100%. يقولوا في الأدب العربي لكل زمان جاحظ ولكل زمان موسيقيون. لا ننكر أن هناك من الموسيقيين اليوم اللي عندهم إنتاجات، لكن لا تظهر إلا بمناسبات قليلة. وفما مفارقة كبيرة نحب نقول عليها في حصتكم هذه، أنه في الفترة هذه اللي عدد الموسيقيين اللي خارجين من معاهد بمختلف أصنافها ومستوياتها أكثر، حتى نقولها بكل صراحة عدد المتميزين منهم النسبة متاعه هي من أكبر النسب في العالم العربي.
2: نعم نعم.
1: معازفين، مغنين، مطربين، مطربات،
2: موزعين
1: إلى غير ذلك، استوديوات. لكن التمييز بين الغص والسمين أصبح صعب، ووسائل الإعلام ما تعديش الشيء اللي هو باش يأسس للمستقبل.
0: نعم.
1: تعدي الحاجة اللي المستمع يرتاح لها. أما تكون شعبي، مع احترامي للشعبي، لكن حتى الشعبي راه فيه الباهي وفيه السواقي، ولا تعدي الحاجة اللي هي تخرج عن السائد ولو تكون خايبة. فهالاعتبارات هذه كلها كتخلطها مع بعضها تعطي أنه الإحساس العام اليوم بالنسبة للمواطنين هو أن هناك تدني لمستوى الموسيقى في تونس، ومش في تونس برك، احنا نقارنه بشكون في العالم بصفة عامة، العالم العربي كنت حب.
0: نعم.
1: وينه مدارس اللي أسست الموسيقى العربية
0: صحيح.
1: أربعينات والخمسينات والستينات، ما فماش بوادر لتأسيس مناهج واتجاهات جديدة.
0: سي فتحي إذن شنو الحل باختصار أمام
2: رغم اللي حديثك الظاهرة؟ رغم اللي حديثك شيخ سي فتحي
0: مؤكد طبعا
2: وعنده قيمة كبيرة
1: باختصار شديد. كما لقينا في الأربعينات والخمسينات ناس عندهم النظرة الثاقبة اللي يعرف لك الباهي من الخايب، ويكون في مؤسسة إعلامية وازنة، وهو يكون كيما الحكم. تونتوما في برنامجكم ما تعديو كان الاختيارات، لأن سي بشير موسيقي يعرف يختار الحاجة اللي بقات في الذاكرة واللي هي تمثل مرحلة. ووسائل الإعلام كلها تتظافر وتساهم في العمل هذايا، ما تخليش الحبل على الغارب كما يقولوا، وما تخليش الناس كل تعمل الموسيقى اللي هي ولات أداة للتلهية والترفيه السخيف، نقولها بصراحة، أكثر منه إنتاج إبداعي.
0: بالضبط، هذا بالضبط. هو مشكور جدا سي فتحي زغندة على كل ما أفدتنا به، رايك ديما يعتد به. بالفعل عملت تشريح للواقع وتوصلنا إلى أنها ظاهرة عامة مش في تونس بركة، حتى في الوطن العربي. ألف شكر سي فتحي زغندة.
2: قبل ما نودعوك سي فتحي،
1: مرحبا،
2: احنا نحب نسمع نذوقوا من التسعينات فترة الازدهار اللي كنا نحكيه عليها. الناس كل لحنت كما قال سي فتحي، نحب نذوقوا لحن من ألحان سي فتحي زغندة.
0: أكيد.
2: باش تنصحنا أنت؟
1: وقتها أنا أسمر لغنات سلاح
2: مصباح. ممتازة، سلاح مصباح
0: اختيار جيد. نعم.
2: نعم،
1: اللي هي جعلته يصبح نجم
2: نجوم
1: الأغنية في تونس.
2: نعم،
1: فتحية لي وتحية سي الحبيب محنوش. اللي كتب الكلمات.
2: نعم،
1: وتقدمت الأغنية هذه في إطار الفرقة الوطنية للموسيقى بعد ما تأسست، وقولوا استماع طيب وشراء تعجب، مازال تعجب الناس.
2: نعم،
0: ونذكرك سي فتحي ونذكر السادة المستمعين أنه الأغنية تسجلت في نوفمبر 1991.
2: نعم بالضبط. وأنا نزيد نذكر السادة المستمعين باللي سي فتحي عنده عمل آخر مع سلاح مصباح اللي هو أنا فقير.
1: أي.
2: يظل لي جعفر ماجد.
1: جعفر ماجد.
2: والقصيدة ذي أنا نحب نقول كلمة عليها، معالجتك للكلمات للقصيدة. لين وليت القصيدة تغنى في الشارع كأني دارجة.
1: بالضبط.
2: شوف المستوى الراقي والرقي الفكري اللي وصل له الشعب التونسي في التسعينات. اللي
1: كنا نقدموها في جابس وفي حام وفي
2: صحيح، يغنيها بالكلمة
1: والعباد تقبلها.
2: ويغنيها حافظينها بالكلمة وكيني مش قصيدة، معناها كيني غناية بالدرجة، وهذاك اللي يخلي نجاح القصيدة يوصل للمستمع اللي أنا بات فيه والله.
0: اللي هذا اللي نفتقدوه.
2: في التسعينات شوف الناس كيفاش كانت تسمع
0: فعلا،
2: وشوف ايش كان يتقدم لها.
0: صحيح.
2: وتوى حاليا شوف ايش قاعد يتقدم.
0: بالضبط، هذا هو.
2: يا سيدي ألف شكر،
1: ربي يوفقكم،
2: ربي يفضلك وبارك الله فيك، وشكرا على تلبية الدعوة. وانت راك استاذنا وما زيدنا الا فخر ونور وكل شيء باهي يا سيدي.
0: تحيه اذا لسي فتحي زغندة، وتحيه ايضا للمطرب الكبير سلاح مصباح اللي باش نسمعوا له توا انا اسمر.

0: باش نواصلوا سي بشير برنامج كنوز النغم، باش نواصلوا الحديث عن المرحلة المعاصرة للأغنية التونسية، الأغنية التونسية اللي كانت فرقة الإذاعة ومصلحة الموسيقى تحديدا المنتج الأبرز للأغنية كما وضحت أنت في الحلقات السابقة. الآن قل الإنتاج، واحد من صناع الأغنية في المرحلة الحالية الملحن الناصر صمود باش يكون معانا وليها رأي. سي بشير هات نسمعوه.
1: أي الصديق الوفي، صديق الباهي في جابس، في جابس يقولوا السمح، وفي قليبيا يقولوا
2: السمح.
1: السمح باهي هي كلمة لو كانت تعمم على الجمهورية التونسية السمح.
0: أي نعم.
1: ما فماش مخير منها بصراحة.
0: صحيح
1: والله.
0: أي نعم.
1: احنا ديما نتفكروا الشادلي الحاجي الله يفرج عليه والله يشفيه.
0: أي.
1: وإن شاء الله ربي يقومه بالسلامة، وكلنا نتمنوا له الشفاء والعاجل إن شاء الله. ديما السمح في فمه ديما. ما لا سيدي انت انت
2: اساسا نقولوها سي بشير في جابس وفي في في منطقه الوطن القبلي واساسا قليبيا.
1: اي يا باي ما لا سيدي راك سمح وراك باي. يا مرحبا مرحبا والله حصيله. سيدي الناصر، السؤال البديل يجي على بال الفنانين الكل توا، اشنو سبب الفتور؟ كيفاش تقييمك للأغنية التونسية وإيجادها
0: واقع الأغنية،
1: واقع الأغنية التونسية شنو؟
2: الواقع بكل صراحة سي بشير
1: آه.
2: أنا أعيشه ببرشة مرارة
1: آه. حتى أنا أخوي
2: بكل صراحة، لأنه نكون واقعيين
1: آه.
2: توا ولات هالديجيتال وهالمنصات الرقمية هذه اللي تعدي في الناس كل
1: آه.
2: فهمني، والناس كل ولات أبطال وولات نجوم كبيرة ودايت بروست هذا ما يقلقنيش أنا شخصيا. لكن هذه ناس تولي أبطال ونجوم كبيرة وبين قوسين حتى كشياتهم عالية جدا في الأفراح والمهرجانات، وهو ما عندوش في جرابه غناية.
1: اي مناش هذا حسب رايك؟
2: حسب رايك مناش
1: شنيا الاسباب؟ شنيا الاسباب؟
2: احنا نعرفوا تونس مليح وانت اكثر واحد يعرفها اخير مني. احنا انا شخصيا عشت لي زاني 70 بديت نفهم الدنيا فهمت. نشوف الاذاعه مثلا تبارك الله ما نتخرج 10 اغنيات في الاسبوع. العروض الموسيقيه كان لازم يتحط فيها الاغاني الجديده التونسيه. هذا كذلك على مستوى وزارة الثقافة كذلك كان تشترط، والفرقة القومية للموسيقى وهنا نعرف هذا كانت إطار ومكان منتج للأغنية ويواوه بيسر إذا عودت للزاتون.
0: نعم
2: كان انت تعرف وانت من قواد الفرقه نتاع الاذاعه بتونس.
1: نعم.
2: انت تعرف قداش كنتوا تخرجوا اغاني يا خويا، نخرجوا 100 اغنيه كي نحصلوا منهم احنا قبل عام 10 اغنيات باهي برشا.
1: نعم.
2: خمسه خويا نجحوا باهي برشا. لكن توا نعيشوا في عصر اللي نشوفوا فيه في شباب اصواتهم جميله الحق تاع ربي، والتكوين تلقاه طيب والحضور طيب وكل شيء طيب، لكن يغني فيه نعمه باش يدور بها الفلوس في العريس. شنو هذا مالا؟
1: يسخنوا في هذا معناه يسخنوا في البيت كما يقولوا
2: فن و يجمروا.
1: يجمروا صحيح الكلمه الجديده ذي اي
2: سي بشير. البيت راهو خطير كذلك.
1: اي
2: تعرف كان يعني معناه واحد يولي يطلق ولا يعمل المغص في المخارج.
1: حاصل
2: الى متى الناس باش تقعد تسترزق انتاج غيرها وقت اللي الناس اللي عملتهم الاغاني هذوكم مثلا كان ما صوروش حتى لو ان مليام اللي يعملوا به هما تو. انت تعرف عمل هذه جويني مليح خير مني وعاشرته وشفته وتعرف نعمه وتعرف عليا وتعرف يعني الناس اللي انجزت انتاج هذاك الكل موجودين. ومن بعد جات فتره الثمانينات وانا كنا نعرفوها ما هكا ولا
1: اي
2: جابت سمير العقربي والناصر صمود
1: والتسعينات
2: والتسعينات وجا جيل اخر وعدنان الشواشي.
1: اي
2: ايش ايه وين الانتاج؟
1: صحيح هذا السؤال. علاش الماكينه وقفت يا ناصر؟ ناصر خويا علاش الماكينه وقفت حتى عند الناس هذوم راهو حتى عند الكل؟
2: انا نقول لك حاجه مهمه جدا.
1: ايوه
2: الانسان اللي اتجه الى الافراح الخاصه ولا يصور ببرشا فلوس برشا فلوس من الافراح الخاصه بغاني غيره. علاش تحبوا يعمل اغاني؟
1: ما عادش تصرف للمطربين.
2: لا ايش معناتها؟
1: ما عادش يصرف.
2: معناها انت تبيع في سلعه ما شريتهاش، هذيك سلعه غيرك، وهذا من الناس اللي تستغنى وما تضيف شيء للناس لانه ما شريش غيره. وانت لم تساهم ريال ما في الحركه الثقافيه والابداعيه والجماليه للبلاد.
1: اي
0: اذا سي ناصر صمود ما
2: موسيقتها نعرفوا البلاد.
0: سي ناصر
2: سمعك موسيقى سي بشير؟
1: أي.
2: نعم. تقول لي هذه لاغريس
1: بالطبيعه،
2: هذه تركيا
1: بالطبيعه،
2: هذه ليبيا.
1: نعم. الثقافه مراه الشعوب. شنو
2: نعم. ان الاغنيه هي اسرع مساج، يعني
1: أي نعم.
2: خطاب صحيح. يمشي هي الاغنيه.
1: اي نعم.
0: اذا سي ناصر، سي ناصر صمود
2: متعدي ثلاثة سوايع وانت تحكي يفهمك حد.
1: أيه.
2: عمل له خمس دقائق غنيت ويفهمك.
1: نقول
2: لك فهمت
0: يا سي ناصر، تسمع فيا؟ امام امام تردي الوضع بالكيفية اللي كنت تشخص فيها، شنو الحل؟ شنو الحل باش نقعدوا هكا؟
2: الحل انه احنا توا، لانه انتم كل تعرفوا الي اغنيه ولا تكلف برشا.
0: نعم.
2: لانه ما عادش فما حتى جهه منجه الاغنيه.
1: نعم.
2: منجين خاصين ما عندناش، لانه المنتج الخاص علاش يصرف في فلوس وقت اللي هو يخدم بالمطرب في المهرجانات وفي كذا وما يعملوش اغاني؟ ما هكا ولا مش هكا؟ هذا
1: نعم.
0: نعم.
2: نعم. في فيديو في مستوى طيب.
0: نعم.
2: لكن ما ينجوش.
1: اي أي.
2: ياخذوا الفنانين والاصوات الطيبه والبنات الباهين وحتى الجميلات باش يخدم بهم عرايس ومهرجانات.
1: اي
2: وبلاش انتاج، علاش تحبوا ينتجوا؟
1: سيدي ناصر الحمد لله، الحمد لله في تونس اللي نسبيا نسبيا عجله الانتاج قاعده ولو ب ب ب
0: باحتشام
1: باحتشام
2: باحتشام باحتشام كبير
1: باحتشام كبير.
2: نعم.
1: باحتشام
2: ساعة ننجو غناية ينقر. سمحني سي بشير أقول لك بكل صراحة.
1: أي.
2: أنا حتى أحافظ على مسيرتي وعلى اللي عملته في حياتي وكذا، وأنا مغروم أنا في ذكر بالكل.
1: أي.
2: والله أحيانا نلحن بلاش للشباب.
1: نعرف نعرف نعرف وذا اللي قاعد صاير.
2: اللي هو ما عندوش.
1: أي أي أي.
2: ما عندوش فلوس.
1: أي.
2: يسجل غناية ويصورها تحب له 10 ملايين.
1: باش ما يقولوا لك شوينك
2: تكون دائما وابدا
1: يحاول
2: ان اضيف.
1: اي اي
0: نعم.
1: اي نعم.
2: لانه الانسان كي ما يضيفش.
1: اي نعم.
2: الوجود والوهم الوهم موجود.
0: اي طبعا، وهذه مسؤوليه اعتقد، لانه الفنان اللي يحترم نفسه ويرى في نفسه انه مكلف بمسؤوليه، لابد انه زاد ما نخليوش الحبل على الغارب يا سي ناصر كما يقولوا.
1: نعم.
0: لابد من الاخذ بزمام الامور من قبلكم انتوما الساده الملحنين.
2: شكون يخليه؟
1: باهي سيدي
2: يقصيوك من البيعه.
1: اي نعم
0: للاسف،
2: لانه فما اولويات اخرى وفما العباقر.
1: اي اي اي
2: ونقول لك انا كي تولي احنا قبل، وسي بشير يعرف هذا مليح.
1: وين
2: قبل الناس كانت تخدم تعمل موزيكا للموزيكا، ما انا برسك تصور شيء. لا شو صورت منها انت في حياتك يا سي بشير؟
1: لا لا لا لا التلحين، التلحين ما كانش معناها يتقاضى الملحن اجر كبير معناها بصراحه. حتى وقت وقت الغلاء، وقت الغلاء 70 دينار الغنايه راه رد بالك، ولكن كانت العجله الدور نتاع الانتاج في تونس، وكان المستوى ما يتعدى الا على لجنه مختصه في الكلمات وفي اللحن، وهذاك علاش المستوى كان راقي. توا تدنى المستوى لانه ما فماش رقيب.
2: المطربين الكبار تاعنا هما اللي يقيموا الافراح الخاصه.
1: نعم.
2: شتا وتا واحد ينشز من اللي يبدا يوفى وما عاد يقول لك 7 ملايين كاشي. شو هذا؟
0: على كل حال نقعدوا متفائلين شويه. نعم. سي ناصر
2: انا متفائل.
0: نعم.
2: لكن متفائل يولي متفائل مش في بلاصته زاد.
0: بالضبط.
2: يولي تخبيط
1: حقيقي.
0: صحيح صحيح.
1: احنا تفائل
0: هذا نختموا بالاغنيه بتاع سي ناصر.
1: احنا فإلنا معاك يكون على بزو معناها قادر.
0: نعم.
1: مال اخويا باش سمعنا وتمتعنا وتمتع السادة المستمعين
2: ان شاء الله.
1: المحبة شنية؟ آية دغنوج
0: كلمات. نعم. علي الورتاني ألحان الناصر صمود. آخر انتاجاتك سي ناصر هذه ولا مازال؟
2: لا عملت الآية غناية أخرى بعد ما فهمت أنا وسي بشير تسمع عندي وهذيك
0: يعني.
1: أي عزيز أي عليه. أي الغناية هذيا.
0: لا لا ماني أنا حبيت نطمن معك أنت سي ناصر اللي العجلة الإنتاج عندك وتلحين مازالت تدور ولا
1: موجود.
0: توقفت.
1: ماني قلت له
2: أيه. الحمد لله الحمد لله
0: ربي يفضلك
2: يفضلك سي بشير
1: بارك الله فيك سيدي ناصر
2: بهذا اللقاء
1: نشوفوك ديما مجتهد
0: متألق ان شاء الله
1: ومتألق
2: يفضل.
1: بارك الله فيك
0: شكرا لك ناصر صمود الملحن الكبير ألف شكر

0: إذن ما زلنا مواصلين معكم في برنامج كنوز النغم. كنا نسمع في أية دغنوج في كلمات لعلي الورتاني ألحان ناصر صمود هذه الأغنية
1: المحبة شنية.
0: ما زلنا مواصلين في الموضوع هذا اللي طرحناه في حصة اليوم اللي هو واقع الأغنية التونسية في الألفينات. باش يكون عنا صوت آخر عنده راي وباش نسمعوه، باش نسمعوه يحكي وباش نسمعوه يغني.
1: نعم
0: سي بشير السلمي، ما بعدنا نقولوا عسلامة، مرحبا شكري بوزيين اللي نضمننا.
1: يا ألف مرحب.
2: أهلا أختي، أهلا أختي أحلام، أهلا. أنا سعيد جدا كوني معاكم في البرنامج كنوز النغم.
0: مرحبا بك
2: أستاذنا الفنان بشير السلمي.
1: نورتنا يا سيدي، نورتنا.
2: فضلك منورة بيك يا أخوي.
1: عايشك.
2: أنا ولد الإذاعة والتلفزة من
0: طبعا
2: من أوسط السبعينات،
0: من السبعينات حتى لألفين وستة وعشرين، وتو نجي ونحكي معاك على صيف 2026 هذا العرض اللي انت قاعد تحضر فيه. شكري بوزيين ديما موجود ما شاء الله، لكن خلينا نذكره شوية، نرجع شوية على البدايات وكسنين الحلوة اللي تعديت بها.
2: طبعا أنا قبل السبعينات كانت علاقتي بالإذاعة والتلفزة وفرقة الإذاعة، الفرقة الثانية للإذاعة مع السيدة عليا والنسكريم وكل الفنانين اللي تلهوا اللي كانوا تلهوا بالطفل.
0: نعم.
2: وبعد طبعا عند انضمامي لفرقة الشبيبة الموسيقية كانت عندها عندي عديد من الوجود في على التلفزيون التونسية والإذاعة التونسية.
0: أي.
2: فكانت معناتها كما تقول انت من عام 78 انا كنت معناتها على امواج الاثير، على
0: صحيح.
2: امواج الاذاعه الوطنيه والتلفزيون.
0: انت واحد من اعلام الاغنيه التونسيه، شهدت على مراحل بارزه فيها، كنت حاضر على نجاحات، صنعت انت ايضا نجاحات، لكن الان وصلنا لمرحله تتميز ببعض الفتور. سي شكري، شنو رايك؟
1: باستثناء انت ومحمد جبالي ونصر صمود
0: وانتم
1: اللي قاعدين تنشطوا وقاعدين شادين، صحيح معناها الحقيقه، وما تبقى الكل فرايجي.
2: تعرف الفنان خويا بشير معناتها يتخلق فنان ويقعد يعيش حياته كامله فنان.
1: نعم نعم نعم.
2: بالنسبه لي انا فين كانت فما امكانيه باش انا نكون حاضر كفنان،
1: نعم
2: كنت متواجد.
1: نعم.
2: اذا معناتها معناتها ولدت عندي كما تقول انت الخبره اللي خلتني نواصل المسيره نتاعي.
1: اي نعم.
2: وننجح فيها معناتها.
1: ايه.
2: عملت عديد من الاعمال.
1: ايه نعم.
2: منذ بداياتي من بدايه الثمانينات عملت لحنت يا ليل يا لبنان تكتبها.
1: اي نعم.
2: لحنت عذابي طول علي يا ليل، هذا قبل ما نعمل الكاسيت نتاع جرحي دورتني في سباعه.
1: اي
2: وغنيت تعاملت مع الملحنين نتاع الميدان معناتها كل من الهادي جويني الله يرحمه.
1: أي نعم.
2: المحمد رضا.
1: أي.
2: الشادلي انور.
1: أي.
2: عز الدين العياشي، فتحي الغندة، حمادي بن عثمان.
1: أي نعم.
2: الشواشي، يعني اغلب الملحنين الكل تعاملت معاهم قبل ما انا يعني تقول انت ناخذ ستيلي انا.
1: أي نعم.
2: في صالح المهدي. أي
1: نعم.
2: ايضا معناتها الكل تعاملت معاهم.
1: باهي، قل لي على غناية موجودة في الفونوتيك، موجودة في الخزينة، لكن تعز عليك برشا الغناية ونحبه، نحبك حاجة اللي انت تعز عليك اللي هي
2: في الفونوتيك غناية سي محمد رضا.
1: اي تعز عليك الغناية.
2: هذا اسمه كي أقرأه وحدي في الليل على ورق عندي، سجلناها مع بعضنا سي بشير.
1: اي نعم اي نعم اي نعم. اي نعم.
2: سجلناها مع بعض.
1: علاش تعز عليك؟
2: لانه في الفتره هذيك انا غنيت ياسر قصائد، ومن احلى القصائد اللي غنيتها في بداياتي هذا اسمه كي اقرا واحد الفنان محمد رضا.

0: تعطيني أغنية اللي تراها
1: أغنية الحظ.
0: أغنية الحظ اللي عملت
2: الحظ هي دورتني في سباق.
0: صحيح صحيح صحيح. أبيك اللي اخترتها أنا الحقيقة.
1: أي
0: أبيك
2: دورتني في سباق وجرحي أذية كما تقول أنت يعني أنا وليت أصبحت أكثر ناضج يعني.
0: أي نعم أي نعم. أنا ريت الشهرة متاعك عمت حتى على في الجزائر. قريت الغنايتين ذوما يتباعوا في ليبيا وفي الجزائر. ما نعرفش بنا طريقة ما وصلوا للجزائر والليبيا لكن يتهفتوا عليهم الناس ونسمع وين نمشي ونسمع جرحي ونسمع دورتني في سباعك.
2: أنا في الحقيقة عملت الكاسيت على خاطر أغنية جرحي لكن هي تقدمت عليها حتى السكسي خذت أكثر وقتها دورتني في سباعك. كانت الكاسيت فيها عديد من الأغاني من
1: نعم.
2: ألحاني ومن ألحان الفنان سمير العقربي ومن ألحان الفنان المرحوم الأخونا العزيز عبد الحكيم بالقايد أيضا.
1: نعم ومازال الإنتاج متواصل نوصله السنة الصيف 26.
2: أنا إن شاء الله في صدد تحضير الحفل ليلة 25 جويلية في مهرجان حمامات وإن شاء الله يا ربي يوفقنا وتعدى سهرية باهية. طبعا ثم أغاني جدد جديدة وثم أغاني هي يعني مراوحة بين الماضي الجميل والحاضر من ألحان يعني عرض اسمه موزيكتي وعد بشي يكون مشاركين معايا الفنان الشاب سعد فراس القلسي
1: نعم.
2: والفنانة أمينة دمق
1: ممتاز
2: معايا بشي غنيولي أغنية. أنا
1: ألف شكر
2: ليك وتحية لأستاذنا بشير السلمي.
1: سعدنا بوجودك معنا في كنوز النغم.
2: إلى اللقاء. نبدأ بحذاكم. عنا ياسر ذكريات مع سي بشير ومع فرقة الإذاعة والتلفزة التونسية اللي طوكي توفق الإذاعة. عنا ياسر ذكريات وياسر يعني مشاركات عديدة في شهريا كانت المشاركات في المسرح البلدي وسجلت العديد والعديد من الأغاني من معناتها من كبار الملحنين أيضا في رصيدي في الخزينة من الإذاعة التونسية.
1: أنت من الفنانين اللي ما شاء الله عندك ريبرتوار محترم جدا وثري وأثرى خزينة الإذاعة. ألف شكر سي شكري. إذا نوصلوا لأغنية الختام ونختموا بالأغنية اللي حبيتها أنت اخترتها أنت لشكري بوزيين.
0: أنا اخترتها للسبب لأني أنا نعرف اللي هي صنعت شكري بوزيين هي وجرحي.
1: أي نعم
0: الحقيقة عنده معناها أغاني لحنهم له شد يعني وركيما هو أذكر وشد ومحمد رضا وغيره وكل والهادي جويني لكن أغنيات الحظ هما زوز جرحي
1: ودورتني في سباعك
0: ودورتني في سباعك
1: دورتني في سباعك اللي هي من كلمة عبد الحميد الربيعي.
0: أي نعم
1: وألحان سمير العقربي.
0: سمير العقربي هذه سائل اللي صنعته أما شنو من لول في البدايات ما كل شيء عنده أسبابه وسببات عملت له مشكلة
1: كيفيش؟
0: لأنه هذه أول غناية تدخل للإذاعة وهي مسجلة برا مسجلة في استديو خاص.
1: هذه احنا قناها دخلت للخزينة في جويلية 87.
0: أي لا أما هي
1: سجلت قبل
0: سجلت قبل بعام كيكا حاجة
1: كان قبل ممنوع أنهم يدخلوا الأغاني المسجلة برا
0: بتبيع تجلس عليها لجنة.
1: أي
0: تجلس عليها لجنة وشكري جايب بال بال بالأخوة قال عادل إمام في المحكمة وحياة الأخوة يا سعادة القاضي قال شكري جايب القطعة على أساس بال بالعاطفة وبالمحبة يحب سي عبد الحميد
1: وبحق الزمالة
0: يحب سي عبد الحميد وبحق الزمالة
1: عبد الحميد كان صارم في الحكاية
0: كان صارم وعنده الحق وعنده الحق هو أغزر يلزم لو كان ما عملش هكاك عبد الحميد بالعلجية راهو المات صيف على البطيخ من السبعينات
1: راهو الخزينة توا بوها على خوه
0: بالطبيعة
1: مش دورار الكنوز
0: لا وسامحني ما لقاوش دورار وما لقاوش لا دورار لا لا لا, لا حتى شيء
1: صحيح
0: رانا البرنامج سميناه في شك بشك
1: مالا ننهي سي بشير بهالدرة من دورار خزينة الإذاعة دخلت الخزينة الإذاعة في جويلية 87 دورتني في سباعك شكري بوزيان وعلى أنغامها نقولوا إلى اللقاء للسادة المستمعين إن شاء الله
0: إلى اللقاء
1: إلى اللقاء.

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دور الغنائية منسية.
1: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
2: منوعات تصنع الفرحة،
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
2: فقرات ثقافية تثري الفكر،
1: محتوى متجدد
2: وأصوات متنوعة،
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 9 مساء هنا في تونس. بداية من 10 من صباح يوم غد الخميس، انطلاق عملية التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية لمنظرة البكالوريا. النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي ستصدر يوم 23 من جوان الجاري، وفق المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر.
4: المسارات الجديدة باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، وبعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عنا حوالي 1204 تكوين جديد، وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم تركيز أن يكون خال العديد من الاختصاصات الواعدة اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب لسوق الشغل وحاجية متاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
3: تونس تشارك في الصالون الدولي للتكنولوجيا فيفاتيك الذي ينعقد من 17 إلى 20 من جوان الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، ويضم الجناح التونسي عددا مهما من المؤسسات الناشطة في عدة مجالات على غرار الذكاء الاصطناعي والروبوتيك والتكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيات المالية والبنكية والصحة وغيرها. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مذكرة التفاهم مع إيران سيتم توقيعها خلال 48 ساعة المقبلة، ويضيف أنه من غير العادل أن لا تمتلك طهران صواريخ باليستية إن كانت دول أخرى تمتلكها. هذا قال مسؤول في البيت الأبيض أن خطط إعادة إعمار إيران ستكون ب 300 مليار دولار، والتي ستتم بالتعاون مع شركاء الإقليميين للولايات المتحدة. وتنص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة على تعهد واشنطن على بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني ضمن الاتفاق النهائي، مع تأكيد إيران أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية. جاء ذلك بينما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشأن الادعاءات حول تأجيل مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، قال إنه لا يوجد أي تغيير في برنامج اجتماع سويسرا المقرر يوم الجمعة. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى أكثر من 3880 قتيلا وأكثر من 11850 جريحا منذ 2 مارس الماضي. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: القمر
1: تاج القمر
0: القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد تاج القمر.
2: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام حيثما كنتم ومشاهدين أيضا اللي قاعدين يتابعوا فينا على اليوتيوب ولا على مواقعنا ولا على التحميلة والتطبيق الخاصة بالإذاعة الوطنية. أنا سعيدة أني نكون معكم في الاستوديو المتجدد بطاقته المتجدد بالإنرجي اللي فيه بالألوان اللي فيه بالتحميلة

يكون معها ياسين دولة عازف اللارك، باش يكون معها وحيد المليتي في البركسيون. وكذلك في الجزء الثاني من اللي قرا باش نرحلوا ونسافروا الى مدريد مع سيريدا كشتوبين، العقد من مدريد مع سيريدا ميمي، تتويج اخر تونسي ايضا مع اسماء سويسي كاتبة تونسية، ورجاء السامت اللي قدموا كتاباتهم في مدريد. ثم ركن ام كلثوم تغني تونس معكم بعد شوية. شو باش تغني ام كلثوم؟ ألفا مرحبا بيك وتحياتي وسعيدة انك معايا. عمار ايضا وكذلك رامي وتحياتي لعبد اللطيف. ويدي تقولكم ابقوا معنا البداية مع فريد كالمعتاد.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر.
1: تاج القمر مرة أخرى نحييكم مستمعينا الكرام بعد فريد صلحني وسلم بيدك 9:05 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. كما قلت لكم ليلة لقانا موسيقي الجزء الأول ثم أدبي في الفقرة الثانية. فرح مرحبا بيك. فرح مرايحي مرحبا بيك.
2: عسلامة ومساء النور. عايشك ربي يخليك وربي يفضلك.
1: عرفنيها في بعض الأغاني وخاصة في مشاركة تونسية متميزة في مهرج الأغنية طب بعد نحكي على هالمشاركة. هذه كذلك سعيدة أنه يكون معانا عازف متميز أيضا سي وحيد المليتي. مرحبا بيك نور سي وحيد. عايشك اللي يشوفك يعرفك أرتيست أرتيست بعدها. عايشك بحقيقة. كذلك ياسين دولة. مرحبا بيك ياسين. مرحبا نور ياسين. هكا اليوم لقاء الأجيال راو نجم نقوله. اي نجم نقوله هكا ولا ليه
2: نسافر عبر الزمن.
1: اي كيفاش فكرت في ياسين وكذلك فكرت في سي وحيد؟
2: لا كرياسيون والله جات سبونتاني.
1: اي هكيكا
2: الواقع خلينا مع بعضنا دونك ما صارتش اورجانيزاسيون قبل. كل شيء صار عنده نهاري
1: هكا حضرت صحيح روحكم اللي مفادي فيكم
2: معناتها الصدفه هي اللي خلتنا نتلموا مع بعضنا الحمد لله.
1: دونك تجربه اولى ان شاء الله تكون بها وان شاء الله تكون موفقه. فرح توا خليني نقدمك اكثر معناها مانيش فرح مطربه وكحو ولا فنانه شابه وكحو.
2: عايشك صافي غرو بليزير والله.
1: عايشك. اي فرح
2: نعرف بروح.
1: اي مجالك للموسيقى.
2: اوكي كيفاش فرح بديتو؟ اول حاجه فرح مرايحي.
1: اي
2: 16 سنه اسيل قلعه سنين ولايه الكيف.
1: ايوه ما شاء الله.
2: الاختصاص نتاعي الاول ماهوش موسيقى. الموسيقى غرام اللي انا صغير
1: غرام به
2: الكيف العالي معروف بالفن
1: صحيح
2: وانا نمارس فيه من اللي انا صغيره مع المسرح بشويه بشويه بشويه. قلت الحلمة هذه ما والموهبة هذه
1: معناها انت تقرا وانت كنت تمارس في المسرح أكيد في النوادي اللي خاصه بال
2: اكيد في الكيف نمارس نقرا في المسرح عند سي محمد طاهر خيرات.
1: أي.
2: استاذ مسرح وممثل نوجه له تحيه. بديت معاه من سنه 7 ابتدائي 2013 وانطلقت الرحله من غادي. كنت نحشم ونخاف وكل بالمسرح. الوقوف على المسرح في العروض خليني معناها نتشجع ونجم نقول دو طون زون طون في الدار هاني هكا ندندن شويه نشارك في المهرجانات الصغيره وكل. ومشيت اون 2016 للقصبه كيف في بياس دو تياتر المسرح.
1: علاش نقصتها هكا المهرجانات الصغيره هكا ولا ليه نقصتها؟ شو مهرجانات كيما شو مهرجانات جهويه في الكيف مهرجانات خاصه بالمسرح ولا تابع المهرجان مدرسي مثلا ولا جامعي للمسرح؟
2: بالضبط لا بريسيزيون انت تلوش.
1: اي
2: نحب مهرجانات تابعه مدرسيه معناها تابعه الكوليج تابعه الليسي. هاو كان نمشيو بالكورديناسيون مع لي بروفيسور اللي اطرونا وكل ونمشيو ناديو. اخر مشاركه كانت ليا في المسرح 2018 في بيس دو تياتر اون فرونسي وتحصلت على احسن جائزه احسن ممثله كوميديه.
1: اي
2: ومن وقتها ما عاودتش
1: على الهويه.
2: اي اكيد دونك
1: من وقتها ما عاودتش المسرح
2: ما كملتش في المسرح. دونك انشغلت برشا القراية والموسيقى
1: وناخذيت تتويجك اهو قلت
2: اما فضله كبير برشا علي فخطر لولا المسرح لكنت نجم نقف على المسرح ونعبر بطريقة اللي وصلت لها هذه الحمد لله يا ربي. دونك نجحت في الباك جيت لتونس اخترت اني نعمل باك سيونس انا. دونك ما حبيتش نبعد على الدومين متاعي
1: معناها باك سيونس ومسرح اللي هو فيها حفيدة ولغة عربية
2: فرنسي
1: زادا بي
2: الجايزة خذيتها في الفرنسي
1: بي وبعد
2: مازلنا في السيونس. قلت لك عملت باك بلوس 5 عملت تكنيسيان اون بيولوجي ميكروبيان وبعد اللي ماستر عملت مانجمنت دو ريسك. ومن وقتها في المانجمنت دو ريسك بديت لا كرياسيون. هو المانجمنت دو ريسك كيفاش تبدع فيه انك tu fais la création de valeur de n'importe quel domaine. انا j'ai créé la valeur اني كنت في dans un domaine biologique médical بحث الى جانب ثقافي موسيقي. قررت في الماستر نتاعي في الميموار عملت ستاج نتاعي في مدينة الثقافة. J'ai créé les autres ont cartographie des risques ISO, selon la norme ISO 31001 au sein du théâtre de l'opéra du Tunis. ومن وقتها جاتني الفكرة باش اني معناها pourquoi pas نعمل deuxième licence في الموسيقى باش نفهم la base de quoi il s'agit. ما نبقاش معناها نعرف صحيح شوية هكا ونعزف شوية على العود، أما حبيت نغطس بالباهي بالباهي ونكون
1: حبيت تعمق أكثر
2: متمكنة بالضبط. نعم. ونكون نعم. بنت الميدان نعم. معناها بالرسمي. وإن شاء الله والله ولي وتوفيق.
1: شكون شجعك في العائلة؟
2: أمي وبابا. أمي وبابا مشجعيني ما شاء الله، ربي يفضلهم وإن شاء الله ديما متألقة ومشرفتهم يا ربي. وإنا في مدينة الثقافة دونك بديت سيركوي في راسي يدور. خاطر رفتك بالحديث كيف أنا دخلت للبيولوجي، دخلت للبيولوجي وقلت زعما نعمل نبدل نعمل ريوريونتاسيون ميزيك. هيا فازي، خاطر شنية هالجامعة ذي دومين كاسح شوية تيبيات وتابلية ودنيا كادر بروفيسيونيل بروفيسيونيل. دونك قدمت عملت ريوريونتاسيون في الميزيك وتقبلت. يا أخي في الجامعة تقبلت فيها باش نمشي نعدي باش ندخل للجامعة. هبطت الريزولتا في الفاك اللي أنا سديجا فاليديتها السمستر الأولى وقتها. يا أخي هزيت الفاليز بتاعي وروحت للكيف. وشاءت الأقدار أني سنة رجعت عملت دوزيام ليسانس أون ميزيك و ميزيكولوجي. ولي فخر كبير برشا برشا برشا برشا برشا، فخورة بالتجربة هذه.
1: بني حلمك ما عندوش حدود، ما عندوش حدود
2: كهو اللي نحب عليه نعمله.
1: نعم.
2: بقدرة الإله السميع العليم.
1: نعم. بي سي وحيد وانت تسمع في الطاقة الفياضة هذية من الشابة، وانت ما شاء الله تعاملت برشا مع الشباب وكل شيء، شنو تحس شنو تعيش؟
3: والله هو روى الشباب ديما عنده طموح.
1: اي
3: والطموح مش محدود يعني كبير
1: يجيوز
3: الافق. بقينا هما توا الشبان ديما هما اللي ياخذوا طول المشعر بعدنا نحن.
1: اي نعم
3: هذا هو.
1: اي نعم ياسين ماكش بعيد برشا انت على الطموحات. مساء الخير مره اخرى ياسين.
4: ليه انا بديت كيما فرح بديت بهوايه وانا صغير.
1: أي.
4: تراك جاتنا البوات ليتر. مشينا مشيت كونسيرفاتوار قريت شويه ومن بعد خرجت لبرا نقرا معناها دونك انقطعت شويه على الموسيقى.
1: على الموسيقى دونك شي قريت وين عشت وين قريت؟
4: سكنت في فرنسا. قريت راديكال الكوليج ليسي نتاعي، خديت الباك نتاعي وتوا ديبلومي دوبل ديبلومي اون ماتيماتيك انفورماتيك دو ريشيرش من باريس سوربون. و في الباركور هذايا وكل شيء عرفت اللي قعدت ندور معناتها جاي بوكو فواياجي درت بريسك توا 60 بلاد حتى هيك شي توا. كونكلوزيون نتاعهم الكل تونس احسن بلاد في الدنيا. دونك لميت الباكاج نتاعي رحت لتونس حليت هنايا دي بروجي وقعد ميم توا نقرا ونعم فيهم نعم في برشا حاجات.
1: معناها عامل كيف على روحك
4: الحاجات
1: اللي
4: تحبها؟ عامل جو على الاخر.
1: اي اي بالحق حسيته معناها تقريبا 60 بلاد
4: هكاك.
1: اي رحلة هذيا. اي
4: جانفي نتاع هذا.
1: اي
4: فوالا
1: برك الله. وبعد رجعت قلت لي بليدي
4: بعد قلت تونس
1: ولا احسن رساله ذي توجهها للشباب بالحق. باش شنو رايكم تو نسمعوا اغنيه فرح اللي انت شاركت بها تونس عز البلدان؟
2: توتافي انا ما قدمتش المشاركه نتاعي.
1: وبعد نرجعوا نحكيوا على المشاركه ونحكيوا على الاغنيه كيفاش. ما خليهم
2: لا ديسيزيون
1: باش لعبت تتذكر خاطر انت تعديت على موجه الاذاعه الوطنيه في المباشر وقتها قدمت الاغنيه وشوفوك الناس زاده في القناه الوطنيه. دونك خليهم يتذكروا هكا شويه. تفضل الفا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر
2: موصل معكم لقانا. كنا نسمع في أغنية عز البلدين لي فرح المرايحي المطرب الشاب اللي كنت تذكره كان لوكي ياسر جميل الروبه كل شيء معناتها الحقيقه
3: عايشه
2: انيقه كنت عايشه عليها
3: ربي يخليك
2: على الركه احساس كان عالي. كيفاش فكرت وانت مازلت كي بديت هكا هو اللي فات اللي طلع اسمك في اللجنه تسمى حاجه به يا راهو
3: الحمد لله
2: مش سهل مع اسماء كبيره أكيد تلقى
3: أكيد
2: روحك
3: أكيد في اول مشاركه
2: في اول مشاركه معناتها حاجه به يا راهو فرح
3: الحمد لله يا ربي هذا نجاح بالنسبه لي.
2: كيفاش نقدموا الاغنيه الكلمات
3: بشويه عز البلدين
2: عز البلدين
3: كلمات وتلحين زيادة ليلي
2: اي
3: معروف باسم زياد جورج
2: اي
3: تلحين توزيع المسيو منير الغذاء
2: أي.
3: نوجه لهم تحيه كبيره برشا شجعوني وقفوا معايا لاقصى حد. هذه المشاركه في مهرجان اغنيه كانت حلمه كنت نطمح في يوم من الايام نمشي نتفرج هكا في العروض اللي تعدي ونمشي نربع يدي نكتشف الميدان هذا شنو دي كويس اجي ونشوف المتسابقين والمتسابقات معناها كيف يبداو يغنيو وانا نشوف في روحي بلاصتهم نقول زعما يجي نهار ونقف ونغني كيفهم وتكبر الفكره في راسي ونستنى في الوقت وقت شي يجي لين جيت وانا نتفرج فيها
2: وجي
3: النهار جي سيدي والله بالكل
2: هو
3: هيا فرح بالضبط. زياد قال لي فرح وينك نحكيه وكل اسمع قلت له اني مثلا في يوم من الايام نحب نشارك في مهرجان اغني راهو عندي اغنيه دلوله برشا وراهي مزيانه برشا راهي على البلاد وطنيه راهي تنجح مش نورمال فازي هيا زعما سمعت هكا شويه قلت تو هذه باش تتعدى باش ننجح بهذيا خليتها لين جاء الوقت نتاع الاسكريبسيون وكل مشيت سجلتها عند مسيو منير ووزعها يرحم والديه وكل شيء صار في لمح البصر والحمد لله معناها كيف خرج اسمي في الليستة وكل انا معناها باش نقدمها فرحت برشا برشا برشا وعندي برشا نقد للمهرجان بيان سور اي حاجه فيها الايجابي والسلبي مثماش مش كيما العوام اللي تعداو فما كان سنة فما جائزة الجائزة الأولى والثانية والثالثة والجائزة اللي عاودت الأغنية التونسية مستنسين في العادة يعملوا جائزة أحسن كلمات أحسن لحن جائزة الحضور يعملوا لهم قيمة وقدر سنة اللي تسيطرت كان في الجائزة الأولى والثانية 1-2-3 صحيتك بالضبط وثم أولي غنى ثم في الإنتاج الجديد 3 جوائز وفي إعادة غناء أغنية تونسية جائزة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا قلت لك أنا وجودي وحضوري سيرسين والتعامل مع الفرقة الوطنية والكل هذه يكفيني
2: أي تجربة كبيرة
3: كبيرة برشا
2: خطوة عملاقة
3: الحمد لله يا ربي
2: مهرجان كبير وعنده اسمه وحضوره معناها ويحظى معناها لجنة كانت زيادة متميزة وغيرها شو انتباعات المقربين معناها سواء كان من أهل الفن اللي تعرفهم انت ولا
3: أسدتك
2: ولا على مشاركتك على حضورك
3: هذه الكلمة اللي نسنى في روحي باش نجبدها يا أخي انت جبتها انت دونك فما المشجعين نذكر منهم كما قلت لك مسيو منير الغذاء زياد تليلي نوجه له تحية كبيرة
2: صاحب
3: برشا
2: الكلمات
3: صاحب الكلمات والتلحين زاد والألحان ونشكر برشا سي عبد الباسط بالقيد بصوته شجعني برشا برشا برشا برشا وفرحوا بصوتي وفرحوا بالانتباع متاعي وكل وخليوني جو منتجر معناها ونأمن بروحي ونأمن بروحي بالضبط.
2: نعم
3: في المقابل فما
2: شكون نقدك مثلا؟
3: فما نقد. انتم انتم اهل الفن كيف نقولوا احنا، فما الدكاترة في الموسيقى، الدكتور في الموسيقى ساعة، الموسيقى علم، وانك لازمك تكون قد العلم ذي. معناها كي حتى كي باش
2: ينقدك
3: باش تنقد
2: حسيت
3: صحتك مش بطريقه توجع. نعم. مش خاصه نعم. انت دكتور في الموسيقى،
2: ربما الصراحه المفرطه
3: خليك وتبدا كبير. من دونك نغزل الصغار ونشجعوهم، وحتى كيف ننقدوهم نقد ايجابي باش نخليوهم يقدموا. مش نجي بار اكزومبل دون ان كومونتير، لا فيديو اي ديجا بارتاجي دون ان كومونتير، نقول لا حول ولا قوه الا بالله.
2: نعم.
3: ولا هذا اللي قابلني بون صحيتك برافو على المشاركه، حسيتك كل خرجت شويه على التامبو، حسيت مو حسيت اللحن دركي فيه. مثالش على راسي وعيني النقد نتاعكم.
2: نعم.
3: وان شاء الله الجاي خير، وان شاء الله
2: ان شاء الله. خاصه انت شاركت باغنيه وطنيه مش سهله راه،
3: الحمد لله.
2: واحنا ديما نقولوا راه نشجعوا الشباب، ونعرفوا كيفاش نحكيوا معاهم، ونعرفوا كيفاش ناخذوهم، ونعرفوا كيفاش نستوعبوهم وناثروهم. هذه حاجه مهمه، وهكا خبرتنا نجموا ان نفيدوا بها جيلنا الحالي. به
3: ما توجدش سامحني باش نقص عليك، بدات ما توجدش ولا ما عجبتش اللجنه ولا ما نعرفش. انا قلت لك
2: انا
3: بعد ساعات يا ربي، فما برشا عباد ظهرت لهم ماستا.
2: انا فرحانه برشا عنا اغنيه تتغنى بالوطن تونس عز البلدان، ونقطه ورجع للصدر من الاخر. الان مستمعينا الكرام، يرفع الى حضراتكم الاذان لصلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر
2: والمغفرة والثواب تقبل الله صلاتكم جميعا. مواصلين معاكم لقانا في تاج الأقمار. سمعنا محليه الإنسان كي يتغنى بالوطن ويبدأ معتز بالعمل متاعه ويبدأ معتز أيضا ببلاده. احنا كنا نسمع في المشاركة تونس عز البلدين، فرح مصر ياسين وسي وحيد أيضا أنهم يقدموا الأغنية مباشرة. يلا تفضل فرح، وأنا نفهم مدى حبك للوطن واعتزازك بهالعمل هذا. يلا

0: ميرسي.
1: يعطيك الصحة ويعطيكم الصحة في الأغنية ذي حساسة.
0: دمشت برشا.
1: ذي بعد النغم هذي شنو عندك في الأفاق؟ تخمم تحضر حاجة أخرى باش تعاود التجربة مع سيمونير و... وزياد؟ لي خممتي؟
0: والله توا في الوقت الحالي إن أنا مركزة أني نكمل الليسانس في الميزيك ميزيكولوجي، نزيد نتعمق أكثر باش كيف نبني قاعدة نبنيها صحيحة إن شاء الله، أكيد مع إنتاج جديد إن شاء الله. علاش لي ربي ربي سهل و...
1: إن شاء الله
0: نتعامل مع مسيو منير و... وزيدون، شرف لي كبير برشا، وإن شاء الله اللي جاي خير معناه
1: إن شاء الله. به احنا حكينا لي أنت من الكيف تحفظ تراث الكيفية
0: بس.
1: شوية
0: مخلينها للأخر
1: مبرمجة معناه
0: مبرمجة البروغرام مبرمج دوك فما حويجة كافية نخليوها للأخر
1: للأخر. به به شو عندك مبرمجة آخر باش سمعنا؟
0: والله مبرمجة نحكي لكم شوية بحكم اني انا قلت لك الاختصاص في البيولوجي وكل دونك بوكو با نجم نعمل ليان دو كونيكسيون اونتر لا ميوزيك و لا بيولوجي
1: بي
0: بوكو با. انا قلت لك انا ملي قريت المانجمنت دونك ليدي ديما لا كرياسيون دو فالور دون نيمبورت كيل دومين. كنت في البيولوجي عملت الميموار بتاعي في مسرح الاوبيرا من تبليه وبافيت ولابوراتوار وسرعان وكل صحيتك الى مدينه الثقافه مع الدياسيف بين الحمامات وكارتاج.
1: نعم
0: لا كرياسيون دو فالور. دونك علاش لا زيد فما باب كبير برشا اللي هو توا رايج برشا في تونس وقاعدين يطبقوا فيه وان شاء الله ماهوش باش يقف معناه.
1: نعم
0: على خاطر لا ميوزيك علم لوجي لا ميوزيكولوجي تبقى في تداول إن شاء الله ديجا من الفلسفة الإغريق وإحنا جايين والكونسبت إلي لا معناه الأفكار متاع الفلسفة إلي يومنا هذا مطبقين مرورا بالفلسفة المسلمين وكل كيما الفارابي ابن خلدون العلامة وكل حاصلوا
1: عبر التاريخ
0: عبر التاريخ
1: عبر التاريخ
0: بالضبط. العلاج بالموسيقى وهو تخصص يدمج بين علم النفس والفن لتحسين الصحة النفسية والجسدية، ممارسة علاجية تستخدم إيقاع الاستماع ليكوت العزف أو الغناء لمساعدة المرضى في تخفيف التوتر والقلق، إدارة الغضب والتحكم في الانفعالات، دعم التأهيل الجسدي والحركي، تحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين بالتوحد بالاكتئاب مرضى السرطان ولي بيرسون كي اون دي تروبل كوغنيتيف كوم الزهايمر. الواقع العلاج بالموسيقى في تونس
1: اي بي
0: شاهد هذا الواقع
1: اي
0: خطوات هامة على الصعيد الأكاديمي والمهني، حيث نجد الجمعية الوطنية للعلاج بالموسيقى لاسوسياسيون ناسيونال دو ميزيكوثيرابي دو تونس سو لا ديريكسيون دو مدام جبالي رحاب. انا راني ما عنديش فيه برشا دراية جوست درست المفهوم شوية بدت راني قلت لك نخمم فيها الفكرة علاش ليه من ما نطبقهاش وندخل معناه نولي نخدم فيها وكل
1: معناه انت يستهويك المجال هذي
0: برشا.
1: نعم نعم
0: توسكي سيونس يجبدني اللي قلت لك فاك سيونس.
1: نعم نعم
0: دونك الاسوسياسيون هذي تشرف على تنظيم الفعاليات والملتقيات العلمية بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى بتونس وقصر النجمة الزهراء. فما تحسن ملحوظ في الحالات النفسية قلت عملت ريشيرش
1: عملت بحث
0: صحيتك قلت اسكو فما النسبة متاع حالات
1: تحسن اللي تعالجت
0: وشفنا
1: النتيجة ملموسة
0: صحيتك بالموسيقى فما تحسن ملحوظ في الحالات النفسية والصحية للمرضى بنسبة 70-80% إلا أنه رغم اختلاف الاستجابة فما برشا مرضى احنا تعرف الاسبريم تاعنا ممكن في البلدان المتقدمة رايجة برشا لميزيكوثيرابي على الأخر زادة أني قلت لك الموسيقى هي علم دونك ما تقفش ما ثماش قاعدة نقفوا عليها ديما فيها تطور فيها البحث
1: واكتشافه
0: صحيتك بعد ثم دي باسيون يقولك الموسيقى يفكر ديريكتومون في المزود يفكر في الدربوكة في شوية هكا رقص ودرشني بعد كيفاش باش تعالجني أنا
1: لازم هو يقتنع
0: صحيتك
1: نعم.
0: توحد كيفاش باش تعالج التوحد إلا هي العلاج بالموسيقى هي استجابات بيولوجية وعصبية لجسم الإنسان تأثير الإيقاع على كيمياء الدماغ والجهاز العصبي اللا إرادي والعمليات الحيوية اللا إرادية، مما يساهم في تخفيف الألم وتحسين الصحة النفسية والجسدية. ثم بارتي باش نحكيها بالفرنسي، لو كور يوما رياجي على لا ميوزيك اترافير دي ميكانيزم بيولوجيك بريسي. هذيا بسمع، احنا نسمع والتاثير يمشي للدماغ والمساج يوصل للدماغ نتاعنا، وفما دي سيكريسيون يصيروا دي هرمون اسمهم دي نورو ترانسميتور في الجهاز العصبي نتاعنا. لي هرمون هما الدوبامين واللاندورفين. سولا اميليور لومور اي ريدويت لو ستريس. فما ريغولاسيون كيف نسمع احنا الموسيقى، تعمل لنا ريغولاسيون دي هرمون في بدننا. دونك وقت نسمع ميلودي كالم
1: موسيقى هادئه
0: بالضبط ديمينيو لي هرمون دو ستريس، معناها تنقص من الهرمونات التوتر كوم لو كورتيزول والا الادرينالين.
1: بي وموسيقى ساخبه باش تعمل
0: شنو؟
1: وموسيقى ساخبه
0: حيتنشط. احنا قلنا احنا ديما نحاولوا نعملوا بالانس ليكسي في اي حاجه ما ماهوش
1: باهي
0: صحيتك، ديما نخليو البالانس خدامه. سي رياكسيون سون اكسبلواتي pour traiter divers troubles. معناها لي رياكسيون لي سيرو كو سوسوا في الهرمونات هذوما لي يعملوا ريغولاسيون في البدن نتاعنا، توازن هما لي يعملوا جيستيون دو ستريس، ينقصوا من ستريس وينقصوا من الوجيعة كاريمون، معناها وريابيليتاسيون دو لا موتريس، يرجعوا الحركة جملة واحدة. في الكا ايد على ريكوبيراسيون دو لا بارول اي دو لا مارش، معناها يرجع الانسان يتحرك ويتكلم. في الكا دانا فيسي لاكسيدون دو لاكسيدون فاسكولير سيريبرال والا افي بي اكسيدون دو لا فوا بوبليك. خاصه في الافي بي نحكي بتجربه، معناها كيف يبدا الانسان خرج من ريانيماسيون كان في انعاش وتخدير وكل. دونك الموسيقى تكون سبب كبير برشا باش يخرج من الحاله
1: اللي هو
0: فيها.
1: نعم، خاصه اذا كان سمع موسيقى هو يحبها
0: بالضبط.
1: على كل معناها انا خليتك حكيت على معناها بالبحث هذا اللي انت قاعده ماشي وتحب تتخصص فيه هكا ولا
0: لا؟ بابا هاني قلت لك انا كيف هي دور الفكره في راسي،
1: انا لما تبقى خاطرها مهمه، خاصه انه الدكتوره رحاب كانت ضيفتي تقريبا عندها 3 أسابيع وقدمت كتابها، لأن زادة عملت حفل توقيع للكتاب العلاج بالموسيقى في معرض تونس الدولي للكتاب، وفرحانة أنا اللي أصبحت من خلال تاج القمار والكتاب اللي قدمته عندها فقرة خاصة مع الزميلة كذلك كريم
0: ما شاء الله
1: نحييها
0: ما شاء الله
1: في السباحات على موجة الإذاعة الوطنية. دونك باش تعرف اللي احنا سباقين في تاج القمار، واللي احنا الإذاعة الوطنية راي مع هالانفتاح هذا باش نعيشه احنا معناها
0: كل التوفيق والدعم،
1: معناتها عيشة سليمة ونبعدوا قدر ما هو كان على الدواء. عملنا العلاج بالموسيقى، من العلاج بالرسم ايضا وغيرها. ففي من خلال العلاج بالموسيقى حتى في الزهايمر وغيره، يقول لك المرضى تعاود تسمعهم الاغاني اللي هما كانوا يحبوهم فكل الوقت هذاك، لانهم يرجعوا.
0: علاش قلت لك انا بار اكزومبل عطيتك اكزومبل كونكري، عبد يبدا خارج من الريانيماسيون اشني، حتى وكان يبدا هو دوي بالموسيقى، وخاصه يبدا كان بلوتو في الغياء سو تريتمون مورفين بيان سور، باش ينسى كل شيء، باش يبقى يتفكر كان بيريود دونفونس نتاعو، باش يجبد الحاجات اللي كان يغني فيها من قبل. دونك هاكا كيف يدندن ويغني ويلقى شكون يتفاعل معاه بالاخص، دونك تحسن منه برشا برشا برشا.
1: بيه عايش باش نسمعوا توا
0: باش نسمعوا
1: نسي وحيد
0: زي العسل.
1: يلا زي العسل على قلبي هو. يلا صباح اي هكا ولا ليه؟ تعال
0: دو يا سينا

0: فرح المرايحي معنا في الأدية سين دولة عازفة لروة وحيد مليتي في البركسيون عازف إيقاع. يعطيكم الصحة في لقانا من تاج الأقمار. احنا بعد شوية عنا الأخبار إن شاء الله العشرة متاع الليل، ثم جزءنا الثاني باش يكون معنا سيريدا كشتوبين باش نحكيه على المشاركة التونسية في مدريد. طب بعد نعرف نحكيه باش مغرومة باش مغرومة أكثر. أنت شكون الفنانين اللي أثروا فيك أكثر؟
1: والله أنا تربيت ماني قلت لك في الكيف،
0: أي
1: دونك بذني مركزة أكثر على السماعة في البدوي الكافي،
0: أي
1: في التونسي صالحة نعمة. مغرومة أكثر أول غنية غنيتها وأنا عمري 6 سنين كامل الأوصاف فتلني العبد الحليم مع الوالد. الوالد فنان وصوته مزيان، دونك نبقى نويه ويعلمني وعلمني هذه الغنية هذه بشوية بشوية. من وقتها اكتشفت اللي أنا صوتي مزيان.
0: يلا نرجعوا بعد شوية زميل حاتم باش يقدم أخبار العشرة، ثم نرجع مع بعضنا في جزءنا الثاني من تاج الأقمار
2: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج الأقمار.
3: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة.
2: ثقافة.
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24.
0: مش من عام.
2: ولا حتى من 20. معاكم من 38.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال.
0: تحاليل فنية.
1: قراءات تكتيكية.
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام 10 مساء هنا في تونس. بداية من 10 من صباح يوم غد الخميس، انطلاق وتسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا. ديوان الحبوب يعلن تجميع 3.3 مليون قنطار من الحبوب لغاية 16 من جوان الجاري، وتصدرت ولاية باجة أعلى الكميات المجمعة ب 625 ألف قنطار، ما يمثل 18.4% من الكميات إلى حد الآن. تركيز محطة لاستغلال المياه المعالجة المتأتية من محطة تطهير في صبيخة بكلفة تناهز 870 ألف دينار وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان مراد بن عمر.
5: في إطار ترشيد استهلاك المياه واستغلال المياه غير التقليدية، قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بتركيز المحطة هذه استغلال مياه معالجة متأتية من محطة تطهير صبيخة ثلاثية المعالجة. الغاية منها هو استغلال المياه هذه اللي كانت تنتجها المحطة التطهير وغير متاحة للدول العالم. قمنا بتركيز المحطة هذه بقيمة ما بين تجهيزات و تركيب طاقة شمسية في حدود أكثر من 870 ألف دينار. الغاية منها هو استغلال المياه غير التقليدية لري أكثر من 30 هكتار أعلاف وأكثر من 50 هكتار زيتين لدول العالم. الغاية منها هو استغلال المياه الغير التقليدية في ظل انحباس الأمطار وتدني المائدات المائية اللي قاعدة تشهدها ولاية القيروان للسنوات الأخيرة.
4: وزارة الدفاع الوطني تعلن اليوم أن حصة التجنيد الثانية لهذه السنة تتوصل إلى 3 جويلية القادم، وبيّنت الوزارة في بلاغ أن هذه الحصة تشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 ممن لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، وأضافت أن لجان التجنيد ستنتصب للغرض في مختلف المعتمديات. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مذكرة تفاهم مع إيران سيتم توقيعها خلال 48 ساعة المقبلة، ويضيف أنه من غير العادل أن لا تمتلك طهران صواريخ باليستية إن كانت دول أخرى تمتلكها. جاء ذلك بينما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشأن الادعاءات حول تأجيل مراسم توقيع مذكرة التفاهم، قال إنه لا يوجد أي تغيير في برنامج اجتماع سويسرا المقرر يوم الجمعة، مضيفا أن إحدى الفرضيات المطروحة هي أن يوقعها رئيسا البلدين مسعود بيزيشكيان ودونالد ترامب، وهو أمر قيد الدرس حاليا. وتنص المذكرة على تعهد واشنطن بإنهاء العقوبة على إيران وفق جدول زمني ضمن الاتفاق النهائي، مع تأكيد إيران أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية. هذا وقال مسؤول في البيت الأبيض أن خطط إعادة إعمار إيران ستكون ب 300 مليار دولار وستتم بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة. جاء ذلك بينما نقلت رويترز عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران ستفرض رسوما على الخدمات في مضيق هرمز، وأن المضيق لن يعود إلى حالته قبل الحرب، لكن هذا لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو الملاحة البحرية. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني لأكثر من 3880 قتيلا وأكثر من 11850 جريحا منذ 2 مارس الماضي. الموجز إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: القمر
1: دجل قمر
0: القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد دجل قمر.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر
1: العشرة وعشرة دقائق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معاكم تاج القمر الليلة حتى إن شاء الله للحدش متاع الليل، وبعد شوية وصل ضيفي سيري ذا كشتوبين وبشي يهزنا المدريد وشبيليا وغيرها من الأجواء الجميلة برشا وعالم الكتاب والكتب. أيضا ضيوفي نذكر معايا سي وحيد المليتي، مرحبا بك مرة أخرى سي وليد، وأنت قيدوم معناها سي وحيد ما شاء الله عليك في مجال العزف على الإيقاع ويمكا والتجيل زيدا في سيدي سابر. كذلك ياسين دولة اللي عزف لورج اللي بعد مدار 60 دولة من العالم ترجع تحكي لنا عليهم
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: من مجال الإعلامية وغير القور، وإحنا في العزف على اللورك، وكذلك المطرب الشيبة فرح المرايحي. فرح أنت عندك باك بلوس 6 يذولي قد
3: باك بلوس 5
1: باك بلوس 5
3: عملة تكنيسيان أم بيولوجي ميكروبيان، ماستر بروفيسيونيل أم مانجمنت دو ريسك، وتوا دوزيام ليسونس أم ميزيك وميزيكولوجي،
1: وفما الثالث يذولي في الأفريقة
3: بوكو با.
1: يلا يلا ذي احنا باش نختموا بالكوكتيل.

0: الكيفي ولا بالاغنيه الكافيه اللي باعتبارك انت اصيله قلعه
1: سنين من ولايه الكيف.
0: من ولايه الكيف، اما زاد عندك نشاط جمعيتي.
1: اكيد اكيد أي؟ عندي نشاط جمعيتي مع جمعيه نغم للموسيقى العربيه.
0: اي
1: توا عندي معهم 3 سنين.
0: اي نعم.
1: دونك الكونسيبت خارج على الكلوب دو شون عائله.
0: اي نعم.
1: فما كونسيبت اسوسياتيف ودونك بعيد برشا على لي كلوب دو شون وجو هذاك الكل. نمشيو غادي نتعلموا على يد الاستاذ الفاضل سفيان بوحمد اللي نوجه له تحيه كبيره كبيره برشا، ونوجه تحيه باش ما ننساهمش لكل فرد من افراد جمعيه نغم للموسيقى العربيه. كذلك اثناء مع الجامعه قررت باش اني نسجل في الكونسرفاتوار.
0: أي.
1: وسجلت في كونسرفاتوار سيدي صابر.
0: اي
1: نسمع بها ديجا ملي جيت لتونس. سيدي صابر سيدي صابر. دونك فازي فرح هيا
0: مدرسه عريقه
1: صحيتك. خلينا ندخل نكتشف دو كوا يساجي وكل ونتعلم، وفخوره بانتمائي لسيدي صابر.
0: نعم.
1: نقدم تحيه زيدا لمسيو حمزه القاتري اللي التحقت بهم ما عنديش برشا، وكنت حاضره معاهم في المهرجان اللي صار نتاع لي كلوب دو شون. عطاني فرصه وخلاني نكون حاضره معاه. وغادي فين تعرفت على في سيدي صابر، تعرفت على ياسين وتعرفت على عمو.
0: اي يا ياسين وحيد المليتي، نحب نحييك سي وحيد خاطر قبيله واحنا نحكيو في الكواليس قلت لي في اي وقت انا موجود على ذمه الاذاعه الوطنيه. والله يعطيك الصحه ويكثر خيرك. نعم نعم.
2: هو راهو اخيرا ديما يقعد غرام راه.
0: اي وحتى كنا نحكيو على حضور الموسيقي من حيث اللبسه، من حيث الاخلاق، معناها تبارك الله
2: وانت تفرض عليك الخدمه.
0: اي وانت حكيت في المجال هذايا انه الفنان يكون اخلاق، يكون اناقه زاده، هذيك اللي
2: ولو يبدا الفنان ناقص شوي بلبسته واخلاقه تغطي المعطيات.
0: تغطي المعطيات والله هذاك الواقع بالحق. هذاك الواقع والله
2: حتى في الفن على مستوى.
0: نعم.
2: هو الهام وعلم في نفس الوقت.
0: نعم صحيح.
2: ورفاهيه يعني.
0: نعم.
2: خليك ديما صغير وتكسب العلاقه الطيبه
0: وديما عامل كيف و... نعم يعطيك الصحه وديما تجدد الطاقات نتاعك كل شيء. به ياسين مره اخرى ترجع لنا نحكيو على هالجوليت وكل بلاد شنو شديت فيها هكا ولا ليه باش نوصلوا في خلاصه الحديث انه تونس كانت
3: احسن بلاد في الدنيا.
0: احسن بلاد في الدنيا
1: عز البلدين ما غنيتش عليها كيف.
0: اي اي الجمله هذه قعدت معناتها هي شعارنا اليوم تونس احسن بلاد في الدنيا بعد على هالجولات الكل. ويزي واحد تفضل
2: هو كل شرف مع البنوته وولدي الغالي.
0: اي تبارك الله
1: فضلك يا بابا.
0: علاش انا قلت في اللقاء من الاول معناها
1: لقاء بين الاجيال بالضبط
0: الاجيال بي. يعطيكم الصحة على الحضور الأنيق هذا والجميل والراقي. أيضا شنو نجموا نسمعوا من كيف فين تهزنا
1: توا نمشي والوحش السراء.
0: أي.
1: وبرودة.
0: أي.
1: بصمة كافية نختم بها الأمسية الرائعة
0: ذي. تفضل فرحة.

0: ميرسي.
1: يعطيك صحة فرح المرايح اليوم كجولة في ربوع الكيف هذايا ولا
0: ربوع يعت... شامل
1: اي هكا ولا لا يعطيكم الصحة كذلك سي وحيد المليت يعطيك الصحة ياسين دولة كثر خيركم في الحضور هذايا
0: نتم عايشك الفرصة
1: تعيشك ونشجعوا شباب فرح ان شاء الله نشوف عندك افاق اوسع وارحب واكبر
0: وان شاء الله
1: انتاج جديد وتكون متميزة وان شاء الله تكون عندك مشاركة اخرى في مهرجان الاغنية التونسية ايضا لبالي لانك شاركت المرة هذه أول تجربة وإن شاء الله تحصد الجوائز وتتوجين في قدم الأيام
0: إن شاء الله.
1: نذكروا أنه أغنيتك اللي شاركت بها في مهرجان الأغنية اللي هو
0: إنتاج
1: خاص توزيع منير
0: الغذاب
1: وكلمات
0: والحين زياد تليلي
1: نعم.
0: زياد جورج
1: نعم. شكرا لكم ويعطيكم الصحة. بعد قليل سيري ذا يكون معنا ونواصل مع كل تمنيتي لكم بالتوفيق.
2: شكرا.

0: وتحلى السهرية مع ويداد محمد. تاج القمار.
1: تاج القمار تحلى سهرية معكم مستمعينا الكرام في جزءنا الثاني في حلقتنا الليلة. كما قلت لكم وكما سمعتوا الأنغام معكم ألفة اللي نحيها برشا على انتقاء الأغاني الجميلة اللي تتماشى مع مواضيع لقائنا الليلة. رامي أيضا وعمار وسيدي ذا كشتوبين اللي معنيها باش يأخذنا في رحلة جميلة. خذينا العوالم مدريد، الهندسة، المعمار، عالم الكتابة، عالم الحرف، الصور جميلة وأبدع في المحاضرة خاصة اللي يقدمها، ووفد من التونسيين والتونسيات من جامعة منوبة وصفاقس وجندوبة في رحلة ثقافية أكاديمية بمناسبة تكريم الدكتور رضا ميمي واعتباره الشخصية الثقافية لسنة 2025 واللي تسلم فيها الميدالية الذهبية اللي تمنحها مؤسسة سياروي مؤسسة عريقة تهتم بالعلاقات الثقافية العربية والإسبانية. أكثر تفاصيل على هالحفل هذا، على هالتكريم هذا، على هالجائزة هذه، شخصية عام 2025 ما هيش حاجة سهلة في بلد كبيرة، في جامعة مهمة، في معناتها أمام وفود عربية وأجنبية وغيرها، تونس تتألق باسم تونسي، قديش أنا نفتخر بأسمائنا التونسية. سيدي ذا عودة موفقة ومرحبا بيك مرة أخرى.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك وداد، و مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وبكل من اتكأ الآن بأذنيه على أنغام الإذاعة الوطنية ليواكب معك تاج القمار. واحنا هنا في التيجان معناها بالمجموع معناها،
1: ولا ان شاء الله ديما متوجين، ولا وحضوركم في حد ذاته تتويج، خاطر نعرف علاقتك بالفكر واهل الفكر وقديش كتبت كتب والفت، واحنا نذكروا ديما معناها قرينا برشا كتب في في المعاهد البكالوريا، برشا نصوص معناها كنت انت صاحب القلم هذا
2: وهم
1: انت استاذ معناها تبارك الله
2: بفضلك،
1: تخرجوا اجيال ما هم اجيال.
2: شكرا وداد، والله يعني انا سعيد و يعني مطمئن البال بعد أن صاحبنا صديقنا وأخونا الأستاذ الدكتور رضا مامي اللي هو واحد من مجموعة كبيرة في البلد هذه تشرف يوميا تونس وترتقي بها إلى مصاف منها منازل الكبار. رضا مامي هو قطب الرحى في هذه الرحلة المدريدية أو الرحلة الإسبانية أو الرحلة بأعماقنا الأندلسية. مشينا وفد كامل معناها من 12 تقريبا جامعيين من جامعات مختلفة تمثل تقريب العديد من الجامعات التونسية، مشينا باش نكونوا حاضرين معاه في التتويج حتى لا يكون لوحده، طبعا علما أنه معناها غابت المؤسسات يعني الوطنية اللي تنقل هذا الحفل من البيت لكازا أراب، يعني من البيت مدريد، عندما يعني يكون الهواء وعندما يكون تكون النسمة تونسية في بيت العرب، بيت العرب في مدريد، في قلب مدريد. يعني كان رضا مامي واحد من مجموعة لمحالة قليلة يختار يعني شخصية ثقافية ل 2025، لسائل أن يسأل يعني لنا العديد من الوجوه الثقافية في هذه البلاد. لماذا يختار؟ أولا اختير للغة التي يعني كان يكتب بها وكان يترجم لها، علما وأنه يعني من المتقنين الجيدين للغة العربية وما ترجمته وهذه الترجمة هي التي ساهمت في اختياره شخصية ثقافية لسنة 2025 لضمام يعني انخرط أو اختير في أكاديمية المكسيك واختير في أكاديمية فالنسيا واختير في العديد من المؤسسات الأكاديمية العالمية، ويعني قام بالعديد من المؤتمرات في تونس في كلية الآداب منوبة وفي العديد من الدول، وبالتالي هذه الأنشطة الحية وهذه انشأنا الكتابات التي ارتقت بالأدب العربي بالشاب وبالعديد من الشعراء التونسيين إلى كيف أقول إلى الخيام، انشأنا خيام اللغة الإسبانية في إسبانيا والبرتغال وأمريكا اللاتينية. هذا النشاط الذي انشأنا حول من خلاله ثقافة تونسية بلغة بلسان عربي مبين إلى لغة إسبانية هو الذي جعل طبعا هذه المؤسسة مؤسسة سهار تختاره ليكون الشخصية الثقافية لسنة 2025.
1: مرة أخرى نقول مبروك للدكتور سيدي ذا ميمي اللي هو معنا على الخط. مرحبا بك دكتور.
3: مساء النور للوداد، يعطيك ألف صحة على البرنامج يعني الراقي واللامع، وشكرا لكل المستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية، والتحية إلى صديقي وأخي رضا الحسباني اللي هو تو يعني كان يتحدث على ما قمنا به الأسبوع الماضي في إسبانيا.
1: نعم يعطيك الصحة ومبروك مرة أخرى. نذكر أنه من أمتع وأجمل الحصص اللي قدمتها في تاج الأقرام الأقمار بالنسبة لموسم 2026 لما كنت ضيفي وحكينا على برشة خفية وخبية وبرشة حاجات زادة ما زلنا معك نش عليهم، كنت أتمنى تكون حاضر معنا اليوم لكن نعرف أنك ماكش في العاصمة ولا راك كنت بحضينا، لكن تتويج آخر ما حبيتش نفوت الفرصة وإني نبارك لك عليه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مويش شوية ومعنيها الشخصية الثقافية لسنة 2025 في بلد مهم، بلد عريق، بلد عنده حضارة وعنده تاريخ.
3: صحيح، وهو في الواقع يعني ما يجي حاجة هينة وسهلة، لأنه اللي يدخلوا في المنافسة ولا المساواة ولا في السباق هما يعني أدباء ومترجمين وكتاب ومثقفين من كل الأقطار العربية.
1: نعم
3: هذا من ناحية، أو من إسبانيا عندما يكون التخصص متاعهم يعني هو اللغة والأدب العربي.
1: نعم.
3: ولهذا إذا كان يعني اختير اسم باش يكون شخصية ثقافية لسنة 25 فهذا شرف كبير يتجاوز شخص المتواضع ليشمل يعني ولا بكلمتين الثقافة التونسية. في الواقع يعني هو كان نتيجة مجهود كبير كما تفضل سي رضا وحكى عليه، هو عمل يعني دؤوب منذ تقريب عقدين في انعقاد المؤتمرات. عملنا 12 مؤتمر دولي في كلية الأداب منوبة بالأساس، كذلك في مدينة قرطبة، في إشبيلية، في القاهرة، في فاس أو في مدريد. من ناحية أخرى كيف يعني ربما ساهمت في التعريف بالعرف الثقافي التونسي من خلال ترجمة أشعار الشابي.
1: نعم.
3: وكذلك 60 قصيدة ل16 شعر في أنتولوجيا، كذلك تعريب يعني أكبر كتب الشعر مثل الشعر يعني فيديريكو غارسيا لوركا إلى العربية أخيرا، وكذلك ما نسيت زادة العمل اللي قمنا به في صلب الجمعية التونسية لدراسة اللغة الإسبانية وأدابها مع كل من الزملاء الطلبة. هو مجهود يعني إن الأمر يعني جماعي توج، والحمد لله الأسبوع الماضي بحصول على هذه الجائزة. كما قلت لك يعني رضا ميمي يعني حتى شيء اللي تعنيني هي وجود الثقافة التونسية ممثلة في عدة أكاديميات في المكسيك، في الولايات المتحدة، في فالنسيا إسبانيا، وكذلك في البيت العربي الأسبوع الماضي. هذا اللي يهمني وهذا اللي يهم يعني الثقافة التونسية.
1: نعم إذا تواضع العلماء والأدباء. يعطيك الصحة سيدي. ذا باش ناخذوا فكرة احنا على المؤسسة سيهار والميدالية الذهبية اللي تمنحها كل عام لشخصية العام، معناتها يقع ترشيح بعض الأسماء اللي هما يشوفوا فما لجنة تختار، فما انتخابات، كيفاش يتم انتقاء الشخصية؟
3: عندهم لجنة يعني علمية،
1: أي
3: هي تاخذ يعني تاخذ الملفات.
1: نعم.
3: وتدرس الملفات، وكما قلت لك الجائزة تتعطى تقريبا 5 أو 6 في مجالات متعددة. هناك معناها مجال الهندسة المعمارية، واللي أنا أخذها واحد من الأندلس في ذولي من إشبيلية، على يعني أعمال ترميم قام بها لمعالم يعني أثرية بمسلم. هناك أيضا تقدم يعني في العلوم الصحيحة، علاقة يعني بالعربي، والغذائي كما في طاقة والتثقف أو الكبار بشكله بطريقة الثقافي العربي الإسباني. هناك في يعني إبداع الترجمة النقد التأثير المؤتمرات إلى آخره. سيهار هي مؤسسة تقريبا منذ 15 سنة، وهي من أكثر المؤسسات اليوم في مدريد وتنشط في كل إسبانيا، تهتم بكل ما هو علاقات بين الثقافة الإسبانية والثقافة العربية، يعني الوظيفة ما بين زوز ثقافة. ديجا اسمه فينترود كولتورال، معناته تشغل على الانتركولتورال أو العلاقات الثقافية العربي وإسبانيا. بالطبع الحال عندي خاص في موضوع الأندلس، كل ما له علاقة بالأندلس.
1: نعم.
3: المعمار، الترجمة، الأدب، الشعر إلى آخره.
1: نعم. على كل حال نورتنا وشرفتنا سيدي ذا ميمي، مبروك مرة أخرى لتسلمك الميدالية الذهبية وشخصية العام لسنة 2025.
2: أنا عندي سؤال.
1: وعشرين وأنا كنت شو قلت سيدي ذا، شنو جاي في خاطرك سؤال اللي ما سألتوش وكيف بعدك في مدريد؟
2: عندي سؤال نحب نطرحه على سيدي ذا. مساء الخير سيدي ذا، شنو حوالك؟
3: مساء النور صديقي، مساء الخير
2: سيدي. يعيشك. قل لي توا انت، هو السؤال المهم. عندما نقول يعني رضا مامي واحد من العديد من التونسيين الذين افادوا العباد والبلاد،
1: نعم،
2: وتحصل على جائزة كشخصية ثقافية 2025.
1: نعم.
2: الإنسان العادي، وهذا المهم وأنت أحسنت طرح السؤال، يعني هو شخصية ثقافية بما اكتسب هذه الجائزة وما هي الأنشطة؟ هو ذكرها سيدي.
1: نعم.
2: ذا حددها.
1: نعم.
2: لكن أنا باش نضيف، باش نقول له حتى هي، هو سؤال ومعلومة راهو.
1: نعم.
2: أما نحبه يتفاعل معايا، هو حتى عندما ذهب إلى مدريد ذهب محفوفا بأنشطة ثقافية وصاحبه العديد من الأساتذة الذين طبعا أقاموا ندوة، يعني حتى الجائزة الثقافية أراد أن يتسلمها في محفل من النشاط الثقافي، في ندوة بالمكتبة التاريخية وبالبيت العربي وبمقر يعني سيار بيغماليون للأخ باسيليو، طبعا عندما قرأوا الأشعار من مختلف القوميات. أنا أقول رضا مامي هو يعني يتحرك في إطار فكرة عامة، في إطار مشروع، في إطار معناها رؤية تتجاوز الفرد والأنوية الذاتية الخاصة، ليجعل من المشروع الذي يحلم به، وهو أن نحول حضارة إلى حضارات أخرى حتى ينتفع الإنسان مهما كانت لغته ومهما كانت ديانته ومهما كان عرقه ومهما كانت أحواله.
1: نعم.
2: يعني هل كنت واعيا بأنك حملت معك مجموعة من الإخوة والأصدقاء الجامعيين كيف أقول المنورين علميا، ليكون النشاط الثقافي لتتحصل على جائزة الثقافة في محفل ثقافي بارز؟
1: سيدي ذا
3: شكرا سيدة على السؤال، وهذا موضوع يعني حكيت فيه على انفراد مع أخويا وصديقي رضا يعني عدة مرات. والله وصريح فيما أقول يعني ما عادش الأمور تاع الجوائز وكل تم في شخص رضا مامي. كما قلت لك الشغل الشغل بتاعي ألا وهو يعني تكثيف الأنشطة لكن بعلاقة بالزملاء والمثقفين التوانسة أكثر من اسم رضا مامي. وذلك علاش مشكورين الوفد اللي رافقني، هم من جامعات مختلفة من تونس، من جامعة جندوبة، من جامعة صفاقس، من جامعة القيروان، ومن جامعة منوبة. كذلك هما عدة اختصاصات، هما أصدقاء في أول الأمر، لكن هناك اختصاص التاريخ، الفنون الجميلة، الإسبانية، الحقوق، وتوا عهد متاع انفتاح، وبقدرة متاع ربي مادام عندنا الترجمة والترجمة الفورية ما عادش فما عائق باش توصل كلام سيريضا ولا فكر سيريضا إلى الإسباني، وباش سيريضا والأصدقاء يتمكنوا من اكتشاف الإرث الثقافي الإسباني. أنا مشكورين كل الزملاء والأصدقاء اللي رافقوني، وكذلك أريد أن يكون لكل حق حقه. نشكر القائمة على أعمال بالسفارة التونسية السيدة نادية برهومي ونادية الميلي وكل يعني أعضاء السفارة اللي كانوا موجودين في البيت العربي.
1: نعم.
3: وكان يعني الإخوة التوانسة موجود معايا تسلمت هذه الجائزة.
1: نعم، هو دكتور رضا ميمي معناها احتفى بجائزته بطريقته الخاصة، معناها في عود يمشي مكرم باش ياخذ جائزة ومعناها وينديو باسمه ويطلع على المنصة وياخذ الجائزة نتاعو. لا، راني ما جيتش وحدي، راني جيت من بلاد معناها معايا أهل الذكر وأهل الفكر، وقدم معناها لوحة فسيفسائية ثقافية في الأندلس في بلاد الحضارات، معناها بطريقة راقية جدا، خلى الناس والحضور يتفاعلوا معاه ويتعرفوا، يكون عندهم بوابة أخرى منفتحة على تونس.
3: لا وداد كي أختم ما قلت. جيت من بلاد، راه جيت من قرطاج. وما أدراك من قرطاج، ويكفي فخامة وعمق هذه الحضارة وهذا الاسم.
1: نعم، من بلاد وليست أي بلاد معناتها. نعم، شكرا لك ومبروك مرة أخرى، وإن شاء الله مرة أخرى تكون ضيفنا أيضا نحكي على بعض ربما الأشياء الأخرى. نعم، شكرا لك، شكرا لك ألف مبروك. نعرفك سيدي ذات تحب أم كلثوم، ونعرف بالطبيعة اللي أنت تحب الأطليل، وغدا ألقاك
3: نقعد نتبع فيك في أم كلثوم الليلة.
1: أي، لكن أحلى أم كلثوم باش تغني غنية لحداش بتاع الليلة كيما تعرف في موعدها الرسمي. باش نعطيك مقطع من الغنية اللي باش تغنيها اليوم من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباتي، ونخليك بصوت أم كلثوم تكمل بقية السهرة معنا دكتور رضا ميمي.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر.
1: دليل يحتار هي أغنية الليلة هكا الحديش وانت بروح سيدي ذاك العادة الموجة تعدلها كان على الإذاعة الوطنية. ماشي معك سيدي ذا. أنت سيدي ذاك شطوبين أول مرة تزور مدريد؟
2: أنا أول مرة نزور إسبانيا، ولكن كما قلت للأخوة لها بلغة يعني فيها شوية هكا، قلت لهم كنت أزور الأندلس وإسبانيا بدون تأشيرة، لأنني درست ابن زيدون وولادة وابن حزم، كل درستهم، عندما أدرسهم أخترق هذه الأفاق والعوالم دون تأشيرة. لكن نعم. هذه المرة يعني فرضت علي تأشيرة لأتحول في المكان، فهمت؟ الواقع ذهبت إليها
1: بين زياراتك لإسبانيا بدون تأشيرة من خلال عوالم
2: بدون تأشيرة
1: والأدب والشعر.
2: حتى يفهموا حتى يسمعوا بدون تأشيرة، يعني كنت
1: من خلال تدريسك،
2: من خلال تدريس للشخصيات
1: ابن زيدون وغيره والشخصيات هذية
2: وابن خفاجة
1: من خلال خيالك الشاسع، وبين زيارتك لإسبانيا على أرض الواقع بالتأشيرة.
2: بالتأشيرة طبعا. هو أنا عندما ذهبت إلى المكان ذهبت إليه بركام التاريخ والزمان،
1: نعم.
2: يعني في رأسي، يعني خاصة عندما دخلت طوليتلا، يعني فما كان إحساس رهيب جدا، وكل جبال وكل مناطق وكل مياه وكل يعني أشياء غريبة رهيبة، معناها لا يشعر بها إلا من عاشرها كثيرا وطويلا، في انتظار حتى أن نكمل الرحلة الجنوبية. عندما نذهب طبعا إلى غرناطة وإشبيليا يعني بقية البلدان الأخرى،
1: نعم.
2: لأننا الواقع ركزنا على مدريد هذه المرة، ولمدريد عشق وجمال. وسي رضا كتب برشا استاتويات على الواحد نتاعه، وخاصة اسمه الشاعر الفلسطيني محمود درويش كتب،
1: نعم.
2: عنده قول على مدريد، معناها
1: نعم.
2: وعلى لوركا، خاصة لوركا.
1: نعم.
2: لوركا
1: نعم. زرت مدريد، ما بقيتش فيها برشا، زرت زيدا برشلونة ما بقيتش فيها، إن شاء الله نرجع في عودة تكون سياحية أكثر وتعمق أكثر. لكن أنا
2: سياحية ثقافية،
1: أي
2: مش تجارية، لا مش تجارية، مش تشرب الدش ولا حاجة، لا خاطر فما ناس، فما هو كل حد حر لمحلة، كل حد حر.
1: تعرف على ذكر كلامك وسيدي ذا، ساعات يمشوا لبرشا بلدين، معناتها تقول له انت مشيت للمتحف الفلاني، زرت البقعة الفلانية، مشيت للشارع الفلاني، اكليت الأكلة المعروفة هما بها مثلا ولا حاجة، يقول لك ما نعرفش، تقول له ما انت معناتها شنو زرت. بالحق انا ديما نتسائل، انا معناتها اذا كان ما تغوصش في بلاد في عمق حضارتها وتشوف شنو فيها، معناها مجرد تجاره،
2: يعني احنا نقولوا والعطر يسبق الورده، معناها البلد يسبق البلد، يعني الصوره تسبق وخاصه عندما وقفنا بجانب لوركا، فريدريك غارثيا لوركا، يعني وانا قريته، معناها قريته خاصة قصيدة السياب على في قلبه تنور، معنى قصيدة مرعبة وتحفونا برشا، يعني نتصور بحذاه وكأنه بشر هو وحاطتك الصورة الركام التاريخي، معناها فهمت؟
1: نعم،
2: هناك أحاسيس خاصة
1: أكيد، وحتى نتشاركوا ساعات في بعض الأشياء، في بعض الكلمات اللي ما زالت محافظة، معناها بعض الأنهج وأسماء الأنهج، أسماء بعض البلدان، حتى الأكلات أيضا. ذكر كان فما مطعم لبناني حاطت شكشوكة، حبينا نشوفه، احنا تعرف كي تقول نيبل وتزرك تقول شكشوكة نيبلية وغيرها اللي فيها أنواع، معناتها
2: في طوليتلا طوليتلا فيها ثلاثة ديانات،
1: نعم.
2: مجموعة الديانات ثلاثة،
1: نعم.
2: طبعا المسيحية واليهودية الشارع معناها الخاص بالإسلامي، معناها يعني كأنك في تمشي في شارع يعني في نهج جمع الزيتونة.
1: نعم.
2: بالضبط يعني.
1: نعم.
2: أكل هندسة المدينة الإسلامية مدينة. بكل نعم. ما فيها من توافقات يعني تخترق المكان والزمان.
1: نعم. نعم. به حتى ما يدهمنيش الوقت أكثر من هذا. سيدي ذا كان معك وفد الحقيقة مميز، ذلي 12 شخص كانوا كنتوا مبعثكم من بينهم. السيدة أسماء السويسي هكا ولا
2: نعم.
1: اللي هي أستاذة مساعدة في اللغة والأدب الإسباني بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة أصفاقس، ومتحصلة على درجة الدكتوراه من كلية الأداب والفنون الإنسانيات بجامعة منوبة، وأنجز أطروحتها بعنوان الفضاء والشخصيات في مسرح فريدريكو غارسيا لوركا، دراسة
2: سينمائية
1: نعم أدبية. هي معانا على الخط. مساء النور سيدة أسماء.
3: مساء الفل مدام، مساء النور سريدا،
1: يعيشك. سهرنيك
3: سهرتوني وعاود رجعني سريدا للجمعة اللي فاتت.
1: ذي إذا لي ما رجعكش وحدك، خاطر زيدة معانا سيدة رجية السامت اللي هي سيدة مساعدة في اللغة والأدب الأسبانيين بكلية الأدب والفنون والإنسانيات كذلك جامعة منوبة، ومتحصلة أيضا على درجة الدكتوراه في اللغة والأدب الأسباني منذ 2019، ومتخصصة في أدب سجون في أمريكا اللاتينية والعالم العربي والأدب المقارن والدراسات السينمائية وعوالم أخرى. مساء الخير.
3: مساء الخير مدام ولاد، ومساء الخير بكل مستمعين الإذاعة الوطنية وضيوفك الكرام.
1: يعيشك. والله أنا حسيت في صوتكم معناتها بحليكم كاينكم عندكم ذكريات جميلة، رجعتكم للأنهج والشوارع اللي ما زلتوا كيشيتوا منها ولا ما زلتوا ما فقتوش منها.
2: هما أخت وداد، ميزة أسماء ورجاء وكوثر مش معانا، هما أنهم أساتذة جامعيين للغة الإسبانية. دونك هما كيتحركوا في الشارع الإسباني يتحركوا بأريحية أكثر منا.
1: صحيح.
2: هذاك علاش قلنا احنا نجروا في جرتهم باش يترجمونا وباش يعملوا لنا كل شيء. مثلا الكلمة متاعي اللي بعثتها لك اللي ترجمتها هي رجاء للإسبانية.
1: نعم. وانت قدمتها بالعربية وقعت ترجمتها زيدة باسم تونسي، معناها حاجة متميزة به. قدمتوا كتب غادي قد
2: هما
1: قد عندكم
2: هما هما هما
1: سيدة
2: أسماء
1: سيدة أسماء
2: قدم لنا كتابك.
1: مشاركتك أنت كانت بتوقيع كتاب أيضا قدمته هكا ولا لا؟
3: أي قدمني في تونس في فيفري.
1: أي قاعد نشوف فيه. أي
3: في فضاء نهر الحديد.
1: أي
3: والتوقيع نتاعو في معرض الكتاب بتاع مدريد، نظرا يعني ليديتور الناشر الاسباني.
1: نعم.
3: هو بالاسبانيه دونك فورسيمون في معرض الكتاب بمدريد.
1: نعم.
3: قدمني.
1: وكيفاش كان الاقبال على الحفل توقيع في مدريد؟
3: والله حاجة مهمة اللي فيدريكو غارسيا لوركا من سنين معناتها تعديه سنين على الموت متاعه، باقي يعني شخصية اللي حتى معناتها كسوا الإسبان ولا العرب زيدا وكل شخصية معناتها يحبوها برشا.
1: نعم.
3: نظرا لحنفيته هو، نظرا للنضال متاعه، نظرا للموت متاعه اللي هو معناتها مناظر معناتها كتبوا عليه برشا. نعم. يعني في الشعر الملتزم، وشخصية تقعد ديما محبوبة خاصة في إسبانيا.
1: نعم.
3: دوك ديما عنده هكا كوتي ميستيريو متاعه.
1: نعم.
3: يحبوه.
1: نعم. سيدة رجاء السامت كذلك قدمت كتابك انت غادي، عملت حفل توقيع؟
4: اي بالضبط، عملنا تقديم في البدايه في دار النشر سيال بيغمانيون اللي هي النشر الكتاب.
1: نعم.
4: مع سلم الاساتذه التوانسه اللي شرفونا والحقيقه ونورونا كما زميلتي اسماء، ومفكرين من اسبانيا ومن امريكا اللاتينيه. وبعديك عملنا بيان سور تنظم حفل توقيع نهار الجمعه اخر نهار الجوز في معرض كتاب اللي هو معرض كتاب في مدريد بالذات اهم وأكبر ومن أكثر المعارض اللي يجلب انتباه القراء في إسبانيا.
1: نعم. الزيارة هذية والحضور كيفاش لقيتوا الوفود اللي موجودة هناك والناس كيفاش كانت حفوتهم بكم، كيفاش تقبلوا المثقف التونسي؟
4: الحقيقة إذا من نظرتي أنا الحقيقة كان فما استقبال واحتفاء بينا كبير برشا كل الزملاء بدون تمييز، خاصة حتى ممكن اللي غير إسبان حتى أكثر، لأنه جلب انتباههم بخسك المداخلات نتاع الزملاء الكل اللي كانوا قايمين برشا واللي خليتهم يتعرفوا حتى على ثقافتنا وعلى حضارتنا أكثر من خلال كل وجهة نظر. وبيان سيغ يكون معها إضافة كونوا احنا نتكلموا في الاختصاص نتاعنا، دونك كانت الإضافة الحقيقة من كل ناحية وكانوا سعيدين برشا برشا بحضورنا الكل.
1: نعم تجربة أعتقد فريدة من نوعها. تفضل.
2: أنا عندي سؤال وجهته للرجاء ونزيد نوجهه للأسماء. أنه جميل جدا أن يطبع كتاب تونسي يعني صاحبه تونسي بلغة إسبانية في خارج تونس في إسبانيا. بودي لو يحاولوا معناها قدر الإمكان ولهم متسع من الوقت لترجمتي، خاصة رجاء يعني أدب السجون في أمريكا اللاتينية، ويعني مسرحية هيك أسماء
4: أي مسرحية
2: لوركا، يعني دراسة سيميائية أن تعرب العربية، فهذا يعني له فضل كبير للقارئ التونسي.
1: نعم
2: ما نعرفش هما عندهم الفكرة هذه وإلا لا.
4: أنا عندي شروط سيدي زال، وكنت حضر لي أنت التقديم ما عندنا حتى مشكلة.
2: إيه اسمع عندي
1: ديما في جورته، مش أنا وحدي.
4: لا شاطر أسمى باي سيدي زال.
2: والله هو لما حالة أنا راني معناها قلت الأخت وداد وهي راي مثقفة من طراز رفيع، لكن إن شاء الله مرة أخرى تستدعاكم الاثنين.
1: نعم.
2: تحكيوا على الكتب بتاعكم بأريحية كاملة
1: إن شاء الله. خاصة وأنا عندي ركن من مكتبتي، فنحب ديما الكتاب يقدموا بأصواتهم ما كتبته وأقلامهم. يعطيكم الصحة، نحن وصلنا لخاتمة لقانا اليوم. هذه فقط كانت درجة لطيفة بمناسبة نجاح زيارتكم المدريد الحقيقة، وأنا وكبتها لأنه كان سيدي ذا معايا كل مرة يبعث لي صور الانطباعات المحاضرات.
2: ما تنساش باش تربط ما بين سيدي ذا مامي والواحد هو المشرف راهو على
1: بالطبيعة كان معنا سيدي ذا مامي.
2: لا مشرف هو المشرف على التاز للبحوث.
1: لو كان مش هو ما كانتش تكون المشية. يلا يعطيكم الصحة، احنا وصلنا لختمة لقانا وزميل حاتم عنده الأخبار بعدنا احنا لحدش متعليل. شكرا ألفا رامي كذلك عمار سيريدا يعطيك الصحة. شكرا أسماء السويسي رجاء السامت والدكتور رضا ميمي أيضا اللي هو كان خذاج جائزة شخصية العام ل 2015
2: ولكل الوفد اللي مشى معنا المدريد
1: اللي كان رفقكم المدريد. وداد محمد قلكم ألقاكم على مودة.
5: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
6: هي نبض المجتمع،
5: صوت للثقافة،
6: مساحة للترفيه،
5: صدى للخبر.
6: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
5: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: الإذاعة الوطنية التونسية،
5: أخبار على رأس الساعة،
6: رياضة،
5: ثقافة،
6: موسيقى،
5: 24 ساعة على 24،
6: مش من عام
5: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: 11 مساء هنا في تونس. بداية من العاشرة من صباح يوم غد الخميس انطلاق وتسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا. ديوان الحبوب يعلن تجميع 3.3 مليون قنطار من الحبوب لغاية 16 من جوان الجاري، وتصدرت ولاية باجا أعلى الكميات ب 625 ألف قنطار، ما يمثل 18.4% من الكميات المجمعة إلى حد الآن. وزارة الدفاع الوطني تعلن اليوم أن حصة التجنيد الثانية لهذه السنة تتوصل إلى يوم الجمعة الثالث من جويلية القادم، وبينت الوزارة في بلاغ أن هذه الحصة تشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 ممن لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، وأضافت أن لجان التجنيد ستنتصب للغرض في مختلف المعتمديات. في أخبار العالم، موقع أكسيوس يقول إن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا اليوم مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، ودخلت حاليا حيز التنفيذ. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن اجتماع يوم الجمعة في سويسرا ليس مخصصا لتوقيع الاتفاق، وإنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأن هذا الاجتماع خلال ساعات. هذا وتنص المذكرة على تعهد واشنطن بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني ضمن الاتفاق النهائي، مع تأكيد إيران أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية. وقال مسؤول في البيت الأبيض أن خطة إعادة إعمار إيران ستكون ب 300 مليار دولار، والتي ستتم بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة. هذا ونقلت رويترز عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن طهران ستفرض رسوما على الخدمات في مضيق هرمز، وأن المضيق لن يعود إلى حالته قبل الحرب، لكن هذا لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو الملاحة البحرية. في لبنان، تراجعت وتيرة الهجمات الإسرائيلية بشكل لافت خلال الساعات 48 الأخيرة قبيل التوقيع المرتقب على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. تزامن ذلك مع عدم إعلان حزب الله خلال يوم أمس واليوم عن أي هجمات شمال فلسطين المحتلة أو ضد قوات الاحتلال جنوبية لبنان للمرة الأولى منذ 2 مارس الماضي. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن ضغوطا أمريكية قد تدفع إلى استئناف المحادثات بين سوريا وكيان الاحتلال الإسرائيلي بعد أشهر من الجمود. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: وصف الليل هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: عتب فني بأحد أبواب سد ملاق نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه، والحماية المدنية تدعو المواطنين والمتساكنين على ضفاف الوادي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون بداية من اليوم الخميس الاختبارات الكتابية امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام. وفي العالم، واشنطن وطهران توقعان رسميا على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. تفاصيل الأنباء. إثر تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاق نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بواد ملاق ستساهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالوادي، تدعو الحماية المدنية جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف واد ملاق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد على ضفاف الوادي، كما تدعو جميع الفلاحين إلى إخراج مضخات المياه بالوادي وإبعاد المواشي في أسرع الأجل وملازمة الحذر وعدم المجازفة أو اتباع الإرشادات والتوصيات من السلطة الميدانية. وأكد النائب عن ولاية الكاف ياسر قراري حصول عطب في مستوى إحدى البوابات بسد ملاك.
4: هذا اليوم تم تسجيل عطب في مستوى إحدى البوابات بسد ملاك، واللي يعني تسبب في يعني ضخ كميات من الماء اتجاه مجرى واد ملاك وطبعا منه إلى مجرى واد مجردة. طبعا العملية هذه ما زالت متواصلة إلى حين تمكن المصالح الفنية المختصة إذا من تجاوز الإشكال والعطب، وعليه يعني الأكيد ندعو أهلنا أنهم يتابعوا توصيات المصالح المختصة وخاصة مصالح الحماية المدنية سواء في ولاية الكاف أو في ولاية جندوب، وإن شاء الله معناها سلامات الأهلنا في إذن الكاف وفي جندوبة.
3: وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة قررت أمس تحويل 100,000 متر مكعب يوميا من المياه من سد ملاق لدعم المناطق السقوية على منظومة بوهرتما بمياه الري لمدة شهر انطلاقا من الساعة 8 من مساء أمس. ودعت المندوبية جميع المزارعين والمتساكنين المجاورين لواد ملاق إلى أخذ الحيطة، وطالبت بإبعاد المواشي ومعدات الري وكل ما من شأنه أن يتضرر جراء ارتفاع منسوب السيلان بواد ملاك. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة حرص تونس واهتمامها بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، مبرزا أن تونس كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال موريتانيا ودعمتها في كل المحافل الدولية وساندت انضمامها إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. وتم التعرض أيضا إلى التحولات السريعة والعميقة التي يشهدها العالم اليوم، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توحيد المواقف والرؤى لمواجهة شتى أنواع التحديات. من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق إنه سلم رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك في إطار التشاور القائم بين البلدين حول القضايا الثنائية والعمل العربي المشترك والقضايا على المستوى الدولي.
0: هذه الرسالة تدخل في إطار تشاورات منتظمة بين القائدين وبين البلدين حول القضايا ثنائية فعلا، وكذلك أيضا قضايا اللي تهم العمل العربي المشترك والعمل الإسلامي المشترك، وكذلك بعض من القضايا على المستوى الدولي وخاصة القضايا المركزية ما بينها القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف، أيضا من العلاقات الموريتانية التونسية، علاقات ضاربة بالقدم لها جذور عميقة بين البلدين، علاقات ثنائية عميقة ومتطورة في عدد من المجالات مهمة. تم أيضا اقتراح قيام فخامة السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني لزيارة لجمهورية تونس الشقيقة.
3: يجتاز أكثر من 32 ألف مترشح بداية من اليوم الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيام لتتواصل إلى غاية 20 من جوان الجاري. مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي.
5: شهادة هذه السنة تراجع ب 1163 مترشح مقارنة مع دورة 2025، حيث سجلنا هذه الدورة 32004 مترشحين، من جملة 175024 تلميذ مرسم بالسنوات التاسعة أساسي، أي تقريبا الخمس. بالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام التقني، ترشح هذه السنة إلى هذا الامتحان 203 تقريبا بنسبة 4% من جملة المسجلين 5381 تلميذ. مراكزنا المفتوحة السنة باش تكون إن شاء الله 250 مركزا، 27 مركز إيداع، 4 مراكز تجميع و6 مراكز إصلاح.
3: وتنطلق

0: أحلام الشاطر أعلنت الاستعداد لتنظيم حملات إعلامية وتوعوية حول التوجيه الجامعي بهدف تقريب المعلومة من الناجحين الجدد في البكالوريا.
1: من خلال اليوم التكويني تم مد كل المدخلين في عملية التوجيه بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مستجدات التوجيه من عروض التكوين، من مسارات أفاقها المهنية والجامعية. عندنا الاستفسارات حول كل ما يهم المنح بالخارج، منح المتفوقين وإلا منح عن طريق التعاون الدولي اللي تهم الناجحين في البكالوريا، محاضرات حول المعادلات خاطر عندنا التونسيين اللي حاصلين على بكالوريا أجنبية ومهتمين أن يكملوا منهم الجامعي في تونس.
0: وأشارت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه سيتم الإعلان عن مسارات التوجيه الجامعي الجديدة في دليل التوجيه عقب الإعلان عن نتائج الدورة الأولى لامتحان البكالوريا.
1: المسارات الجديدة باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره في 23 جوان في نسختي الأولية، ومن بعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عندنا حوالي 1204 من تكوين جديد وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم التركيز أن يكون خال العديد من الاختصاصات الواعدة اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب لسوق الشغل وحاجية متاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
0: تم تركيز محطة لاستغلال المياه المعالجة المتأتية من محطة تطهير في السبيخة من ولاية القيروان بكلفة تناهز 870 ألف دينار وفق ما صرح به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية في الجهة مراد بن عمر لمراسلة الإذاعة التونسية نادرة بن رجب.
2: في إطار ترشيد استهلاك المياه واستغلال المياه غير التقليدية، قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بتركيز المحطة هذه استغلال مياه معالجة متأتية من محطة تطهير السبيخة ثلاثية المعالجة. الغاية منها هو استغلال المياه هذه اللي كانت تنتجها المحطة التطهير وغير متاحة للتوزيع على الأرض. قمنا بتركيز المحطة هذه بقيمة ما بين تجهيزات و تركيب طاقة شمسية في حدود أكثر من 870 ألف دينار. الغاية منها هو استغلال المياه غير التقليدية هذه لري أكثر من 30 هكتار أعلاف وأكثر من 50 هكتار زيتين لديوان العلم. الغاية منها هو استغلال المياه الغير تقليدية في ظل انحباس الأمطار وتدني المائدات المائية اللي قادت تشهدها ولاية القيروان للسنوات الأخيرة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: أخبار العالم الآن، أعلنت الخارجية الإيرانية مساء أمس التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران من قبل رئيسي إيران والولايات المتحدة. من جانبه نقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دخلت حيز التنفيذ بعد توقيعها إلكترونيا من الجانبين وإرسالها إلى الوسطاء. وقبل ذلك كشف مسؤول في البيت الأبيض عن أن نص مذكرة التفاهم تتكون من 14 بندا وتتضمن إنهاء فوريا للعمليات العسكرية بكل الجبهات، كما تتضمن المذكرة أيضا تعهدا من الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما بعدم شن أي عمل عسكري مستقبلا، بالإضافة إلى التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي خلال 60 يوما قابلة للتمديد، على أن تشرع واشنطن برفع الحصار البحري عن طهران وإنهائه بشكل كامل خلال 30 يوما. وفي لبنان تعرضت أطراف نبطية الفوق جنوبي البلاد أمس لقصف مدفعي وفوسفوري، فيما سمع دوي انفجارات لصواريخ اعتراضية في أجواء المنطقة. وادعى جيش الاحتلال أن مقاتلي حزب الله استهدفوا بمسيرة جنودا في كفر بنيت جنوبي لبنان، كما تحدث عن إصابة 5 جنود، جروح أحدهم وصفت بالخطيرة. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: عطب فني بأحد أبواب سد ملاك نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه، والحماية المدنية تدعو المواطنين والمتساكنين على ضفاف الوادي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون بداية من اليوم الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم

0: الأساسي العام والتقني النوبيان. وفي العالم، واشنطن وطهران توقعان رسميا على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. دمتم في رعاية الله.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. لو تعرفوا بنحبكم حبا جما كل اللي يتابعوا فينا في هذا اللقاء. مساء الأنوار، مساء الخير، مساء الفل والياسمين لكل السادة المستمعين. نلتقي في سهرة كل خميس لنحط رحال بينكم ونمد الجسور لكل أصدقاء وصديقات أينما يسركم صوت الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم هو الثالث من محرم 1448 هجرية. كل عام وانتم حين بخير. دخلنا لسنة هجرية جديدة، إن شاء الله سنة مكللة بالنجاح والتوفيق، خاصة ونحن ننتظر نتائج الامتحانات بالنسبة للبكالوريا اللي اليوم بيكون التسجيل إن شاء الله مع 10 متاع الصباح. إن شاء الله ربي يوفقكم، إن شاء الله نسمع برشا زغريت وبرشا فرحة في البيوت التونسية. ايضا بالنسبه للسنه الثامنه من التعليم الاساسي اليوم باش يبداو زاد رحله الامتحانات، كما قلت شهر السنه التاسعه، نعم التاسعه اللي هما باش يبداو الامتحانات اليوم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله دائما يسعوا الى النجاح والتوفيق.

أيضا هناك أبنائنا في مختلف المستويات الدراسية خاصة الابتدائي اللي اليوم خذوا دفاتر النتائج، إن شاء الله كما قلت الفرحة تكون موجودة في كل البيوت التونسية. حبيت نحيي كل أصدقائنا وصديقنا، كل من يتابع هذا اللقاء، ما ننساو زادة أبنائنا في الجامعة، لأنه ثم اللي الآن قاعد يعني نتائج تاعو قاعد تخرج، وكما قلت نهاية يعني شهر جوان هو شهر الحصاد المعرفي بامتياز. حبيت نحييكم الكل بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، نقول كل عام وانتم بخير، إن شاء الله تكون سنة خير كثير لكل الأحبة، وتحقق كل أحلامكم اللي هي كما قلت كل إنسان شنو عنده في حياته، إن شاء الله ربي يحقق كل ما تتمناه أنفسكم، وإن شاء الله ربي يعيدها بالخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية والشعب التونسي، ونحن نحتفي دائما بالسنة الإدارية الجديدة، ولكن السنة الهجرية لها رون خاص، خصوصا أنه مرتبطة بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة. وهذاك علاش عن الموضوع الليلة باش نحكيو على الهجران. هجرة الإنسان يهاجر إلى دول ليشتغل أو للتداوي أو للدراسة، يهجر أيضا القرآن الهجران، والمهاجر إلى بلدان كما قلت إنسان غير مكان إلى آخر لعدة اعتبارات، ثم شكون باش يمشي يخدم، ثم شكون باش يمشي يخدم، ثم يمشي يقرأ، ثم شكون باش يداوي، يعني تخرج الناس تهاجر المدن نتاعها، ثم أيضا كما قلت يهجر عادة سيئة في حياته، سواء كان في التدخين ولا في تناول المسكرات أو في تناول المخدرات أو غيرها، وصولا إلى الهجرة، الهجران القرآن الكريم، يعني إنسان ما تقرأش القرآن. ونحن في يوم من أيام المبارك اللي هو يوم الخميس، وخاصة من الأشهر الحرم، دخلنا في كما قلت شهر محرم وهو من الأشهر الحرم، نذكر أنه الأربعاء الجاي والخميس الجاي تسوع وعاشوراء، اللي حاب يصوم هاو متوا نذكركم، حتى اليوم اللي حاب يصوم نعرف الاثنين والخميس، ولكن تسوع عاشوراء الأربعاء الجاي، الأربعاء والخميس الجايين عندكم تسوع وعاشوراء، وتعرف الأجر الكبير للإنسان اللي يصوم يوم في سبيل الله، يبعد عنه بينه وبين النار 70 خريفا، إن شاء الله ربي يعتق رقابنا من النيران. تحية لكل الأحباب والصديقات، كل الأصدقاء وكل من يتابع هذا اللقاء. اليوم دائما مسربل يعني محيط بأحبابنا، صديقنا خاصة محمد الغول هو الآن يقود هذه الرحلة تقنيا في الإخراج الإذاعي، صديقنا يعني رامي المجولي في استقبال مكالماتكم الهاتفية على رقم 71 844 404، ونحن في رحلة أثيرية إلى حدود الساعة 3 بعد منتصف الليل، صديقكم جميعا دون استثناء بعد أذنكم أنيس الحرزي. بتونس بيك وردة، لأنه نحن نتونسوا بكل أصدقائنا وصديقاتنا في رحلتنا هذه، ثم بعد إن شاء الله باش نحكيوا على الهجرة، باش تكون عنا برشا غاني، برشا أسماء، برشا فنانين تغنوا على الهجرة، وتو نكتشفوا برشا أنواع من الهجران، من يعني كل إنسان كيفاش ينظر إلى هذه الظاهرة، لأنه أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل كبير في مجتمعاتنا العربية وخاصة في المجتمع التونسي. بتونس بكم جميعا الكل.

0: نتونس بكم في سهرة الليلة. مرحبا بكم كل أصدقاء وصديقات في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الهجرة دينا سياق التاريخ والديني هو هجرة نبوية، اللي هو حدث تاريخي إسلامي هام جدا، هو انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة هربا من أذى قريش ورساء لقواعد الدولة الإسلامية. ونعرف أنه أنواع الهجرة بارشة أنواع، والهجرة شنو هي؟ انتقال أشخاص أفراد أو جماعات من الموطن نتاعهم، مسقط الرأس نتاعهم، إلى مكان آخر، سواء داخل البلد الواحد أو خارجه. ثم الناس تبدأ في الريف تمشي للمدينة، أو من بلد إلى آخر، يعني من تونس مثلا يمشي لفرنسا أو إلى أي بلد آخر، ويكون الاستقرار فيه بشكل دائم أو مؤقت. وذلك كما قلنا، إنسان يبحث على مستوى أفضل للعيش أو الأمان أو العمل. وأنواع عديدة الهجرة، ثم هجرات طبعا القانونية والانتقال بوثائق رسمية، يعني تأشيرة، عقد عمل، دراسة، وهجرة غير نظامية اللي هي غير شرعية عبر الحدود بطرق غير قانونية، ودائما يقولوا غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر. والهجرة التوعية هو انتقال أفراد بمحض إرادتهم لتحسين ظروف المعيشة نتاعهم الاقتصادية. والهجرة القسرية، يعني ثم ناس تنزح هربا من الحروب والنزاعات والكارثة الطبيعية وغيرها. دوافع عديدة وأسباب كثيرة بالنسبة لخليك أنك تهاجر. حبيت نحيي كل أصدقاء والصديقات اللي يسمعوا فينا الآن. نذكر رقم التليفون 71 844 404. باش نستقبلوا أولى المكالمات الهاتفية في هذه السنة الهجرية الجديدة. كل عام وانتم بخير بخير، إن شاء الله كلكم متعين بالصحة والعافية، وإن شاء الله تقضيوا معنا أحلى وأمتع الأوقات في رحلتنا الأثرية في جسور المحبة. ناخذ أولى المكالمات. ألو، مرحبا.
1: ألو، عكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أي هدى معك، تحياتي. أي كل عام وأنتم حيين بخير، وربي يفضلكم وإن شاء الله تنعموا بالصحة والعافية، وربي يعطيكم كل ما تتمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في سورة التوبة.
0: نعم.
1: معناها ونحب نقول دعاء: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمده ويؤمنون به ويستغفروا الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فخر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم صلحة من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يعني حبيت نستشهد بهالآيتين، واحدة من سورة التوبة والآية من سورة غافر. بصراحة الهجران معناه يعني يخرجوا من الشرك إلى الإيمان بالله.
0: نعم.
1: الهجرة.
0: نعم.
1: ومعناتها الحمد لله أنه دخلوا في الإسلام العظيم، إلا معناتها هو يخلينا نحبوا الدين، معناتها ونكون مخلصين له، معناها نكون مخلصين ونصلي ونؤمن به ونقول سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقت من استطعت، أعوذ بك من صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو وتحب العفو فاعف عني. يعني حبيت ندخل فاعف عنا إنك أنت العزيز الحكيم. يعني حبيت ندخل بهالدعاء، الدعاء وهالآيات باش نحكي لك عن الهجرة. الهجرة راهي صعبة. يعني معناتها أني يعني عندي خويا مهاجر.
0: نعم.
1: ويجي كان من الصيف للصيف مثلا هكايا، ونبداو نستناو فيه بشوق كبير، وكيجي مسافر زادا نبداو كلنا نتألمو.
0: نعم.
1: يعني باش تعرف ان الهجره ياسر صعيبه.
0: نعم.
1: اما معناتها تخلي يعني يخلي بلاصتو، خاطر هو كيجي يملاها الدنيا، تعرف نتلمو الكل، محلاه يلمنا الكل، يلمنا والله انيس يلمنا.
0: نعم.
1: معناتها تلقانا كلنا ملمومين فرحانين، وكلنا أمي وبابا وإخواتي، هو يمشي وإحنا نفرقه. معناتها بالحق هو مين يجيب كل وليد صغير، وكل وليد صغير محله يبدي يلعب في الدار، هذيك يدخل البهجة للدار.
0: نعم.
1: معناتها الهجرة صعيبة. أما مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله أنه دخلنا للإسلام. حبيبي يا رسول الله يعني هز عليه ثقلي، هزنا يعني ثقل من معناتها حمل كبير من قلوبنا أنه دخلنا للإسلام، وأنه خلانا نؤمن، وأنه خلانا نحب ديننا، وخلانا معناتها نصلي ونركع ونسجد معناتها ونسبح ونقرأ القرآن بكثرة في الليلة المباركة معناتها غدوة الخميس وليلة الجمعة سورة الكهف بطبيعة معناتها أني معناها ننصحكم باش تقرأوها.
0: نعم.
1: على خاطر بالحق هذيك النور اللي نقتديو به، أني نقرأها كل ليلة الخميس وفي الجمعة في الصباح معناتها.
0: نعم.
1: بالحق على خاطر مجربتها صدقني لجميع الآلام والأحزان تتنحالك وتحس أبواب الخير الكل فتحت لك، الصحة والعافية وتبدأ تحل معناتها أبواب الكل تتفتح لك. والله يا سي أنيس أني مجربتها.
0: نعم.
1: معناتها
0: نعم.
1: بالحق بالحق بالحق معناتها أني نحكي لك عن تجربة. كما قلت لك الهجرة ياسر صعيبة صعيبة ياسر، يعني أني شفت خويا شفت برشا ناس يهاجروا بدون سبب، تو خويا على الأقل أنا يخدم، أما ثم ناس يهاجروا بدون سبب معناتها حاشاك تلقاهم يحرقوا، فهمت؟
0: نعم.
1: معناتها
0: غير
1: شرعية
0: هذيك الهجرة، غير شرعية. نعم.
1: هذيك هذيك بالحق مرة وخايبة ويتحرموا من أولادهم، هذيك بالحق.
0: نعم.
1: معناها أني نحكي عليها من جميع النواحي، أما الهجرة بصفة عامة راهي مرة راهي قاسية.
0: نعم.
1: بالحق يقولوا التقاط الخبزة معناتها وكذا، لكن الهجرة بصفة عامة معناتها أني عندي خوي تو قاعد معناها بدا يحس في الندم كونه هو.
0: نعم.
1: هاجر، قال لي يا ليتني بنيت مستقبلي هنا وقعدت هنا على طول، أما الغالب يعني للضرورة أحكام، وكما قلت لك بالحق معناتها قاسية الهجرة ومعناتها ومعناتها مانيش عارفه يعني برشا حاجات نحس بهم توا واني نحكي لك كيفاش خويا هو توا في الهجره ونكلموا فيه رغم ذلك نكلموا فيه ورغم
0: نعم.
1: ذلك هي قاسيه.
0: نعم.
1: والله
0: نعم.
1: يعني قاسيه.
0: هذه نعم. هذه نوع من الهجره خصوصا وقت الانسان وقت اللي غادر البلاد اللي ربما تحسين وضع المعيشه نتاعو وربما باش يغير من، ولكن ثم هجره اخرى هدى انت ذكرتها هجره المعاصي.
1: أي.
0: هجره المعاصي هجره يعني ثم
1: يحرق وتلقاه يمشي من غير سبب وتلقاه معناتها ينسى صلاته ينسى دعاه ينسى صيامه معناتها وتوك تعرف كي يمشوا للهجره ينسوا برشا حاجات يبداو ما يصوموش يبداو ما يصليوش تلقاهم تعبين في حياتهم. والله
0: مش البربركه نحكيو مش حتى لهنا يعني ناس قد يعني هذه ما تسمى الهجره المعنويه، مش معناها انك انت تهاجر
1: تبعد على كتاب القرآن نتاعك
0: تقراه
1: كان رمضان رمضان ثم ناس راهو.
0: نعم نعم
1: نعم
0: ثم بعض يعني الوضعيات اللي نعيشوها وهذه ظاهرة منتشرة بشكل كبير، يعني نعرفوا احنا الاسلام كان وقت كما قلت انت المناسبات رمضان والاعياد
1: سامحني في الكلمه.
0: نعم.
1: وقت تصير لك مصيبه يشد كتاب القران، كيبدا البيت ما يشدوش كتاب القران.
0: نعم.
1: معناتها كي انت تحس روحك مغصور يشد كتاب القران ولا يدعي، هو ربي قال لك اني في كل الازمات تلقوني في السراء والضراء.
0: نعم. يعني تلقاه يعني ربي تذكره في رخائك باش تجده باش تجده هو عندك في الشده، لخاطر انسان وقت اللي لباس وبصحه وكذا ينجم يمشي ويتحرك مش قران حتى في صلاته ينجم يركع ويسجد كذا، ولكن وقت اللي يكبر وما ينجمش حتى يعني باش يسجد وقتها باش هو يعود الى الله
1: يذكرك يقول يا ليتني.
0: يعني نعم
1: والله
0: يعني
1: يندم يندم.
0: نعم.
1: يندم واني ما نحبكمش تندموا، انا نحب معناتها العبد يقوم بواجباته الدينيه كما ينبغي باش نبعثيلي بالحق ما يحسش بالندم.
0: نعم.
1: خاطر القران راهو مش على خاطر كي تصير لي الله لي قدر معناها نتازم ولا نتالم ولا نبدا.
0: نعم.
1: مريض اني نشد كتاب القران، لا اني نحب في كل الحالات اني نبدا.
0: نعم.
1: فرحانه صدقني اني كتاب القران نشدو كاني فرحانه.
0: نعم.
1: نبدا فرحانه.
0: نعم.
1: نقرا في الايه والله يا اني مجربتها مش كيما.
0: نعم.
1: اني متغشه كيما نبدا اني فرحان نبدا نقرا فيها بنهم يعني كاين هيك حاجه
0: هنيئة لك
1: في قلوبي.
0: نعم.
1: والله تخلي.
0: نعم.
1: لي في تخليني فرحانه نخرج معناتها اني ننصحكم اقراوا القران في كل الاوقات.
0: نعم
1: في كل الاوقات فرحانه حزينه متغشه، مش يبدو حزين يقول لك لا انا حزينه ما نحبش نقرا، لا لا بالعكس انت كي تبدا حزين ودموعك تقطر هذيك اشد هذاك رب يقول اجاني وانت حزين ما تجينيش يعني اجاني وانت فرحان، اما نعم. كي تبدا حزين رحمتي تكثر معناها رحمته
0: نعم.
1: يقول لك
0: نعم.
1: إيه لأنو... اللهم ارحمني برحمتك الواسعه اني
0: نعم.
1: ديما نقول ارحمني واسترني وعافيني ونجيني معناتها
0: نعم.
1: صدقني
0: نعم.
1: ونجيني من الهم والغم
0: نعم.
1: والكرب العظيم ان شاء الله
0: نعم.
1: يا ربي الكل ربي ينجينا
0: آمين إن شاء
1: ويفرحنا
0: الله.
1: ويعطينا على قد قلوبنا
0: نعم
1: وان
0: نعم
1: شاء الله تونس ديما مستورة وديما
0: نعم
1: تونس في خير
0: إن شاء الله يا
1: وربي
0: رب.
1: بعد علينا كل انسان ما يحبش الخير
0: نعم
1: وربي بعد علينا
0: آمين
1: الآثام وربي
0: نعم
1: ينجينا ويعلينا ويسترنا والإذاعة الوطنية ديما بخير
0: شكرا
1: وصحة
0: يعطيك الصحة
1: وعافية وكل من يعمل معاكم
0: بارك
1: لكم
0: الله
1: مني
0: فيك
1: كل الحب والتقدير
0: شكرا
1: والوفاء شكرا شكرا
0: لك هدى مرتبة عظيمة لأهل القرآن عند الله لأنه هما أهل الله وخاصته يعني شوف ربي خص أهل القرآن والناس اللي تتلو آية الله آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين فهنيئا لك هدى ولكل من تمسك بكتاب الله العزيز نمشي مباشرة السي صالح السي صالح مساء الأنوار وسهلا بك مرحبا بك يا وسهلا بك
2: مرحبا بك يا سيدي عسلامة يا سيدي
0: عسلامة مرحبا وسهلا بك
2: نحوالك يا سيدي ربي
0: الحمد
2: يوفقك
0: لله
2: إن شاء الله
0: عاشك بارك الله فيك
2: آه والله توكي يعطي الصحة لي هدى
0: نعم
2: راني
0: ديما نعم.
2: ديما تشارك معنا في إذاعة
0: نعم.
2: فاق الزادة وفي الإذاعة
0: نعم.
2: الوطن الإذاعة نتاع تونس كلها تشارك فيهم ويعطي الصحة مداخلاتها قيمة
0: نعم.
2: وزاد الامتيازات اللي تمتاز بها يعني في حفظ القرآن يعطي الصحة والله يعطي الصحة
0: نعم.
2: الطفلة تعمل كيف
0: نعم.
2: وربي يوفقها إن شاء الله
0: نعم
2: انت نسميك انيس الجليس هكا في الليل في السهريه
0: نعم
2: في السهريه هكا تعجبني برامجك باهي ياسر ديما نحب نتحصل عليك لكن الله غالب ما يسلمش الدور المهم اللي جاءت الظروف الحمد لله
0: نعم الحمد لله مرحبا بك نعم
2: بك اكثر عايشتي بارك الله فيك ما عادش برامجك السماح ما عادش هكا بتاع نهار الاحد
0: وعندي كان في الليل فقط هذا البرنامج
2: والحمد
0: لله
2: مغروم بالنهار لحد كنت تجي وتخرج لبرا
0: وكل وقت كل حال واحواله احنا ما
2: أيوه.
0: كل ما كل مسؤول شنو يرى فيك ينجم يرى
2: أيوه.
0: فيك انت كيما ينجم يرى فيك حتى شيء وهذاك علاش انا من بعد نص الليل والحمد لله والحمد لله
2: انا موفق موفق
0: بارك الله فيك شكرا لك
2: طول الهجره
0: نعم
2: الهجرة والله والله فيها وفيها فيها سلبياتها وفيها ايجابياتها
0: نعم
2: السلب الايجابيات نتكلم بالايجابيات لولا
0: نعم.
2: انسان كيف يخرج بطريقة قانونية وامور منظمة مع الحاكم ومع الدولة وامور منظمة في كل شيء هذاك باهي وعايش كيف ولكن الهجرة اللي ماهيش باهية هي اللي ولت موجودة في الحرقة هذه
0: نعم
2: الصغير كيف يحرق
0: نعم
2: يحرق قلب والديه
0: سيح.
2: وهو يموت ويمشي فيه وحتى لو كان وصل الغادي معناها بطريقة غير قانونية وملوح ويعلم الله
0: ظروفه بحاله نعم وطريقة المعاملة معاه نعم
2: اي والمعاملة بتاعها
0: الهجرة غير شرعية هذه نعم
2: ماهيش شرعية فهمت والله والله خدمت في البحر نعرف نعرف خدمة البحر وخدمة البحر وريت هم يخرجوا في بالانس ينخدموا وكل شيء تلقاه في تلقاه 100 و100 فما بالك هم يا اخويا في في في بابور صغير وواحد ومغلغو يدخل عليه بابور وسخ يدخل عليه كذا البابور يعمل الماء معناها حاجات حاجات بتاع خطر وبتاع حصير وما نشوفها ما هيش باهية هذيك اللي تحرق القلوب وتخلي الوالدين حايرين على صغارهم ويزيد يدفع عليهم فلوس ويدفع عليهم تلقى يدفع عليهم قديش ها
0: نعم نعم مبالغ مالية كبيرة باش ينجم يعني ولده يمشي للبرا وربما هو من أجل تحسين ظروفه المعيشية ولا
2: وتو الدنيا
0: نعم
2: ايش يعني بالله عندك عندها 4 و5 ملايين 4 و5 ملايين يدفعهم في الخطر في الظلام في النوار نمشي في يعلم الله كيف نوصل ولا ما نوصلش نعمل ده حاجة أخرى
0: سي نجم يحل بيها مشروع ويعمل حاجة أخرين و... نعم
2: ولا يعمل ده حتى نصبه
0: نعم
2: نصبه حتى في المعهد ويخدم بها وما نعملش نروح نختار لك هذا
0: سي.
2: والله ما نسمح الحمد لله وليداتي يخدموا ولا بس عليهم
0: الحمد
2: لكن
0: لله.
2: حتى مثلا في صورة هك ولا هك ولا ما نصف عالم باش يخرجوا في الخطر هكا هكا
0: أولادك موجودين في تونس لهنا ولا هاجروا
2: لا لا لا الحمد لله وعندي جريد أستاذ إنجليزية
0: ما شاء
2: وعندي
0: الله.
2: طفل شوفير متاع سيمي رومارك وطفل يخدم في وتيل
0: الحمد لله كلهم كلهم كلهم نعم بحذاك يعني في تونس
2: وطفل الآخر صغير يخدم في مخش على الزبس لاباس الكل لاباس عليهم والبلاية لاباس ما عرفش لا الحمد لله الإنسان ولكن إنسان الحاجة اللي ما تعجبش والله العظيم نرى برشا عباد يا ودي ثم واحد ثم واحد مات عم الأول يخدم في الضمان الاجتماعي يخدم في مؤسسة لاباس عليها دولية لاباس عليها
0: وخرج
2: وخرج ومات
0: نعم
2: ومات يخدم في وظيفة عمومية وكل شيء وخرج ومات علاه يا أخي علاه نحرق والدي ونحرق قلوب والدي ونحرق ونموت موت موت الغريق راهي خايبة
0: نعم نعم وانت خوتي كنت بحال انا حبيت نحييك لانه تو باش نمشيو لسوني مبارك يا هاجرنا ويا نسينا
2: شوية بالله براس مبارك شوية نقول لك على الكلمة
0: قول.
2: على
0: قول.
2: على الـ الـ يقول لك داخلة مفقود
0: اي
2: البحر
0: أي.
2: داخلة مفقود وخارجة مولود
0: نعم
2: شفتها كذا
0: نعم
2: معناها داخل البحر مفقود
0: مفقود اي
2: والخارج مولود
0: مولود
2: فهمت
0: سبحان الله نعم يعطيك الصحة سي صالح بارك الله فيك شكرا شكرا
2: الله
0: لك شكرا
2: بالله ديما نحب نشارك معك
0: مرحبا بيك مرحبا بيك اهلا وسهلا بيك البرنامج ليك البرنامج ليك سي صالح البرنامج ليك نعم يلا نمشيو للسوني مبارك

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. إثر تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاق نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بوادي ملاق ستسهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه في الوادي. دعت الحماية المدنية جميع المواطنين والمتسكنين على ضفاف وادي ملاق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن ضفاف الوادي، كما دعت الفلاحين إلى إخراج مضخات المياه بالوادي وإبعاد المواشي في أسرع الآجال وملازمة الحذر وعدم المجازفة اتباع الإرشادات والتوصيات من السلطة الميدانية. وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة قررت أمس تحويل 100,000 متر مكعب يوميا من المياه من سد ملاق لدعم المناطق السقوية على منظومة بوهرتما بمياه الري لمدة شهر انطلاقا من 8 من مساء أمس. ودعت المندوبية جميع المزارعين والمتسكنين المجاورين لوادي ملاق إلى أخذ الحيطة وطالبت بإبعاد المواشي ومعدات الري وكل ما من شأنها يتضرر جراء ارتفاع منسوب السيلان في وادي ملاق. بداية من اليوم حتى 20 جوان يجتاز أكثر من 32 ألف مترشح للاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، وأعلن النتائج مرتقب يوم 6 جويلية. وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة